0: سنه كذلك، ومبادرا له بما جاء من أجله. ويتضمن الاحترام المعاملة بالحسنى والكلام الطيب واللين والتعاون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المهم أن نشرح لأبنائنا أهمية الاحترام وكيفية احترام الآخرين، حيث نعلمهم احترام الرأي الآخر والمذاهب والأديان. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والكلام مع العلماء وكبار السن ليس كالكلام مع غيرهم، مع لزوم وجوب احترام الجميع وتقديرهم والتأدب معهم، وأن يبتعد الإنسان عن الكلام الذي يسيء ويجرح ولا يعود بخير ويورث الوحشة في النفوس. ومن حقوق الكبير في الإسلام حسن المعاملة وحسن الخطاب بطيب الكلام وسديد المقال والتودد إليه. وفي الحديث: معه من إجلال الله، فإكرام الكبير والإحسان إليه من إجلال الله عز وجل. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي تبجيله وتعظيمه، إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. ومن إجلال الكبير إحسان خطابه، فنناديه بأحب اسم وألطف خطاب وأجمل عبارة، ونعلم الأبناء حينما ينادون كبار السن ينادون: يا عمي، يا خالة، بدلا من قول الشايب والعجوز، بل يقول: يا عم. عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال العيني: وهذا من باب التوقير والإكرام لأنس، لأنه ليس عمه على الحقيقة، فقد كانوا ينادون من يكبرهم يا عم، وليس بأعمام لهم على الحقيقة، فما أجمله من نداء وأدب. ومن حقوق الكبير في الإسلام إفشاء السلام، فعلى الوالدين تربية الأبناء على إفشاء السلام، فهو من أسباب نشر المحبة بين الناس، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والكبير له حق التوقير والاحترام والإجلال والتقديم على غيره من الناس لشيبته في الإسلام وتقدم سنه وضعفه. ومن الاحترام أن نبدأه بالسلام إذا لقيناه احتراما وتقديرا له، ولا ننتظر منه المبادرة والمبادئة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ومن حقوق الكبير تقديمه في كلام المجالس، وتقديمه في الطعام والشراب والدخول والخروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وعلى الوالدين تعليم الأبناء الإصغاء والاستماع لمن يتكلم معهم، خاصة كبار السن، وعدم المقاطعة أو التملل أو التأفف من كلامهم أو الاعتراض عليه، والحديث معهم بنبرة منخفضة تدل على الاحترام. وعلينا تنبيه الأبناء تجنب السخرية من الكبار، أو الكلام بصوت عال، أو نبرة انفعالية مع أي شخص أكبر منهم، بل عليهم أن يتكلموا بنبرة هادئة وصوت منخفض وطريقة لطيفة، احتراما لوجودهم وتأدبا معهم، والقيام بالتصرفات التي توضح احترام وجود شخص كبير في المكان، مثل نهوض الأبناء عن الكراسي عند مجيء شخص كبير، وعدم الصراخ أو الغضب أمام الكبار، والتبسم في وجوههم، واستخدام عبارات مهذبة أثناء مخاطبة الكبار، كاستخدام عبارة مثل لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك يا عم، شكرا لك، تقديم المساعدة لهم كحمل أغراض معهم، تلبية احتياجاتهم، مساعدتهم في التنظيف، في الترتيب، تنفيذ طلباتهم بلطف وأدب دون اعتراض أو تجاهل. وينبغي تربية الأبناء على تجنب ذم الآخرين والشتم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. احترام حفظ للعمل الصالح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لم يحافظ على أعماله بسبب سوء الخلق، لكن لو كان فيه صفة الاحترام وأداء الحقوق فإنه سيحافظ على أعماله. لذلك علينا أيها الأحبة أن نربي أبناءنا على احترام الكبار، نربي أبناءنا على الخلق الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربيتهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يهدي أبناءنا ويوفقهم لكل خير ويبعد عنهم كل شر ويرزقهم الخصال الحميدة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: اشتهرت مدينة صور خلال القرن التاسع عشر خاصة بنشاطها التجاري والملاحي بالدرجة الأولى، وأسهم ميناؤها التجاري بدور كبير في تجارة العبور بسبب امتلاك أهل المدينة الكثير من السفن العابرة للمحيطات وخبرتهم الملاحية الواسعة. في هذه الحلقة من برنامج العمانيون والبحر سيتحدث ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي، الباحث في التاريخ العماني، عن فترات ازدهار ميناء صور خلال القرن التاسع عشر الميلادي والموانئ التي وصلت إليها السفن العمانية التي تعامل معها ميناء صور، والنشاط الأساسي لهذه السفن والمتمثل في نقل السلع، إضافة إلى نشاط آخر وهو نقل الحجاج من الدول المطلة على الخليج العربي ومن موانئ عمان وأيضا من موانئ الساحل الإفريقي الشرقي، وكيف اعتمدت السفن التي كانت تستخدم ميناء صور على مناطق الظهر للميناء ومنها مناطق جعلان وولايات شمال الشرقية، حيث كان الميناء منطلقا لتصدير تمور تلك المناطق، كما أنه كان ميناء لاستيراد وإعادة توزيع تمور البصرة بالعراق. كما سيتطرق ضيفنا إلى سلعة البن اليمني التي تاجرت به سفن أبناء صور في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي الفترة الذهبية لتجارة البن، حيث كان الأسطول العماني يتكون من أسطولي مسقط وصور. ويقول الدكتور العتيقي:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن ميناء صور العماني. هذا الميناء العريق في الجانب الشرقي من السلطنة. من أهم فترات الازدهار التي مرت بميناء صور فترة القرن التاسع عشر، حيث اشتهرت في هذا القرن دول الخليج بمقاصات اللؤلؤ وحرفة القوس، بينما اشتهرت السلطنة حسب موقعها بالملاحة البحرية بسبب موقعها التجاري على بحر العرب وبحر عمان والمحيط الهندي، وانطلقت موانئها السفن السفارة أو العابرة للمحيطات، وأسهم ميناءها التجاري بدور كبير في تجارة العبور بسبب وفرة سفنه العابرة للمحيطات وخبرة ملاحيه التي اكتسبوها بالممارسة والوراثة بين الأجيال المختلفة، وسبب اعتماد الملاحين العمانيين والتجار العمانيين على تجارة العبور التي هي نقل السلع من ميناء إلى آخر والاستفادة من فارق السعر، هو بسبب قلة السلع الموجودة في السلطنة. رغم أنها توجد بعض السلع، ولكن هناك سلع أفضل وأكبر في الموانئ الأخرى، فتقوم السفن العمانية بالمتاجرة فيها ونقلها من ميناء إلى آخر. من أهم الموانئ التي ارتدها تجار ونواخذة بحارة صور في رحلاتهم بين آسيا وأفريقيا، الأول أن نذكر أن هناك موانئ عمانية تواصل معها البحارة من ميناء صور، موانئ عمانية، ثم هناك موانئ خليجية وموانئ هندية والموانئ في شرق أفريقيا وموانئ اليمن وموانئ في البحر الأحمر. من أهم الموانئ العمانية المعروفة ميناء مسقط ومطرح مقريات وصحار والمصنعة والسويق ومرباط وصلالة وحاسك والدقم ومصيرة، وموانئ الخليج كالبصرة وبندر عباس ولنجة وجزيرة قشم وجزيرة قيس، وموانئ الكويت والبحرين وقطر ودبي والشارقة ورأس الخيمة. وفي الهند هناك الهند القديمة التي تحولت بعد ذلك انقسمت إلى الهند وباكستان. في باكستان هناك ميناء كراتشي وميناء جوادر التابع لعمان سابقا، والموانئ الهندية مثل بومباي وموانئ مليبار وبنغالور، وصولا بعدها إلى خليج البنغال وبورما، والموانئ اليمنية كالحامي والمكلا والشحر وعدن والحديدة، وبعدها هناك موانئ البحر الأحمر مثل جدة وبورسودان، وأيضا موانئ الأفريقية كأبوق في جيبوتي ومصوع وحافون ومقديشو وباركيه ولاموه ومنباسة وزنجبار، وموانئ موزمبيق ومدغشقر وجزر القمر ومورشيوس. هذه الموانئ التي تواصل معها التجار والملاحين العمانيين من ميناء صور. بينما النشاط الأساسي لهذه السفن كان نقل السلع، ولكن كان يوجد نشاط آخر إضافي هو نقل الركاب سواء من وإلى ميناء صور. ومن أهم الركاب الذين كانت تنقلهم موانئ العمانية في صور كان هناك الحجاج. لقد كان نشاط نقل الركاب بين موانئ مختلفة من أهم الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار والملاحون. في هذا الشأن اشتهروا بمشاركة في نقل الحجاج، ومن أشهر الخطوط التي عملوا بها خطوط الحج من الخليج إلى جدة والعودة أيضا، وأيضا خطوط الحج الأفريقية موانئ جزر القمر إلى جدة والعودة بعد ذلك إلى هذه الموانئ الأفريقية. وهناك الكثير من السلع التي تاجر بها العمانيون، نذكر منها التمور والبن والأسماك بأنواعها والتوابل والعطور والعقاقير والبهارات والكافور والمسك والأصباق والعود والعنبر والطحين والرصاص والخزف والأحجار الكريمة وغيرها التي لا يمكن أن نحصيها في هذه العجالة. ولكن سأتحدث بتفصيل عن بعض هذه السفن التجارية التي كانت تصدر من السلطنة بالذات أو حتى دخلت في تجارة العبور. من أهم هذه السلع التمور. في صور توجد منطقة تسمى منطقة بلاد صور، كانت مليئة بأشجار النخيل ويملكها أهل صور، فهذه التمور كانت لا تكفي للاستخدام الخاص في صور وللنقل التجاري، فاعتمدت السفن العمانية على النقل من الظهير الآخر لميناء صور وهي المناطق الداخلية، خصوصا في جعلان وإبرة وبدية ووادي بني خالد. فمن هذه المناطق كانت تجلب التمور إلى ميناء صور ويتم تصديرها خصوصا إلى الموانئ الهندية. ولستد وهو رحالة بريطاني زار صور في عام 1835 وذكر أنه قد زار قلعة الوالي في بلاد صور، وقال عنها: وتجاور هذا المكان أرض زراعية مترامية الأطراف زرعت بحدائق النخيل ممتدة على مرمى البصر. كما قال أيضا: ويزرع في هذه المناطق عدد من البقوليات والفواكه التي يرسل لها لعشر إلى جباية إلى شيخ صور. ومايلز في كتابه قال: تزرع هنا الفواكه وأشجار نخيل على نطاق واسع. وفي عام 1888 ذكر لوريمير أنه ازداد تصدير التمور في سلطنة عمان ليس إلى الهند واليمن وزنجبار فقط، وإنما إلى أمريكا أيضا. وكانت التمور تصدر موانئ صور وقريات ومسقط وغيرها موانئ ساحل الباطنة. ويصدر العمانيون التمور مجثف في ميناصور لكونه من أهم المنطقة الشرقية، حيث أن ولايات بدية والقابل وادي بن خالد والكامل وافي وجعلان بن أبو حسن كانت تعتمد على ميناصور في تصدير تمورها. ويقول مورفي وهو أحد الوكلاء السياسيين البريطانيين أن صور هي الميناء والمنفذ المخصص لشحن التمور من الشرقية. معظم هذه التمور هي من نوع المفسلي ويحظى بتقدير كبير في الهند، والتجارة في هذا المجال كبيرة جدا، حيث أن بدية في الشرقية وحدها تحتوي على 158 ألف نخلة في ذلك الوقت. تقريبا هذا الكلام كان في عام 1928. ولم يكتفي تجار ونمخض صور بتصدير التمور، بل شاركوا في تجارة العبور لتمور البصرة. من معروف أن البصرة والعراق اشتهرت بزراعة النخيل، والتمور كانت من أهم صادراتها وصادرات الخليج. كل السفن السفارة العابرة للمحيطات كانت تنقل التمور من ميناء البصرة، حيث كانت تنطلق رحلات السفن من صور عبر الخليج وصولا إلى البصرة في شهر سبتمبر من كل عام، ومن ثم يتم توزيعها إلى الخليج وعمان واليمن والهند وشرق أفريقيا. كما أن البواخر الأمريكية كانت تقوم بشراء كميات كبيرة من التمور التي يتم تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية. وكان موسم الإبحار من صور يبدأ في أغسطس وسبتمبر قبل بدء الرياح الموسمية الشمالية الشرقية. ومع بداية هذا الموسم كانت المراكب الشراعية تبحر من صور البصرة لتحميل التمور، ومن هناك كان بعضها يبحر مباشرة إلى الهند، وعلى متنها شحنات التمور ليعود من الهند بالأغذية والأقمشة والبضائع الهندية الأخرى، بما فيها الأخشاب من ساحل المليبار لبناء المراكب الشراعية وبلاط الأسقف الأحمر أو الذي يسمى الكربيل من منغلور. وكانت بقية المراكب الشراعية تبحر من البصرة إلى صور لأخذ البضائع المحلية من الأسماك المجففة، يعني ترجع من في طريقها وهي محملة بالتمور، تحمل أيضا الأسماك المجففة والملح من عمان قبل أن تنطلق في رحلتها الطويلة إلى الساحل الشرقي لأفريقيا، متقدمة على طول ساحل جنوب الجزيرة العربية. وكان بعضها يتوقف في الموانئ اليمنية مثل سيحوت والمكلا وسوغطرة وعدن والحامي لبيع جزء من حمولتها، وأيضا تحميل الركاب من هذه الموانئ. ومن السواحل اليمنية تنطلق السفن إلى ساحل الصومال والموانئ الصومالية من بربرة في خليج عدن إلى كسمايو في الجنوب مرورا، حيث كانت تبيع جزء من حمولتها وتأخذ على متنها منتجات تقليدية لساحل البنادر، بما في ذلك الحيوانات الحية ودهون الإبل وسمن كسمايو الشهير. كانت محطات الوصول الرئيسية على ساحل المنطقة السواحلية هي لامو ومنباسة وزنجبار، حيث كانت المراكب الشراعية تبيع حمولتها المتنوعة وتبرم عقودا مقدمة لرحلة عودتها مع الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بعد بضعة أشهر. والآن نتحدث عن سلعة البن. هذه السلعة من أشهر السلع التي تاجر فيها أبناء صور في القرن التاسع عشر وحتى في القرن الثامن عشر في فترة الإمام أحمد بن سعيد، حيث كانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية لتجارة البن، حيث كان الأسطول العماني يتكون من جزئين، الأسطول المسقطي والأسطول الصوري. وكان يبلغ عدد سفن الأسطول الصوري 100 سفينة، الأسطول الصوري فقط 100 سفينة، بالإضافة إلى عدد كبير من السفن الصغيرة. كما أسهم بحارة صور بدور أساسي في نقل تجارة البن من اليمن إلى البصرة مرورا بميناء مسقط، ومن البصرة يصدر البن إلى موانئ العراق وبلاد الشام، ويصل بعد ذلك إلى أوروبا عبر الرحلات البرية. وكان الميناء المهم في اليمن هو ميناء مخا المشتهر بتجارة البن. أما خط سير الأسطول الصوري الناقل لتجارة البن فكان يبدأ من صور مع موسم الرياح الشمالية، فيأخذ طريقه إلى اليمن مرورا بمرباط، ومن هناك يكمل باتجاه السواحل الأفريقية بما فيها موانئ الصومال ومالندي ومنباسة، كما يمر على جزيرة موريشيوس. ومن خلال ذلك يقوم بعمليات تبادل تجارية، يعود بعدها في شهر أبريل ومع موسم الرياح الجنوبية متجها إلى الخليج العربي مرورا بميناء مخا ومسقط، ثم يعبر مضيق هرمز ثم إلى ميناء الفاوض فميناء البصرة لتفريق حمولته الأساسية من البن. بعد وصول السفن إلى البصرة تعود في منتصف سبتمبر، وتستغرق فترة العودة مدة تتراوح بين الشهر والشهرين. ويذكر هولي أن هذا الأسطول كان يحصل على حمولته من البن من ميناء مخف اليمن ومن جزيرة موريشيوس أيضا، بينما يشير مايلز إلى تجارة عمان مع جزيرة موريشيوس التي سيطر عليها الفرنسيون، بأن هذه الجزيرة كانت تستورد السمك المملح والتمر والبن من عمان. ولعل تفسير ذلك أن جزيرة موريشيوس كانت تحصل على البن من جزيرة البوربون إلى جانب ما كان يأتيها من بن مخان، وكان تجار مسقط يحصلون أحيانا على البن من موريشيوس لرخص أسعاره مقارنة بأسعار بن مخا الأكثر جودة.
2: العمانيون والبحر.

0: كان نشاط نقل الركاب بين الموانئ المختلفة من أهم الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار والملاحون والبحارة من أهل صور، وفي هذا الشأن اشتهروا بالمشاركة في نقل الحجاج. ومن أشهر خطوط الملاحة التي عملوا عليها خطوط الحج من الخليج إلى جدة والعودة، وأيضا خطوط الحج الإفريقية من موانئ جزر القمر إلى جدة والعودة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.

أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. تحدثنا في الحلقات السابقة عن جوانب كثيرة من حضارة مجان في مجالات مختلفة، من بينها الصناعة والتجارة والملاحة والزراعة وغيرها، وأيضا تطورات النشاط البشري في يعني منذ ما قبل التاريخ وحتى العصور الميلادية الأولى. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع آخر مختلف، اللي هو موضوع الكتابة وتطور الكتابة في مجان ودور مجان في موضوع الكتابة. طبعا الكتابة معروف أنها بدأت منذ 3400 قبل الميلاد، وبدأت أيضا في وادي الرافدين ثم في وادي النيل، وخلال فترة 3400 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد. لكن هنا حديثنا اليوم هو حديث مختلف، اللي هو حديث عن الأبجدية العربية القديمة، والتي تسمى أحيانا أيضا بخط المسند وغيرها من المصطلحات. اليوم نتكلم عن الخطوط أو يعني الحروف اللي عثر عليها في مجان وتاريخها ومدى أصالة هذه الحروف، ونذكر أيضا بعض الحديث اللي دار أو النقاشات اللي دارت من العلماء والخبراء في هذا المجال حول ما تم اكتشافه من حروف وأصل هذه الحروف ومدى ارتباطها بخطوط المسند اللي موجودة في جنوب اليمن، وأيهما أقدم خطوط في المنطقة. حول الكتابات التي وجدت في مجان، تشير اسمهان القرو، وهي أحد الباحثين في مجال التاريخ القديم في عمان وفي اليمن، تذكر أن النقوش وكتابات مناطق جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية قد حظينا باهتمام كبير ودراسات مكثفة من قبل علماء اللغات السامية باستثناء منطقة شرق الجزيرة العربية، يعني أقل منطقة تم دراسة فيها الحروف الأبجدية من حيث يعني تفصيل هذه الحروف، الفترة التي تأسست فيها هذه الحروف أو كتبت فيها هذه الحروف، وأيضا قراءة هذه الحروف لا توجد يعني معلومات كافية أو دراسات كافية في هذا المجال، حيث ظلت مجهولة بسبب حداثة التنقيبات واعتراف العلماء بصعوبة فك شفرة الكتابات الموجودة بها. يعني أيضا الكتابة لحد الآن لم تقرأ عن حروف الأبجدية اللي اكتشفت في عمان، سواء كان شمال مجان أو جنوب مجان. طبعا الحروف اللي وجدت في جنوب عمان حروف كثيرة جدا، في ظفار أكثر من 250 موقع في حروف، إلا أن هذه الحروف ما زالت يعني لم يتم يعني كشف شفرة هذه الحروف من حيث يعني ماذا تعني هذه الكلمات أو قراءة هذه الكتابات، في وقت أجمع فيه العلماء على ذات أصلي واحد، يعني أن أصول هذه يعني الحروف هو واحد. وطبعا قسمها علماء اللغات السامية إلى جنوبية، يعني حروف جنوبية اللي هي الحروف الأبجدية، وهي طبعا الجنوبية تشمل السبائية والمعينية والحضرمية والقتبانية، هذه كلها تسمى حروف أبجدية جنوبية، وأيضا حروف أبجدية شمالية تسمى مثل الثمودية والصفوية واللحيانية. ومنذ منتصف القرن العشرين أشار الرحالة والعلماء أو علماء الآثار إلى أن عمان تحتضن نوعين من الكتابة المسندية، النوع الأول نقوش كتبت بخط المسند العربي الجنوبي اليمني القديم منتشرة في كل جنوب عمان وشمالها، وأقدم هذه الكتابات يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، أي عمرها 2300 سنة. والنوع الثاني نقوش كتبت بخط مختلف شبيه بالخط العربي الجنوبي اليمني القديم والثمودي، والكتابة العمانية عربية تشترك في خصائصها المظهرية مع جميع أبجديات الجزيرة العربية، لكنها تختلف في بعض سماتها، كما أنها تحمل في ثناياها حروفا

جديدة غير مألوفة في الكتابة العمانية عثر عليها في موقع رأس الجنز في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، ويعود تاريخها إلى 2200 قبل الميلاد، أي أنها الأقدم في الجزيرة العربية على الإطلاق. يعني الحروف اللي تم اكتشافها في رأس الجنز من خلال مشروع رأس الجنز المشترك اللي فيه كانت حملات إيطالية وفرنسية لدراسة موقع رأس الجنز ورأس الحد، وجدت آثار لها 2200 قبل الميلاد من الأختام، وهي تعتبر الأقدم على الإطلاق في الحروف الأبجدية في شبه الجزيرة العربية. وحتى الآن عثر على آلاف من تلك الكتابات، العدد الأكبر منها عثر عليه في كهوف وصحاري محافظة ظفار، كما عثر على عدد قليل منها في أودية محافظة جنوب الباطنة،

0: كانت موجودة في حوض البحر المتوسط وخاصة في فينيقيا لبنان ولها 1500 قبل الميلاد، هي أقدم الأبجديات على الإطلاق، وأن الفينيقيين في حوض البحر المتوسط هم أول من اكتشف الأبجدية العربية. إلا أن المكتشفات التي اكتشفت في مجان، وخاصة مكتشفات رأس الجنز التي في ختمين من الأختام وفيها أربعة حروف، في كل ختم أربعة حروف اثنين منها متشابه، هذه الحروف تعود إلى 2200 قبل الميلاد، وهي أقدم حروف الأبجدية على الإطلاق، وهي التي انطلقت منها بعد ذلك جميع الأبجديات، اللي ومنها الأبجدية يعني قد تكون الأبجدية المسندية اللي موجودة في اليمن، قد تكون الأبجدية الشمالية، وقد تكون الأبجدية الفينيقية، وما بعد ذلك اللاتينية والإنجليزية وغيرها من الحروف التي تلت ذلك، والتي أساسها قد يكون من مجان. شكرا أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. الحديث إن شاء الله له بقية في الحلقة القادمة، نواصلها بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، ونقرأ فيها مختارات من موشحات محمد بن القاسم الواسطي، وهو شاعر من الوعاظ، عاش في الفترة من 675 إلى 744 هجرية. يقول عنه عمر فروخ في كتابه تاريخ الأدب العربي: هو شمس الدين محمد بن القاسم بن أبي البدر المليحي الواسطي، ولد نحو سنة 675 هجرية، ودرس الفقه بأصوله وفروعه، وتلقى القراءات على أحمد بن غزال الواسطي المقرئ، وقد مهر في القراءات خاصة، ثم أصبح خطيبا في بغداد في الجامع الذي أنشأه الوزير محمد بن فضل الله بن رشيد الدولة الهمذاني، وكانت وفاته في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من سنة 744. اشتهر محمد بن القاسم الواسطي بأنه كان ماهرا في القراءات، حسن الصوت، بعيد الصيت في الوعظ، وكانت له خطب وقصائد وموشحات، له قصيدة في القراءات العشر، وله قصائد طوال ومقطعات قصار، غير أنه يجيد في المقطعات، وعلى قصائده شيء من النفس الصوفي ومن الضعف. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول شمس الدين محمد بن القاسم الواسطي: كل من يبكي على إلف جفاه أو حبيب مات، وأنا أبكي على طيب الحياة وزمان فات، أين عمري وعلى عمري يواه خلف الحسرات، زارك الطيف وولى بسلام حامل الأوزار، لم يكن إلا كطيف في المنام أو كطير طار، كلما أفكر في عمر الشباب ونزول الشيب وفعال لي أحصاها الكتاب، كم بها من عيب، كدت أن أحثو على رأس التراب وأشق الجيب، وأنادي من يعزي المستهام فاقد الأوطار، وقته فات وما نال المرام وكفاه العار، كلما قلت عسى قلبي الشقي يبلغ الآمال وأنال الخير ممن قد بقي ويجود الحال، حطني الدهر فكم ذا أرتقي والمدى قد طال، وكأن قد جاءني داعي الحمام بلغ الإنذار، فانثنت بعدي أغاريد الحمام تندب الآثار، بان من كانوا لقلبي مؤنسين من جميع الناس رحلوا، فاليوم لي قلب حزين دائم الوسواس، فتراني خاضعا للشامتين مطرقا بالراس، غائصا في بحر فكر وغرام موجه زخار، لا أبالي من رحل أو من أقام من شوى الأفكار، أين من كانوا لضيمي مشتكى أو لأسراري، أين من كانوا لظهري متكى، أين أنصاري، بينما هم مثل بستان زكى نهره جاري، هب فيهم عاصف الموت الزؤام بهوى الإعصار، فإذا النبت به عصف حطام نهره قد غار، جز بأطلال خلت بعد السكن واندب الأطلال،
أين سكناك يا هذه الدمن والعلا والمال؟ إنها إن لم يكن فيها سكن ليقول الحال، ها هنا كنا جميعا بانتظام في الذي تختار، أصبحت دارهم بعد الزحام ما بها ديار. أيها الخاطي بليل الخاطئين، لاح ضوء الفجر، انتبه قبل لحاق الأولين ومضيق الحجر، واصطبر الله يجزي الصابرين بعظيم الأجر. فبيوم وبشهر وبعام تنقضي الأعمار، وجزاء الخلق في يوم القيام جنة أو نار. ليس لي غير إلهي ذي الكرم غافر الزلات، والنبي المصطفى بدر الظلم صاحب الآيات، أحمد الهادي الرسول المحتشم سيد السادات، بدر حق يخجل البدر التمام مشرق الأنوار، الذي قد كان يغشاه الغمام وهو في الأسفار. سلم الله عليه وعلى آله الأعيان، وعلى صديقه تاج العلا سابق الإيمان، وعلى الفاروق مأمون الملا والرضا عثمان، وعلى فارس الجيش الهمام الفتى الكرار، وعلى أولاده الزهر الكرام خيرة الأخيار. ويقول شمس الدين محمد بن القاسم الواسطي في موشحة أخرى:

0: ما غردت الورق مع الإشراق فوق الورق إلا وحملت من جوى الأشواق ما لم أطق. ما نسمت الصبا صباحا وسرت إلا بمسيرها لروحي أسرت. تالله ولا ذكرت أيامكم إلا ومدامعي من الشوق جرت. أصبو فإذا ما التهبت بي ناري ظلت حرقي. تبكي أسفا لعل دمع الجاري يطفي حرقي. أيامكم قضيت عيشا رغدا بنتم فبقيت بعدكم منفردا. ما أوحش دنياي إذا لم أركم لا أوحشني الزمان منكم أبدا. يا مصطبح الصف عن الأكدار يا مغتبقي من بعدكم غرقت في تياري بحر الغرق. من يوم عدمتكم عدمت الفرحا واعتضت بغصة الجوى والبرحا. والقلب سقاه بكم دهره بعدكم كأسا وإلى الآن فما عاد صحا. سكران من الغرام والتذكار بادي القلق. ظمآن إلى أهله والجار حلف الأرق. ودعتكم وعبرتي تندفق والقلب بنار وجده يحترق. ناديت قفوا بالله كي أنظركم هيهات نعود بعدها نتفق. قد كان تبقى لي من أوطاري بعض الرمق. فاسترجع مني بيد الأقدار ما كان بقي. ما أشوقني إلى قدوم الغياب ما أشوقني إلى وجوه الأحباب. إن عاد لي الزمان يوما بهم لم يبق على الزمان والله عتاب. أو إن أمنت بقربهم أسراري بعد الفرق. حدثتهم بكل ضيم طاري للقلب بقي. كانت تلك مختارات من موشحات محمد بن القاسم الواسطي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. مركز القبول الموحد يفتح باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة. المحفظة الإقراضية لبنك التنمية تتجاوز حاجز 387 مليون و600 ألف ريال عماني. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يحرز لقب بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة بفوزه على نظيره القطري بثلاثة أشواط نظيفة. دولة الكويت تعلن تعرض عدة محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي. باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر. الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان ويقول إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير لأهل الخير ومنبع الوفاء أبناء عمان، يا من تسمع عمان بهممكم المخلصة، وصباح الخير لأرض الكرم والخير عمان، يا من ضربت بجذورها في أعماق التاريخ كشجرة لبان أزلية نبتت في تراب الكرامة واستقت من أمجاد السلف كبريائها العتيد من قلاعها الشامخة التي حكت للزمن قصص الصمود، ومن سفنها التي ركبت متن البحار لتنشر السلام والمعرفة. ولدت هذه الأرض المباركة، إنها عمان رمز الفخر والحضارة التي صاغت من الصخر والأمواج هوية لا تنحني، لتظل عبر العصور منارة للحق وموئلا للأصالة والنبل والوئام.

ومع تباشير الحاضر المزهر أصبحت عمان اليوم واحة للأمن والأمان، تتنفس الاستقرار وتفيض بالرخاء، حيث يصافح التطور المعاصر شموخ التراث في سيمفونية بصرية وفكرية آسرة. هذا الحاضر المشرق والنهضة المتجددة التي تشهدها البلاد في شتى ميادين النماء تنبع من الفكر السديد والرؤية الثاقبة واليد الحانية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أيده الله ورعاه، فبقيادته الحكيمة وعزيمته القوية رسخ جلالته ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وقاد البناء بحكمة القائد الملهم لتصبح عمان منارة يشار إليها بالبنان.

طابت بكم الصباحات مستمعينا الكرام إنما كنتم. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد ومتجدد من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. هذا الصباح يأتيكم بالخير ويحمل لكم الرزق بحول الله تعالى. صباحكم سلام من عمان الأرض الطيبة التي تبعث فينا الطمأنينة والسكينة بتاريخها الطويل الشاهد على صبر وثبات العماني بحاضرها المشرق الذي يلهمنا أن نصنع الغد بأيدينا. وعمان صباحها وطن لا يشبه أي وطن آخر، فيها نجد العزة والهوية التي نفخر بها.

ومن مشكات هذا الحاضر المبارك ينبثق نور عمان المستقبل، حيث تمضي بخطى واثقة نحو غد واعد ترسم ملامحه رؤية عمان برعاية جلالة السلطان المعظم وتوجيهاته السديدة. في أفق الغد ينهض الإنسان العماني متسلحا بنور العلم، وتزدهر مشاريع الطاقة الخضراء والابتكار لتصون طهر الطبيعة، وتتحول الآمال إلى منجزات واقعية تضمن الرخاء للأجيال القادمة.

العالم الذي يأتي طالبا السلم والأمان من عمان، يأتيها ويجد فيها كل سبل الاطمئنان التي تقود إلى لغة الحوار ووقف التصعيد المستمر الذي يكون في منطقتنا لفترة طويلة، فتكون دائما عمان هي الملجأ والحل دائما في مسقط. صباحكم من مسقط، صباحكم خير وبركة مستمعينا الكرام، ولأننا في صباح عمان الذي يتشابه فيه الجمال ولا تتشابه فيه الأرواح فقط، بل يتشابه فيه الضياء وتختلف فيه الحكايات. صباحكم عمان التي تتشابه فيه البدايات ويختلف فيه الأثر الجميل بتنوعه. صباحكم عمان التي يتشابه الصباح في نوره ويتميز في دفء أهله. صباحكم عمان التي تتشابه فيها الملامح ويظل لكل يوم جماله الخاص، ولأن هذه الأرض بكل ما فيها تشبهنا ونشبهها دائماً.

0: إنها مسيرة مباركة تمتد من ماض مجيد وتزهر في حاضر سعيد لتشرق في مستقبل فريد تحت ظل راية يقودها جلالة السلطان نحو ذرى المجد والرفعة.
1: إذن بسم الله تعالى يبدأ العماني هذا الصباح في دربه للعمل، وباسم عمان وحضارتها وتاريخها نصنع مستقبل أيام عمان الماجدة، وباسم الله نفتتح هذا الصباح بعزمنا لبناء عمان يسابق الزمن وسعينا الدؤوب في كل الميادين. أهلا بكم أصدقائنا في صباح الخير يا بلادي وفي صباح الأربعاء.
0: هو صباح الأربعاء مستمعينا، السابع من صفر لعام 1448 الموافق له 22 من يوليو لعام 2026. نرافقكم في هذه الصباحات وهكذا ننقلكم في تنوع مستمر بين أخبار محلية عالمية ومجموعة من المواضيع المنوعة من الأخبار الصحية والعالمية أيضا. ونتشارك معكم أيضا مستمعينا مجموعة من المواضيع المختلفة ونأخذ آرائكم حولها عبر 724-24-10.
1: نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب وموفق برفقتنا هل هلا في الدرب اللي الآن في طريق الموصل إلى العمل، أو حتى أيضا اللي يسمعنا من المذيع الخاص في المكتب أو في البيت. نقدم لكم إن شاء الله كذا باقة منوعة من الأخبار المحلية والعالمية ونتناول تفاصيلها إن شاء الله في قادم الوقت حتى تمام التاسعة هنا في صباح الخير يا بلادي. لا تنسوا أنكم تزينوا هذه الصباحات برسائلكم اللي توصلنا على 724-24-10. تقبلوا التحية من فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم رويدة بن تحميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي يحييكم مخرجنا، صبح عليكم بالخير مروان بن علي السعيدي.
2: يسعد صباحي كل ما طل الصباح، كل ما بكي يديك الفجر صاح. يسعد صباحي.

0: صباحكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه المساحة مستمعينا التي تنطلق معكم من الآن إلى تمام التاسعة. شاركونا صباحاتكم عبر 72-44-20-10. صباح الخير يا أحمد ندابي من فنجة، شكرا جزيلا لك على تواصلك. وأيضا رسالة من أبو ليان السعيدي، وهكذا أرسل لنا مجموعة من الكلمات الصباحية. يقول: في حال راودك شعور أنك قادر على صنع طاقة أو ابتسامة أو صباح شخص ما، فلا تبخل. صباحكم مميز، متميز، ممتاز. يا سلام بطابع التفاؤل والأمل الذي تبعثوه بأسلوبكم الراقي ليقع على مسامع كل مستمع بلطف، فلكم منا كل شكر يا رفقاء صباحياتنا اليومية. والشكر موصول لجميع طواقم البرنامج المتميز. شكرا لك يا أبو ليان، شكرا لهذه الكلمات الجميلة.
1: صباح الخير يا
2: بلادي. صباح الخير أيضا لأبو عادل عبد العزيز البحري، يستمع لنا من موقع جبال بالصحراء، موقع الامتياز. شكرا لكل من يستمع لنا. يقول: تحياتي لكم وصباح الخير يا بلادي من عمان الحبيبة، تحية لطاقم البرنامج والمستمعين والأصدقاء. شكرا لك يا أبو عادل ويسعد صباحك بكل خير. أبو مشعل أيضا ناصر بن سليمان العلوي من ولاية ينقل، يقول: نسأل الله لنا ولكم صباحا فيه تيسير الأمور، وصباح تساق فيه البشائر، وصباح لا يصافحه سوى التوفيق. شكرا لك على هذه الدعوات الجميلة.
0: آمين
2: يا أبو مشعل ويسعد صباحك بكل خير.
0: ويسعد صباحك يا خالد بن سليمان العاصمي، أيضا أرسل لنا هكذا مجموعة من الكلمات الصباحية. يقول ودعاء صباحي أيضا، يقول: اللهم كما أشرقت شمس هذا اليوم، أشرق في صدورنا نورا وفي حياتنا سرورا، واكتب لنا من الخير فوق ما نتمنى. صباح العافية لكم لكل من يمر هنا. صباح الخير يا خالد، شكرا لك على هذه المشاركة. وكالعادة أبو أسعد الهاشمي ما يقصر، يعني يقول: تفضل فنجان قهوة. اعتبرها واصلة يا أبو أسعد، شكرا جزيلا، صباحك نور يا رب. إذن مستمعينا 72-44-20-10 هذا هو رقم التواصل، شاركونا صباحاتكم وأيضا شاركونا موضوع حلقتنا لليوم. إيش موضوعنا اليوم خالد؟
2: اليوم نطرح عليكم موضوع جديد مستمعينا الكرام، ونخبركم بتفاصيل، ننتظر آراءكم فيه من خلال رسائلكم اللي توصلنا على 72-44-20-10. كذا مجموعة من المواضيع اللي نطرحها في كل صباح.
0: نعم، إذن موضوعنا لليوم فيه مجموعة من التفاصيل المميزة خالد، وخاصة أنه أصبحنا في عالم يعني نستخدم فيه وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن قد يكون التغى التواصل فعلا.
2: لذلك اليوم نسولف مستمعنا العزيز عن: هل أنت من الناس اللي تبادر بالتواصل مع أشخاص صار لك زمان يعني ما تواصلت معاهم، وصار كذا فترة طويلة ما وصلت الرسالة منهم، بتقول والله هو مشغول وأنا مشغول، لكن من المبادر؟ هل أنت من الناس اللي تبادر بالتواصل، خاصة مع الدائرة على الأقل المقربة منك من الأصدقاء، أو حتى أيضا المقربين على مستوى العائلة الصغيرة، وحتى أيضا العائلة الكبيرة في يعني الأقارب والأهل؟ ما تنتظر منهم الرسالة، إنما أنت تكون المبادر.
0: يعني لاحظ أنه هذا الموضوع لربما يكون في عدة جوانب خالد.

0: وخاصة أنه فعلياً اليوم هناك الكثير من الشعارات التي تطرح حول موضوع أنه أنت ما محتاج أنه يكون حد في حياتك، عيش يعني بمفردك، حاول تكون مستقل إلى آخره. فتفاصيل كثيرة ممكن نسمعها، الكثير من الأشياء التي تتردد في أذهان العديدين. وسبحان الله، الله تعالى يقول يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ففي الأخير التعارف هذا له فوائد كثيرة جدا لنا نحن كأفراد في حياتنا اليومية. وسبحان الله، يعني كيف أنا اليوم فعلا أعزز هذه العلاقات من خلال التواصل، ما نقول المستمر، لأنه ممكن فعليا الواحد ما يحصل وقت كافي إنه هو يتواصل مع الجميع. ولكن أنا اليوم مثلا خطر في بالي صديق معين، ليش ما أروح أرسل له رسالة؟ إيش اللي يمنعني اليوم فعلياً إني أروح أرسل لهذا الصديق رسالة، أطمن عليه، أسمع أخباره، أشوف إيش الجديد عنده. ومنها أيضاً نعزز هذه العلاقة، نعيد ذكرياتها. وسبحان الله، الكثير من العلاقات ممكن تندثر خالد بسبب إنه قلة التواصل هذا اللي تصير. فإذا أنت ما بتبادر وهو ما بيبادر، خلاص تندثر هذه العلاقة تماما. فهل أنتم من الناس الذين يبادرون فعليا للتواصل مع الأشخاص ممن انقطع تواصلكم معهم لفترة طويلة، سواء كان من الأصدقاء، من العائلة، من الأقرباء؟ شاركونا مستمعينا عبر 72-44-20-10.
1: ودائما ما يكون الشخص المبادر هو اللي يبدأ بالسؤال والاطمئنان، ما ينتظر الطرف الآخر دائما ليبادر، ويحرص دائما على أن العلاقة لابد أنها تكون مستمرة. ما شرط أن الشخص اللي بادر يفرض نفسه على الآخرين، لأنه مهم جدا أنك أنت كشخص مبادر ما تكون فقط الطرف الوحيد في هذه العلاقة، علاقة الأصدقاء وحتى أيضا علاقة الأقارب، أو الاهتمام أيضا على مستوى مثلا بيئة العمل، أو خلينا نقول مثلا يعني التقيت بشخص في مكان ما وجمعكم مثلا أسبوع واحد على الأقل، خلينا نقول ورشة تدريب معين، وبعدها صار اهتمام بينكم في التواصل، أنت تبادر لكن الطرف الآخر لا يبادلك هذا الاهتمام أو ما يقابلك بالاهتمام نفسه. فمهم جدا أنك أنت تعرف كيف تتعامل مع مثل هذه الأمور علشان أنك تبقي يعني لغة التواصل حاضرة وموجودة في ما بينكم.
0: نعم.
1: نسأل عن المبادرة في التواصل، هل أنت من الأشخاص المبادرين أم لا؟ عزيزي المستمع، ننتظر منك المشاركة، وأكيد راح نقرأها في قادم الوقت من عمر هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي، وصباحكم بار.

0: صباحكم سكر وكل شيء جميل مستمعينا، صباح الجمال على قلوبكم. نرجو لكم صباحات مكرره بالخير بالتوفيق بالنجاح باذن الله تعالى، وان تستمتعوا معنا في هذه الساعات الى تمام التاسعه بمحطاتنا المختلفه في صباح الخير يا بلادي.
1: اخبار الاجواء معكم في المكان اللي موجودين فيه، اذا كنتوا في محافظه ظفار اكيد احنا دائما ما نخصص الحديث يمكن الأبرز عن محافظة ظفار، بنخبركم عن مجموعة من الأخبار عن الفعاليات اللي وصلت لأكثر من 100 فعالية تثري تجربة الزوار هناك في محافظة ظفار. راح نخبركم أيضا يعني عن الوجهة رويدة اللي نختارها للمستمعين الأعزاء في كل يوم، وإذا كنتم تسمعون أيضا من المحافظات الأخرى هناك أيضا أخبار مختلفة عن بعض الفعاليات والمناشط اللي موجودة في المحافظات. اليوم بالمناسبة راح ينطلق ملتقى أجواء الأشخرة 2026، وعلى طار الأشخرة هي أيضا تزخر بالجو اللطيف اللي يكون ما دون يعني 30 درجة مئوية، فيمكن فرصة للهروب من الحر اللي موجود في بعض المحافظات خاصة المحافظات الشمالية.
0: نعم،
1: سعود الباروني يقول الجو في الداخلية حار وجاف، الله المستعان.
0: الله المستعان فعلا.
1: في مسقط وفي الباطنة بشمالها وجنوبها خاصة يعني السواحل شوي الجو رطب، رطوبة يعني خاصة في فترات الليل، ف يعني الجو حار ورطب. انتوا عندكم في الداخلية حار وجاف، لكن في الداخلية بعد في مكان حلو او اكثر من مكان، جبل شمس وكذلك أيضا ولاية الجبل الأخضر بطقسها المعتدل والجميل. فخبرونا عن أجواءكم اللطيفة إن شاء الله في المكان اللي تسمعون منه.
0: نعم، أيضا مستمعين نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم، هل أنتم من الأشخاص الذين تبادرون للتواصل مع الأشخاص الذين انقطع تواصلكم معهم منذ فترة طويلة؟ يعني أتوقع كذا السؤال صار كأنه لغز. فهل أنتم تبادروا في العادة لإحياء بعض العلاقات التي طال عليها الزمان؟ وأيضا ما الذي يمنعكم أن تبادروا وتتواصلوا معنا عبر 724-24-10؟ شاركونا موضوع حلقتنا، شاركونا صباحاتكم وأجواءكم المختلفة. أيضا مستمعين اليوم في حلقة الأربعاء ستكون لنا وقفات حوارية ومحطات مختلفة، ومحطتنا الحوارية ستكون في قادم الوقت وأولاها ستكون حول مبادرة السبت البنفسجي. ما هي هذه المبادرة وكل تفاصيلها سنتعرف عليها من خلال ضيفتنا الفاضلة الأستاذة نصرة بنت سالم العزري، وهي المكلفة بأعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: كذلك أيضا سوف يكون لنا حديث ووقفة مستمعينا الكرام حول إطلاق حزمة من البرامج الصيفية لعام 2026 من مركز الشباب، ونتحدث عن هذه البرامج الصيفية في هذا العام التي تتوافق واهتمامات الشباب واحتياجات سوق العمل في سلطنة عمان. الأستاذة أميرة بنت محمد البلوشي راح تكون مديرة، وهي مديرة البرامج بمركز الشباب، راح تكون إن شاء الله في هذه الوقفة للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع.
0: نعم، ووقفتنا الأخيرة لليوم مستمعينا ستكون حول فوز عمان في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونو دراما وحضور متجدد للنصر المسرحية العماني. الكاتب المسرحي عبد الرزاق الربيعي راح يكون موجود معنا إن شاء الله تعالى في قادم الوقت، نتعرف من خلاله عن هذا الفوز المشرف.
1: إذن هذه مجموعة من اللقاءات الحوارية التي سنقف مع تفاصيل موضوعاتها إن شاء الله في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة، وبانتظار أيضا مشاركاتكم في موضوعنا لهذا الصباح. هل أنت من المبادرين أو المنتظرين للتواصل من الطرف الآخر، من الأصدقاء، من الأقارب، من الأهل، أم إيش هو يعني رأيك في هذا الموضوع أو فكرتك؟ مستمعنا العزيز صباح الخير عليكم جميعا، ننتظر رسائلكم على 724-24-10، وندعوكم أيضا لإضافة هذا الرقم للانضمام لقناة إذاعة سلطنة عمان عبر منصة الواتساب ليصلكم كل جديد من المتابعات والمحتوى الذي يقدم في كافة البرامج وكذلك الأخبار. أتمنى لكم إن شاء الله صباح جميل واستمتاع واستماع كذلك أيضا برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي.

0: عطر الكلام.
1: أهلا بكم مستمعين إلى عطر الكلام. يقول أحد الصالحين: لا تفكر كثيرا بل استغفر كثيرا، فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتح بالتفكير.

0: وكتب دكتور أحمد خالد توفيق: لم أبحث يوماً عن شيء مثالي، كل ما أردته هو شخص أعود إليه دائماً وأنا منهك كالرجوع للديار. عطر الكلام.
1: كتب الجاحظ: ولا يكون المرء نبيلاً حتى يكون نبيل الرأي، نبيل اللفظ، نبيل العقل، نبيل الخلق، نبيل المنظر.

فإن الأدب أنس إن شئت أنسى، وكنز إن طلبت كنزا، وجمال إن أحببت جمالا، ومثوبة إن قصدت ثوابا. أبو حيان التوحيدي.

0: يقاس نفع الشخص للناس بأعداد المتأسفين على رحيله حين يرحل. عبد الكريم بكار.
1: عطر الكلام.
2: ونختم عطر الكلام بهذه الأبيات لابن عبيد الله السقاف، قال فيها: يلوح بدر الأمان لي وينحجب، وما علي سوى فعل الذي يجب، ولم تزل همتي للعز طامحة، وطرفها دائما في شوطه يثب، والعجز شر ونيل المجد مرتبط بالجد، فالفوز مرهون به التعب.

0: الصباح لا يكونوا للعاجزين. حاول دائما أن تكون الابتسامة رفيقة لدربك، وكل صباحات تكون دائما للحالمين. لربما الحلم في يوم من الأيام يصبح واقع تعيش مستمعنا العزيز، والله يحقق لكم كل أمنياتكم. لربما الحلم أيضا أن تصل إليك رسالة من شخص عزيز عليك في يوم من الأيام، صار لفترة طويلة ما رسلك، لكن لماذا لا تكون أنت المبادر أيضا؟ هذا هو صلب موضوع حلقتنا لهذا الصباح مستمعنا العزيز، عن المبادرة في التواصل. أصدقائك اللي كانوا معاك في المدرسة أو في الجامعة صار لهم فترة طويلة ما رسلوا لك رسالة، طيب أنت ليش ما رسلت لهم رسالة؟ هل أنت من الناس اللي والله يعني يؤمن على الأقل ما يسمى بأسلوب المقايضة؟ إذا هو رسل لي أنا برسل له، انصح التعبير طبعا، وإذا ما رسل ما برسل، لكن أنت إذا كنت المبادر ترى بعد هذا شيء طيب منك. ولا إيش تقولين أختي رويدة؟
1: هي والله يعني خيط والله، إذا ما رسل ما برسل، وهكذا. وحتى هو نفس الشيء
0: تتبادري يعني؟
1: أحيانا هي
0: أحيانا. يلا اللي يسمعنا من صديقات رويدة ترى هي أحيانا تبادر، فإذا يعني إذا بادرتوا أنتوا بعد بيكون شيء لطيف. لكن إن شاء الله اليوم بتوصل لكم رسالة من رويدة وبتخبركم أن خلونا نشوفكم، سلم عليكم، نلقاكم، نتناول أو نحتسي القهوة معا.
1: صح،
0: إيش رأيك؟
1: الحين تجي هذا ال
0: بتعزمكم على إفطار، ما عندها مشكلة.
1: خلاص خالد يعني وجه لكم الرسالة وإن شاء الله يا رب تكونوا تسمعوها. أيضا رسالة من سعود البارون يقول: لا شك بأن العلاقات الإنسانية مبنية على التواصل المباشر وغير المباشر، وبسبب ظروف الحياة الاجتماعية الحالية فهناك بدائل، كوننا لا نستطيع أن نتواصل مباشرة مع الناس في اجتماعاتنا أو جلساتنا، نستخدم التواصل الاجتماعي، وذلك لكي نحسس الآخرين بأننا موجودين معهم ونودهم ونستمتع بحديثهم، وكذلك مشاركتهم أفراحنا وأتراحنا، ويكون تواصل دائم بيننا حتى ولو برسالة صباحية دمتم بود. تبعت هذه الرسائل الصباحية خالد؟ صباح الخير.
0: لا لا لا ما أحبها صراحة، أقولها على الواقع،
1: ما تحب رسائل صباحية؟
0: ما أحب رسائل صباحية وما أحب حد يوصل لي صباحي.
1: صباح الخير.
0: هذه الصوتية أذكر مروان،
1: يسعد صباحك يا خالد.
0: لا ترسل لي مال الصباح، لا ترسل لي مال الصباح، عن كان من إحسانك لا ترسل لي مال الصباح. تتأذون من الرسائل الصباحية ولا رسائل يعني هي لغة لطيفة، أنا يعني أؤمن بهذا الشيء،
1: طلع من صمتة هنا خالد،
0: من التواصل من التواصل، لكن أحيانا قد تكون مزعجة. بس ما معناها أنك أنت لما توصل لك رسالة من يعني شخص هو واضع عنك في قائمة الأصدقاء مروان يقول ما تترجع السالفة.
1: عيدها عيدها كيف؟
0: صادني صادني مروان،
1: عيدها خالد.
0: إيش غنية مال الشعير صادني فيها؟
1: إيش قلت إيش قلت؟
0: يعني أنا
1: كان من إحسانك؟
0: الناس تحطك في قائمة الأصدقاء اللي ترسل لهم الرسائل الصباحية، طبعا هذا الأمر مقدر منهم، لكن ما معنى أن أنا ما رديت عليك يعني ما أرد لك بنفس الطريقة وأصبح عليك مثلا بالخير. وفي ناس تزعل بعد إذا ما ترد عليهم.
1: صح
0: أيوة،
1: تجهز هذه الرسائل الصباحية في حال أحد رسل لك ترد عليه مباشرة.
0: لا بنسخ واحدة من الرسائل الصباحية الثانية وبرسلها.
1: فكرة
0: موضوع سهل جدا يعني.
1: إذن مستمعينا نحن مواصل معكم هذا المشوار إلى تمام 9، ونذكركم مجددا هل أنتم من الأشخاص الذين تبادرون في التواصل مع من انقطع تواصلكم معهم، أم تنتظرهم هم ليبادروا؟ شاركونا عبر 72-44-20-10. لا تروحوا بعيد، راجعيكم إن شاء الله بمحطاتنا المنوعة في حلقة اليوم من صباح الخير يا بلادي. ننتقل إلى الزميلة وعد الهطاري التي ستكون معكم في الفترة الإخبارية الأولى.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. وباكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين. إلى التفاصيل. قلد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني العماني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. كما سلم صاحب السمو السيد كأس جلالة السلطان للطيران الملازم طيار محمد بن سعيد الخروصي لتحقيقه المركز الأول على المستوى العام لدورة الطيران. حضر التقليد معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. وقعت سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان، وتمثل هذه البعثة إطاراً مؤسسياً يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة، كما يعكس التزام الجانبان الارتقاء بمستوى التعاون وفتح آفاق جديدة في مجالات متعددة للتعاون من بينها التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والأمن البحري. وفي ظل التحديات الراهنة في المنطقة يتقاسم الجانبان رؤية استراتيجية شاملة إزاء دعم التعددية، حيث يطلع كل منهما بدور فاعل في تعزيز دعائم السلام والأمن والازدهار. وقع الاتفاقية من جانب سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الاتحاد الأوروبي معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال المراسم استعرض الجانبان مسيرة العمل بالتوازي مع بعثة سلطنة عمان المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدين التزامهما بتعزيز القدرة على الإسهام بفاعلية أكبر في تطوير وتنفيذ حلول تدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. استقبل سعادة العقيد مايكل راندري رينانا رئيس جمهورية مدغشقر معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في قصر إيافو لوها بالعاصمة المدغشقرية أنتانا ناريفو في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه لبحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان خلال مقابلة إلى فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف القطاعات، وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على الدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. بدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان في إطار المساعي لإنقاذ الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك بينما استمر الطرفان في شن هجمات متبادلة لليلة 11 على التوالي منذ تجدد القتال، وأفادت المصادر أن إيران فعلت دفاعاتها الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، حيث سمعت انفجارات في شمال شرق المدينة. وفي الوقت نفسه أشار الجيش الأمريكي إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية إيرانية. وفي سياق متصل، دعا وزراء خارجية رابطة مجموعة الآسيان خلال اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ممارسة أقصى درجات خفض التصعيد. وعبر وزراء الخارجية في بيان للمجموعة عن قلقهم العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حاثين جميع الأطراف لتجنب أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي. ويشارك في الاجتماعات التي تبحث تعزيز التعاون بين دول الأعضاء ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بأسرها بالأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي وخلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض قال إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وإن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى مساعدته والتعامل معه على النحو الملائم وبالاحترام الذي يستحقه. وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على تعزيز العلاقات التي وصفها بالجيدة للغاية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيجري مع الرئيس عون محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله. من جانبه شكر الرئيس عون نظيره الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي بتوقيع إطار العمل بين لبنان والحكومة الإسرائيلية، قائلا إن عودة لبنان للاستقرار والأمن هي مسألة وقت فقط. ميدانياً أعلن الجيش اللبناني أن قواته بدأت الانتشار في ثلاث مناطق تجريبية بجنوب لبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل. في هذه الأثناء تعرضت وحدات الجيش اللبناني لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات تفجير البنية الأساسية في مواقع أخرى. شهداء وجرحى في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تزامنا مع مواصلة الاحتلال استهدافاته بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
1: يتطور التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة من القتل إلى ارتكاب المجازر. مدينة غزة أفاقت على مجزرة أبيدت فيها عائلة كاملة، أب وأم وأطفالهما الأربعة استشهدوا جميعا في قصف جوي طال منزلهم. وسبق ذلك بعدة ساعات تسجيل استشهاد 9 فلسطينيين في غارات وهجمات إسرائيلية متفرقة. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينية متأثرة بجروحها في قصف سابق، وأصيب فلسطينيون في إطلاق نار كثيف غرب خان يونس. كما فتحت البحرية الإسرائيلية نيرانها تجاه شاطئ غزة وجرفت آليات عسكرية مساحات واسعة شرق المنطقة الوسطى. ورصد عبر الأقمار الصناعية استمرار لإقامة الجيش ساترا ترابيا بمحاذاة الخط الأصفر شرقا، ويمتد الساتر بطول 23 كيلومتر في تثبيت إسرائيلي لواقع ميداني جديد تتحول فيه الأراضي خلف الساتر الترابي إلى جزء من المنطقة العازلة، وبذلك يسلب الفلسطينيون أرضهم ويمنعون الاقتراب منها، ويمكن للمناطق المستولى عليها أن تتحول لصالح إعادة الاستيطان إلى غزة، حيث تطالب وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك ببناء مستوطنات جديدة بزعم أن غزة جزء من الأرض الإسرائيلية. الواقع الإنساني يتعدى الكارثة، واتفاق وقف إطلاق النار يتزعزع، وإسرائيل تتعنت في ملفات غزة بما فيها ملف الأسرى من الكوادر الطبية. منظمة أطباء بلا حدود طالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عن 95 كادرا تعتقلهم إسرائيل، أبرزهم الدكتور حسام أبو صفية. في القدس المحتلة الاستيطان يتمدد والمستوطنون يواصلون انتهاك حرمة المسجد الأقصى، كما أحرق آخرون أشجار زيتون في بلدة بيت عنان شمال القدس. اعتداءات المستوطنين تطال بنسق متصاعد الضفة الغربية أيضا، إذ أصيب فلسطينيون قرب جنين إثر تعرضهم للضرب من قبل مستوطنين، وأحرق آخرون أراض زراعية قرب نابلس في وقت ودع الفلسطينيون شهيدا متأثرا بجروحه. بلدة رام الله وجنين وقلقيلية ونابلس تعرضت لاقتحامات من قبل الجيش الذي اعتقل شبانا واحتجز آخرين ونكل بهم خلال اقتحام قرية دير أبو مشعل غرب رام الله. ونفذت جرافات إسرائيلية أعمال هدم في بلدة سعير قرب الخليل. أما مخطط الضم الإسرائيلي فيتواصل عبر سلسلة خطوات أبرزها إقرار إقامة مستوطنات جديدة وتوسعة أخرى والاستيلاء على أراض فلسطينية إلى جانب تنفيذ عمليات هدم لمنازل. الإقصاء ركيزة للسياسات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية، فالمجتمع الإسرائيلي يزداد تطرفا ولإرضائه يمارس السياسيون كل صورة ممكنة لضرب الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة وصول المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة في قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر التي تتكدس المساعدات على أبوابها. يأتي هذا في وقت يفاقم فيه شح المياه الصالحة للشرب من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المنكوب الذي يواجه أكثر من نصف سكانه ويلات الأمراض المترتبة على استخدام المياه غير المعالجة. حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع في بيت الأبيض بالسودان لاستمرار العنف الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويؤدي إلى نزوحهم ويفاقم الاحتياجات الإنسانية لا سيما في منطقتي كردفان ودارفور. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم مع استمرار العنف. وفي شمال كردفان حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور سريع في الوضع الإنساني في مدينة الأبيض نتيجة تزايد حركة النزوح نحو المدينة في ظل انعدام الأمن الغذائي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في الصراعات المسلحة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرية فولو خيفسكي في منطقة خاركيف الأوكرانية مواصلة قصف بنى أساسية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا. وأصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة سومي نتيجة هجوم بطائرات مسيرة روسية. ووفقا لسلاح الجو الأوكراني فقد أطلقت روسيا 58 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط أو تعطيل 46 منها. أكدت تركيا أن معاهدة مونترو للمضائق تشكل أحد الضمانات الرئيسة للسلام والأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود.
2: في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، جددت وزارة الخارجية التركية تأكيدها على أن معاهدة مونترو للمضائق تشكل أحد الضمانات الرئيسية للسلام والأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود، وذلك بمناسبة الذكرى 90 لتوقيع المعاهدة. بالنسبة لأنقرة، تمثل اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 سيادة مطلقة ودرعا استراتيجيا. المعاهدة منحت تركيا الحق الكامل في بسط سيطرتها العسكرية والإدارية على مضيقي البوسفور والدردنال وإعادة عسكرتهما بعد أن كانا منزوعي السلاح. والأهم من ذلك، تمنح الاتفاقية أنقرة صلاحية تنظيم مرور السفن الحربية وإغلاق المضائق تماماً في وجه الدول المتحاربة خلال النزاعات، مما يحمي الأمن القومي التركي ويمنع تحول مياهها الإقليمية إلى ساحة حرب دولية. أما على الصعيد الدولي فالأهمية لا تقل حيوية. بالنسبة للدول المشاطئة للبحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، تؤمن المعاهدة حرية كاملة لمرور سفنها التجارية وتمنح قطاعها البحرية العسكرية ميزة التحرك الاستراتيجي. وفي المقابل تضع المعاهدة قيودا صارمة على الدول غير المشاطئة وفي مقدمتها القوى الغربية وحلف الناتو، حيث تحدد وزنا أقصى ومجالا زمنيا لا يتجاوز 21 يوما لبقاء سفنها الحربية في البحر الأسود. هذا التوازن الدقيق يمنع عسكرة المنطقة ويحفظ ستاتيكو الأمن بين القوى العظمى. معاهدة مونترول عام 1936 تعتبر أكثر من مجرد تنظيم للملاحة، إنها الركيزة الدبلوماسية التي تجنب البحر الأسود صراعات مدمرة وتثبت أن الحفاظ عليها هو مصلحة جماعية دولية وصمام أمان للمنطقة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أعلنت نماء لخدمات ظفار عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرة لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة. ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار متحدثا لإذاعة سلطنة عمان عن تفاصيل هذا الموضوع.
3: طبعا هي مناسبة نفتخر فيها كلنا، وتجسيدا لرؤية عمان 2040 في ضمان توطين التخصصات الهندسية والفنية والاستدامة استقرار الوظيفة لشبابنا. تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل، وحقيقة هذه المبادرة تأتي نتاج شراكة حقيقية تكاملية استراتيجية بين وزارة العمل وهيئة الخدمات العامة وأيضا شركة نماء لخدمات الظفار. تنتج عن هذه المبادرة توفير 200 فرصة عمل بعقود دائمة، يأتي توزيعها ما بين 45 لحملة البكالوريوس و97 لحملة الدبلوم الجامعي والدبلوم المهني، وأيضا لدينا قرابة 58 فرصة لحملة الدبلوم العام وشهادة الكفاءة الثانية. طبعا هذه المرحلة أتت بعد المرحلة الأولى، كان فيها توظيف 467 في بداية هذا العام. اليوم هذه الوظائف تتوزع على 6 شركات تشغيلية متعاقدة مع شركة نماء لخدمات الظفار.
0: تجاوزت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية حاجز 387 مليون و600 ألف ريال عماني، متركزة على 4 قطاعات بنسبة 77%. التقرير التالي يبرز مشروع إلكترون للصناعات الذكية الممول من قبل البنك، حيث يخطو المشروع نحو التوسع الدولي باسم سلطنة عمان.
4: إلكترون تنجز وبنك التنمية يمول، استثمار في الصناعات الذكية تصنع المستقبل.
5: مصنع إلكترون واحد من المصانع التي مولها بنك التنمية في الوقت الذي تجاوزت فيه محفظة الإقراض حاجز 387 مليون و600 ألف ريال عماني، مصنع يعمل في العدادات الذكية.
4: خط الإنتاج لا يتوقف في شركة إلكترون للصناعات الذكية، مصنع وطني لإنتاج عدادات الكهرباء والمياه الذكية، يعمل بتقنيات إنترنت الأشياء لدعم البنية التحتية للطاقة، مصنع يتوجه لمواصلة النمو، ينظر لبوصلة الأسواق العالمية باسم سلطنة عمان. أحمد بن مازن الزعبي مهندس إنتاج تحدث قائلا:
6: يقوم المصنع بإنتاج العدادات الذكية للمياه والكهرباء، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المتوقعة ما بين 600 إلى 800 ألف عداد، مع إمكانية زيادتها مستقبلا تزامنا مع خطة التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية. يمر العداد بعدة مراحل إنتاجية، تبدأ بتجميع ثم الفحص والمعايرة وإجراء اختبارات الجودة المختلفة، وصولا إلى مرحلة التغليف والتجهيز للشحن، وذلك لضمان مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير المطلوبة.
4: إلكترون الذي ينمو وعلى يمينه بنك التنمية الذي يمول المشروعات التي تصنع فارقا اقتصاديا، فالبنك يمتلك رصيدا من التمويلات موزعا على قرابة 24 ألف قرض في مختلف محافظات سلطنة عمان. الانتشار الجغرافي أساس العمل لتنمية المحافظات، فالتمويلات ترتكز بنسبة 90% خارج محافظة مسقط، في الوقت الذي يرتكز فيه حجم التمويل في 4 قطاعات بنسبة 77%، يتصدرها قطاع الصناعة التحويلية ب110,600,000 ريال عماني، ثم السياحة، فالخدمات اللوجستية والمهنية والعامة، والثروة السمكية.
6: حالياً المصنع في المرحلة الإنتاج الأولية لتغطية السوق المحلي والأسواق المجاورة. بالطبع سيحتاج المصنع إلى تمويل في مرحلة التوسع المستقبلية لتمويل رأس المال التشغيلي، وهذا يعتمد على الطلب السوق المحلي والعالمي للعدادات الذكية حسب كل مرحلة.
4: من التمويل للإنتاج، إلكترون قصة تنمية، وهناك آلاف المشروعات لبناء اقتصاد وطني متقدم. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026، ويواصل البنك تقديم خدماته في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين.
7: في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين، يواصل بنك الإسكان العماني دوره في تمكين الأسر من امتلاك مساكنها عبر حلول تمويلية تدعم مسيرة التنمية العمرانية، حيث حقق البنك أداء استثنائيا مدعوما بنمو مالي قوي وتوسع في الإقراض وتسريع غير مسبوق في الأدوار. وأعلن البنك عن قيمة التمويلات التي قدمها منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026 أكثر من 2 ملياري ريال عماني، فيما قدم البنك إعفاءات إسكانية بقيمة 23,500,000 ريال عماني. ويعزز بنك الإسكان العماني دوره في دعم منظومة التمويل السكني عبر توسيع نطاق خدماته التمويلية، ويلبي احتياجات المواطنين ويواكب مستهدفات التنمية العمرانية. وخلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى منتصف 2026 بلغ عدد القروض الممنوحة سنوياً 4,918 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 232,842,000 ريال عماني، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار السكني. منذ انطلاق برنامج إسكان في يناير من عام 2024، يواصل البرنامج ترسيخ أثره الوطني في تمكين الأسر العمانية من تملك المسكن الملائم، وترجمة لمستهدفات التنمية إلى واقع ملموس. بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات المقدمة 424,311,000 ريال عماني، استفادت منها أكثر من 82,000 أسرة. وتعكس المؤشرات المالية حتى منتصف عام 2026 متانة الأداء المالي لبنك الإسكان العماني واستمرار نموه، إذ ارتفعت محفظة القروض إلى 963,500,000 ريال عماني، محققة نموا بنسبة 9.8%.
0: أظهرت بيانات الإنتاج المحلي للعسل نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، لتتجاوز الكميات المنتجة 934 طناً، وتصدرت شمال الشرقية المحافظات الأعلى إنتاجاً للعسل، تلتها محافظة الداخلية ثم محافظة شمال الباطنة.
8: نمو ملحوظ أظهرته بيانات الإنتاج المحلي للعسل خلال السنوات الثلاث الماضية، لتتجاوز الكميات المنتجة 934 طناً عام 2025، وتصدرت شمال الشرقية المحافظات الأعلى إنتاجاً للعسل بأكثر من 248 طنة، تلتها محافظة الداخلية بأكثر من 176 طنة، ثم محافظة شمال الباطنة ب 158 طنة، ومحافظة جنوب الشرقية بأكثر من 128 طنة. كما سجلت محافظتا الظاهرة وظفار إنتاجا تجاوز 160 طنة، بما يعكس تنامي نشاط تربية النحل وإنتاج العسل في أنحاء سلطنة عمان. وعلى صعيد البنية الإنتاجية، بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل وشمعه 47 مؤسسة، إضافة إلى منشأتين تعملان في صناعة الدبس وعسل السكر. وفيما يتعلق بالمزارع الإنتاجية ومحطات البحوث، أظهرت البيانات استقرار عدد وحدات النحل عند 12 وحدة ووحدتين للبحوث. أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد سجلت قيمة واردات سلطنة عمان من العسل الطبيعي المصفى أكثر من 2,131,000 ريال عماني، فيما بلغت قيمة واردات العسل الطبيعي بشمعه أو المحتوي على قطع الشمع نحو 43,000 ريال عماني، كما تجاوزت قيمة إجمالي واردات خلايا النحل الخشبية 15,000 ريال عماني. في المقابل، بلغت قيمة الصادرات العمانية من العسل الطبيعي المصفى أكثر من 648,000 ريال عماني، وشملت الصادرات عسلاً طبيعياً بشمعه أو محتوياً على قطع الشمع بقيمة تجاوزت 21,000 ريال عماني خلال العام الماضي.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بكم مستمعينا الكرام. بعد الفترة الإخبارية الأولى نعود لنواصل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي. شكرا لزميلة وعد العطالي على الفترة الإخبارية الأولى، ومشوارنا يستمر ويمتد حتى تمام التاسعة. ننتظر مشاركاتكم على 724-24-10 بموضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي نتحدث فيه عن المبادرة في التواصل عوضا عن الانتظار من الطرف الآخر أن يرسل رسالته، خاصة إذا صارت يعني كذا فجوة طويلة من الوقت بينك وبين شخص عزيز عليك لظروف مختلفة أو انشغالات الحياة اليومية. لابد أن في طرف يكون هو الطرف المبادر، أو الناس اللي صادفتهم في يوم من الأيام في مكان ما وخذيت رقمه، أو كان دارس معاك في المدرسة أو حتى في الجامعة، أو زميل عمل سابق تطمن عليه وتأخذ أخباره وعلومه.
1: نعم، إذن 724-24-10 هو رقم التواصل مستمعينا، نستقبل مشاركاتكم المختلفة حول هذا الموضوع. وخلوا في بالكم أن المبادرة في التواصل من الممكن أن تعزز صحتك النفسية، تقلل من العزلة أيضا، وتساعد على تخفيف مشاعر التوتر، كما من الممكن أن تمنحك شعور بالانتماء وتجديد الروابط العاطفية، وتفتح أمامك آفاق جديدة للدعم الاجتماعي والمهني. إذن هل أنتم من المبادرون أم أنكم تنتظرون المبادرة من الطرف الآخر؟ شاركونا مستمعينا ونستقبل هذه المشاركات جميعها.
2: يا سلام

عليكم الضحكة وابتسامة جميلة ترسم على محياكم مستمعينا الكرام وقهوة الصباح عليكم بالعافية بإذن الله تعالى. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي، وهذه أطيب التحايا نرسلها لكم من طاقم البرنامج إعدادا وتقديما، نكون معكم رويدة بن تحميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله ونحييكم أكيد في هذه المساحة الصباحية من صباح الخير يا بلادي. تحية لكم جميعا، لكل من يتواصل معنا عبر 724-24-10. هل أنتم من المبادرون أم تنتظرون المبادرة من الطرف الآخر؟ هناك العديد من العلاقات التي اندثرت مع الوقت بحكم أنه كل واحد منا يقول والله أنا ما رح أبادر إذا الشخص الآخر ما بادر. طيب بادر، يمكن سبحان الله أنت تكون السبب في أحياء مثل هذه العلاقة، وسبحان الله يعني دائما التواصل من الممكن أن يكون له الكثير من الفوائد. يعني يكفينا أنه إذا نتحدث نحن عن صلة الأرحام فيها الخير الكثير لنا نحن كأشخاص، فأن نحيي هذه العلاقات من خلال رسالة نطمن فيها عن الأحوال أكيد لها أثر جميل في قلوب من نرسل إليهم. 724-24-10 هو رقم التواصل مستمعينا، بادروا أنتم أيضا للتواصل معنا ومشاركتنا تفاصيل هذه الموضوعات. حياك الله يا أستاذ سمير الأسمر، يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. يقول إذا كان اللقاء بيني وبين بعض الأشخاص في مكان ما والذي أعطاني رقم هاتفي دون أن أطلب منه ذلك، أبدأ برسالة قصيرة معه كأن أقول له السلام عليكم، سعدت بالتعرف عليك أمس في المقهى، أتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم في مشروعك، أو أرجو لك أو أتمنى لك الخير حيثما كنت، أو أتمنى لك دوام الصحة والعافية، أنتظر الرد، إذا جاء الرد لا بأس أتابع التواصل معه، إذا لم يرد فورا أنتظر يومين ثلاثة لعله لم يقرأ الرسالة بعد، لا أكرر إرسال الرسالة تلو الأخرى لنفس الشخص إذا لم يرد، حيث قد يكون التعرف ببعضنا قد انتهى في مكانه، لا تفرض نفسك على الآخرين حتى لا تقلل من مكانتك. رسالة جميلة فيها من العبرات الشيء الكثير هنا يا أستاذ سمير. فعلا ربما في بعض الأشخاص تواصلنا معهم محدود، يكون فور اللحظة تلك التي نجدهم فيها لربما تكون مصادفة لقاء عابر، ولربما لن يمتد ذلك اللقاء، ولكن ما شأن أولئك الأشخاص أيضا الذين كانت لنا أو تجمعنا معهم ذكريات عميقة منذ زمن بعيد، ألا نحب أن نعزز تلك العلاقة و نكررها مجددا؟ لا أعلم، شاركونا مستمعينا عبر 724-24-10. مثل ما قرأنا عليكم مستمعينا أن هناك مجموعة من المحطات الحوارية التي ستكون حاضرة في حلقة اليوم، ونروح معاكم إلى أولى هذه المحطات. وأولى هذه المحطات حديثنا حول إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية النسخة الأولى من مبادرة السبت البنفسجي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع المؤسسات القطاعين العام والخاص على توفير بيئات أكثر شمولا تتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة. لنتعرف أكثر حول تفاصيل هذه المبادرة تنضم إلينا الفاضلة الأستاذة نصرة بنت سالم العزري، وهي المكلفة بأعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا أستاذة نصرة، صباح الخير.
1: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير وجميع المستمعين لبرنامج صباح الخير يا بلادي.
0: وصباحك أيضا أستاذة نصرة. نتحدث معك اليوم عن هذه المبادرة، مبادرة السبت البنفسجي. ماذا نعني بهذه المبادرة ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: في البداية سعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إذاعة سلطنة عمان وإلى أسرة برنامج صباح الخير يا بلادي على هذه الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء على مبادرة السبت البنفسجي والتي تحتفي بها سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية لأول مرة في السبت الأخير من شهر يوليو، وتجسد تضافر جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: جميل، يعني نتحدث عن تفاصيل المسمى أيضا هذا السبت البنفسجي، ما المغزى من هذه التسمية أيضا أستاذة نصرة، وأيضا ما الدور الذي من الممكن أن يؤديه اليوم القطاعات المختلفة في إنجاح هذه المبادرة، مبادرة السبت البنفسجي المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: سميت بالسبت البنفسجي لأن اللون البنفسجي يعني يعني يرمز للون التمكين والدعم والهدوء. أيضا دور القطاع الخاص في إنجاح هذه المبادرة، مبادرة السبت البنفسجي، يعتبر طبعا القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تحقيق أهداف هذه المبادرة، انطلاقا من دوره في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم الجهود في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحرص وزارة التنمية على تعزيز هذه الشراكة من خلال تشجيع هذه المؤسسات لتقديم عروض ومزايا وخدمات ميسرة وتخصيص منافذ تراعي سهولة الوصول واحتياجات المستفيدين. طبعا كل عرض وكل خدمة ميسرة وكل مبادرة تقدمها هذه المؤسسات هي رسالة دعم وتمكين وخطوة نحو مجتمع أكثر شمولا، ونطمح بأن يشهد السبت البنفسجي تنافس إيجابي بين مؤسسات القطاع الخاص لتقديم أفضل المبادرات التي تعكس مسؤوليتها المجتمعية.
0: نعم جميل، يعني جميل إطلاق مثل هذه المبادرات فعلا لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. اليوم أيضا أستاذ نصرة، يعني إذا تحدثنا عن المؤسسات التجارية، كيف من الممكن أن تجعل خدماتها أكثر شمولا أكثر استدامة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: تحقيق الشمول طبعا يتطلب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إنه هو جزء من عملية التخطيط والتطوير هذه الخدمات. ويمكن للمؤسسات التجارية تحقيق هذه من خلال تهيئة مرافقها وفق المعايير المتاحة، وأيضا من خلال تدريب موظفيها على أساليب التواصل والتعامل اللائق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا من خلال توفير خدمات تناسب مختلف أنواع الإعاقات بما يضمن استقلالية المستفيد وسهولة حصولهم على هذه الخدمة. وأيضا من المهم أن تستمر هذه الممارسات لتصبح جزءا من منظومة الجودة والاستدامة، وهذا ما تسعى إليه وزارة التنمية إلى ترسيخه بالتعاون مع مختلف الشركاء.
0: نعم، يعني بارك الله جهودكم أستاذة نصرة، وأتوقع مثل هذه المبادرات لا يمكن أن تنجح إلا إذا كان هناك في تكاملية أيضا في الجهود. فأيضا كأفراد مجتمع، كيف من الممكن أن يكونوا شركاء في إنجاح هذا السبت البنفسجي؟
1: نجاح مبادرة السبت البنفسجي يعتبر مسؤولية مجتمعية مشتركة، ويبدأ من وعي أفراد المجتمع بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة. ويمكن أن لكل فرد أن يسهم في إنجاح هذه المبادرة من خلال التعامل الإيجابي ومن خلال المشاركة في الفعاليات التوعوية ونشر رسائل هذه المبادرة وتشجيع المؤسسات الداعمة لها. فكل سلوك إيجابي يعزز ثقافة الشمول ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤ، وهو ما تتطلع إليه سلطنة عمان في مسيرة التنمية الشاملة.
0: نعم جميل واضح، يعني نقول بارك الله في هذه الجهود، وإن شاء الله تكون هكذا تكلل بالنجاح وتحقيق كل الأهداف التي وضعتموها لإنجاح هذه المبادرة. اليوم أستاذة نصرة، ما هي الرسالة التي توجهونها للأسر، للمتطوعين، المؤسسات التعليمية أيضا، لتعزيز ثقافة الدمج والاحترام والتعامل الإيجابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: رسالتنا من هذا المنبر هي أن بناء مجتمع شامل يبدأ من الأسرة ويتعزز بالمؤسسات التعليمية ويكتمل بدور المتطوعين والمجتمع.
0: نعم.
1: فالأسرة هي الداعم الأول لتمكين الشخص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقته بنفسه، بينما تؤدي المؤسسات التعليمية دورا محوريا في غرس قيم المساواة والاحترام وقبول التنوع منذ المراحل الأولى. المتطوعون طبعا نموذج، يكون نموذج للمشاركة المجتمعية الفاعلة ونشر ثقافة الدمج. من خلال تكامل هذه الأدوار نحقق مستهدفات مبادرة السبت البنفسجي ونعزز رؤية وزارة التنمية في بناء مجتمع أكثر شمولا.
0: نعم، وأنا شاكر وجودك معي أستاذ نصر، شكرا لكل هذه التفاصيل جد مهمة حول مبادرة السبت البنفسجي. الأستاذ نصرة بنت سالم بن جابر العزري، المكلفة بأعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا وخالص الشكر والتقدير لكم، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على مبادرة السبت البنفسجي، ونشكر كافة الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة لنجاح هذه المبادرة. شكرا لكم.
0: بارك الله فيكم أستاذة. ومستمعينا، هذه هي كانت تفاصيل هذه المبادرة، مبادرة السبت البنفسجي، حيث تطلق وزارة التنمية الاجتماعية النسخة الأولى من مبادرة السبت البنفسجي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنظم في السبت الأخير من شهر يوليو من كل عام، وتعد من أحد المبادرات الخليجية الرامية إلى نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

0: عليكم وصباح الخير عليكم مستمعينا الكرام. صباح الخير لأبو وصايف خالد الرواحي، يقول صباح الخير، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية، اللهم آمين يا أبو وصايف. صباح الخير لحمود الصبحي أبو صالح، يقول صباح الخير والبركة عليكم جميعا، اللهم نسألك خير هذا اليوم بركته وهداه. صباح الخير خالد، صباح الخير رويدة، شكرا لك يا أبو صالح. حمود الصبحي، شارك معنا في موضوع الحلقة يا أبو صالح إذا كنت تسمعنا الآن. اليوم نتحدث عن المبادرة بالتواصل، للانتظار من الطرف الآخر أن يرسل برسالته أو يتصل باتصاله ومكالمته. صاحب الرقم المنتهي ب64 يقول من المبادرين: المبادرة دليل على القلب الطيب النظيف، وهذا أقل ممكن شيء نسويه مع انشغالاتنا في الحياة.
1: نعم، وأيضا رسالة من سالم بن محمد الهاجري يقول: نعم أنا من المبادرين، ولكن لاحظت بأن لكل شخص طريقته في التواصل حسب مفهومه. من الناس من يعبر عن الود بالتواصل والاتصال والرسائل بين فترة أو أخرى، منهم من يعبر عن الود بالمواقف الصعبة، ومنهم من يعبر عن الود بحضور المناسبات، وكذلك بالنسبة لما ننتظر منهم نحن منهم أيضا يختلف من شخص لآخر، وعليه من المهم معرفة كيف ينظر الطرف الآخر للأمر. شكرا لك يا سالم، فعلا يعني في الأخير ناس أطباع وكل وطبعه، ولربما في بعض الناس فعلا يعني يقولك أنا أقدر الصديق اللي ما يعاتبني إني أنا ما تواصلت معه زمان، بس لما نلتقي بعد يعني فترة طويلة جدا من الانقطاع ما كأننا ملتقي من زمان، كأننا ملتقين أمس مثلا.
0: أيوة، يعني ما يكون في ذاك العتاب الطويل، لأن كل واحد مقدر الطرف الآخر لانشغالاته في الحياة، وأيضا يمكن تكون ظروف مختلفة. أبو لقمان العبدلي يقول: التواصل الاجتماعي في الزيارات طغت عليها، وللأسف الوسائل الحديثة، رغم أن ديننا يأمرنا بالزيارات للقريب والبعيد من الأرحام. خيركم الذي يبدأ بالسلام، خيركم أيضا الذي يبدأ بالمبادرة. يا أبو لقمان شكرا لك على هذه المشاركة. سيف العوفي من الرستاق، يسعد صباحك بكل خير، وتحية صباحية أيضا لأبو أسعد الهاشمي.
1: نعم،
0: يقول: نعم وبكل تقدير واحترام، وترى كلمة واحدة: صباح الخير ومساء الخير، وتسأل عن العلوم والأخبار مثل صباحكم المتميز، ولكم جزيل الشكر والتقدير، دائما ما تسعدون بصباحاتكم المميزة، حفظ الله عمان ومن فيها، اللهم أمين.
1: آمين.
0: شكرا لك يا أبو أسعد على هذه الكلمات الجميلة.
1: تفقد هذا الشيء يخطر في بالي الآن؟
0: إيش؟
1: سبحان الله، أنه المناسبات اللي تصير، الأعياد على سبيل المثال، من الفرص الجميلة الواحد منا ممكن يعيد فعلا هذا التواصل مع الأشخاص. وأيضا خطر في بالي في فترة من الفترات موضوع أيام الميلاد، يعني كل واحد لما يحتفل بيوم ميلاده، يمكن يعني ما بندخل في تفاصيل عميقة حول هذا الموضوع، لكن أحيانا يعني في بعض الأشخاص ينتظروا هذا اليوم، يوم ميلاد صديقي مثلا أو شخص من العائلة، أنا أعبر عن حبي وتقديري لهذا الشخص طوال السنة، فأنتظر هذا اليوم لأنه أعرف أن هذا اليوم مميز بالنسبة له، فأنا أريد أن أصنع شيء مميز من خلال أنه أعبر له فعليا عن شعوري، عن امتناني لوجوده في حياتي مثلا. فسبحان الله، دائما المناسبات ممكن تكون هي الفارق اللي نحن نقدر من خلاله نصنع شيء جميل في الأشخاص، أو نعيد أيضا إحياء تواصل انقطع منذ فترة طويلة جدا. يعني فعلا الحياة سريعة، الانشغال مستمر، يقولك العمر يخلص والشغل ما يخلص، بس نحاول قدر الإمكان أن نوازن بين أمور الحياة، ويعني إذا أنا حصلت فرصة أني أتواصل مع الناس ليش ما أتواصل معهم إذا كانوا أشخاص طبعا قرباء. وأيضا دائما نقول أن موضوع المبادرة تعتمد يعني من هو الشخص الذي سأبادر، هل فعلا هذا الشخص سيبادرني الشيء الذي أنا سأبادر يعني من خلاله، أم أنه راح يعني يرى رسالتي وما راح يرد مثلا،
0: يتجاهل الرسالة،
1: خير يتجاهل عادة. كيف يجي الشعور في تلك اللحظة؟
0: حلو بعد استغلال المناسبات رويدة، وأيضا يعني الأجمل بعد أن ما تنتظر فقط مناسبة، بإمكانك أنك ترسل في أي وقت. صباح الخير أيضا لسيف المقباري بو ناصر من ولاية أصحار، يقول: أنا من الناس اللي بادر برسائلهم في كل صباح، وأعمل جروبات للأصدقاء وزملاء العمل. جميل يا سيف، شكرا لك على هذه المشاركة.

0: تحية صباحية أيضا لناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، يقول تحية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء في الإذاعة مع الأجواء الجميلة الطبيعية ومع بداية صباح هذا الصباح اللي نتمنى أن يكون صباح ورد وياسمين عليكم جميعا. الأجواء جميلة هناك في المضيبي ولا جافة وحارة وساخنة؟ طمنا يا ناصر. هي الرسالة ما أعرف إن راحت،
1: نبحث عنها،
0: كنت أقرأها قبل شوي. عمون راح نوقف عليها إن شاء الله في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة. بعد هذا الفاصل مستمعين الكرام راح ناخذكم إن شاء الله في وجهتنا لهذا اليوم من محافظة ظفار، محافظة الجمال والخريف.

0: إذا نحييكم مستمعينا، صباحكم خير وصباحكم مليء الجمال والتوفيق وكل ما هو جميل بإذن الله تعالى. 7 دقائق بعد 8 أنتم تستمعون لصباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. 724-24-10 رقم التواصل مستمعينا، شاركونا موضوعاتنا المختلفة، صباحاتكم، أجواءكم، وأيضا هل أنتم من المبادرين الذين تسعون للمبادرة للتواصل مع أشخاص انقطع تواصلكم معهم منذ زمن أم تنتظرهم هم يبادروا؟ شاركونا أكيد. ونذكركم أيضا مستمعينا أن ذات الرقم 724-24-10 هو رقم المشاركة في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب التي تأتيكم بكل ما هو جديد، وأيضا تقرب لكم الصورة والمشهد من هناك من محافظة ظفار حول أجمل الأماكن التي من الممكن أن تزوروها والوجهات المختلفة.
1: إذن في كل يوم وجهة تأتيك مستمعنا العزيز من خلال الاشتراك في منصة الواتساب وقناة إذاعة سلطنة عمان. اليوم رح ناخذكم إلى وجهة جديدة هناك في المرتفعات المطلة على وادي دربات، الوادي الأشهر في محافظة ظفار.

0: دائما ما تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي كذا الإطلالة الجميلة اللي نشوف فيها وادي دربات من مطل جميل كان انتشرت في المواسم خلينا نقول الثلاثة الماضية على الأقل. هذه هي الصور في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت الناس تسأل كيف يمكننا نروح لهذا المطل الجميل على وادي دربات بمحافظة ظفار ونشوف الوادي من أعلى.
1: نعم، إذا وجهتنا لكم اليوم مستمعينا إلى وادي دربات وتحديدا مرتفعات غدية، وتعد هذه المرتفعات إحدى أبرز نقاط المشاهدة التي يقصدها الزوال للاستمتاع بالمشهد الطبيعي الممتد أمامهم، حيث توفر إطلالة بانورامية على وادي دربات وما يحيط به من مساحات خضراء وتضاريس جبلية تتزين بالضباب والسحب المنخفضة في لوحة طبيعية تعكس خصوصية البيئة الخريفية في المحافظة.
0: لما تروح إلى مرتفعات غدية الزائر فيها يكون في تجربة مختلفة، تبدأ من لحظة الوصول إلى الموقع وتتكامل فيها عناصر الطبيعة من العشب الأخضر، المنحدرات الجبلية، تدفق الضباب بين الأودية والسهول. لكن ننتبه جماعة الخير لأن الضباب يكون أحياناً بصورة كثيفة في الطريق الموصل إلى هذه إلى هذا المطل ومرتفعات غدية بالتحديد، لذلك يعني تعتبر أيضا وجهة مفضلة للعائلات ومحبي التصوير وهواة الرحلات الجبلية.
1: وأيضا مستمعينا بعض الزوار ممكن يكون عندهم حرص دائم خلال زيارتهم لهذا الموقع أن يتوقفوا عند نقاط الإطلالة لالتقاط الصور التذكارية، الاستمتاع بالأجواء المناخية المعتدلة التي يتميز بها موسم الخريف، حيث تتحول هذه المرتفعات إلى منصة طبيعية لمشاهدة جماليات وادي دربات من منظور مختلف.
0: أيضا مرتفعات غدية ضمن مجموعة من المواقع الطبيعية اللي تعزز مكانة محافظة ظفار كوجهة سياحية متنوعة تجمع بين المقومات البيئية والجغرافية وتسهم في إثراء تجربة الزوار خلال موسم الخريف اللي بطبيعة الحال يشهد تدفق كبير من الزوار والسياح اللي يقصدوا محافظة ظفار بشكل عام، ويعني يقصدوا أيضا الفعاليات المختلفة والجمال الطبيعي هناك في المحافظة خلال موسمها الاستثنائي.

0: المسار مستمعنا العزيز إلى مرتفعات غذية التي نتحدث عنها اليوم في وجهتنا لهذا الصباح إلى محافظة ظفار للاستمتاع بالأجواء الجميلة. بإمكانك أن تصل إلى هذا المكان الذي يبعد حوالي 40 إلى 50 كيلومتر شرق مركز مدينة صلالة. تستغرق القيادة قرابة 45 دقيقة إلى ساعة واحدة. بإمكانك أنك تذهب إلى مرتفعات غذية عندما تسلك الشارع الرئيسي الرابط بين صلالة طاقة مرباط قبل الوصول إلى وادي دربات أو عند مفترق الطرق المؤدي إلى جبال المنطقة. ستجد اللوائح الإرشادية المؤدية إلى مرتفعات ومطلات غذية. لما تبدأ هناك الزحمة مع وادي دربات هناك المفرق بالتحديد. يفضل استخدام سيارة دفع رباعي خاصة في أوقات هطول الأمطار وموسم الخريف حيث يصبح الطريق أكثر وعورة ويزداد الضباب كثافة. إن شاء الله تكون وجهتكم القادمة في محافظة ظفار تستمتع فيها برفقة الأهل والأصدقاء إذا كنتوا رايحين مع العائلة الكريمة بعد أجواء الطبخ جميلة تكون. ولا إيش تقول مروان؟ تطلع هناك فنون الطبخ كلها على المكان الجميل، بس اللي خسر عليه إذا كان عاد في شوية رذاذ.
1: صح، بس عادي يعني يهون على ذاك الأجواء،
0: ينوكل وبعد يصير لطعم أحلى
1: مختلف. وأيضا يعني اللي حاب فعلا يوصل لهذه الإطلالة مستمعين وهذه المرتفعات، من الممكن أن تستخدموا تطبيقات الخرائط، ابحثوا عن إطلالة غدية سيقودك الطريق عبر مسارات جبلية معبدة تصعد بك إلى قمة المرتفعات، وحيث توفر المنصة الطبيعية إطلالة بانورامية ساحرة على شلالات الوادي ومسطحاته الخضراء.

0: مرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام، صباح الخير والبركة عليكم جميعا، وأجواء لطيفة نتمناها لكم مع بداية هذا الصباح، ولو أن شوي كذا يعني ارتفاع ملحوظ و يعني في درجات الحرارة، ولكن بعض الولايات ما شاء الله تشهد مثل ما ذكرنا يمكن مع بداية الصباح تشهد أجواء معتدلة، منها بعض الولايات في محافظة الداخلية كالجبل الأخضر، ولاية الحمراء في مرتفعاتها، وكذلك أيضا الشريط الساحلي المطل على بحر العرب، الأشخرة اللي بالمناسبة اليوم تبدأ فيها أجواءها الجميلة في انطلاقة ملتقى أجواء الأشخرة 2026 بنيابة الأشخرة هناك بولاية جعلان بني بوعلي، راح يكون حفل الافتتاح تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية. الوجهة القادمة بالنسبة لك مستمعنا العزيز إذا ما كنت الآن تسمعنا من واحدة من هذه الوجهات، وكذلك أيضا محافظة ظفار، خبرنا وسولف معنا وشارك على 724-24-10. نتحدث في هذا الوقت في موضوع آخر حول مركز الشباب الذي يطلق حزمة من البرامج الصيفية لهذا العام 2026. دائما ما عودنا مركز الشباب بأن يكون له برنامج الخاص، خاصة في فصل الصيف، ل يعني تنمية قدرات ومواهب الشباب بما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، من خلال طرح مجموعة من البرامج الصيفية وتتوزع على مختلف المحافظات، وأيضا كذلك بصورتها الحضورية والافتراضية. نقترب من المشهد أكثر حول هذه الحزمة من البرامج الصيفية لعام 2026 رفقة ضيفتنا عبر الاتصال الأستاذة أميرة بنت محمد البلوشي مديرة البرامج بمركز الشباب. أستاذة أميرة يسعد صباحك بكل خير وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا أخ خالد، وأهلا وسهلا جميع المستمعين عبر برنامج صباح الخير يا بلادي، وأهلا فيك.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية أستاذة أميرة، كيف تم تحديد البرامج الصيفية لهذا العام بما يتوافق مع اهتمامات الشباب واحتياجات سوق العمل في سلطنة عمان؟ وإذا كنت تسمعين من سماعة الهاتف بيكون أفضل مباشرة من مكبر الصوت
1: إن شاء الله. طيب، طبعا حرصنا في مركز الشباب على تصميم البرامج باعتماد على منهجيات تجمع بين الاستماع إلى الشباب وتحليل احتياجات السوق والسوق العالمي للمهارات. طبعا عملنا رصد لآراء الشباب حول البرامج التي يتوقعونها تقديمها للمركز، المهارات والاحتياجات من قبلهم، إلى جانب الرصد في متابعة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بمهارات مستقبل الشباب والوظائف الأكثر طلبا. طبعا راعينا مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجهات الوطنية في التحول الرقمي للاقتصاد المعرفي، لهذا جاءت البرامج مرتكزة ما بين المهارات التقنية والمهنية والإبداعية والحياتية، هذا اللي نظرنا إليه أنه يلبي تلبية اهتمامات الشباب ويعزز جاهزيتهم، وهذا الحمد لله انعكس على الإقبال الكبير على هذه البرامج.
0: ممتاز. في هذه السنة أستاذ أميرة يعني طرحتوا برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، في الأمن السيبراني، أيضا السيارات الكهربائية. أهمية التركيز على هذه المجالات اللي يعني حظيت باهتمام كبير خاصة في الوقت الراهن من قبل الشباب.
1: طبعا خالد، هذه المجالات لا تعتبر فقط هي تخصصات مستقبلية، بل اليوم هي نستخدمها في حياتنا اليومية، جزء أساسي من واقع الحياة اليومي، من واقع سوق العمل المتحدث بشكل يومي. فالقطاع الذكاء الاصطناعي المتجدد يدخل في كافة مختلف القطاعات، فلا بد أن يكون هناك بناء المهارات ورفع المهارات للشباب بمواكبة هذه المتغيرات. الأمن السيبراني يعتبر خط الدفاع الأول لحماية البيانات، فلا بد من تهيئة الشباب وإكسابهم هذه المهارات اللازمة المتخصصة لرفع لزيادة فرصهم الوظيفية في هذه الجوانب، ولإكسابهم هذه المهارات الحياتية لحماية بياناتهم كافة الأمور التي تستدعي الأمن السيبراني. ونحن في مركز الشباب نحرص على أن يكتسب الشاب مهارات تتوافق مع هذه التحولات، ونتيح فرصة أكثر للتعلم التطبيقي بدل التعلم النظري في المجالات اللي تهيئ الشباب للمستقبل والوظائف.
0: ممتاز. أيضا خلينا نتحدث عن البرامج العملية تم طرحها أيضا، مثل معسكر تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي، برنامج بناء العلامة الشخصية الرقمية. إيش اللي يميزها كبرامج عملية عن البرامج التدريبية التقليدية؟
1: طبعا نحن ضمن الحزمة التي طرحناها طرحنا مجموعة من البرامج الحضورية والبرامج الافتراضية. ففي كلا الجانبين ركزنا على البرامج التي يعني يكون نسبة كبيرة منها على الجوانب التطبيقية أو العملية. ففي برنامج وكيل الذكاء الاصطناعي وبرنامج العلامة الشخصية في مسارات افتراضية تهيئ الشاب قبل لا يجي إلى البرنامج في الشق الحضوري. ففي الشق الحضوري يكون في التعليم بالممارسة، مش فقط بالتعليم النظري، كذلك يحتوي على تنفيذ مشاريع، تطبيقات عملية، تطوير نماذج ومنتجات يمكن الاستفادة منها بعد البرنامج، كونها أنها تحاكي التحديات أو يعني في نهاية البرنامج لابد الخروج بمشروع وكيل ذكاء اصطناعي AI agent ممكن أن استخدامه والبدء فيه كمشروع. أما بما يخص بناء العلامة الشخصية الرقمية فهي تمكن الشباب من صناعة هويات مهنية رقمية تعكس مهاراتهم إنجازاتهم، تساعدهم على الحصول على فرص عمل أفضل أو بناء مشاريعهم الشخصية بالذات في الفضاء الرقمي اليوم عبر المنصات اللينكدين وغيرها من المنصات الخاصة.
0: نعم. أيضا نتحدث أستاذة أميرة حول كيفية التسجيل في هذه البرامج، وأيضا الفئة المستهدفة من يعني من الشباب بأعمار معينة في كل يعني خلينا نقول برنامج من البرامج المخصصة لهذا الصيف.
1: بالتأكيد فهي الفئة المستهدفة لمركز الشباب الشباب من عمر 15 سنة إلى 34 سنة، لكن في كل برنامج فهي مفتوحة للجميع. فقط في البرامج التخصصية

0: المناقصات علشان تقدم إلى الشباب.
1: ممتاز.
0: فمؤخرا تم طرح مناقصة تقديم الحزمة القادمة من البرامج في مختلف محافظات السلطنة، فهي ندعو فيها أصحاب العمل الحر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتقديم على هذه البرامج.
1: نعم، ماذا عن الشراكة؟ عشان تنفذ هذه البرامج لابد أن يكون في شراكة مع أصحاب العمل الحر مثل ما ذكرتي، وأيضا دعيتوهم أستاذة أميرة. بالنسبة لكم الشراكة يعني مهمة جدا في جودة التدريب، في أيضا توسيع فرص الشباب بعد انتهاء البرامج. مهم جدا أن يحولوا ما يكتسبون من مهارات إلى فرصة في التوظيف أو ريادة الأعمال، والمركز طبعا بشراكاته المختلفة يحاول أن يضمن هذا الأمر.
0: بالتأكيد، فهو نسعى دائما إلى استدامة مخرجات البرامج. فابتداء خلينا نقول من تنفيذ هذه البرامج، تكون في هناك شركاء استراتيجيين للمركز من مؤسسات حكومية أو قطاع خاص، مثل برنامج وكيل الذكاء الاصطناعي، شركائنا في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شركائنا في برنامج السيارات الكهربائية شركة شل، شركائنا في برنامج رواج الذي نفذ في صحار شركة ميناء صحار، والعديد من الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المحافظات اللي يساعدونا في الوصول إلى الشباب في تنفيذ البرنامج، وكذلك يعني لتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ هذه البرامج. كذلك هذه البرامج كلها أو ما بعد انتهاء البرامج يتم متابعة الشباب بالتطبيقات العملية التي خرجوا فيها في البرنامج، فرص حصولهم على التدريب على رأس العمل، طبعا من خلال كذلك الشراكات. في بعض البرامج تحتوي على زيارات ميدانية وربط مباشر للشباب ما بين المختلف القطاعات، كذلك في فرص لاحتضان المشاريع المتميزة طبعا بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كل هذه في بناء مسارات تنموية مستدامة للشباب.
1: ممتاز جدا، كل التوفيق لكم أنتم كقائمين في مركز الشباب على هذه البرامج الصيفية لهذا العام والنوعية حقيقة، وكذلك أيضا المشاركين بحول الله تعالى. شكرا لكم أستاذ أميرة، بارك الله فيكم.
0: عفوا، يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا للأستاذة أميرة بنت محمد البلوشي، مديرة البرامج بمركز الشباب. كنا نتحدث معها عن إطلاق حزمة من البرامج الصيفية لعام 2026 من قبل مركز الشباب.

0: تحية نرسل لكم مستمعينا، لكل من يستمع إلينا عبر هذه المساحة، وأنت تستمع إلى صباح الخير يا بلادي. محطاتنا المنوعة مستمرة معكم مستمعينا إلى تمام التاسعة. إذا كنت من الأشخاص المحبين لشرب المشروبات الصحية التي تدعى بالديتوكس، فخلينا خبرك أيضاً عن مشروب آخر من الممكن أن يؤثر على أعصابك بشكل إيجابي. يعرف القرنفل منذ قرون بأنه أحد أشهر التوابل المستخدمة في الطب التقليدي، لكن الأبحاث الحديثة بدأت تكشف كيف يمكن لمركباته النشطة أن تؤثر على صحة الجهاز العصبي، حيث تشير الدراسات إلى فوائد واعدة تتعلق بمقاومة الالتهابات والإجهاد التأكسدي. يؤكد الخبراء أن الأدلة لا تزال غير كافية للقول أن تناول القرنفل يومياً من الممكن أن يحسن وظائف الأعصاب بشكل مباشر، كما أن الإفراط في تناوله من الممكن أن يحمل مخاطر صحية. حسب إحدى المواقع، يحتوي القرنفل على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، خصوصاً مركب الأوجينول الذي يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بتلف الخلايا العصبية مع التقدم في العمر وبعض الأمراض العصبية. وأيضا من الممكن أن يخفف القرنفل الالتهابات المرتبطة بصحة الأعصاب، فحسب المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأمريكي، تشير أبحاث معملية أن الأوجينول يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، وهو ما قد يساعد في تقليل العمليات الالتهابية التي من الممكن أن تؤثر على الأعصاب. يعني القرنفل، وما أدراك ما القرنفل، من البهارات أو التوابل المميزة جدا بنكهته الرائعة، الذي إذا أضيف منه كمية بسيطة جدا لبعض الأطعمة من الممكن فعلا أن ينقل الطعم إلى عالم آخر. وأيضا تخطر في بالي هناك عبارة أزكى من القرنفلي، لمن هذا البيت؟ في بيت شعر في وسط البستان الحولي.
1: الأبيات الشعرية اللي يعني هي شهيرة ولكنها يعني تنسب لأكثر من شخص.
0: نعم.
1: وهذا النسب يعني يكون غير صحيح. في طبعا في يعني روايات متواترة حول هذا.
0: نعم.
1: النشيد اللي هو
0: صوت صفير البلبلي.
1: أيوه.
0: يعني خطر في بالي الآن فعليا أنه القرنفل هنا ذكر، ولربما أكون أني أيضا من الأشخاص المحبين للقرنفل، فارتباط وثيق يعني بالقرنفل. أيضا مستمعينا، من الفوائد الجميلة التي يحملها تناول القرنفل أو حتى شربه في مشروب ساخن، في بعض الأشخاص من الممكن أن يضيف القرنفل إلى الماء الدافئ وإليه أيضا بعض الكركم، ويعتبر هذا المشروب من المشروبات المميزة التي تحتوي على عناصر مهمة جدا مضادة للأكسدة. أيضا هناك اعتقاد يقول بأن القرنفل من الممكن أن يعزز الذاكرة، أو من الممكن أيضا أن يقوي الأعصاب، لكن الخبراء ماذا يقولون حول ذلك؟ فإنهم فعلا يؤكدون أن الأدلة العلمية الحالية جاءت من دراسات أجريت على الحيوانات أو في المختبر، ولا توجد حتى الآن تجارب سريرية قوية تثبت أن تناول القرنفل يوميا يحسن من صحة الأعصاب لدى البشر. ولكن أيضا دائما نقول الاتزان ثم الاتزان ثم الاتزان. فالمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأمريكي حذر من أن تناول كميات كبيرة من القرنفل، خصوصاً زيت القرنفل المركز، من الممكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، منها تلف الكبد واضطرابات النزيف بسبب التركيز المرتفع لمركب الأوجينول. أنتم أيضاً مستمعين، هل تحبون هذا العنصر الجميل وهذه التوابل الرائعة التي تعتبر من أشهر التوابل في الكثير من الدول؟ وسبحان الله، دائما يعني نقول دائما أنه الدواء قد يكون موجود في بعض الأشياء الموجودة في بيتنا، ولكن نحن أيضا بحاجة إلى استهلاكها بالاستهلاك المعقول.
1: عليكم بالعافية إن شاء الله. والصحة دائما نفس ما ذكرتي رويدة، الاعتدال في تناول القرنفل أو غيرها أيضا من المكونات المختلفة التي تدخل في طهي الطعام مهم جدا حتى نحافظ على صحتنا. والله يعطيكم إن شاء الله الصحة والعافية جميعا. نكمل مشوارنا في صباح الخير يا بلادي. بعد الفاصل ستكون لنا محطة حوارية راح نتحدث فيها بحول الله تعالى عن فوز سلطنة عمان في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، حضور متجدد للنص المسرحي العماني.

0: أطيب التحايا لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا. أنت تستمع لصباح الخير يا بلادي. 724-24-10 هو رقم التواصل مستمعينا. وبداية الحلقة طرحنا عليكم موضوع حول المبادرة، هل أنتم من الأشخاص المبادرين للتواصل مع أشخاص انقطعت علاقتكم معهم لفترة من الزمن، أم أنكم تنتظرون أن يبادروكم هم بذلك؟ وصلتنا مجموعة من الرسائل، قرأنا بعضا منها، وأيضا وصلتنا رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، يقول في رسالته: صباح الأنوار لكم خالد ورويدة ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين وبعد. بخصوص موضوعكم لهذا الصباح، فأنا بعض الأحيان من المبادرين، وأحيانا من الممكن أن يتقبل المبادرة من الآخرين. وأضرب لكم مثال حقيقي حدث معي، حيث التقيت بأحد زملاء الدراسة أيام الثانوية العامة قبل 3 أشهر تقريبا، وهو من ولاية صحم، في مناسبة تقديم العزاء لأحد الأصدقاء والمعارف. يقول: سبحان الله، لم نلتقي من أيام الدراسة في الثانوية، وسألته عن أحد الزملاء المقربين لي وقال لي هو جاري وألتقي به دائما، وطلبت منه تبليغ سلامي له وأخذ رقم هاتفي، وبعد ذلك تم التواصل بيننا وقاموا بعمل جروب واتساب لمجموعة من طلبة الثانوية العامة الذين كانوا معنا. ويقول: أتقدم بالشكر للأخوة الأفاضل على الأغاني، وأقدم تحياتي لعلي اللوغاني وسالم البريكي ومحمد السيابي على مبادرتهم الطيبة وإعادة روح التواصل بين زملاء الدراسة. ربي يديم المحبة بين الجميع، آمين يا رب. شكرا لك يا أبو حكيم عبد الله الدبدوب، شكرا على كل هذه التفاصيل جميلة جميلة، مثل هذه الصدف التي قد تجمعنا مع أشخاص انقطعت علاقتنا معهم. وجميل أيضا أن نحيي هذه العلاقات، وأيضا مبادرة منك أيضا بإعطاء رقمك، هذه تعتبر فرصة مهمة جدا لتعزيز هذه العلاقة. إذن مستمعينا، نروح معاكم أيضا إلى محطتنا الأخيرة، وأيضا محطة حوارية أخرى مع ضيفنا الذي سيحدثنا عن فوز عماني في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، حضور متجدد للنص المسرحي العماني. نرحب بالكاتب المسرحي عبد الرزاق الربيعي الذي سيحدثنا بشكل مفصل حول هذا الفوز. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرزاق، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ رويدة، صباح الخير عليك وعلى فريق برنامج صباح الخير يا بلادي، وعلى كل المستمعين اللي يتابعونا الآن.
0: حياك الله معنا أستاذ، ونبارك لكم هذا الفوز أكيد، ويعني دائما هذه المشاركات تعتبر مهمة جدا لكم ولإسم عمان أيضا. نتحدث بداية معك أستاذ عبد الرزاق، ماذا يمثل هذا التتويج في مهرجان دولي للمونودراما بالنسبة لكم، وما دلالته على مستوى حضور النص المسرحي العماني عربيا؟
1: شكرا جزيلا والله يبارك فيك. وهذا الحضور المتجدد للنص المسرح العماني هو جزء من حضور متجدد لمشهد ثقافي كامل، حضور متجدد للنص السردي والنص الشعري والعرض المسرحي ككل. طبعا تقاس الجوائز بأهمية المؤسسات التي تمنحها وتمثلها، ومهرجان أيام القاهرة للمونودراما هذا مهرجان تنظمه وزارة الثقافة المصرية، وله وزنه في المشهد المسرحي العربي والدولي، له تاريخ. يعني هذه الدورة الحالية هي الدورة 9، طبعا يحمل اسم القاهرة العاصمة العربية المعروفة بتاريخها مع المسرح، يعني يعقوب صنوع يعني أسس فرقة مسرحية يعني في النصف الثاني من منتصف القرن 19، وتحديدا يعني سنة 1870 أسس أول فرقة مسرحية قدمت أعمال جماهيرية. طبعا هذا يعني مطمح كل كاتب وكل مسرحي المشاركة في هذا المهرجان، والحمد لله خرجنا بهذه النتائج، لست فقط أنا وإنما زميلي الكاتب محمد بن سيف الرحبي أيضا اللي فاز بالمركز الثالث.
0: نعم، تحياتنا له نوجهها أكيد، ويعني نبارك لكم مجددا أيضا هذا الإنجاز الجميل والمشرف. أستاذ عبد الرزاق، اليوم ما هي أبرز العناصر التي جعلت النص المسرحي العماني قادر فعليا على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة بين عشرات المشاركات العربية؟
1: طبعا من الجميل ان النص المسرحي العماني صار لاعبا اساسيا في المسابقات المسرحيه العربيه، في كل مسابقه نجد من بين الفائزين متسابقا عمانيا، وهذا دليل على قدره على المنافسه، وهذا أيضا دليل على جدية الكاتب العماني وأنه وضع أمامه هدفا هو الفوز. هو يتكي على يعني تراث وعلى إرث حضاري متين، وهذا يمده ويمد نصه بمقومات النجاح. كذلك لا ننسى انفتاح الكاتب على طروحات الحداثة والتيارات الجديدة، وهذا ما يعني أنه يعني عدم تمسك بالجذور، هو يعني في قراءته للتراث وللماضي عادة ما يأخذ ما يستفيد منه في الحاضر، وأيضا يسقط على الواقع،
0: نعم،
1: وهذه الأسباب جعلت النص العماني ينتقل من الإطار المحلي إلى الإطار العربي والعالم.
0: نعم، يعني أكيد مثل هذه المهرجانات هي فرصة لكم أستاذ عبد الرزاق لإظهار هذه القدرات الجميلة في الكتابة المسرحية للنص العماني. اليوم أيضا يعني إلى أي مدى تسهم هذه المهرجانات وهذه المسابقات العربية في تطوير الكاتب المسرحي وأيضا فتح آفاق جديدة للتعاون والإنتاج المسرحي؟
1: نعم، هي هذه مهمة جدا، هذه المهرجانات لأنه والمشاركات بالمسابقات لأن توفر فرصة لطرح التجارب ومناقشتها وتحليلها، والمهرجانات أيضا توفر فرصة للقاءات والاحتكاك بالتجارب السابقة، وأيضا مشاهدة العروض والاستفادة منها، وكل هذه العوامل تساهم في دفع التجارب للأمام. وطبعا احنا علينا ان لا نتوقف امام النص، يعني علينا ان ننتقل للخطوة الخطوة الثانية اللي هي العرض. يعني ما فائدة النصوص يعني اذا كانت تبقى مركونة على الرف وفي المجرات، ولا بد من الإشارة انه نحن لا نكتب أدبا مسرحيا يعني مكانه رفوف المكتبات، وإنما نسعى إلى كتابة نصوص يعني نتمنى أنه تشق طريقها للجمهور ولتصل إليه من خلال خشبة المسرح، فما يعني مساحة الطموحات عالية وتبقى مفتوحة.
0: نعم، يعني برجاء لكم بالتوفيق أكيد أستاذ عبد الرزاق في كل خطواتكم القادمة بإذن الله تعالى، ونتحدث أيضا يعني ما بعد هذا الإنجاز، ما المشاريع، ما النصوص المقبلة أيضا التي تعملون عليها، وأيضا ما الرسالة التي تودون توجيهها للمواهب العمانية في مجال الكتابة المسرحية؟
1: والله المشاريع كثيرة ويعني مفتوحة، وبعد 3 أيام أتوجه للأردن للمشاركة بمهرجان المونودراما الرابع للمسرح العربي اللي يقام ضمن مهرجان جرش، ومشاركتي هي الحديث عن الإشكاليات التي يواجهها فن المونودراما ومحاولة إيجاد حلول، كذلك أيضا الحديث عن واقع المونودراما في المسرح العماني. مشروع ريع كتابية كثيرة أنا صدر لي قبل أسابيع يعني قليلة مجموعة مسرحية جديدة عن وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وحملت عنوان، وطبعا بالتعاون مع الجمعية العمانية للمسرح ودار اللبان للنشر، حملت عنوان التغريدة سقراط والتغريدة الأخيرة. فالمشاريع الكتابية مستمرة والحمد لله. طبعا بالنسبة للشق الثاني من السؤال، أن رسالتي هي للشباب هو الاستمرار وعدم التوقف، أكثر ما يضر الحراك الثقافي والمسرحي تحديدا هو التوقف عن الاستمرارية. فهذا مهم جدا، الاستمرار بالقراءة والكتابة ومشاهدة العروض والاستفادة من التجارب السابقة، يعني فهذه كلها مهمة جدا لصقل الموهبة. يعني الموهبة تشكل جزءا بسيطا يعني،
0: والممارسة هي التي تصقلها. نعم
1: الممارسة، نعم فهو صقلها من خلال هذه الآليات، يعني القراءة، الكتابة، المشاهدة، السفر، المشاركة في العروض، الاقتراب من المشهد بشكل أكبر. نعم
0: واضح. أنا شاكر وجودك معي أستاذ عبد الرزاق، شكرا لكل هذه التفاصيل الرائعة، ورجاء لكم بالتوفيق إن شاء الله تعالى فيما هو قادم. الكاتب المسرحي عبد الرزاق الربيعي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم على هذه المساحة الصباحية الجميلة.
0: واجب، الله يسلمك. إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا حول فوز عماني في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، حضور متجدد للنصر المسرحي العماني.

0: مستمعينا الكرام، راح فيكم من جديد وفي طلتنا الأخيرة في هذا الصباح مع هذا الخبر. أطلقت منصة إكس النسخة الجديدة من تطبيقها على نظام أندرويد بعد مشروع تطوير استغرق قرابة عام في خطوة تستهدف تحسين تجربة الاستخدام وتسريع وتيرة طرح الميزات الجديدة لمستخدمي النظام الأكثر انتشاراً حول العالم. أكدت الشركة المالكة للمنصة على أن التطبيق الجديد لم يأتي كتحديث تقليدي للإصدار السابق، بل جرت إعادة بنائه بالكامل من الصفر، مما يتيح أداء أفضل وسرعة أعلى واستقرار أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة. الناس اللي تستخدم هواتف نظام الأندرويد، هناك نسخة جديدة من إكس راح تكون موجودة في هواتفكم، جربوها وتعرفوا على الميزات اللي موجودة فيها. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا لختام هذه الحلقة، الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا تحية من رويدة من تحميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، ومروان بن علي السعيد. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وسطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين. الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان، والجيش اللبناني يتعرض لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشاره في بلدة زوطر الغربية. استشهاد 12 فلسطينيا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ومقتل 3 أشخاص في هجوم شنته روسيا بقنابل موجهة على مدينة زابوريجيا الأوكرانية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا. يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان. هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد قش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أرسل إبراهيم رسائل لأولاد ماثيو الأربعة يخبرهم فيها عن مرض والدهم الخطير. وصلوا إلى المزرعة الواحدة بعد الآخر. كانوا يزورون أباهم دقائق ثم يخرجون ليتأملوا المزرعة والتطورات والتحسينات التي طرأت عليها.
1: لم أصدق أن هذه مزرعتنا.
2: معك حق، لقد زرتها منذ 3 سنوات وكانت في حالة بائسة.
3: انظروا، لقد أضافوا إليها مزرعة دواجن وحظيرة أغنام
2: وبساتين الخوخ والتفاح، قسم جديد.
4: المهم، بكم تقدرون ثمنها الآن؟
1: أعتقد أنه يتجاوز 40,000 دولار.
2: علينا أن نحذر من هذا العامل المدعو أبراهام.
1: لماذا؟
2: هل أنت غبي؟ والدنا لا يثق إلا به. ألا تراه يناديه كلما احتاج إلى شيء ونحن نجلس قربه؟
4: والدنا يعاملنا كالغرباء
3: ولا يعيرنا أي اهتمام.
1: ولكن أخاف أن يطول انتظارنا هنا.
2: ما أخافه هو أن يستولي هذا الغريب على المزرعة بعد موت والدنا.
4: مستحيل، لن نسمح له بذلك.
2: انظر انظر، أرى سيارة قادمة.
4: نعم، إنها سيارة الدكتور ستيوارت. انظروا من يرافقه.
3: إنه أبراهام.
2: هيا هيا هيا بنا لنرى ما يجري.

0: أخبرنا ما الأمر يا دكتور.
1: لا أخفيكم أن حالة والدكم سيئة وأيامه معدودة، كما ترون فإنه بين الصحو والإغماء ولا يعي ما حوله، الأفضل ألا تفارقوه.
2: ما رأيك أن ننقله إلى المشفى يا دكتور؟
0: هاي أنت، لننتقل أبي إلى أي مكان إلزم حدودك، وإياك أن تتدخل بأمور العائلة.
2: لكن الأفضل أن يكون في عناية مركزة.
3: نحن أبناؤه ونحن مسؤولون عنه الآن،
4: وعليك فقط الاهتمام بأمور المزرعة.
5: الأفضل أن تغادر هذه الغرفة الآن ولا تعد إليها حتى نستدعيك.

0: بعد أسبوع ساءت حالة مستر ماثيو. كان يومئ لأولاده طالبا منهم رؤية إبراهيم، لكنهم كانوا يدعون عدم الفهم أو أنه خارج المزرعة. وأخيرا توفي. لم يحزن عليه أولاده كثيرا، بل كانت لهم خططهم الأخرى.
1: أنا أقترح بقاء المزرعة كما هو الحال الآن.
2: هل أنت أحمق؟ تريدنا أن ننتظر طوال العام لنكسب بعض الدولارات؟
3: وماذا تقترح؟
2: أقترح بيع المزرعة، وكل واحد منا يأخذ نصيبه من الميراث.
4: أنا سوف أشارك على المطعم،
1: وأنا سوف أشتري بعض الأسهم.
2: كل واحد يفعل بماله ما يشاء.
3: أها، وإبراهام وعمال المزرعة؟
2: ماذا تريدنا أن نفعل بهم؟ ليس لهم سوى الطرد. أنا سوف أبلغهم. هاي أنت، تعال إلى هنا.
5: ماذا تريد يا سيدي؟
2: أين إبراهام؟
5: إنه يشرف على إطعام الخيول.
2: أخبر أن ملاك المزرعة الجدد يريدونه في الحال.
5: حاضر يا سيدي.

0: ماذا تريد مستر فيكتور؟
1: لديك 3 أيام لتغادر هذه المزرعة، وأخبر العمال أيضا بهذا الأمر.
0: بل سوف أغادر في صباح الغد.
1: كما تشاء.
0: كان والدكم إنسانا عظيما، ولو كان حيا لما باع هذه المزرعة بمال الدنيا كلها.

0: انصرف إبراهيم صباح اليوم التالي حاملا حقيبته لينطلق نحو المجهول. من جديد قام باستئجار غرفة. كلما حاول التفكير في الرجوع إلى عمان كان يصاب بالهلع والخوف والضياع، يكره الجلوس وحده، يمضي معظم نهاره يسير في الشوارع وهو يكلم نفسه:
1: لا أستطيع السفر، لا أستطيع، يا إلهي كيف سأواجه من انتظرني 20 عاما؟ ماذا أقول له؟ لقد خنته بضعفي، أنا المذنب، لم أسمع النصيحة وأغواني الطموح والغرور. كم نصحني الكثير بألا أذهب إلى شرق أفريقيا.
2: أبراهام، يا أبراهام.
1: مستر ويليام، كم أنا سعيد بلقائك.
2: بل أنا المحظوظ والسعيد يا بني، لقد كدت وأيأس وأنا أبحث عنك.
1: أنت تبحث عني؟
2: نعم نعم، كنت أبحث عنك، وقد ذهبت إلى المزرعة لكنني لم أجدك. أولا أنا آسف لموت ماثيو، وأعرف أنك تحبه كثيرا. لا تنسى أنه صديقي الحميم أيضا.
1: نعم نعم، كان شخصا نبيلا، ولكن هذه هي الحياة.
2: اسمعني يا إبراهام، لقد عرضت عليك في الماضي أن تعمل معي، لكنك كنت مرتبطا بالعمل مع السيد ماثيو، والآن لقد رحل الرجل ولم يعد لديك حجة. قل إنك سوف تقبل. على أي حال أنت تعرف العنوان، ها هو.
0: مر شهر وإبراهيم في دوامة من التيه والضياع، فقد تجمدت مشاعره إزاء كل شيء. كان يسير في شوارع المدينة ساعات طويلة ليزرع الهدوء في نفسه، وأخيراً قرر العمل لدى المستر ويليام. وصل المزرعة، كان البيت الكبير ملاصقاً لها. طرق الباب، فتحت له صبية شقراء.
1: صباح الخير يا أماندا.
3: صباح الخير.
1: أبحث عن السيد ويليام.
3: عفواً، والدي يعتذر عن استقبال الزوار هذا اليوم، فهو متعب.
1: هل هو مريض؟
3: لا لا، إنه مرهق فقط.
1: المشكلة يا آنسة أنني قد جئت من مكان بعيد.
4: أقسم بأنني لن أعود إلى هذا البيت مرة ثانية، لقد سئمت منكم ومن أوامركم.
2: سوف تعود رغما عنك أيها الولد الجاحد.
4: لن أعود.
2: وهل ستنام في الشوارع؟ إذن لن تجد من يطعمك في الخارج.
3: إلى أين يا أخي؟
4: أرجوك ابتعدي من طريقي يا أماندا.
3: أنا آسفة يا سيد.
1: اسمي أبراهام جوبي، لا بأس، سوف أعود في مرة قادمة.
2: أبراهام، يا أبراهام لا تذهب.
1: مرحبا مستر ويليام.
2: أهلا يا أبراهام، أين أنت يا بني؟ لقد انتظرتك طويلا.
1: وها أنا أتيت وأنا موافق على العمل معك.
2: يا له من خبر سار بعد هذا اليوم المقيت. تفضل تفضل، هذا وقت شرب الشاي. ابنتي أماندا أفضل من يحضر الشاي في هذا المنزل.
3: أنا آسفة، لم أكن أعلم أنك الشخص الذي ينتظره والدي منذ مدة طويلة.
1: يبدو أنني شخصية هامة.
2: نعم يا إبراهام، لقد كنت مع أعز صديق لي، وقد طلب مني أن تكون معي إن حصل له شيء.
1: كان إنسانا رائعا ونبيلا، كم أنا حزين لأن أولاده يختلفون عنه تماما.
2: إيه يا إبراهام، لقد باعوا المزرعة الجميلة.
1: بالفعل.
2: وبعد أن باعوها تخاصموا في تقسيم النقود. أتعرف ما يحزنني كثيرا يا ولدي؟
1: ما هو يا سيدي؟
2: خيرات المزرعة هي التي علمتهم في المدارس الخاصة والجامعات. الآن انظر، انظر كيف ردوا الجميل لوالدهم ولهذه المزرعة.
3: هيا تفضلوا الشاي.
1: شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك يا ابنتي.
3: سوف أنادي أمي، إنها في شوق لرؤيتك. لقد حدثها والدي عنك كثيرا وكانت تنتظر قدومك.

0: مرحبا.
1: زوجتي كارولين.
2: أهلا يا سيدتي، يسعدني لقاؤك.
0: يسعدني لقاؤك يا بني، سوف يعتمد عليك زوجي كثيرا.
2: أرجو أن أكون عند حسن ظنكم بي.
1: اذهبي يا أماندا وعرفي أبراهام على المسرح.
3: هيا بنا. من أين أنت يا أبراهام؟
2: أنا من تشارلستون، وأنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن عمل، وقد عملت في مهن مختلفة وفي أماكن شتى، كان آخرها في مزرعة المستر ماثيو.
3: أين تقيم عائلتك الآن؟
2: هل يمكننا أن نكمل الحديث في وقت آخر؟
3: أنا آسفة إذا كان سؤالي محرجا لك.
2: لا لا، ويمكنني القول باختصار أنني إنسان عادي وبسيط، لا عائلة لي هنا.
3: لا بأس، لقد فهمت، دعنا نكمل جولتنا ثم نعود للبيت.

0: ما رأيك في المزرعة يا إبراهام؟
1: المزرعة تمتاز بالتنظيم الجيد يا سيدي ويليام، لكن المساحات المزروعة أقل من المساحات المخصصة للدواجن والحيوانات.
0: نعم، وماذا تقترح؟
1: أقترح أن يكون هناك توازن بينهما، أو حتى زيادة في المساحة المزروعة، فالزراعة أكثر ربحا هذه الأيام.
0: كلامك معقول يا إبراهام. حسناً، اقترح الخطة التي تنفعنا في تنفيذ ما قلته.
2: ضيفنا متعب يا ابنتي، ويجب أن يرتاح.
0: إذن خذيه إلى غرفتي يا أماندا.
3: حسناً، هيا بنا.

0: تحطين الحقيبة؟
1: لا لا، سوف أحملها بنفسي.
0: يبدو أنها تحتوي على أشياء ثمينة.
1: ليس فيها سوى ثيابي القديمة، خذيها إن كنت من هواة جمع التحف. ما هذا المبنى يا آنسة؟ كأنه كان مخصصا للعبيد.
0: لا أدري، فحين اشترى أبي المزرعة كان موجودا، ثم قام بترميمه وتعديله ليصبح خاصا بالضيوف والعمال. ها هي غرفتك، ها هي الخزانة والطاولة والسرير، ها هو المطبخ، وها هو الحمام، وهذه النوافذ تطل على المزرعة من الجهة الشرقية. قل لي ما رأيك؟
1: إنها جميلة، شكرا جزيلا لك يا أماندا.
0: عفوا يا أبراهام، سوف أتركك الآن لأن والدي يحتاجني. سوف نقوم بفحص أشجار الخوخ، فقد أصيبت أشجار المزرعة المجاورة بحفار الساق.
1: هل تريدون أي مساعدة؟
0: لا لا لا، استرح الآن.
2: حين غادرت أماندا أحس أنه يعرف هذه الفتاة الجميلة منذ زمن طويل. شعر بالحزن والندم لأنها بدأت تزاحم سلوى في قلبه. قام بترتيب أغراضه ثم انطلق في أنحاء المزرعة يستطلعها بالتفصيل ويرسم الخطط للمستقبل. وجد نفسه أخيراً يتجه نحو حظيرة الأغنام ليساعد في جز الصوف. بقي يعمل حتى حل الظلام، ثم عاد إلى غرفته واستحم وبدل ملابسه.
0: مساء الخير.
1: مساء الخير يا أماندا.
0: تفضل، طعام العشاء لقد طبخته أمي بيدها.
1: شكرا للوالدة وشكرا لك أنت أيضا.
0: ألن تأكله؟ إنه ساخن.
1: لست جائعا الآن، سوف أكله بعد قليل. ما بك يا أماندا؟
0: أنا قلقة على والدي يا أبراهام.
1: مشكلة أخيك بيتر؟
0: نعم، الخلاف يزداد بينه وبين والدي، إنه يكثر من الغياب عن البيت. بيتر شاب طيب، ولكن لولا
1: ماذا؟
0: لا شيء، أتمنى لك ليلة سعيدة.
1: وأنت أيضا، مع السلامة. أنا غريب ولا شأن لي بمشاكلهم العائلية، تكفيني مشاكلي، الأفضل أن أتناول بطحل قيمات وأنام. أمامي غدا عمل كثير. يا إلهي، ما هذا؟ هناك شيء قد سقط في الخارج. من هناك؟ بيتر، ماذا تفعل هنا بين معالف الدواب يا بيتر؟
3: من أنت؟ دعني.
1: يا إلهي، ما هذه الرائحة؟ أنت سكران وقد تقيأت على نفسك أيضا. هيا يا بيتر، انهض، دعني أساعدك.
3: دعني هنا، أنا نعسان وأريد أن أنام.
1: ستنام بعد أن أغسل وجهك وأخلع عنك هذه الثياب القذرة المليئة بالقيء. هيا.
3: إيه، قلت لك دعني وإلا ضربتك.
1: هيا إلى المغسلة.
3: أنا نعسان وأريد أن أنام.
1: يمكنك أن تنام في هذا السرير.
3: حسن.
4: كارولين، أماندا، ادخلا إلى البيت، الجو قد صار باردا والوقت قد تجاوز منتصف الليل، لا فائدة من الانتظار، ادخلا.
5: بيتر لم يعد حتى الآن يا ويليام.
4: وهل هذه أول مرة يتأخر فيها عن العودة؟ هناك أيام لا نراه فيها أبدا.
5: لقد خرج غاضبا منك وأخشى أن يؤذي نفسه.
4: لقد آذى نفسه حين ترك الجامعة ولحق بهذه الفتاة السيئة.
5: أنت توبخه على ما فعله كلما رأيته.
4: وهل تريدينني أن أمدحه؟ لقد دمر حياته يا كارولين. هيا أنت، هيا إلى النوم. وأنت يا أماندا، لقد تعبت معي اليوم يا ابنتي.
5: ها؟ لن أنام حتى يعود بيتر.
0: وأنا أيضا.
4: إنه يستغل شفقتكما وحبكما له. ماذا أقول؟ تصبحان على خير.
0: هناك شخص قادم، إنه أبراهام.
2: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
2: مرحبا أيها المستمعون بكم في الحديث هذا اليوم عن هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أسئلة نتابعها. السؤال الأول: ما الذي أخفاه النبي في نفسه مما تعهد الله ببيانه؟ السؤال الثاني: وإذا كان ما أخفاه رغبته في زواج زينب وأنه كان يتمنى أن يطلقها زيد كي يتزوجها هو كما تقول الروايات، فلماذا قال له أمسك عليك زوجك واتق الله؟ السؤال الثالث: لماذا كان النبي يخشى الناس والله أحق أن يخشاه؟ الجواب: نلخص هنا الجواب على ما يتعلق بهذه الأسئلة باختصار وجيز، أما المناقشة المفصلة فلها موضعها. وخلاصة موضوع الآية زواج ابنة عمة النبي زينب من غلامه زيد ثم طلاقها وتزويجها من النبي. الجواب: لم يكن ما أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه ذا علاقة بزينب ولا برغبته في تزوجها، والسبب موضح في الآية نفسها، ففي وتخفي في نفسك ما الله مبديه تعهد من الله أن يبين ما أخفاه النبي في نفسه. ولكننا لا نجد في كل الآية ما يدل على أن ما أخفاه النبي في نفسه ذو علاقة بزينب ورغبته فيها، فكل الذي أبداه الله في الآية أمران: الأول خاص بالنبي زوجناكها، ولا يمكن اعتباره ما أخفاه النبي في نفسه، فلو كان كذلك لكانت كلمة زوجناكها خاتمة الآية أو جاء بعدها مثل: وكان فضل الله عليك عظيما، أو يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم.

0: أو ما إلى ذلك. الثاني عام للناس، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إلى آخر الآية. فقوله لكي تأكيد للتعليل الذي تتضمنه كي، أي تعليل سبب القصة كلها. وعلى هذا فإن ما أخفاه النبي في نفسه لا رغبته بزواج زينب، بل بإظهار أن لا حرج على المؤمنين إن أرادوا زواج مطلقات أدعيائهم، أي من تبنوهم. وسيأتي سبب إخفاء النبي لهذا بعد سطور. أما قوله لغلامه زيد أمسك عليك زوجك واتق الله، فمن أوضح الأدلة على ما قلناه، فالنبي المعروف بالصادق الأمين حتى من قبل البعثة النبوية لا يمكن أن يوصف إلا بما وصفه به التنزيل العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. وليس بعد قول القرآن قول، فكيف ينسجم هذا مع ذلك الادعاء أنه لم يكن صادقا في قوله أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنه كان يرغب في الزواج منها بعد الطلاق؟ كما أنه ليس لدينا أي دليل على أنه كان يريد من زيد أن يطلقها ولا أن يتزوجها هو. وقد استغل عديدون ممن في نفوسهم مرض هذا الفهم للإساءة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يضطرنا إلى ذكر بعض الروايات لاحقا. ولكن علينا أن نتذكر أن النبي لو أراد أن يتزوجها لخطبها لنفسه لا لغلامه، فهو يعرفها جيدا، إذ هي ابنة عمته وحفيدة جده عبد المطلب، وهو الذي أطلق عليها اسمها زينب بعد أن كان اسمها برة. أما وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فمرده إلى أن الأنبياء بشر تمر بهم حالات الخشية، بل حالات الخوف أيضا، كما في قصة إبراهيم: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وفي قصة موسى: ففررت منكم لما خفتكم. وفي قصة زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي. وفي غيرها لغيرهم. أما أسباب تلك الخشية وما أخفاه النبي في نفسه، فمرجعها إلى أن من أهداف الإسلام إلغاء التفاصيل بالأنساب والأحساب. فكلكم لآدم وآدم من تراب. فتزوجت زينب ذات النسب الرفيع من زيد ذي النسب الوضيع حسب معايير القوم في تلك الأيام، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من مطلقة غلامه، تأكيدا لإلغاء فكرة النسب الرفيع والنسب الوضيع من طرفيها الرجل والمرأة. ولا يضيرها أن يكون من طلقها وضيع النسب حسب معايير تلك البيئة. وكما قلنا سابقا، فلتفصيل الكلام موضعه.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: اشتهرت مدينة صور خلال القرن التاسع عشر خاصة بنشاطها التجاري والملاحي بالدرجة الأولى، وأسهم ميناؤها التجاري بدور كبير في تجارة العبور بسبب امتلاك أهل المدينة الكثير من السفن العابرة للمحيطات وخبرتهم الملاحية الواسعة. في هذه الحلقة من برنامج العمانيون والبحر سيتحدث ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي، الباحث في التاريخ العماني، عن فترات ازدهار ميناء صور خلال القرن التاسع عشر الميلادي والموانئ التي وصلت إليها السفن العمانية التي تعامل معها ميناء صور، والنشاط الأساسي لهذه السفن والمتمثل في نقل السلع، إضافة إلى نشاط آخر وهو نقل الحجاج من الدول المطلة على الخليج العربي ومن موانئ عمان وأيضا من موانئ الساحل الإفريقي الشرقي، وكيف اعتمدت السفن التي كانت تستخدم ميناء صور على مناطق الظهر للميناء ومنها مناطق جعلان وولايات شمال الشرقية، حيث كان الميناء منطلقا لتصدير تمور تلك المناطق، كما أنه كان ميناء لاستيراد وإعادة توزيع تمور البصرة بالعراق. كما سيتطرق ضيفنا إلى سلعة البن اليمني التي تاجرت به سفن أبناء صور في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي الفترة الذهبية لتجارة البن، حيث كان الأسطول العماني يتكون من أسطولي مسقط وصور. ويقول الدكتور العتيقي:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن ميناء صور العماني، هذا الميناء العريق في الجانب الشرقي من السلطنة. من أهم فترات الازدهار التي مرت بميناء صور فترة القرن التاسع عشر، حيث اشتهرت في هذا القرن دول الخليج بمقاصات اللؤلؤ وحرفة القوس، بينما اشتهرت السلطنة حسب موقعها بالملاحة البحرية بسبب موقعها التجاري على بحر العرب وبحر عمان والمحيط الهندي، وانطلقت موانئها السفن السفارة أو العابرة للمحيطات. وأسهم ميناءها التجاري بدور كبير في تجارة العبور بسبب وفرة سفنه العابرة للمحيطات وخبرة ملاحيه التي اكتسبوها بالممارسة والوراثة بين الأجيال المختلفة، وسبب اعتماد الملاحين العمانيين والتجار العمانيين على تجارة العبور التي هي نقل السلع من ميناء إلى آخر والاستفادة من فارق السعر، هو بسبب قلة السلع الموجودة في السلطنة. رغم أنها توجد بعض السلع، ولكن هناك سلع أفضل وأكبر في الموانئ الأخرى، فتقوم السفن العمانية بالمتاجرة فيها ونقلها من ميناء إلى آخر. من أهم الموانئ التي ارتدها تجار ونواخذة بحارة صور في رحلاتهم بين آسيا وأفريقيا، الأول أن نذكر أن هناك موانئ عمانية تواصل معها البحارة من ميناء صور، موانئ عمانية، ثم هناك موانئ خليجية وموانئ هندية والموانئ في شرق أفريقيا وموانئ اليمن وموانئ في البحر الأحمر. من أهم الموانئ العمانية المعروفة ميناء مسقط ومطرح مقريات وصحار والمصنعة والسويق ومرباط وصلالة وحاسك والدقم ومصيرة، وموانئ الخليج كالبصرة وبندر عباس ولنجة وجزيرة قشم وجزيرة قيس وموانئ الكويت والبحرين وقطر ودبي والشارقة ورأس الخيمة. وفي الهند هناك الهند القديمة التي تحولت بعد ذلك انقسمت إلى الهند وباكستان. في باكستان هناك ميناء كراتشي وميناء جوادر التابع لعمان سابقا، والموانئ الهندية مثل بومباي وموانئ مليبار وبنغالور، وصولا بعدها إلى خليج البنغال وبورما، والموانئ اليمنية كالحامي والمكلا والشحر وعدن والحديدة، وبعدها هناك موانئ البحر الأحمر مثل جدة وبورسودان، وأيضا موانئ الأفريقية كأبوق في جيبوتي ومصوع وحافون ومقديشو وباركيه ولاموه ومنباسة وزنجبار، وموانئ موزمبيق ومدغشقر وجزر القمر ومورشيوس. هذه الموانئ التي تواصل معها التجار والملاحين العمانيين من ميناء صور. بينما النشاط الأساسي لهذه السفن كان نقل السلع، ولكن كان يوجد نشاط آخر إضافي هو نقل الركاب سواء من وإلى ميناء صور. ومن أهم الركاب الذين كانت تنقلهم موانئ العمانية في صور كان هناك الحجاج. لقد كان نشاط نقل الركاب بين موانئ مختلفة من أهم الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار والملاحون. في هذا الشأن اشتهروا بمشاركة في نقل الحجاج، ومن أشهر الخطوط التي عملوا بها خطوط الحج من الخليج إلى جدة والعودة أيضا، وأيضا خطوط الحج الأفريقية موانئ جزر القمر إلى جدة والعودة بعد ذلك إلى هذه الموانئ الأفريقية. وهناك الكثير من السلع التي تاجر بها العمانيون، نذكر منها التمور والبن والأسماك بأنواعها والتوابل والعطور والعقاقير والبهارات والكافور والمسك والأصباق والعود والعنبر والطحين والرصاص والخزف والأحجار الكريمة وغيرها التي لا يمكن أن نحصيها في هذه العجالة. ولكن سنتحدث بتفصيل عن بعض هذه السفن التجارية التي كانت تصدر من السلطنة بالذات أو حتى دخلت في تجارة العبور. من أهم هذه السلع التمور. في صور توجد منطقة تسمى منطقة بلاد صور، كانت مليئة بأشجار النخيل ويملكها أهل صور. فهذه التمور كانت لا تكفي للاستخدام الخاص في صور وللنقل التجاري، فاعتمدت السفن العمانية على النقل من الظهير الآخر لميناء صور وهي المناطق الداخلية، خصوصا في جعلان وإبرة وبدية ووادي بني خالد. فمن هذه المناطق كانت تجلب التمور إلى ميناء صور ويتم تصديرها خصوصا إلى الموانئ الهندية. ولستد وهو رحالة بريطاني زار صور في عام 1835، وذكر أنه قد زار قلعة الوالي في بلاد صور وقال عنها: وتجاور هذا المكان أرض زراعية مترامية الأطراف زرعت بحدائق النخيل ممتدة على مرمى البصر. كما قال أيضا: ويزرع في هذه المناطق عدد من البقوليات والفواكه التي يرسل لها لعشر إلى جباية إلى شيخ صور. ومايلز في كتابه قال: تزرع هنا الفواكه وأشجار نخيل على نطاق واسع. وفي عام 1888 ذكر لوريمير أنه ازداد تصدير التمور في سلطنة عمان ليس إلى الهند واليمن والزنجبار فقط، وإنما إلى أمريكا أيضا. وكانت التمور تصدر موانئ صور وقريات ومسقط وغيرها موانئ ساحل الباطنة. ويصدر العمانيون التمور مجففة في ميناء صور لكونه ميناء من المنطقة الشرقية، حيث أن ولايات بدية والقابل وادي بن خالد والكامل وافي وجعلان بن أبو حسن كانت تعتمد على ميناء صور في تصدير تمورها. ويقول مورفي وهو أحد الوكلاء السياسيين البريطانيين أن صور هي الميناء والمنفذ المخصص لشحن التمور من الشرقية. معظم هذه التمور هي من نوع المفسلي ويحظى بتقدير كبير في الهند، والتجارة في هذا المجال كبيرة جدا، حيث أن بدية في الشرقية وحدها تحتوي على 158 ألف نخلة في ذلك الوقت. تقريبا هذا الكلام كان في عام 1928. ولم يكتفي تجار ونمخ الصور بتصدير التمور، بل شاركوا في تجارة العبور لتمور البصرة. من المعروف أن البصرة والعراق اشتهرت بزراعة النخيل والتمور، كانت من أهم صادراتها وصادرات الخليج. كل السفن السفارة العابرة للمحيطات كانت تنقل التمور من ميناء البصرة، حيث كانت تنطلق رحلات السفن من صور عبر الخليج وصولا إلى البصرة في شهر سبتمبر من كل عام، ومن ثم يتم توزيعها إلى الخليج وعمان واليمن والهند وشرق أفريقيا. كما أن البواخر الأمريكية كانت تقوم بشراء كميات كبيرة من التمور التي يتم تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية. وكان موسم الإبحار من صور يبدأ في أغسطس وسبتمبر قبل بدء الرياح الموسمية الشمالية الشرقية، ومع بداية هذا الموسم كانت المراكب الشراعية تبحر من صور البصرة لتحميل التمور، ومن هناك كان بعضها يبحر مباشرة إلى الهند وعلى متنها شحنات التمور ليعود من الهند بالأغذية والأقمشة والبضائع الهندية الأخرى بما فيها الأخشاب من ساحل المليبار لبناء المراكب الشراعية وبلاط الأسقف الأحمر أو الذي يسمى الكربيل من منغلور. وكانت بقية المراكب الشراعية تبحر من البصرة إلى صور لأخذ البضائع المحلية من الأسماك المجففة، يعني ترجع من في طريقها وهي محملة بالتمور، تحمل أيضا الأسماك المجففة والملح من عمان قبل أن تنطلق في رحلتها الطويلة إلى الساحل الشرقي لأفريقيا، متقدمة على طول ساحل جنوب الجزيرة العربية. وكان بعضها يتوقف في الموانئ اليمنية مثل سيحوت والمكلا وسوغطرة وعدن والحامي لبيع جزء من حمولتها وأيضا تحميل الركاب من هذه الموانئ. ومن السواحل اليمنية تنطلق السفن لساحل الصومال والموانئ الصومالية من بربرة في خليج عدن إلى كسمايو في الجنوب مرورا، حيث كانت تبيع جزء من حمولتها وتأخذ على متنها منتجات تقليدية لساحل البنادر بما في ذلك الحيوانات الحية ودهون الإبل وسمن كسمايو الشهير. كانت محطات الوصول الرئيسية على ساحل المنطقة السواحلية هي لامو ومنبازة وزنجبار، حيث كانت المراكب الشراعية تبيع حمولتها المتنوعة وتبرم عقودا مقدمة لرحلة عودتها مع الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بعد بضعة أشهر. والآن نتحدث عن سلعة البن. هذه السلعة من أشهر السلع التي تاجر فيها أبناء صور في القرن التاسع عشر وحتى في القرن الثامن عشر في فترة الإمام أحمد بن سعيد، حيث كانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية لتجارة البن، حيث كان الأسطول العماني يتكون من جزئين، الأسطول المسقطي والأسطول الصوري، وكان يبلغ عدد سفن الأسطول الصوري 100 سفينة، الأسطول الصوري فقط 100 سفينة، بالإضافة إلى عدد كبير من السفن الصغيرة. كما أسهم بحارة صور بدور أساسي في نقل تجارة البن من اليمن إلى البصرة مرورا بميناء مسقط، ومن البصرة يصدر البن إلى مواني العراق وبلاد الشام ويصل بعد ذلك إلى أوروبا عبر الرحلات البرية. وكان الميناء المهم في اليمن هو ميناء مخا المشتهر بتجارة البن. أما خط سير الأسطول الصوري الناقل لتجارة البن فكان يبدأ من صور مع موسم الرياح الشمالية فيأخذ طريقه إلى اليمن مرورا بمرباط، ومن هناك يكمل باتجاه السواحل الأفريقية بما فيها مواني الصومال ومالندي ومنباسة، كما يمر على جزيرة موريشيوس، ومن خلال ذلك يقوم بعمليات تبادل تجارية، يعود بعدها في شهر أبريل ومع موسم الرياح الجنوبية متجه إلى الخليج العربي مرورا بميناء مخا ومسقط، ثم يعبر مضيق هرمز ثم إلى ميناء الفاو فميناء البصرة لتفريق حمولته الأساسية من البن. بعد وصول السفن إلى البصرة تعود في منتصف سبتمبر وتستغرق فترة العودة مدة تتراوح بين الشهر والشهرين. ويذكر هولي أن هذا الأسطول كان يحصل على حمولته من البن من ميناء مخا في اليمن ومن جزيرة موريشيوس أيضا، بينما يشير مايلز إلى تجارة عمان مع جزيرة موريشيوس التي يسيطر عليها الفرنسيون بأن هذه الجزيرة كانت تستورد السمك المملح والتمر والبن من عمان، ولعل تفسير ذلك أن جزيرة موريشيوس كانت تحصل على البن من جزيرة البوربون إلى جانب ما كان يأتيها من بن مخا. وكان تجار مسقط يحصلون أحيانا على البن من موريشيوس لرخص أسعاره مقارنة بأسعار بن مخا الأكثر جودة.
0: العمانيون والبحر.

0: كان نشاط نقل الركاب بين الموانئ المختلفة من أهم الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار والملاحون والبحارة من أهل صور، وفي هذا الشأن اشتهروا بالمشاركة في نقل الحجاج. ومن أشهر خطوط الملاحة التي عملوا عليها خطوط الحج من الخليج إلى جدة والعودة، وأيضا خطوط الحج الإفريقية من موانئ جزر القمر إلى جدة والعودة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: والله يا موليد ما أقدر أحك راسي من زود الشغل، وفوق هذا كله العلة اللي طبت علي وعفستني فوق حدر، ما أعرف راسي من كرياسي.
2: ألزم ما عليك راسك، خلي كرياسك بعدين تفرغين له.
3: إلا سويتي عالدكان يا عواشة، ما حاجيتي أخوك خالد؟
1: أنا وين وانتي وين؟ ما انتي شايفة البلاوي اللي تجيني من كل صوب؟ صبري شوي، شفيج
2: صابرة، أنا صابرة، بس عاد انتي بعد لا تخلين أخوك يتحكم بحلالكم، وقفي عند حده. هو انتي شنو موقعك من العرب؟ انتي مالك حصة من حلال أبوك؟ هو يحافظ، اش دعوة عليك؟ ما تقدرين تتصرفين بدكان من سهمك؟ ويه شلو خلي ما يحترم اخته الكبيره.
1: لا لا لا صادجه، مصخها اخوي، اذا ظل على هالحاله برفع عليه قضيه.
2: ايه، واول ما تطلبين طلبي كشف بالدكاكين اللي ببنايتكم، شوفي مجرهم من عليه.
1: انا الحين شغلتني مستوره، شغلتني عن كل شيء، ولا كان عرفت شغلي مع اخوي خالد.
2: الله يهداش، انت بعد ما عرفتي تستغلين بو ايوب، كان وقف معاك ضد ولده ايوب، وكان طرد هالمستورة من البيت.
1: ويه ما قلت لك، تهاوشت مع أبوه طلعت حرتي كلها فيه. مسيجين تحملني وما رد علي ولا كلمة، صرخت عليه وقمت عايرة بكل اللي سويته لهم وهم ما رد.
2: ليش انك مدمغة؟ أكو واحدة تسوي كذي؟ عاد هذا الوحيد اللي كان يلح على ولد أيوب علشان ياخذك. الله يهداك، بس ما خليتي لك عون.
1: انت شفيتش علي؟ أشوفك حاطة علي أكثر منهم. ترى انت بعد على كل هذا ما تبين مصلحتي، انت اللي ذابحك الدكان اللي ما خذيتيه حق ولدك النصاب وليدو.
2: وي كنا بدينا نغلط. لا والله، الا بدينا بالغلط اشكره، عيني عينك. لكن شو اقول، هم انا بعد ما بيزيد عليك، اللي فيك كافيك. يلا خليك، مع السلامه.
1: الله وياك.

0: أبوي وأمي وخالتي وعمي وعيالهم كلهم ماتوا بيوم واحد. دميت بروحي يا سارة، الحياة بشتى الطرق على قولتك.
1: وهل الشي اللي صفاهم في يوم واحد أكيد طاقينهم بس لحد الدمار الشامل؟
0: لا، وينكم من هالسوالف؟ قبل ماتوا باليدري شخلهم واحد ورا الثاني، لو وقف قدام واحد منهم تشوف الثاني من وراه من كثر القضوض اللي بويه. أغلي ساكتة يا أستاذ أيوب، أنا مريت بضيم وظلايم والحمد لله اللي الله دزكني أنت المنقذ.
1: أنت إنسانة عصامية.
0: يعني شنو؟
1: يعني اعتمدتي على روحك، أقدر أسميك حمارة مكدة.
0: إيه هذه عارفها. أنا طول عمري ينادوني أهلي الله يرحمهم كلهم يا حمارة، بس ما كنت أدري ليش. شو يقصدون فيها؟
1: يقصدون إنك تتحملين وايد، هذا القصد. بس أنا متعجب منك، ليش ما تعلمت بالمدارس؟
0: أتعلم؟ ومنو والله يكد علينا؟
1: إيه فعلا، للظروف أحكام صادجة. زين، واللي بيعلمش القراءة والكتابة وانتي بهالسن؟
0: تبيني أروح المدرسة وأقعد مع اليهال؟
1: لا، أنا علمش بنفسي، أتفرغ لك يا مستورة.
0: معنى تحبني وايد اللي بتضحي بكل هذا علشان تشوفني مثقفة مرة واحدة؟ وايد وايد
1: أنتي صبرتي وايد، والله دزني اللي شانة علشان أوقف معاش في السراء والضراء. أنا وقفتي معاش بالضراء ترى أكثر من السراء.
0: إيه صبرت وايد وصبرت وايد، أنا من في الهوى صبر واعترى عينه السهر، بت في عالم الهوى أسكب الدمع كالمطر.
1: كفى بكاء، كفى نواح، انظري للحياة نظرة أمل وتفاؤل. المثل يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أول الله
0: بسم الله علي.
2: منو قال لك اني ولهان عليك؟
3: لا تكابر، انا ادري انك ولهان علي. عيل ليش دق؟
2: دق اقول لك اني باكر جايك علمك السياقه.
3: انت ليش ما انت معطيني اهميه عن غيري؟
2: وانت ايش تفرقين عن باقي البشر؟
3: لا تلف وتدور، انت اتصلت ليش انك ولهت علي؟ لا تقص على نفسك بهالحكي الفاضي.
2: وفاء، انا باكر عندك الساعه 2 اعلمك السياقه وقولي حق امك هالحكي. يلا تصبحين على خير.
4: انت عاد حاول تصلح الامور معه.
1: تحشي خرص انت، الله يهداك. اياس وانا اتقرب منه ما ادري، في خوف وخايف مني، ما ادري ليش خايف.
4: الظاهر ابو فيصل مهدده، اذا ما نجح ولده بينتقم منه.
1: يبا الديره محكومه، خلي صارحني وانا واقفه عند حده.
4: الظاهر ماسك على المدير شيء شايد، علشان كذي مديرنا خايف منه.
5: انت يا استاذ عبد المطلب اشوف طلعت خرطي، لا تحل ولا تربط. قصيت علي، قلت لي انا اعتبر ولدك فيصل مثل ولدي، طلعت بس بالحكي. اثاريك ما تقدر تبطل حلجك عنده.
6: انا نفذت كل صلاحياتي، اكثر من كذي ماني وزير التربيه علشان اقدر افصله من المدرسه.
5: بالله الحين ما تقول لي شو الحل؟
6: الحل عندك. انا ما عندي حل، وبعدين ولدك هذا دتشه ثور الله ببلسيمه، مو راضي يستوعب شيء. أنا من رأيي تحوله المعاهد المهنية، يتعلم مهنة حرفة أحسن له، أو تدزه للخارج علشان يعتمد على نفسه.
5: بالله إيش تبي تعلم؟ أدوات صحية مثلاً ولا نجار؟ تصدق عاد طلعت أثول ولا عندك حتى منطق؟ يبا هذا ولدي الوحيد، أبي يسلم حلالي من بعدي.
6: قضب حلالك حق بنتك وفاء، وايد أحسن لك، ولا هذا يودي حلالك ورا الشمس. عاد انتو كيفك، في امان الله.
5: دفعت مردي.
0: هلا بالليل فاني يا هلا به عدد دقات قلبي وسلام.
7: يا سلام يا سلام، الصوت يرنع اليوم ان شاء الله دوم.
0: الله يسمع منك. انت شفيش تحوسين؟ اكيد عندك شي بتقولينه.
7: اي والله عندي، دام نفسيتش برتاح اليوم عقب عزيمة البارحة، لي طلب عندك.
0: يا كثر طلباتك، قول يا هو.
7: الموضوع

0: يقول أمي مو راضية علي ولا تحاكيني، أبيش تراضيني وياها؟
1: خلي ولي، ما أشتهي أشوف فيها، فشلني مع العالم سوالف البطالية، أرجوك لا توسطي له.
0: سمعين بس، خليني أكمل. سمعي، فهد تغير وايد عن أول، الولد حاس بالذنب وقاعد يشتغل بالتجارة على قده، ما دام إنه يعني تغير شجعي عشان يستمر بشغل الحلال حالة حال الناس.
1: شلون عرفت إنه تغير؟ قولي لي بالله.
0: أنا أقول لك، اليوم قام وعطاني فلوس ملوك الكفالة، وهذه بذرة خير.
1: مهلا فلوس تلقينا قاص على ناس وماخذ فلوسهم. أنا متعجبة من هالولد، يسحر الناس، شلون يثقون فيه وهو عليه 60,000 قضية؟
0: عقلي عقلي يا مسورة وراضي الولد، خلي شوف ضربة، يحبك ويبي رضاك، بس عاد المسامح كريم، وانت قلبك عبيض وهذا ولدك العون. إيش قلتي؟
1: ولدي شعرت يوفي، بغيته يطلع ريال مثل أخوه حمد ومثل أخته أبرار، ويكون ريال البيت اعتمد عليه، وسلم المسؤولية، مسؤولية إخواني، وأنا أتفرق حق نفسي عقب الضيم اللي شفته بحياتي ويا أبوهم.
0: ولي نردت على أبوهم مرة ثانية، يبا أرضي على الولد وسوي اللي بخاطرك بعدين.
1: تحقيني مديني أسوي اللي بخاطري؟
0: ما أدري ما أدري شو اللي بخاطرك، بس ترى والي يمديك. شو قلتي؟
1: خل أشاوره وأرد عليك.
0: متشاورين؟
1: أشاور قلبي يعني، ولا يعني ما له حق قلبي علي.

0: كل واحد ينتبه، ماكو غش، كل واحد عيونه بركته، وأي واحد يغش تعرفون شو أسوي فيه؟ تعرفون شنو العقوبة؟ ركزوا زين على الأسئلة والمواد كلها مرة عليكم. يلا
1: على أستاذ أيوب. الحين ما خلصت الامتحان، شنك طولت شوي؟
0: 10 دقائق وأسلمك الصف.
1: أي زين، أنا ما أبي أتأخر، عندي امتحان رياضيات أطول فيه شوية.
0: إن شاء الله. حاضر، مثل ما قلت لك عطني 10 دقائق وأسلمك الصف يا أستاذ نايف.
1: شكرا.
0: إيش عندك تحوس؟ ها؟ ليش ما تجاوب على الأسئلة يبوي؟
1: ها؟ قاعد أحاول أجاوب.
0: خلك مكانك ولا تحاول تغش، ترى أسحب ركتك وأطلعك برا. يلا باجي لكم 5 دقائق بس، 5 دقائق خلاص، واسحب الأوراق كلها بسرعة. يلا خلصوني
1: أستاذ. 5 دقائق ما نلاحق نكمل الأجوبة.
0: ليش يبوي؟ ليش ما يمدي؟ وش قاعد تسوي انت؟ قاعد تقدم امتحان في علم الذرة؟
1: استاذ الاسئلة وايد صعبة.
0: اللي مراجع في البيت زين يجاوب وينجح، واللي طايح بس كيك لعب هذا ما يشوف النجاح مولية. فهمتوا؟
1: استاذ راح ظروفنا الله يخليك.
0: لا تضيعون الوقت، باجي دقيقتين فقط وياكم استاذ نايف يمتحنكم بالرياضيات. خلصونا ورانا حصص ثانية.
2: أنا بدونك أضيع، ما حد مونسني غيرك.
3: أنا هم أحبك، بس ساعات لك عرات ما تنبلع، وساعات تجذبين علي وأنا أسامحك.
2: إيش جذرت عليك فيه؟
3: تذكرين ذيك السنة يوم مريت عليك في البيت وقلت قومي معاي خل نروح السوق نشتري هدوم العيد؟ أنت عندك ذوق وتعرفين تلبسين، أبيش تساعديني؟ قلت أنا مريضة ما فيني شدة أروح السوق، وأنا خليتك ورحت بروحي. وبالسوق شوي ولا أنت ومريم بنفس السوق قاعدين تحوسون تشرون هدوم العيد.
2: ويه هالسالفة صار لها 15 سنة ليه الحين ما نسيتيها؟ وبعدين هذه كانت بداية صداقتنا، يعني ما كنت أعرفك زين؟
3: لا كنت تعرفيني بس كذبتي علي. ما أنسى ذاك اليوم، ليه الحين أنا مقهورة من هالسالفة؟
2: ما عاش اللي زعلت يا بعد عمري. خوك أنت صغيرة ومطفوقة.
3: ليه الحين مطفوقة وتجذبين؟ بس أنا أحبك، شو أسوي؟ تعودت عليك. طلبي لي عصير فراولة خل أبرد على كبدي.
4: فراولة يا تريزا. أوكي مدام.
5: تعرف يا حمد، اليوم أسعد يوم في حياتي.
6: إي أكيد، ليش إنك مستانسة عندك سيارة ومستعيلة على سياقة؟
5: هذا تفسيرك لسعادتي؟
6: هذه سعادة كل واحد أول ما يتعلم يسوق سيارة.
5: ما علينا، الحين وين تبينا نتغدى؟
6: عندنا وقت حق الغداء، الحين وقت تعليم القيادة.
5: أنت شفيك جاف كذي؟ جوابك زاهب حق كل سؤال، ويا ريت جواب مقنع. دفش أوف، مع أن شكلك لطيف وقلبك طيب.
6: خلاص خلاص خلاص، نخلص الدرس الأول بالقيادة ونشوف إيش نقدر نسوي.
5: قلت لك قلبك طيب.

مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، ونقرأ فيها مختارات من موشحات محمد بن القاسم الواسطي، وهو شاعر من الوعاظ، عاش في الفترة من 675 إلى 744 هجرية. يقول عنه عمر فروخ في كتابه تاريخ الأدب العربي: هو شمس الدين محمد بن القاسم بن أبي البدر المليحي الواسطي، ولد نحو سنة 675 هجرية، ودرس الفقه بأصوله وفروعه، وتلقى القراءات على أحمد بن غزال الواسطي المقرئ، وقد مهر في القراءات خاصة، ثم أصبح خطيبا في بغداد في الجامع الذي أنشأه الوزير محمد بن فضل الله بن رشيد الدولة الهمذاني، وكانت وفاته في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من سنة 744. اشتهر محمد بن القاسم الواسطي بأنه كان ماهرا في القراءات، حسن الصوت، بعيد الصيت في الوعظ، وكانت له خطب وقصائد وموشحات، له قصيدة في القراءات العشر، وله قصائد طوال ومقطعات قصار، غير أنه يجيد في المقطعات، وعلى قصائده شيء من النفس الصوفي ومن الضعف. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول شمس الدين محمد بن القاسم الواسطي: كل من يبكي على إلف جفاه أو حبيب مات، وأنا أبكي على طيب الحياة وزمان فات، أين عمري وعلى عمري يواه خلف الحسرات، زارك الطيف وولى بسلام حامل الأوزار، لم يكن إلا كطيف في المنام أو كطير طار، كلما أفكر في عمر الشباب ونزول الشيب وفعال لي أحصاها الكتاب، كم بها من عيب، كدت أن أحثو على رأس التراب وأشق الجيب، وأنادي من يعزي المستهام فاقد الأوطار، وقته فات وما نال المرام وكفاه العار، كلما قلت عسى قلبي الشقي يبلغ الآمال وأنال الخير ممن قد بقي ويجود الحال، حطني الدهر فكم ذا أرتقي والمدى قد طال، وكأن قد جاءني داعي الحمام بلغ الإنذار، فانثنت بعدي أغاريد الحمام تندب الآثار، بان من كانوا لقلبي مؤنسين من جميع الناس، رحلوا فاليوم لي قلب حزين دائم الوسواس، فتراني خاضعا للشامتين مطرقا بالراس، غائصا في بحر فكر وغرام موجه زخار، لا أبالي من رحل أو من أقام من شوى الأفكار، أين من كانوا لضيمي مشتكى أو لأسراري، أين من كانوا لظهري متكى، أين أنصاري، بينما هم مثل بستان زكى نهره جاري، هب فيهم عاصف الموت الزؤام بهوى الإعصار، فإذا النبت به عصف حطام نهره قد غار، جز بأطلال خلت بعد السكن واندب الأطلال،
أين سكناك يا هذه الدمن والعلا والمال؟ إنها إن لم يكن فيها سكن ليقول الحال، ها هنا كنا جميعا بانتظام في الذي تختار، أصبحت دارهم بعد الزحام، ما بها ديار. أيها الخاطي بليل الخاطئين، لاح ضوء الفجر، انتبه قبل لحاق الأولين ومضيق الحجر، واصطبر الله يجزي الصابرين بعظيم الأجر. فبيوم وبشهر وبعام تنقضي الأعمار، وجزاء الخلق في يوم القيام جنة أو نار. ليس لي غير إلهي ذي الكرم غافر الزلات، والنبي المصطفى بدر الظلم صاحب الآيات، أحمد الهادي الرسول المحتشم سيد السادات، بدر حق يخجل البدر التمام مشرق الأنوار، الذي قد كان يغشاه الغمام وهو في الأسفار. سلم الله عليه وعلى آله الأعيان، وعلى صديقه تاج العلا سابق الإيمان، وعلى الفاروق مأمون الملا والرضا عثمان، وعلى فارس الجيش الهمام الفتى الكرار، وعلى أولاده الزهر الكرام خيرة الأخيار. ويقول شمس الدين محمد بن القاسم الواسطي في موشحة أخرى:

ما غردت الورق مع الإشراق فوق الورق إلا وحملت من جوى الأشواق ما لم أطق. ما نسمت الصبا صباحا وسرت إلا بمسيرها لروحي أسرت. تالله ولا ذكرت أيامكم إلا ومدامعي من الشوق جرت. أصبو فإذا ما التهبت بي ناري ظلت حرقي. تبكي أسفا لعل دمع الجاري يطفي حرقي. أيامكم قضيت عيشا رغدا بنتم فبقيت بعدكم منفردا. ما أوحش دنياي إذا لم أركم لا أوحشني الزمان منكم أبدا. يا مصطبح الصف عن الأكدار يا مغتبقي من بعدكم غرقت في تياري بحر الغرق. من يوم عدمتكم عدمت الفرحا واعتضت بغصة الجوى والبرحا. والقلب سقاه بكم دهره بعدكم كأسا وإلى الآن فما عاد صحا. سكران من الغرام والتذكار بادي القلق. ظمآن إلى أهله والجار حلف الأرق. ودعتكم وعبرتي تندفق والقلب بنار وجده يحترق. ناديت قفوا بالله كي أنظركم هيهات نعود بعدها نتفق. قد كان تبقى لي من أوطاري بعض الرمق. فاسترجع مني بيد الأقدار ما كان بقي. ما أشوقني إلى قدوم الغياب ما أشوقني إلى وجوه الأحباب. إن عاد للزمان يوما بهم لم يبق على الزمان والله عتاب. أو إن أمنت بقربهم أسراري بعد الفرق. حدثتهم بكل ضيم طاري للقلب بقي. كانت تلك مختارات من موشحات محمد بن القاسم الواسطي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل الخير، ومرحبا بكم إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم وبرنامج حوار مع باحث. مستمعين الكرام، ومواكبة التطورات السريعة، وذلك عبر تطبيق ممارسات إدارية حديثة تسعى إلى اختيار العنصر البشري صاحب الكفاءة والمهارة الذي يستطيع تحقيق الإبداع التنظيمي. لذلك تهدف دراسة جديدة إلى بيان دور إدارة المواهب في تحقيق الإبداع التنظيمي في جامعة السلطان قابوس، إحدى الجامعات الحكومية بسلطنة عمان، وذلك من وجهة نظر الإداريين العاملين فيها. فما المنهج الذي اعتمدته هذه الدراسة لتحقيق أهدافها؟ ثم ماذا عن مجتمع الدراسة والعينة؟ وماذا أيضا عن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة البحثية والتي أوصى بها الباحثون؟ تفضلوا بالبقاء معنا مستمعين الكرام لمعرفة إجابات هذه الأسئلة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالدكتورة يسرى بنت محمد المغيري، وهي الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية دور المواهب في تحقيق الإبداع التنظيمي في الجامعة الحكومية بسلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا بك أستاذ راشد وبجميع الأفاضل المستمعين الأجلاء.
0: حقيقة
1: شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، فأتشرف بوجودي معكم اليوم وسعيدة بهذه الاستضافة لتسليط الضوء على موضوع إدارة المواهب ودورها في تحقيق الإبداع، لأن إدارة المواهب حقيقة ليست مجرد موضوع بحثي، بل هو ضرورة استراتيجية تتوافق مع التطلعات الوطنية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، لأن الأفكار الاستثنائية لا تولد صدفة بل تصنع في بيئات تجيد احتضان المواهب أستاذي.
0: نعم.
1: فأتمنى أن يكون اللقاء مثريا
0: إن شاء الله دكتورة. طيب دكتورة، يعني ما الأهمية والأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها؟
1: حقيقة أنه كون أن نحن الآن في يعني نشهد جملة من التحولات والتغيرات المتسارعة التي تؤثر على كافة المجالات وخاصة الخدمية منها كمؤسسات التعليم تحديدا، فحقيقة هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها الكشف عن مستوى ممارسة إدارة المواهب في الجامعات العمانية وخاصة جامعة السلطان قابوس، والتعرف إلى مستوى ذاك الإبداع التنظيمي في الجامعة قيد الدراسة، أيضا تحديد العلاقة بين ممارسة إدارة المواهب والإبداع التنظيمي فيها كي نتوصل إلى مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد إدارة الجامعة في إدارة المواهب وتحقيق الإبداع التنظيمي فيها.
0: نعم. طيب الآن ما الآلية المنهجية التي اعتمدتموها في الدراسة البحثية دكتورة؟
1: حقيقة استخدمت المناهج المنهج الوصفي.

0: مع مجموعة الباحثين المسحي باستخدام استبانة كانت محددة في محورين أساسيين، وهي إدارة المواهب بأبعادها الثلاثة، وهي استقطاب المواهب، تنمية المواهب وتطويرها، والاحتفاظ بالمواهب، وأيضا الإبداع التنظيمي، وذلك انطلق من خلال اللي هو التفكير الإبداعي في الدراسات البحثية وأبعاده الأساسية كالأصالة والطلاقة والمرونة والحساسية للمشكلات. طبعا هذه الدراسة طبقت على جامعة السلطان قابوس، وكان مجتمعها 804 إداريا من جميع كليات الجامعة ومراكزها، إلا أن العينة كانت عبارة عن 157 إداريا في ذاك الوقت. طبعا تم تطبيقها والحمد لله على هذه المجموعة والتحليلات المعتادة الإحصائية المعروفة.
1: طيب يعني ماذا تم سؤال هذه العينة، أو ما البيانات والمعلومات والإحصائيات التي أخذت من هذه العينة، عينة الدراسة؟
0: نعم، هي كانت مجموعة، أول شيء المتغيرات الأساسية لهم، كنا نريد أن نعرف هؤلاء جميعا رأيهم في مستوى هذه الممارسة، ممارسة إدارة المواهب باعتبارها أسلوب إداري حديث تحتاج له أي مؤسسة تعليمية أو غيرها لتحقيق الإبداع أو تحقيق ما يسمى بالميزة التنافسية في هذا الوقت المتسارع. فكان رأيهم حول مستوى الممارسة في هذا الجانب، وأيضا رأيهم حول مستوى ممارسة الإبداع، ثم رأيهم عملية الربط ووفقا لمتغيرات ديموغرافية معينة سواء كان جنسهم أو نوعهم الذكور وإناث، إضافة إلى مسألة مستوياتهم التعليمية حتى بدءا من الدبلوم إلى الدراسات العليا، وأيضا متغيرات أخرى متمثلة في مسألة سنوات خبرتهم كممارسين إداريين بجامعة السلطان قابوس. من خلالها تم تحليل كل ذلك بالأساليب الإحصائية المتعارف عليها سواء كان بالمتوسطات أو الانحرافات المعيارية، الرتبة وغيرها، أنوفا وتيتست وغيره من الاختبارات الإحصائية المعروفة.
1: نعم. طيب يعني بالنسبة لي النتائج التي توصلتم إليها، التوصيات التي اقترحتها الدراسة دكتورة؟
0: كتوصيات لا. يعني هي أولا كنتائج حقيقة ظهر المستوى متوسط، أما بالنسبة لي اللي هو الإبداع التنظيمي ظهر بمستوى مرتفع، ظهر كذلك أن كلما طبقت المؤسسة إدارة المواهب سيسهم في تحقيق الإبداع التنظيمي لتلك المؤسسة، إذا ارتفع هذا سيرتفع ذاك. لذلك أوصت الدراسة بالعديد من الأمور، وحقيقة تلك التوصيات تم تطبيقها في جانب عملي، لأنه لم تقتصر على تطبيقات أو توصيات نظرية فحسب، وهذه الأمر يمكن ربما الذي أدى بها هذه الدراسة الفوز بالجائزة الوطنية. فكانوا من توصياتها تطبيق استراتيجية لإدارة المواهب بجامعة سلطان قابوس أو أولا بناءها، فالحمد لله كانت أساس في بناء استراتيجية للجامعة وللمؤسسات الأخرى حول إدارة المواهب، وهذه الاستراتيجية ولله الحمد ظهرت في كتاب وتم إصداره ونشره عبر وزارة الإعلام برقم معياري، وأيضا ظهرت في كانت من ضمن توصياتها هي وضع آليات محددة لاكتشاف مواهب العاملين الإداريين، تمت الاستفادة منه أيضا في وزارة العمل حينما كان يبنون استراتيجية إدارة المواهب، وأيضا تم إدراج البحث في المنظومة الوطنية قدرات بمنصة وزارة العمل من هذا الجانب، وكان من ضمن توصياتها دعم ثقافة التعلم المستمر نحو إدارة المواهب وإتاحة فرص التأهيل والتعلم والتطوير الذي يمكن العاملين الموهوبين من التفكير الإبداعي الذي يحفزهم على مواجهة تحديات العمل. بناء عليه هذا الأمر سبحان الله أدى إلى تقديم العديد من أوراق العمل يعني في العديد من الجامعات مثل جامعة الشرق، وأيضا يعني كانت تلك الورقة صريح العبارة إدارة الموهبة والموهوبين في المؤسسات الجامعية، ثم ورقة أيضا كانت في آليات هذه الإدارة وقيادتها كانت لوزارة التعليم بمحافظة شمال الشرقية، وإدارة المواهب في المؤسسات تحديات وفرص كان في ملتقى بناء القدرات وإدارة المواهب بوزارة العمل، وأيضا قدمت ورشة بعنوان إدارة المواهب للأساتذة الجامعيين وأيضا الإداريين. هذا الأمر كان في جمعية التفكير الثقافي للموهبة والإبداع بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الأمر حصل على سبحان الله على نجمة أفضل الورش، وعمدت وزارة الثقافة الأردنية إلى طباعة جزء من الورشة في كتاب لقاحات تربوية لعام 2023، وأيضا إدارة الموهبة اللي كانت بالنسبة لي بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي للموهبة والإبداع الذي كان بتاريخ 7 مارس 2024 ولله الحمد.
1: نعم. طيب دكتورة، هل للبحث العلمي والابتكار علاقة بالمواهب وإدارتها وتحقيق إبداع تنظيمي لها؟
0: حقيقة نعم، لأساس يعني فتخيل نحن معنا السلطنة تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار، فتلعب يعني الجامعات دورا حيويا في تحقيق هذه الأهداف. فلذلك حينما نحن نفهم إدارة المواهب فمعنى ذلك أو نطبقها حقيقة في البداية يؤدي بنا ذلك إلى تحقيق أهداف رؤيتنا، رؤية عمان 2040 وتطلعاتها. لماذا؟ لأن الرؤية تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار كأولوية من أولويات البحث العلمي والابتكار. وذلك بإيجاد ماذا؟ كفاءات ذات قدرات ومواهب ومهارات ديناميكية منافسة محليا وعالميا. في هذه الحالة في الرؤية ذاتها تطمح السلطنة للوصول إلى أفضل 20 دولة في مؤشر تنافسية المواهب بحلول عام 2040 بإذن الله. فمن خلال العمل على ماذا؟ تطوير رأس المال البشري، تعزيز الابتكار والإبداع في قطاع التعليم، والإبداع من ماذا ينتج في خاصة في جانب البحث العلمي والابتكار.
1: نعم. طيب ماذا عن الخطوات القادمة إن شاء الله لمشروعكم ودراستكم البحثية دكتورة؟
0: إن شاء الله أستاذ راشد، هو ما زال مستمرا هذا الموضوع، وتم ربط الآن بالذكاء الاصطناعي، فهنالك دراسة قائمة الآن في طور إن شاء الله النشر حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المواهب في مؤسساتنا، وطبعا هي جزء منها قدم في أحد المؤتمرات في كانت في تركيا ومؤتمر آخر أيضا في ماليزيا ولله الحمد، ولاقت صدى كبير ولله الحمد، والآن نبني إن شاء الله تعالى تطبيق هذه التطبيقات الذكاء الاصطناعي نوظفها في إدارة المواهب ولله الحمد. فإن شاء الله نرجو من الله عز وجل التيسير في انطلاق هذا المشروع البحثي بإذن الله.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، ونشكرك لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتورة يسرى بنت محمد المغيري، الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية دور المواهب في تحقيق الإبداع التنظيمي في الجامعات الحكومية بسلطنة عمان. شكرا لكم دكتورة، راجين لكم التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا أستاذي، وشكرا لكل من يسمعنا عبر الأثير.
1: شكرا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن مجموعة من الأشجار الكبيرة مثل شجرة التبلدي التي يصل عمرها، شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير، إلى أكثر من 1150 عام، وتعد واحدة من أكبر الأشجار المعمرة في شمال الكرة الأرضية، وتعتبر أيضا أكبر، لربما تعتبر أكبر شجرة تبلدي في شمال الكرة الأرضية حسب الأوراق العلمية التي درست هذه الشجرة من الناحية العمرية التاريخ بالكربون. ولهذه الشجرة أيضا فوائد كبيرة جدا في موطنها الأصلي في أفريقيا. يصل عدد الأشجار التبلدي في أفريقيا إلى ما يقارب المليون شجرة، وتواجه هذه الأشجار خطر حفار ساق التين هنا في محافظة ظفار. أقل من 200 شجرة تواجه هذه المشكلة مع هذه الحشرة التي تكيفت على استهداف هذه الشجرة العملاقة التي تمثل إرث قديم جدا للبشرية هنا في جنوب الجزيرة العربية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، يعني على صعوبة تشكل الغابات في العالم، مع العلم أنه الشجر الأكبر للتبلدي يصل عمرها إلى أكثر من 1150 عام، لكن معدلات النمو التي تحدث والفترات الزمنية للوصول إلى 200 شجرة، إلى أقل من 200 شجرة، بطيئة جدا. يعني خلال 1150 سنة ولا يوجد إلا 200 شجرة. هذا يعطيك دليل أنه زراعة الغابات أمر متعب جدا ومرهق جدا ومكلف جدا ولا يقدر بثمن. لا يمكن أن نشتري هذا الزمن، هذا الزمن لا يمكن أن نشتريه، ندفع فيه مقابل ونختصر 10,000 شجرة تبلدي مثلا خلال شهر أو شهرين أو سنة. لعملية تشكيل الغابات عملية بطيئة جدا، وتستعاد النظم البيئية عافيتها بطريقة بطيئة جدا. سبحان الله، لكن العكس صحيح، ممكن أن تتدمر النظم البيئية بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة، خاصة مع التطورات اللي حدثت في القرن الماضي. وفي هذا القرن أصبح يعني الإنسان يستطيع أن يدمر أعداد كبيرة جدا من هذه الأشجار بكل يسر وسهولة. وأغلب الأشجار الموجودة في محافظة ظفار اللي نشوفها أشجار كبيرة الحجم، أعمارها 150 سنة، 200 سنة، 80 سنة، 90 سنة، وهذه الأشجار معدل النمو فيها بطيء للغاية، لأنك في منطقة جافة أو شبه جافة خلال 10 أشهر من السنة تتأثر بأمطار الخريف في فترة زمنية بسيطة جدا، يعني من أواخر شهر يونيو إلى آخر شهر سبتمبر بالكثير. وفي العادة مع بدايات سبتمبر يختفي الكثير من مظاهر الخريف، يعني على منتصف سبتمبر لا يوجد أي مظهر مطري لسحب الخريف في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الغابات تتشكل ببطء شديد، وعدم التعرف وعدم الوعي بأهمية المحافظة على هذه الغابات أمر محزن جدا، لأنه كل إنسان يعني يعطي قيمة لهذه الأشجار بناء على نظرته الخاصة. فالحطاب دائما يضع قيمة مالية للشجرة، كم سيبيع من هذا الخشب، وراعي الإبل عندما يقوم بقطع الأغصان مثلا يفكر كم هذه الوجبة ستكفي من يعني هل ستكفي هذا اليوم، ستكفي 5 من النوق، 10 من النوق فقط، في حين أنه هذه الأغصان التي قطعت يعني أخذت وقت يصل إلى 4 سنوات أو 5 سنوات حتى تصل إلى هذا المستوى. وبعض الأغصان قد تكون قديمة جدا، لأن الشجرة تتوقف عن النمو في مستوى معين، تتوقف تماما. وأذكر شجرة السدر بداية التسعينات، 89 و90 و91 لا زالت إلى اليوم بنفس الحجم تقريبا، لا زالت بنفس الحجم، لأن معدل النمو بعد أن تصل الشجرة إلى 7 متر أو 8 متر بطيء جدا. لا يوجد داعي للشجرة أن تنمو إلى الأعلى أكثر، فتحاول أن تحافظ على حاجتها من الغذاء للصمود في هذه النظم البيئية. لذلك الأشجار التي نراها وإن كانت 5 متر أو 7 متر وأقل من ذلك، إلا أنها معمرة للغاية. والأثر الذي يحدث بسبب الأنشطة البشرية، إعادة تجدده يأخذ أجيال وأجيال كثيرة، يأخذ 150 سنة، 70 سنة، 50 سنة وأكثر من ذلك بكثير. وإعادة تشكيل الغابات واحدة من أكثر العمليات الصعبة في التاريخ البشري، إلا بالصبر والمحافظة عليها. يعني هدر استخدام النظم البيئية يتوقف، تعطى الطبيعة فرصة حتى تستعيد عافيتها من جديد، تحمى، تترك النظم البيئية تمشي في دوائرها التقليدية، تنتج الأعشاب والأشجار، تصل إلى مرحلة إنتاج البذور، تغرس البذور في التربة مجددا بالطريقة التقليدية، لأن النظم البيئية لديها كل المكونات المتاحة لها التي تعمل على هندسة الغابات وتخرج بهذه الغابات اللي نشوفها نحن نتعجب منها. كل العناصر اللي شكلت بفضل الله سبحانه وتعالى هي مخلوقات بسيطة أرسلها الله سبحانه وتعالى بمهام خاصة لتشكيل وتكوين الغابات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وسطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين. الرئيسان الأمريكي واللبناني يبحثان في البيت الأبيض القضايا الراهنة في الشرق الأوسط بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. واستشهاد 12 فلسطينيا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم آل توية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال معالي آرات ميروزيان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة إيريفان. وقعت سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان، وتمثل هذه البعثة إطارا مؤسسيا يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة، كما يعكس التزام الجانبان الارتقاء بمستوى التعاون وفتح آفاق جديدة في مجالات متعددة للتعاون من بينها التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والأمن البحري. وفي ظل التحديات الراهنة في المنطقة يتقاسم الجانبان رؤية استراتيجية شاملة إزاء دعم التعددية، حيث يطلع كل منهما بدور فاعل في تعزيز دعائم السلام والأمن والازدهار. وقع الاتفاقية من جانب سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الاتحاد الأوروبي معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال المراسم استعرض الجانبان مسيرة العمل بالتزوازي مع بعثة سلطنة عمان المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدين التزامهما بتعزيز القدرة على الإسهام بفاعلية أكبر في تطوير وتنفيذ حلول تدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. استقبل سعادة العقيد مايكل راندريانارينا رئيس جمهورية مدغشقر معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في قصر إيافو لوها بالعاصمة المدغشقرية أنتانا ناريفو في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه لبحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان خلال المقابلة إلى فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف القطاعات، وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على الدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان في إطار المساعي لإنقاذ الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك بينما استمر الطرفان في شن هجمات متبادلة لليلة 11 على التوالي منذ تجدد القتال. وأفادت المصادر أن إيران فعلت دفاعاتها الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، حيث سمعت انفجارات في شمال شرق المدينة
وفي الوقت نفسه أشار الجيش الأمريكي إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية إيرانية. وفي سياق متصل، دعا وزراء خارجية رابطة مجموعة الأسيان خلال اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ممارسة أقصى درجات خفض التصعيد، وعبر وزراء الخارجية في بيان للمجموعة عن قلقهم العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حاثين جميع الأطراف لتجنب أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي. ويشاركوا في الاجتماعات التي تبحث تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بأسرها بالأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي وخلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض قال إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وإن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى مساعدته والتعامل معه على النحو الملائم وبالاحترام الذي يستحقه. وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على تعزيز العلاقات التي وصفها بالجيدة للغاية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيجري مع الرئيس عون محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله. من جانبه شكر الرئيس عون نظيره الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي بتوقيع إطار العمل بين لبنان والحكومة الإسرائيلية، قائلا إن عودة لبنان للاستقرار والأمن هي مسألة وقت فقط. ميدانيا أعلن الجيش اللبناني أن قواته بدأت الانتشار في 3 مناطق تجريبية بجنوب لبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل. في هذه الأثناء تعرضت وحدات الجيش اللبناني لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات تفجير البنية الأساسية في مواقع أخرى. استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، وتسبب القصف في تدمير المنزل بالكامل واشتعال النيران فيه، وهو ما حال دون تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ من كانوا بداخله. كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركبة في منطقة الزهراء بوسط القطاع، الأمر الذي تسبب في استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة وصول المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة في قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر التي تتكدس المساعدات على أبوابها. يأتي هذا في وقت يفاقم فيه شح المياه الصالحة للشرب من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المنكوب الذي يواجه أكثر من نصف سكانه ويلات الأمراض المترتبة على استخدام المياه غير المعالجة. حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع في منطقة الأبيض بالسودان لاستمرار العنف الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويؤدي إلى نزوحهم ويفاقم الاحتياجات الإنسانية لا سيما في منطقتي كردفان ودارفور. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم مع استمرار العنف. وفي شمال كردفان، حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور سريع في الوضع الإنساني في مدينة الأبيض نتيجة تزايد حركة النزوح نحو المدينة في ظل انعدام الأمن الغذائي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في الصراعات المسلحة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرية فولو خيفسكي في منطقة خاركيف الأوكرانية مواصلة قصف بنى أساسية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا. وأصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة سومي نتيجة هجوم بطائرات مسيرة روسية. ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت روسيا 58 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط أو تعطيل 46 منها.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية على الأدوية البديلة المستوردة اعتباراً من منتصف عام 2028 في محاولة لدفع شركات الأدوية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أن فترة السماح البالغة عامين ستمنح شركات الأدوية الوقت لنقل إنتاج الأدوية البديلة إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب إن الشركات التي تختار عدم بناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة ستواجه عقوبات دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه العقوبات. أعلنت نماء لخدمات ظفار عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة. وتتم آلية التوظيف عبر منصة توطين بالتنسيق مع وزارة العمل، وتسهم هذه الجهود في سد احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء وتطوير الخدمات من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. وإلى الخبر الأخير، حيث عقدت المنطقة الحرة بالمزيون اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي شركات الاستيراد والتصدير العاملة في السوق اليمنية، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك بهدف التعريف بالخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة واستعراض مقترح مبادرة السوق المفتوح. وخلال الاجتماع أكد معالي رئيس الهيئة على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجات المستثمرين والشركات المرتبطة بالسوق اليمنية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنطقة الحرة بالمزيونة. من جانبه، أشار المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إلى أن هناك مقترحا من إدارة المنطقة لإطلاق مبادرة السوق المفتوح أو المعرض الدائم، والتي تقوم على تخصيص مساحة للشركات المشاركة لتكون مركزا لتجميع وعرض المنتجات وإعادة تصديرها إلى اليمن أو إلى أسواق أخرى، مع تنفيذ المبادرة في مرحلتها التجريبية لمدة 6 أشهر، بما يتيح تقييم نتائجها وتطويرها وفقا لاحتياجات المستثمرين. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وسطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين. الرئيسان الأمريكي واللبناني يبحثان في البيت الأبيض القضايا الراهنة في الشرق الأوسط بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. واستشهاد 12 فلسطينيا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية.
2: أي منهج كان هناك، المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة.
1: التعليم في القرن 21 يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
2: إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه، راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا.
1: إذا كان المنهج قديم فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟
2: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، يختلف من مدرسة إلى أخرى؟
1: ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعاً إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
2: المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. يشهد التعليم اليوم دعوات متزايدة لتجويد مخرجاته، غير أن الجدل يتمحور حول أولويات إصلاح التعليم. هل تبدأ بتطوير طرائق التدريس وتعزيز كفاءة المعلم في إيصال المعرفة، أم بتحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات المستقبل؟ فهل يصنع المعلم الفارق مهما كان المنهج، أم أن المنهج هو الذي يرسم جودة العملية التعليمية منذ البداية؟ وإذا كان لابد من تحديد الأولوية، فأيهما أجدر بالاستثمار؟ أولاً طرائق التدريس أم المناهج التعليمية؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامج المناظرة، حيث نتحدث عن أولويات تجويد مخرجات التعليم بين ضرورة تطوير طرائق التدريس وتحديث المناهج التعليمية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان، فأهلا وسهلا بكم مستمعينا. ضيف الأول في هذه المناظرة الأستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجويد طرائق التدريس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم، ذلك أن المعلم هو العنصر الأكثر تأثيرا في تحويل المناهج إلى تعلم فعال. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أستاذ إدريس، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. وحقيقة يعني أنا تابعت حلقات كثيرة عن موضوع المناظرة وسعدت جدا، ويعني المخزون المعرفي اللي تعلمناه من كل حلقة وأخرى، وجزاكم الله خير على تسليط الضوء لهذا الجانب وهذا المحور المهم، ونسأل الله التوفيق لنا جميعا بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى، حياك الله أستاذ عمر. وأيضا ضيف الآخر في هذه المناظرة الأستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي يمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، ويرى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية، لأن جودة التعليم كما يرى أنها تبدأ من جودة المحتوى والأهداف التي تبنى عليها العملية التعليمية. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: حياكم الله أستاذي، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام كذلك. إن شاء الله يعني سنعيش دقائق بإذن الله تعالى ممتعة وجميلة مع موضوع جدير بالطرح
3: بإذن الله تعالى. وأنتم في ميدان العملية التعليمية والتربوية وما يتعلق كذلك بطرائق التدريس وما يتعلق أيضا بتحديث المناهج التعليمية نفسها، بين وجهتي نظر مطروحتين في طاولة المناظرة. يعني كالمعتاد في المناظرة نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح، وأبدأ معك أستاذ عمر خطاب الافتتاح في 3 دقائق بما يدعم وجهة نظرك من هذه القضية المطروحة.
2: جزاكم الله خير أستاذ إدريس. حقيقة هنا في بداية الأمر يجب أن ننوه، حقيقة نحن نختلف في وجهات النظر، ولكن أبدا يعني لا تفسد في الود قضية، فنحن اليوم نعطي وجهات نظرنا من خبراتنا المتواضعة. حقيقة أنا أقول أن المناهج هي مهمة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن طريقة التدريس يجب أن تفعل، وأن كذلك أن تغير من من من سنة إلى أخرى. اليوم نحن وصلنا إلى في 2026 بالتطورات الحديثة وكذلك المستحدثة، فيجب أيضا أن تكون هناك طريقة تدريس حديثة تناسب الجيل الحالي من الطلبة. اليوم نحن لو ما يعني عملنا وحاولنا واجتهدنا نغير المناهج الموجودة، لكن من هو القائد الحقيقي في في في ذلك؟ يعني الطائرة اليوم لا تسير إلا بوجود طائر أو طيار ماهر في قيادة هذه الطائرة. كذلك إذا أخذناها من جانب الخطط التنفيذية والاستراتيجية، ما يستطيع أحد أن ينفذ هذه الخطط إذا لم يوجد هناك قائد حقيقي لتنفيذ هذه الخطط. بنفس الطريقة يعني في جانب المناهج، المنهج موجود في أهداف تعليمية، في كذلك المحتوى والكتاب وغيرها، فجميع ذلك يعني حقيقة لن يستطيع تنفيذه بطريقة صحيحة ما لم يكون هناك معلم ذا كفاءة عالية يمتلك طريقة تدريس مستحدثة تناسب الطلبة الحاليين الموجودين معه. لو ذكرت كذا بشكل بسيط، أحد الباحثين التربويين جون هاتي حلل العديد من الدراسات التربوية، وجد بأن التأثير حقيقة في التحصيل الدراسي مهم جدا وكبير جدا حقيقة في المعلم الذي يمتلك طرائق تدريس مناسبة. بالمناسبة الشيء بشيء يذكر أيضا، دراستي للماجستير كانت حول هذا الموضوع في أثر تدريس مادة الرياضيات باستخدام إحدى الطرق اللي هي التقنية، طريقة اللي هي طبعا استخدمت اليوتيوب، وحقيقة لاحظت أن هناك وجود فرق كبير في الطلبة الذين درسوا باستخدام اليوتيوب والطلبة الذين يعني استخدموا بالطريقة المعتادة. فهذا يؤكد يعني أهمية طريقة تدريس للمعلم، وعلى المعلم أن يطور من حقيقة من ذاته وكذلك من طريقة تدريس الموجودة إذا ما أردنا يعني بالفعل أن ننفذ المنهج الموجود الحالي بطريقة صحيحة.
3: نعم أستاذ عمر، يعني أنت تنطلق من فكرة أولوية تطبيق أو تطوير طرائق التدريس، وكذلك يعني من وجهة نظر تطبيقية أو نماذج تطبيقية في الواقع التدريسي، ولكن في المقابل هذه الفكرة أو هذا الرأي يقابل في المقابل يعني وجهة النظر الأخرى التي تقول أن المناهج التعليمية يجب أن تأخذ يعني النسبة الأكبر من الاهتمام نفسها في مسألة التطوير. وهذا الأمر يعني كذلك معك أستاذ إسماعيل في خطاب الافتتاح 3 دقائق تفضل.
1: نعم، أنا أبدأ بهذا الخطاب القصير لكنه موجه بإذن الله تعالى لمعرفة أهمية المناهج ودورها في إصلاح التعليم. تحديث المناهج التعليمية هو السبيل الأول لتجويد مخرجات التعليم، فهو ضرورة قصوى يتبعها التربويون جميعا في مختلف المجالات. وجودة التعليم تنطلق من بناء منهج متكامل تبنى عليه الأهداف والمعايير والكفايات والاستراتيجيات. المعلم مهما بلغت كفاءته لا يستطيع أن يصنع تعليما للمستقبل إذا كان المنهج ينتمي إلى الماضي. هذه النقطة جدا مهمة. نعم نحن لا ننكر أهمية الاستراتيجيات التي يقوم بها المعلمون، لكن السؤال في هذه المناظرة ليس من المهم، بل من الأولى بالاستثمار. ومن وجهة نظري المناهج هي أولى بالاستثمار لأنها تضم العديد من الأشياء، من بينها استراتيجيات التعليم. نقول في كنقطة بداية يعني إن المنهج هو الذي يحدد ما سيأتي بعده، ما سيأتي من أهداف، ما سيأتي من استراتيجيات، ما سيأتي من طرائق تعليم وغيرها. فهو الذي يحدد ماذا يتعلم الطالب وما المهارات المطلوبة وما القيم والمعارف التي ينبغي اكتسابها. لنضع الصورة يعني بشكل أوضح، نضرب مثالا بالبناء الذي يشيد البيوت. هذا البناء لا يستطيع أن يبني بيتا إذا لم تكن هناك خارطة طريق أمامه. فالخارطة هي المنهج الذي يسير عليه هذا البناء، ودون وجودها لا يمكن أن يكون هناك منزل متكامل. أيضا حتى أمهر الجراحين لا يستطيع إجراء عملية ناجحة إذا كان التشخيص خاطئا. كذلك إذا ذكرنا المعلم مهارته لا تعوض قصور المنهج مهما كانت يعني مستويات المعلمين. إذا لم يكن المنهج موازيا لهذه الكفاءات، فنحن يعني لن نستفيد من هذه الكفاءات ولن نستفيد من طرائق التدريس، لأن المنهج هو الذي يحدد ما يجب تعلمه. كذلك تشير الأدبيات التربوية الحديثة إلى أن تحديث المناهج يمثل أحد أهم مداخل إصلاح التعليم، لأنه يعيد صياغة نواتج التعلم والكفايات بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. أختتم هذه المقدمة بما أكدته اليونسكو كمؤسسة مسؤولة عن التعليم، فنقول في مبادرة مستقبل التعليم اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المناهج الحديثة هي التي تهيئ للمتعلم أو تهيئ المتعلم لمهن المستقبل، وليس مجرد اكتساب للمعلومات كما كان في السابق.
3: نعم، يعني أستاذ إسماعيل، أنت تنتصر لفكرة تطوير المناهج التعليمية كقاعدة أساسية لتجويد مخرجات التعليم
1: بالطبع،
3: أكثر من النظر يعني في طرائق التدريس، ويعني إن كان لها أيضا كذلك بالرغم من أن لها الكثير يعني من المحاسن والمنافع بما يجود يعني مخرجات العملية التعليمية، وتنتصر لهذه الفكرة بشكل استدلالي بما ذكرته من نماذج. لكن هذا الأمر يعني بين هذا وذاك يحيلنا إلى الحديث عن فرضيات في هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا. طيب أستاذ عمر، يعني هناك فرضية تقول لك أن تحديث المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات المستقبل وسوق العمل يمثل المدخل الأساسي لتجويد مخرجات التعليم، أما طرائق التدريس فتظل مجرد أدوات لتنفيذ ما تتضمن المناهج. كيف ترد على هذه الفرضية في إطار الدقيقتين؟ تفضل.
2: حقيقة في البداية بس أنا حبيت أعقب على كلام أستاذ إسماعيل بخصوص أن هو ذكر أن المناهج هو التي يجب أن تغير، بعد ذلك نغير من طريقة تدريس المعلم. فحقيقة أنا شوية ما أتفق مع هذه النقطة. المنهج مهما طورنا مهما حدثنا المنهج سيبقى جامدا ما دام هناك لا توجد الأداة الأساسية وهو المعلم وطريقة تدريسه الصحيحة لتنفيذ هذا المنهج. فدائما المنهج يصير حيوي، وكذلك يعني يصير في نوع من التفاعل إذا كان هناك معلم قادر على تنفيذ هذا المنهج بطريقة صحيحة. على هذه النظرية التي ذكرت حقيقة أنا أختلف معها طبعا، لأن طريقة التدريس إذا اعتبرناها فقط كأداة هي تعتبر نوعا ما يعني يمكن أخطأنا الوصف بذلك، لأن دائما أنا حقيقة أؤمن بأن طريقة التدريس هي الأساسية. أي منهج كان هناك المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة وطريقة التدريس الصحيحة التي تناسب الجيل الحالي. حقيقة بس هناك حابة نذكر في دراسة عالمية حاليا تقام له دراسة تيمس، هذه الدراسة تيمس اللي تهتم بدراسة الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن. نحن نشوف من مدرسة إلى أخرى وكذلك من دولة إلى أخرى هناك اختلاف في نتائج الطلبة الذين يختبروا هذا الاختبار. ليش السبب في ذلك؟ وجدنا حقيقة بعض الدراسات وجدت بأن السبب أو المشكلة في ذلك طريقة التدريس التي تدرس، المنهج الذي الموجود في كل دولة.
3: نعم.
2: فدائما هي طريقة التدريس هي التي توصل المعلومة الصحيحة وتطور من عقلية الطالب اليوم.
3: نعم، يعني أستاذ عمر وضع إطارا تحليليا مغايرا لما جاء في هذه الفرضية، كونها أيضا فرضية لا تتفق مع يعني إطلاقا.
1: نعم.
3: وأيضا هي تتفق معك بشكل كبير يعني أستاذ إسماعيل.
1: نعم.
3: كيف ترد على هذه الفرضية وكذلك فيما وضعه أستاذ عمر يعني في تفنيده لهذه الفرضية؟
1: أنا أعود للنقطة الأولى التي ذكرها الأستاذ عمر في حول دراسته في مادة الرياضيات، قال إنه تحدث عن استخدام استراتيجية اليوتيوب، لكن هل استخدم هذه الاستراتيجية دون وجود مناهج؟ اعتمد بالطبع اعتمد يعني على المناهج الموجودة، وبعد ذلك هذه الاستراتيجية جاءت لتقوية هذه المناهج لتحديث هذه المناهج وليس العكس. إذا الاستراتيجية التي يتحدث عنها هي جزء بسيط جدا من عملية إعداد المناهج
3: وقائمة على قاعدة تعليمية نظرية.
1: نعم. أيضا ذكر موضوع تيمس. تيمس أيضا يعني لا يمكن أن أن يوضع هذا الاختبار دون وجود معايير. هذه المعايير أخذت من المناهج الدراسية الموجودة في مختلف بلدان العالم، ومعنا يعني مثال هنا في سلطنة عمان.
2: نعم.
1: بعد ظهور نتائج تيمس خلال فترات سابقة في مادتي أو مثلا في مادة الرياضيات أو في مادة العلوم، اتجهت سلطنة عمان

0: هذا الطرح مع تقرير Future of Education and Skills 2030. هذا التقرير يعني يؤكد أن إصلاح التعليم في القرن الحادي والعشرين يبدأ بإعادة تصميم المناهج حول الكفايات المستقبلية وليس الاكتفاء بتطوير أساليب تقويم المحتوى. يعني ممكن نقول أنه لا يمكن قياس جودة التعليم قبل تحديد ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب، وهذه المهمة يقوم بها المنهج وليس الاستراتيجية.
1: نعم.
0: المنهج هو من يحدد ما الذي يتعلمه الطالب وكيف يتعلمه ولماذا يتعلمه. الاستراتيجية هي يعني الإطار الذي يعني يساعد هذا المنهج في عملية التعلم.
1: نعم. وأنت تستدل بكل هذه الأدلة يعني أستاذ إسماعيل، وما يدعم وجهة نظرك وما يفند أيضا وجهة نظر الطرف الآخر في المناظرة أستاذ عمر. طيب يعني هناك فرضية أيضا تطرح، تقول لك هذه الفرضية يعني حتى أفضل المناهج التعليمية لن تحقق مخرجات نوعية إذا لم تقدم أو إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية حديثة تراعي مهارات التفكير والتفاعل والتعلم النشط. وذكر غير مرة وبشكل غير مباشر أو بشكل مباشر في جزئية من مما طرحها أستاذ عمر، أن أحيانا تكون هذه المناهج مهما كانت يعني ترتقي لدرجة عالية أو مستوى عال من الجودة إلا أنه قد يمسها نوع من الجمود إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية فعلى. كيف ترد على هذا الطرح؟
0: نعم، هو لا يوجد جمود إذا كنا يعني نبني منهجا تفاعليا، منهجا يعني يتوافق مع متطلبات العصر. كذلك المنهج هو الذي يحدد وجهة السفينة.
1: نعم.
0: أما طرائق التدريس فهي طريقة الإبحار، ولا يمكن تحسين الإبحار إذا كانت الوجهة نفسها خاطئة.
1: نعم.
0: يعني إذا كنا لا نعرف أين الطريق فيعني سنصبح يعني تائهين. صحيح أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تؤكد أن جودة التدريس من أقوى العوامل المدرسية المؤثرة في تعلم الطلبة، لكنها تؤكد أن التعليم في القرن الحادي والعشرين يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. ويعني هنا يعني نستدل أيضا ببعض التجارب الموجودة عالميا. يعني مثلا معنا تجربة سنغافورة، قبل تدريب المعلمين على طرق التعلم واستراتيجيات التعلم الحديثة قامت سنغافورة بإعادة بناء المناهج بالكامل لتصبح قائمة على التفكير الناقد، حل المشكلات، الكفايات المستقبلية، ثم بني التدريب بناء على هذا المنهج. أيضا هناك تجربة أخرى في فنلندا. فنلندا قائمة على ماذا؟ على مبدأ أن إصلاح التعليم فيها بدأ بإعادة تصميم المنهج الوطني. يعني كانت هناك حاجة، من هذه الحاجة تغير المنهج، ثم درب المعلمون على تنفيذ هذا المنهج. أيضا هناك تجارب في بعض دول الخليج العربي. يعني هذه التجارب أوضحت لنا أنه عند إدخال الذكاء الاصطناعي والبرمجة لم يبدأ الإصلاح بدورات تدريبية للمعلمين فقط، وإنما بتحديث المناهج وإدخال هذه المواضيع في المناهج الدراسية. ومن خلال الخبرات الموجودة هنا في سلطنة عمان ومن خلال الحديث مع بعض من ذوي الشان، يمكنني القول أن هذه الخبرات تشير أنه بعد تطبيق النسخ المطورة من بعض المناهج في سلطنة عمان، مثل ما ذكرنا يعني كامبريدج في الرياضيات والعلوم، أيضا منهج اللغة الإنجليزية يعني الذي يعني بدأ تطويره قبل 4 سنوات الآن وصلنا إلى الصف الثامن، هناك تحسن ملحوظ في مستويات التفاعل والتحصيل. يعني أذكر على سبيل المثال منها في مادة اللغة الإنجليزية في الصفين 7 و8 في إحدى مدارس السلطنة، وجدنا تحسن ملحوظ حتى في نسبة الإتقان، أي في نسبة يعني الطلبة الحاصلين على 75% فأعلى في الاختبار النهائي، يعزى إلى تغيير المناهج.
1: نعم.
0: لأن بتغيير المناهج يعني تواكبت مع معطيات العصر.
1: واضح جدا.
0: نعم.
1: يعني أستاذ عمر، ما ذكره أستاذ إسماعيل بأن هذه النماذج الجيدة وهذه المخرجات الجيدة والنتائج التي كان يرتجى أن تكون فعلا على أرض الواقع هي نتيجة تصميم أو إعادة النظر في تصميم وتطوير هذه المناهج التعليمية. أرى أن ما ذكره جدير بالرد عليه وأن يقابله رأي يعني

0: مغاير كذلك بما يتلائم مع وجهة نظرك العامة من هذه القضية وفي إطار هذه الفرضية المطروحة.
1: نعم، نعم سيد ريس، حقيقة جزاك الله خير على أستاذ معيل والطرح المفصل ما شاء الله، هو أسهل في هذا الموضوع، ولكن أنا فقط أرد على نقاط بسيطة. هو ذكر أن المناهج طورناها وهي يجب أن تطور، بعد ذلك نطور طريقة التدريس.
0: نعم.
1: لو نذكر مثلا كده، يعني لو نرجع بالزمن للخلف، المناهج سابقا هي كانت عبارة عن فقط مجرد كمية من المعارف، هذا كم المعرفي كان يوصل للطالب عن طريق التلقين والحفظ ونظام المحاضرات.
0: نعم.
1: فاليوم نحن مهما طورنا المنهج، أنا راح أطور المنهج، أطور المنهج وأطور، ولكن أنسى الأداء الأساسية وهي المعلم. إذا المعلم بقي على نفس الطريقة التقليدية التي يدرس بها طلبة، فهنا ما راح يكون في أي يعني أي فائدة، وكذلك المخرجات التعليمية ما راح توصل لدى الطالب، وهو المحور الأساسي أكيد في العملية التعليمية. اليوم الطالب يحتاج إلى عدة نقاط مهمة، يحتاج إلى التفكير، يحتاج إلى التحليل، يحتاج كذلك إلى نوع من الإبداع، وأيضا التعلم الجماعي. هذا الأشياء ما راح تحصل إذا ما كان هناك معلم هو القائد الأساسي طبعا في الغرفة الصفية، وهو الذي ينفذ هذا المنهج مهما كان المنهج موجود معه. اليوم المنهج يعني نحن المعلمين صحيح معنا منهج معين، ولكن ما الكل طبعا يجب أن يلتزم بنصا بما وجد في ذلك المنهج. هناك معلم مبدع يستطيع أن يحول هذه المناهج إلى مناهج تفاعلية من خلال التفاعل مع الطلبة. نحن نقدر أن نصف بذلك المنهج اليوم، والمعلم يجب أن يكون في مش في اتجاه واحد فقط. ما أقصده أن ما فقط المعلم هو من يلقي والطالب فقط مستمع. يجب أن يكون هناك عدة اتجاهات، أي أن بين الطالب والمعلم، بين المعلم بين المعلم والطالب، وكذلك بين الطلبة أنفسهم.
0: نعم.
1: فهذا هو التعليم الذي نحن نصب عليه. هناك حقيقة هو ذكر عن سنغافورة وفنلندا.
0: نعم.
1: طيب، هي فنلندا وسنغافورة بالفعل طورت المناهج وغيرت المناهج، ولكن من سينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة؟ فهو الأساس دائما نعود ونذكر المعلم هو من يجب أن ينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة لكي تنفذ هذه المخرجات التعليمية لدى الطالب. أنا أشوف حقيقة أن هناك علاقة طردية بين المنهج وبين طريقة التدريس. كل ما غيرنا المنهج يجب أن تغير كذلك طريقة التدريس وترتقي ب يعني ترتقي بهذا المنهج وكذلك النهائية. بطريقة تنفيذ بطريقة صحيحة.
0: نعم. بكل تأكيد، وهذا أيضا ما يعزز وجهة النظر هذه، أن كثيرا من الدول اتجهت نحو الاستثمار فيما يتعلق ب حتى طرائق التدريس. أنا يعني أفهم تماما أن هناك ما تود أن ترد عليه، ولكن حتى يعني تداركا للوقت استثمارا لهذا الوقت، يمكن في أقل وقت أن ترد على ما ذكره أستاذ عمر يعني أستاذ إسماعيل. حتى نذهب بشكل أكثر دقة وتفصيلا في فرضية أخرى، وهي الفرضية التي نطرحها وأعود إليك فيها أستاذ عمر، ثم بعد ذلك أعود إليك أستاذ إسماعيل. يعني تقول هذه الفرضية أن الاستثمار في تطوير المعلم وطرائق التدريس نفسها يحقق أثر أسرع وأكثر استدامة في تحسين جودة التعليم مقارنة بالاستثمار في تحديث المناهج وحدها. نجد أن هناك استثمار يعني في البعدين من خلال هذه الفرضية المطروحة، إلى أي درجة تتفق فيها؟ أيهما يحقق أكثر يعني جودة في نتائج المخرجات التعليمية في مسألة الاستثمار في البعدين؟
1: نعم نعم صحيح سيد ريس، حقيقة أنا أتفق جدا مع هذه الفرضية، وممكن هي تؤيد نوعا ما الجانب الذي أنا موالي له، اللي هي طريقة التدريس. وكذلك دائما نحن بما أننا نركز على المعلم وهو الأساس في العملية كذلك التعليمية، مقارنة كذلك أيضا مع الطالب، المعلم كل نحن ما كان هناك أساس قوي، إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه،
0: نعم.
1: راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا. فدائما نحن نعود على نفس النقطة بأن المعلم هو من يجب أن يطور في البداية، بعد ذلك يستطيع أن ينفذ أي منهج، يعني مهما أعطيته المنهج، سواء غيرنا المنهج بطريقة مستحدثة وجديدة وتواكب سوق العمل، دام أن هناك موجود معنا معلم قادر أن ينفذ هذا المنهج بطريقة صحيحة، سنصل إلى الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. أيضا أقدر أن أقول كذا بصورة بسيطة ومختصرة، قد ننتج أفضل كتاب لدينا ومنهج، ولكن المعلم هو من يصنع أفضل تعلم. فأنا أستطيع أن أختصر ذلك بالمنهج، هي بالفعل هي الخطة، ولكن المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها وينفذها بطريقة صحيحة، يحولها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
0: جميل، يعني هذا التفنيد أيضا بالنسبة لي أو ما قدمه من استدلال حول هذه الفرضية المطروحة. إليك أيضا الكلمة والرأي وما تود أيضا أن ترد عليه فيما ذكره أستاذ
2: طيب
0: عمر.
2: تفضل. نبدأ بالرد أو نبدأ بالمحور؟
0: تبدأ بالرد على ما ذكره ثم طيب. ننتقل إلى المحور أو إلى هذه الفرضية نفسها.
2: طيب الآن الأستاذ عمر في حديثه يثبت ضرورة وجود المنهج وتحديثه، يعني الشيء بضده يعرف كما يقال.
0: نعم.
2: فهو عندما تحدث يعني عن تدريب المعلم ذكر أن تدريب المعلم يأتي بعد تحديث المنهج.
0: نعم.
2: فأنا أسأله الآن هذا السؤال، هل يمكن الاستثمار أو هل يمكن البناء في تدريب المعلمين على الخبرات السابقة فقط أم على تحديث المنهج بشكل دائم؟ بمعنى آخر، هل يمكن الاستثمار في الطرائق دون استثمار في المناهج بداية؟ من وجهة نظري أقول يعني من المهم جدا الاستثمار في المناهج، فالمعلمون يختلفون في الكفاءة، لكن المنهج الموحد يضمن أن جميع الطلاب يتعلمون الحد الأدنى من المعارف والمهارات، هذا إذا ما نظرنا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية.
0: نعم.
2: أي أن المنهج يقلل الفجوة بين المدارس ويقلل الفجوة بين الأساليب التدريس المختلفة، كما أن تطوير المعلم أساسا يعتمد على المنهج. عندما يتغير المنهج تبنى برامج تدريبية جديدة، تطور طرق التدريس، تحدث أدوات التقويم. لذا فإن تحديث المنهج يقود إلى تطوير المعلم وتطوير العملية التعليمية وتطوير الاستراتيجيات وتطوير الأساليب وتطوير طرق التدريس وليس العكس.
0: نعم.
2: فهناك بعض التساؤلات التي من الممكن أن أطرحها الآن إذا كان يعني الأستاذ عمر أو الطرف الآخر من وجهة نظرهم يعني يرون أن تحديث المناهج غير مهم. فلماذا تغير جميع الدول المتقدمة مناهجها باستمرار؟ لماذا تصرف الدول الكثير من الأموال و الكثير أو تهدر الكثير من الوقت في تغيير المناهج وتطويرها؟ سؤال آخر، إذا كان المنهج قديما جدا فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟ يعني من الواضح جدا أننا نحتاج إلى تغيير المناهج وتحديثها وتحديث معارف المعلمين حتى وإن كانوا متميزين، فالمعلم أيضا بحاجة إلى تدريب بناء على تحديث هذا المنهج.
0: واضح جدا. يعني هذه تساؤلات في إطار دقيقة ترد عليها، ترد على الأستاذ إسماعيل ثم بعد ذلك ننطلق يعني إلى خطاب الختام في هذه المناظرة. تفضل أستاذ عمر.
1: نعم، حقيقة هو ذكر أول حاجة أن المناهج مهم أن تطور، وأنا حقيقة ذكرت أن بالفعل المناهج يعني ولا أحد ينكر ذلك أن من المهم تطوير المناهج يعني جيلا بعد جيل. المنهج يجب أن يتغير على حسب الجيل الحالي الموجود معنا. نحن اليوم وصلنا في عصر الذكاء الاصطناعي وثورة الصناعية الخامسة الداخلية عليها، فلا بد حقيقة أن يطور المنهج.
0: نعم.
1: ولكن من سينفذ ذلك المنهج بعد ذلك في الغرفة الصفية؟
0: نعم.
1: أنا اليوم سأوفر أفضل منهج لطلابي في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، كذلك التحصيل الدراسي؟
0: نعم.
1: يختلف من مدرسة إلى أخرى. ذلك كله حقيقة يعتمد على المعلم وطريقة تدريسه وتنفيذه لهذا المنهج.
0: نعم.
1: فهذا يمكن رد بسيط للأستاذ إسماعيل.
0: نعم.
1: في هذا الموضوع يعني
0: في إطار هذا التدافع الكلي بكل استدلالاته ومنطقه بما قدمتماه أيضا من نماذج، يعني لا شك أن هناك وجهتي يعني أو وجهتا النظر متباينتين حول هذه القضية المطروحة. هكذا نصل إلى خطاب الختام أو بما نسميه يعني خطاب الختام، نجمل فيه كل يعني ما ذكر في هذه المناظرة وكل ما ذكره منكما في القضية المطروحة. أبدأ معك بداية أستاذ إسماعيل في دقيقة واحدة فقط.
2: نعم، طبعا العملية المعلم هو محور العملية التعليمية، أقصد في التطوير لا ننكر ذلك.
0: نعم.
2: وهو ركيزة أساسية في التعليم، لكن القضية هي تحديد الأولويات، والمنهج هو الذي يرسم الأهداف ويحدد المهارات ويواكب متطلبات المستقبل ويوجه التدريب والتقويم. أما طرائق التدريس فهي الوسيلة التي تنقل هذا المحتوى إلى الطالب، هي مجرد وسيلة، أي أنها جزء من كل جزء من المناهج الدراسية. وينبغي أن نقول إن المناهج الدراسية ليست مجرد كتب مدرسية فقط، هي تحتوي على طرق التدريس، تحتوي على التقويم، تحتوي على أشياء كثيرة. في الختام يعني نقول إن الفريق الآخر يتحدثون عن جودة التنفيذ، ونحن نتحدث عن جودة التصميم، ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
0: شكرا لك أستاذ إسماعيل. أستاذ عمر في دقيقة واحدة تفضل.
1: جزاكم الله خيرا. حقيقة يمكن أختم بذلك أن نحن لا نقلل من أهمية تطوير المناهج، وكذلك لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن تبقى الأولوية، وهذا ما أنا مقتنع حقيقة فيه، الأولوية هي بتقوية الأساس وهو المعلم. كل ما قوي المعلم وزادت كفاءته وتطوير من ذاته ومن إنمائه المهني، فبعد ذلك سيستطيع أن ينفذ أي منهج يعني موجود معه. المنهج قد يفتح الباب أكيد في للتعلم، ولكن المعلم هو من يقود الطلبة لعبور هذا أو هذه البوابة. إذا أردنا تعليما أفضل فنبدأ حقيقة بمن يصنع التعلم كل يوم داخل الغرفة الصفية، وما أقصد هو هنا المعلم.
0: نعم.
1: هو من يجب حقيقة أن يتم استثماره بطريقة صحيحة.
0: أشكر جزيل الشكر أستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجوير طرائق التدريس مثل جانب الموالاة في القضية المطروحة، وكنت ترى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم. كل الشكر لك.
1: جزاكم الله خير، وحقيقة أشكرك أستاذ إدريس على هذا الطرح الجميل، ونسأل الله لنا التوفيق، وحقيقة نتمنى أن للمستمعين والمشاهدين كذلك في عبر القنوات الأخرى أن يتم يعني الاستفادة ولو بشكل البسيط بإذن الله تعالى.
0: كما أشكرك أيضا أستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي ومثلت جانب المعارضة في الفكرة والقضية المطروحة في المناظرة، وكنت ترى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية في هذه المنظومة. أشكر جزيل الشكر.
2: شكرا لكم، ويعني نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح وجهات نظرنا، وأيضا أشكر الأستاذ عمر على ما قدمه من يعني مداخلات مثرية وجميلة.
0: بارك الله فيكما. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رؤيتين مختلفتين حول أولويات تجويد مخرجات التعليم، بين من يرى أن تطوير طرائق التدريس هو نقطة الانطلاق، ومن يؤكد أن تحديث المناهج هو الأساس، ويبقى الحوار العلمي وتبادل الرؤى سبيلا لبناء تعليم أكثر جودة وكفاءة. إلى أن نلتقيكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
3: مرحبا أيها المستمعون بكم في الحديث هذا اليوم عن هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أسئلة نتابعها. السؤال الأول: ما الذي أخفاه النبي في نفسه مما تعهد الله ببيانه؟ السؤال الثاني: وإذا كان ما أخفاه رغبته في زواج زينب وأنه كان يتمنى أن يطلقها زيد كي يتزوجها هو كما تقول الروايات، فلماذا قال له أمسك عليك زوجك واتق الله؟ السؤال الثالث: لماذا كان النبي يخشى الناس والله أحق أن يخشاه؟ الجواب: نلخص هنا الجواب على ما يتعلق بهذه الأسئلة باختصار وجيز، أما المناقشة المفصلة فلها موضعها. وخلاصة موضوع الآية زواج ابنة عمة النبي زينب من غلامه زيد ثم طلاقها وتزويجها من النبي. الجواب: لم يكن ما أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه ذا علاقة بزينب ولا برغبته في تزوجها، والسبب موضح في الآية نفسها، ففي وتخفي في نفسك ما الله مبديه تعهد من الله أن يبين ما أخفاه النبي في نفسه. ولكننا لا نجد في كل الآية ما يدل على أن ما أخفاه النبي في نفسه ذو علاقة بزينب ورغبته فيها، فكل الذي أبداه الله في الآية أمران: الأول خاص بالنبي، زوجناكها، ولا يمكن اعتباره ما أخفاه النبي في نفسه، فلو كان كذلك لكانت كلمة زوجناكها خاتمة الآية، أو جاء بعدها مثل: وكان فضل الله عليك عظيما، أو: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، أو ما إلى ذلك. الثاني عام للناس: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إلى آخر الآية. فقوله لكي تأكيد للتعليل الذي تتضمنه كي، أي تعليل سبب القصة كلها. وعلى هذا فإن ما أخفاه النبي في نفسه لا رغبته بزواج زينب، بل بإظهار أن لا حرج على المؤمنين إن أرادوا زواج مطلقات أدعيائهم، أي من تبنوهم. وسيأتي سبب إخفاء النبي لهذا بعد سطور. أما قوله لغلامه زيد أمسك عليك زوجك واتق الله، فمن أوضح الأدلة على ما قلناه، فالنبي المعروف بالصادق الأمين حتى من قبل البعثة النبوية لا يمكن أن يوصف إلا بما وصفه به التنزيل العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. وليس بعد قول القرآن قول، فكيف ينسجم هذا مع ذلك الادعاء أنه لم يكن صادقا في قوله أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنه كان يرغب في الزواج منها بعد الطلاق؟ كما أنه ليس لدينا أي دليل على أنه كان يريد من زيد أن يطلقها ولا أن يتزوجها هو. وقد استغل عديدون ممن في نفوسهم مرض هذا الفهم للإساءة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يضطرنا إلى ذكر بعض الروايات لاحقا. ولكن علينا أن نتذكر أن النبي لو أراد أن يتزوجها لخطبها لنفسه لا لغلامه، فهو يعرفها جيدا، إذ هي ابنة عمته وحفيدة جده عبد المطلب، وهو الذي أطلق عليها اسمها زينب بعد أن كان اسمها برة. أما وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فمرده إلى أن الأنبياء بشر تمر بهم حالات الخشية، بل حالات الخوف أيضا، كما في قصة إبراهيم: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وفي قصة موسى: ففررت منكم لما خفتكم. وفي قصة زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي. وفي غيرها لغيرهم. أما أسباب تلك الخشية وما أخفاه النبي في نفسه، فمرجعها إلى أن من أهداف الإسلام إلغاء التفاصيل بالأنساب والأحساب. فكلكم لآدم وآدم من تراب. فتزوجت زينب ذات النسب الرفيع من زيد ذي النسب الوضيع حسب معايير القوم في تلك الأيام. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من مطلقة غلامه، تأكيداً لإلغاء فكرة النسب الرفيع والنسب الوضيع من طرفيها الرجل والمرأة. ولا يضيرها أن يكون من طلقها وضيع النسب حسب معايير تلك البيئة. وكما قلنا سابقاً فلتفصيل الكلام موضعه.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
0: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 8:30 وحتى 4 مساء. محطة.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء احترام الكبير. من القيم التي ينبغي تعليمها الأبناء قيمة الاحترام والتقدير للآخرين، وخاصة كبار السن، فاحترام الآخرين فيه أجر عظيم، والاحترام ينمي الشخصية، وبذلك يبادلونهم الاحترام والمحبة، ويكسب الأبناء مكانة خاصة في المجتمع، والآباء يفتخرون بأبنائهم ويسعدون عندما يرون أنهم يتعاملون مع الكبار باحترام. والاحترام يبعد الأبناء عن خطر العداوة والمقاطعة، وهو من حسن الخلق. صاحب الأخلاق الحسنة يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. صاحب الخلق الحسن له قصر في أعلى الجنة، كما ورد في الحديث. وتبنى العلاقات الإنسانية على الاحترام. حينما تضعف قوى الإنسان ويكبر، ربما يستثقله من حوله، لكن الله سبحانه وتعالى عوضه بمكانة كبيرة وجعل إكرامه تبجيلا لله وتعظيما. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا. اعتبر الإسلام كبير السن خير الناس، خير الناس بحسن عمله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. والكبير خير الناس، لأنه كلما طال عمره وحسن عمله يغتنم من الطاعة الموجبة للسعادة الأبدية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد الحرام، أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، ثم قال: أسلم فأسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر كبار السن. فمع أبي قحافة قال لأبي بكر رضي الله عنهما معاتبا له أن ششم الصغير الحضور مقدرا كبر سنه: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ وخرج إلى مخرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مخرمة مقدرا كبر سنه كذلك، ومبادرا له بما جاء من أجله. ويتضمن الاحترام المعاملة بالحسنى والكلام الطيب واللين والتعاون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المهم أن نشرح لأبنائنا أهمية الاحترام وكيفية احترام الآخرين، حيث نعلمهم احترام الرأي الآخر والمذاهب والأديان. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والكلام مع العلماء وكبار السن ليس كالكلام مع غيرهم، مع مع لزوم وجوب احترام الجميع وتقديرهم والتأدب معهم، وأن يبتعد الإنسان عن الكلام الذي يسيء ويجرح ولا يعود بخير ويورث الوحشة في النفوس. ومن حقوق الكبير في الإسلام حسن المعاملة وحسن الخطاب بطيب الكلام وسديد المقال والتودد إليه. وفي الحديث معه من إجلال الله، فإكرام الكبير والإحسان إليه من إجلال الله عز وجل. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله أي تبجيله وتعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. ومن إجلال الكبير إحسان خطابه، فنناديه بأحب اسم وألطف خطاب وأجمل عبارة، ونعلم الأبناء حينما ينادون كبار السن ينادون يا عمي يا خالة، بدلا من قول الشايب والعجوز بل يقول يا عم. عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال العيني: وهذا من باب التوقير والإكرام لأنس، لأنه ليس عمه على الحقيقة، فقد كانوا ينادون من يكبرهم يا عم، وليس بأعمام لهم على الحقيقة، فما أجمله من نداء وأدب. ومن حقوق الكبير في الإسلام إفشاء السلام، فعلى الوالدين تربية الأبناء على إفشاء السلام، فهو من أسباب نشر المحبة بين الناس، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والكبير له حق التوقير والاحترام والإجلال والتقديم على غيره من الناس لشيبته في الإسلام وتقدم سنه وضعفه. ومن الاحترام أن نبدأه بالسلام إذا لقيناه احتراما وتقديرا له، ولا ننتظر منه المبادرة والمبادئة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ومن حقوق الكبير تقديمه في كلام المجالس، وتقديمه في الطعام والشراب والدخول والخروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وعلى الوالدين تعليم الأبناء الإصغاء والاستماع لمن يتكلم معهم خاصة كبار السن، وعدم المقاطعة أو التملل أو التأفف من كلامهم أو الاعتراض عليه، والحديث معهم بنبرة منخفضة تدل على الاحترام. وعلينا تنبيه الأبناء تجنب السخرية من الكبار، أو الكلام بصوت عال، أو نبرة انفعالية مع أي شخص أكبر منهم، بل عليهم أن يتكلموا بنبرة هادئة وصوت منخفض وطريقة لطيفة احتراما لوجودهم وتأدبا معهم، والقيام بالتصرفات التي توضح احترام وجود شخص كبير في المكان، مثل نهوض الأبناء عن الكراسي عند مجيء شخص كبير، وعدم الصراخ أو الغضب أمام الكبار، والتبسم في وجوههم، واستخدام عبارات مهذبة أثناء مخاطبة الكبار، كاستخدام عبارة مثل: لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك يا عم، شكرا لك، تقديم المساعدة لهم، كحمل أغراض معهم، تلبية احتياجاتهم، مساعدتهم في التنظيف في الترتيب، تنفيذ طلباتهم بلطف وأدب دون اعتراض أو تجاهل. وينبغي تربية الأبناء على تجنب ذم الآخرين والشتم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. احترام حفظ للعمل الصالح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لم يحافظ على أعماله بسبب سوء الخلق، لكن لو كان فيه صفة الاحترام وأداء الحقوق فإنه سيحافظ على أعماله. لذلك علينا أيها الأحبة أن نربي أبناءنا على احترام الكبار، نربي أبناءنا على الخلق الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربيتهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يهدي أبناءنا ويوفقهم لكل خير ويبعد عنهم كل شر ويرزقهم الخصال الحميدة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نسهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة سنقترب من موضوع الأحلام،
1: فأهلا بكم معنا.

0: يقول الروائي والشاعر اليوناني نيكوس كازانتزاكي: الأحلام والأسفار ساعدتني أكثر من الكتب في حياتي الإبداعية، والحدس واللاوعي أكثر من العقل والوعي.
1: وعن كتبه يقول الكاتب الفرنسي جوليان غرين: إن كتبي ما هي إلا كتب سجين يحلم بالحرية، ويبدو لي بأنني لا أعيش بل أحلم بأنني أعيش، وحياتي الماضية كلها تبدو لي كنوع من الحلم الذي أستيقظ منه كل يوم ويستمر كل يوم، وربما يكون الموت بالنسبة لنا جميعا اليقظة الكبرى.
0: ومن رواية الكاتب البرازيلي باولو كويلو نقرأ ما يلي: إن قلبي يخشى العذاب، قال الشاب للخيميائي في ليلة كانا يرقبان فيها السماء المظلمة. أجاب الخيميائي: قل لقلبك أن الخوف من العذاب أسوأ من العذاب نفسه، وليس هناك من قلب يتعذب عندما يتبع أحلامه، لأن كل لحظة من البحث هي لحظة لقاء مع المطلق والخلود.
1: يقول الشاعر اللبناني جورج حادة في قصيدة له: من يحلم يمتزج بالهواء.
0: أما قاسم حداد فيتأوه قائلا: كل هذا الليل لم يعد كافيا لأحلامي.
1: وهذه شاعرة أنثى تكتب ما يلي: أعرف أنني أتراءى في أحلامك، ولهذا لا أستطيع رقادا.
0: وهذا شاعر آخر يرى بأن رجلا من لحم هو رجل من حلم، والحقيقة غير قابلة للانقسام.
1: وتعتبر الأحلام تلك الأضغاث الزئبقية المراوغة الغامضة ذات معنى على الصعيد الرمزي، وهي إحدى الطرق التي يعبر بها العقل الباطن عن نفسه.
0: ويعتبر سيغموند فرويد هو الرائد الأول الذي حاول أن يكتشف تجريبيا ساحة اللاشعور الكامنة خلف الشعور، كما توصل إلى أن الكبت وتحقيق الرغبات هي أسباب واضحة لرمزية الأحلام.
1: والحلم كما يقول يونغ لا يقول لنا أن نتصرف على نحو أفضل، بل هو ببساطة يحاول أن يعيد التوازن إلى عقلنا الواعي الذي فقد توازنه، رغم أن الوعي يرفض بالطبع أي شيء يمت للاوعي والمجهول.
0: وهنالك كثير من الفنانين والفلاسفة بل وحتى العلماء يدينون ببعض أفضل أفكارهم للإلهامات التي تظهر فجأة من أعماق العقل الباطن.
1: فعالم الرياضيات الفرنسي بوانكاري مثلاً، وكذلك عالم الكيمياء كيكولي، يدينان بأهم اكتشافاتهما العلمية لتجليات صور مفاجئة انبثقت من اللاشعور.
0: كما أن ما يدعى بالتجربة الصوفية للفيلسوف الفرنسي ديكارت تشتمل على تجلي مفاجئ مماثل رأى فيه على شكل لمعة نظام العلوم كلها.
1: كذلك قضى الكاتب الإنجليزي روبرت لويس ستيفنسون سنين طوالا وهو يبحث عن قصة تناسب إحساسه الشديد بالكينونة المزدوجة للإنسان، قبل أن تتجلى له فجأة حبكة قصة الدكتور جيكل والمستر هايد في صورة حلم.
0: إن يونغ يؤكد بأنه من أجل الاستقرار العقلي بل وحتى الصحة البدنية يتوجب على الشعور واللاشعور أن يترابطا ترابطا متكاملا، وبالتالي أن يتحرك وفق خطين متوازيين، فإذا ما انشطر واحدهما عن الآخر أو انفصما سينجم عن ذلك اضطراب سيكولوجي.
2: بحلم أحلم

0: ومن هنا فإن الأحلام تتيح للإنسان أن يحل تناقضات حياته.
1: ذلك أن الحلم والواقع إناءان مستطرقان، ماؤهما متداخل وواحد، كذلك يرتبط الحلم بالهذيان، ذلك لأنه يتيحه أيضا التقدم في اكتشاف اللاشعوري أو قارة الداخل.
0: إن الأحلام كما يرى عبد الكبير الخطيبي تشكل أقدم وأعقد الأنواع الأدبية. إن بورخيس مثلا يحكي عن وجود رجال الليل الذين يروون قصصا، وقد يكونون المؤلفين المجهولين لألف ليلة وليلة. فلم يعرف أحد كيف يحتفل أحسن من بورخيس بالظل، إلى حد أن نصوصه يحركها توزيع متدرج للضوء والعتمة.
1: وفي ألف ليلة وليلة نقرأ هذا الحلم الذي ترويه امرأة لأهل قريتها، وكان أن أحبها رجل مسلم، أحبها ولم تكترث هي به، فمات من كثرة تعلقه بها، إذ حلمت المرأة بالتالي:
0: بينما أنا نائمة إذ دخل علي هذا الرجل المسلم فأخذ بيدي وانطلق بي إلى الجنة، فلما سار بي إلى بابها منعني خازنها من دخولها وقال:
1: إنها محرمة على الكافرين.
0: فأسلمت على يديه ودخلت معه، فرأيت فيها من القصور والأشجار ما لا يمكن أن أصفه لكم، ثم أنه أخذني إلى قصر من الجوهر وقال لي:
1: إن هذا القصر لي ولك، وأنا لا أدخله إلا بك، وبعد 5 ليال تكونين عندي فيه إن شاء الله تعالى.
0: ثم مد يده إلى شجرة على باب ذلك القصر فقطف منها تفاحتين وأعطانيها وقال لي:
1: كلي هذه وأخفي التفاحة الأخرى حتى يراها رهبان قريتك.
0: فأكلت واحدة فما رأيت أطيب منها، ثم أخذ بيدي وخرج بي حتى أوصلني إلى داري. فلما استيقظت من منامي وجدت طعم التفاحة في فمي والتفاحة الثانية عندي.
1: ثم أخرجت المرأة التفاحة فأشرقت في ظلام الليل كأنها كوكب ناري، ثم أخذها أهلها وانصرفوا، ثم إنها امتنعت عن الأكل والشرب. فلما كانت الليلة الخامسة قامت من فراشها وخرجت من بيتها وتوجهت إلى قبر ذلك المسلم الذي كان عاشقا لها، وألقت نفسها عليه وماتت، وكانت سببا في إسلام رهبان الدير وأهل القرية جميعا.
0: للكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير مسرحية عنوانها حلم ليلة منتصف الصيف، وقد ألف الموسيقي الألماني ميندلسون افتتاحية لهذه المسرحية، والذي تألقت عبقريته بها منذ صباه وهو في سن 17.
1: وتعتبر مسرحية الكاتب الإسباني كالديرون دي لا باركا الذي عاش بين عامي 1600 و1681 والتي سماها الحياة حلم من أعظم روائع الفن المسرحي قاطبة.
0: وهذا شاعر راوده خيال الحبيب، فلما أفاق لم يجده معه، ضحك الحظ مرة لي في الحلم، فلما انتبهت لم أرى شيئا.
1: وفي الهيتا باديسا الهندية نقرأ هذه الحكمة عن أحلام الأمل الخلب، أي المتقلبة التي لا قرار لها.
0: عندما يستطيع الروح الرائق طرد أحلام الأمل الخلب يترك كل شيء ويهضم ويجرب، فلا يبقى جديد يتعلم.
1: أما الروائي مارسيل بروست فيقول: أن يحلم الإنسان بحياته أعظم من أن يعيشها.
0: ثم يسترسل بروست قائلا:
1: إن الروائيين يخلقون أحلاما كبيرة يعيشونها، ولذا فإن حياتهم الحلمية هذه أعظم من أي حياة.
0: وأخيرا يتداعى إلى أذهاننا إحدى الرسومات التي أنجزها رسام فرنسي من القرن 17 أسماها قصر الأحلام.
1: أما زمن الأحلام كما في الأسطورة فهو الماضي البعيد الأول الذي كانت فيه الأرواح والأسلاف يمشون على الأرض.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: اشتهرت مدينة صور خلال القرن التاسع عشر خاصة بنشاطها التجاري والملاحي بالدرجة الأولى، وأسهم ميناؤها التجاري بدور كبير في تجارة العبور بسبب امتلاك أهل المدينة الكثير من السفن العابرة للمحيطات وخبرتهم الملاحية الواسعة. في هذه الحلقة من برنامج العمانيون والبحر سيتحدث ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي، الباحث في التاريخ العماني، عن فترات ازدهار ميناء صور خلال القرن التاسع عشر الميلادي والموانئ التي وصلت إليها السفن العمانية التي تعامل معها ميناء صور، والنشاط الأساسي لهذه السفن والمتمثل في نقل السلع، إضافة إلى نشاط آخر وهو نقل الحجاج من الدول المطلة على الخليج العربي ومن موانئ عمان، وأيضا من موانئ الساحل الإفريقي الشرقي، وكيف اعتمدت السفن التي كانت تستخدم ميناء صور على مناطق الظهر للميناء، ومنها مناطق جعلان وولايات شمال الشرقية، حيث كان الميناء منطلقا لتصدير تمور تلك المناطق، كما أنه كان ميناء لاستيراد وإعادة توزيع تمور البصرة بالعراق. كما سيتطرق ضيفنا إلى سلعة البن اليمني التي تاجرت به سفن أبناء صور في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي الفترة الذهبية لتجارة البن، حيث كان الأسطول العماني يتكون من أسطولي مسقط وصور. ويقول الدكتور العتيقي:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن ميناء صور العماني، هذا الميناء العريق في الجانب الشرقي من السلطنة. من أهم فترات الازدهار التي مرت بميناء صور فترة القرن التاسع عشر، حيث اشتهرت في هذا القرن دول الخليج بمقاصات اللؤلؤ وحرفة القوس، بينما اشتهرت السلطنة حسب موقعها بالملاحة البحرية بسبب موقعها التجاري على بحر العرب وبحر عمان والمحيط الهندي. وانطلقت موانئها السفن السفارة أو العابرة للمحيطات، وأسهم ميناءها التجاري بدور كبير في تجارة العبور بسبب وفرة سفنه العابرة للمحيطات وخبرة ملاحيه التي اكتسبوها بالممارسة والوراثة بين الأجيال المختلفة، وسبب اعتماد الملاحين العمانيين والتجار العمانيين على تجارة العبور التي هي نقل السلع من ميناء إلى آخر والاستفادة من فارق السعر، هو بسبب قلة السلع الموجودة في السلطنة. رغم أنها توجد بعض السلع، ولكن هناك سلع أفضل وأكبر في الموانئ الأخرى، فتقوم السفن العمانية بالمتاجرة فيها ونقلها من ميناء إلى آخر. من أهم الموانئ التي ارتدها تجار ونواخذة بحارة صور في رحلاتهم بين آسيا وأفريقيا، الأول أن نذكر أن هناك موانئ عمانية تواصل معها البحارة من ميناء صور، موانئ عمانية، ثم هناك موانئ خليجية وموانئ هندية والموانئ في شرق أفريقيا وموانئ اليمن وموانئ في البحر الأحمر. من أهم الموانئ العمانية المعروفة ميناء مسقط ومطرح مقريات وصحار والمصنعة والسويق ومرباط وصلالة وحاسك والدقم ومصيرة، وموانئ الخليج كالبصرة وبندر عباس ولنجة وجزيرة قشم وجزيرة قيس، وموانئ الكويت والبحرين وقطر ودبي والشارقة ورأس الخيمة. وفي الهند هناك الهند القديمة التي تحولت بعد ذلك، انقسمت إلى الهند وباكستان. في باكستان هناك ميناء كراتشي وميناء جوادر التابع لعمان سابقا، والموانئ الهندية مثل بومباي وموانئ مليبار وبنغالور، وصولا بعدها إلى خليج البنغال وبورما، والموانئ اليمنية كالحامي والمكلا والشحر وعدن والحديدة. وبعدها هناك موانئ البحر الأحمر مثل جدة وبورسودان، وأيضا موانئ الأفريقية كأبوخ في جيبوتي ومصوع وحافون ومقديشو وباركيه ولاموه ومنباسة وزنجبار، وموانئ موزمبيق ومدغشقر وجزر القمر ومورشيوس. هذه الموانئ التي تواصل معها التجار والملاحين العمانيين من ميناء صور. بينما النشاط الأساسي لهذه السفن كان نقل السلع، ولكن كان يوجد نشاط آخر إضافي هو نقل الركاب سواء من وإلى ميناء صور. ومن أهم الركاب الذين كانت تنقلهم موانئ العمانية في صور كان هناك الحجاج. لقد كان نشاط نقل الركاب بين موانئ مختلفة من أهم الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار والملاحون. في هذا الشأن اشتهروا بمشاركة في نقل الحجاج، ومن أشهر الخطوط التي عملوا بها خطوط الحج من الخليج إلى جدة والعودة أيضا، وأيضا خطوط الحج الأفريقية موانئ جزر القمر إلى جدة والعودة بعد ذلك إلى هذه الموانئ الأفريقية. وهناك الكثير من السلع التي تاجر بها العمانيون، نذكر منها التمور والبن والأسماك بأنواعها والتوابل والعطور والعقاقير والبهارات والكافور والمسك والأصباق والعود والعنبر والطحين والرصاص والخزف والأحجار الكريمة وغيرها التي لا يمكن أن نحصيها في هذه العجالة. ولكن سأتحدث بتفصيل عن بعض هذه السفن التجارية التي كانت تصدر من السلطنة بالذات أو حتى دخلت في تجارة العبور. من أهم هذه السلع التمور. في صور توجد منطقة تسمى منطقة بلاد صور، كانت مليئة بأشجار النخيل ويملكها أهل صور. فهذه التمور كانت لا تكفي للاستخدام الخاص في صور وللنقل التجاري، فاعتمدت السفن العمانية على النقل من الظهير الآخر لميناء صور وهي المناطق الداخلية، خصوصا في جعلان وإبرة وبدية ووادي بني خالد. فمن هذه المناطق كانت تجلب التمور إلى ميناء صور ويتم تصديرها خصوصا إلى الموانئ الهندية. ولستد وهو رحالة بريطاني زار صور في عام 1835 وذكر أنه قد زار قلعة الوالي في بلاد صور، وقال عنها: وتجاور هذا المكان أرض زراعية مترامية الأطراف زرعت بحدائق النخيل ممتدة على مرمى البصر. كما قال أيضا: ويزرع في هذه المناطق عدد من البقوليات والفواكه التي يرسل لها لعشر إلى جباية إلى شيخ صور. ومايلز في كتابه قال: تزرع هنا الفواكه وأشجار النخيل على نطاق واسع. وفي عام 1888 ذكر لوريمير أنه ازداد تصدير التمور في سلطنة عمان ليس إلى الهند واليمن والزنجبار فقط، وإنما إلى أمريكا أيضا. وكانت التمور تصدر موانئ صور وقريات ومسقط وغيرها موانئ ساحل الباطنة. ويصدر العمانيون التمور مجففة في ميناء صور لكونه ميناها من المنطقة الشرقية، حيث أن ولايات بدية والقابل ووادي بن خالد والكامل الوافي وجعلان بن أبو حسن كانت تعتمد على ميناء صور في تصدير تمورها. ويقول مورفي وهو أحد الوكلاء السياسيين البريطانيين أن صور هي الميناء والمنفذ المخصص لشحن التمور من الشرقية. معظم هذه التمور هي من نوع المفسلي ويحظى بتقدير كبير في الهند، والتجارة في هذا المجال كبيرة جدا، حيث أن بدية في الشرقية وحدها تحتوي على 158 ألف نخلة في ذلك الوقت. تقريبا هذا الكلام كان في عام 1928. ولم يكتفي تجار ونمخ صور بتصدير التمور، بل شاركوا في تجارة العبور لتمور البصرة. من المعروف أن البصرة والعراق اشتهرت بزراعة النخيل، والتمور كانت من أهم صادراتها وصادرات الخليج. كل السفن السفارة العابرة للمحيطات كانت تنقل التمور من ميناء البصرة، حيث كانت تنطلق رحلات السفن من صور عبر الخليج وصولا إلى البصرة في شهر سبتمبر من كل عام، ومن ثم يتم توزيعها إلى الخليج وعمان واليمن والهند وشرق أفريقيا. كما أن البواخر الأمريكية كانت تقوم بشراء كميات كبيرة من التمور التي يتم تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية. المصور يبدأ في أغسطس وسبتمبر قبل بدء الرياح الموسمية الشمالية الشرقية، ومع بداية هذا الموسم كانت المراكب الشراعية تبحر منصور إلى البصرة لتحميل التمور، ومن هناك كان بعضها يبحر مباشرة إلى الهند وعلى متنها شحنات التمور ليعود من الهند بالأغذية والأقمشة والبضائع الهندية الأخرى بما فيها الأخشاب من ساحل المليبار لبناء المراكب الشراعية وبلاط الأسقف الأحمر أو الذي يسمى الكربيل من منغلور. وكانت بقية المراكب الشراعية تبحر من البصرة إلى صور لأخذ البضائع المحلية من الأسماك المجففة، يعني ترجع من في طريقها وهي محملة بالتمور، تحمل أيضا الأسماك المجففة والملح من عمان قبل أن تنطلق في رحلتها الطويلة إلى الساحل الشرقي لأفريقيا، متقدمة على طول ساحل جنوب الجزيرة العربية. وكان بعضها يتوقف في الموانئ اليمنية مثل سيحوت والمكلا وسوغطرة وعدن والحامي لبيع جزء من حمولتها وأيضا تحميل الركاب من هذه الموانئ. ومن السواحل اليمنية تنطلق السفن إلى ساحل الصومال والموانئ الصومالية من بربرة في خليج عدن إلى كسمايو في الجنوب مرورا، حيث كانت تبيع جزء من حمولتها وتأخذ على متنها منتجات تقليدية لساحل البنادر بما في ذلك الحيوانات الحية ودهون الإبل وسمن كسمايو الشهير. كانت محطات الوصول الرئيسية على ساحل المنطقة السواحلية هي لامو ومنبازة وزنجبار، حيث كانت المراكب الشراعية تبيع حمولتها المتنوعة وتبرم عقودا مقدمة لرحلة عودتها مع الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بعد بضعة أشهر. والآن نتحدث عن سلعة البن. هذه السلعة من أشهر السلع التي تاجر فيها أبناء صور في القرن التاسع عشر وحتى في القرن الثامن عشر في فترة الإمام أحمد بن سعيد، حيث كانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية لتجارة البن، حيث كان الأسطول العماني يتكون من جزئين، الأسطول المسقطي والأسطول الصوري. وكان يبلغ عدد سفن الأسطول الصوري 100 سفينة، الأسطول الصوري فقط 100 سفينة بالإضافة إلى عدد كبير من السفن الصغيرة. كما أسهم بحارة صور بدور أساسي في نقل تجارة البن من اليمن إلى البصرة مرورا بميناء مسقط، ومن البصرة يصدر البن إلى موانئ العراق وبلاد الشام ويصل بعد ذلك إلى أوروبا عبر الرحلات البرية. وكان الميناء المهم في اليمن هو ميناء مخا المشتهر بتجارة البن. أما خط سير الأسطول الصور الناقل لتجارة البن فكان يبدأ من صور مع موسم الرياح الشمالية فيأخذ طريقه إلى اليمن مرورا بمرباط، ومن هناك يكمل باتجاه السواحل الأفريقية بما فيها موانئ الصومال ومالندي ومنباسة، كما يمر على جزيرة موريشيوس. ومن خلال ذلك يقوم بعمليات تبادل تجارية، يعود بعدها في شهر أبريل ومع موسم الرياح الجنوبية متجه إلى الخليج العربي مرورا بميناء مخا ومسقط، ثم يعبر مضيق هرمز ثم إلى ميناء الفاو فميناء البصرة لتفريق حمولته الأساسية.

0: سفن البن. بعد وصول السفن البصرة تعود في منتصف سبتمبر، وتستغرق فترة العودة مدة تتراوح بين الشهر والشهرين. ويذكر هولي أن هذا الأسطول كان يحصل على حمولتهم البن من ميناء مخا في اليمن ومن جزيرة موريشيوس أيضا. بينما يشير مايلز إلى تجارة عمان مع جزيرة موريشيوس التي سيطر عليها الفرنسيون، بأن هذه الجزيرة كانت تستورد السمك المملح والتمر والبن من عمان. ولعل تفسير ذلك أن جزيرة موريشيوس كانت تحصل على البن من جزيرة البوربون إلى جانب ما كان يأتيها من بن مخا. وكان تجار مسقط يحصلون أحيانا على البن من موريشيوس لرخص أسعاره مقارنة بأسعار بن مخا الأكثر جودة.
1: العمانيون والبحر.

0: كان نشاط نقل الركاب بين الموانئ المختلفة من أهم الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار والملاحون والبحارة من أهل صور، وفي هذا الشأن اشتهروا بالمشاركة في نقل الحجاج. ومن أشهر خطوط الملاحة التي عملوا عليها خطوط الحج من الخليج إلى جدة والعودة، وأيضا خطوط الحج الإفريقية من موانئ جزر القمر إلى جدة والعودة.
1: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم التويا سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية أرمينيا، خلال استقبال معالي أرارات ميروزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة يريفان. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بدأ وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان في إطار المساعي لإنقاذ الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك بينما استمر الطرفان في شن هجمات متبادلة لليلة 11 على التوالي منذ تجدد القتال. وأفادت المصادر أن إيران فعلت دفاعاتها الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، حيث سمعت انفجارات في شمال شرق المدينة. وفي الوقت نفسه أشار الجيش الأمريكي إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر وطائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية إيرانية. وفي سياق متصل، دعا وزراء خارجية رابطة مجموعة الأسيان خلال اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ممارسة أقصى درجات خفض التصعيد. وعبر وزراء الخارجية في بيان للمجموعة عن قلقهم العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حثينا جميع الأطراف لتجنب أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي. ويشارك في الاجتماعات التي تبحث تعزيز التعاون بين دول الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت قد حان لتنعم لبنان أو المنطقة بأسرها بالأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي وخلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض قال إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وإن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى مساعدته والتعامل معه على النحو الملائم وبالاحترام الذي يستحقه. وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على تعزيز العلاقات التي وصفها بالجيدة للغاية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيجري مع الرئيس عون محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله. استشهد 12 فلسطينياً وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة. وتسبب القصف في تدمير المنزل بالكامل واشتعال النيران فيه، وهو ما حال دون تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ من كانوا داخله. كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركبة في منطقة الزهراء بوسط القطاع، الأمر الذي تسبب في استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنحتفي بفوز الكاتب العماني محمود الرحبي بجائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة لدورتها الثامنة عن مجموعته القصصية لابار في شيكاغو.
9: أنا بالنسبة لي يعني كل قصة هي مشروع علي أن أبحث فيه ولا أكتب بشكل مجازف هكذا، يعني عفو الخاطر، إنما يعني أبحث في الموضوع الذي يعني أكتب فيه.
10: قصص محمود الرحبي تتحرك في الأسواق والمباني القديمة والحكايات التي والمستلهمة من كبار السن والشيوخ، وتستلهم أيضا صور خاصة بالمهمشين وطبقات الدنيا.
9: اسمها هي قصة أبادها المطر. متخيل عن قرية يبيدها المطر يعني.
8: ثم أبادها محمود.
9: أبدتها.
8: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. فاز الكاتب العماني محمود الرحبي بجائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة لدورتها الثامنة 2025-2026 عن مجموعته القصصية لابار في شيكاغو الصادرة عن محترف أكسجين للنشر عام 2025. أعلن فوز محمود الرحبي خلال حفل أقامته جائزة الملتقى على مسرح مكتبة الكويت الوطنية، وتجاوز عدد المجموعات القصصية المتقدمة للدورة الثامنة 230 مجموعة قصصية، وقد ضمت القائمة القصيرة بالإضافة إلى محمود الرحبي كل من القصة الأردنية أماني سليمان داود عن مجموعتها جبل الجليد، والقصة المصرية شيرين فتحي عن مجموعتها عازف تشيلو، والقصة القطرية ندى الشهراني عن مجموعتها قلب منقط، والقص السوري هيثم حسين عن مجموعته حين يمشي الجبل. وفي تنويهها بفوز لابار في شيكاغو بالجائزة، قالت لجنة التحكيم إن هذه المجموعة هي عبارة عن سردية تعتني بالمكان والإنسان والحواس، وتنطلق من قدرة الراوي على التقاط التفاصيل التي تعج بها الحياة اليومية التي تتجاوز أحداثها منطق الغرائبي أو الفانتازي. وأضافت اللجنة أن المجموعة متميزة من حيث اللغة والإدهاش والحفر فيما وراء الأمكنة المكتظة بسرديات أو مرويات، كما أنها تتخذ من الشخصيات الإنسانية والحيوانية منطلقا لنسج حكايات ذات أبعاد رمزية قادرة على التشكل وفق مقتضيات السرد الفني. وختمت اللجنة تنويهها بالقول إن المجموعة تضم نصوصا قصصية متنوعة تجعل القارئ في حالة تأهب أو توقع دائم لنهايات مفتوحة حينا أو صادمة في أحيان أخرى. مرحبا بك محمود الرحبي، وألف مبروك فوزك بجائزة الملتقى.
1: أهلا وسهلا عزيز سليمان، شكرا لك على اللقاء، شكرا والله يبارك فيك.
0: دعني أسألك في البداية، ما هو شعورك وأنت تتوج بأهم جائزة عربية في القصة القصيرة حاليا؟ وطبعا ونحن نعرف أنك أيضا كنت في قائمتها القصيرة في دورتين سابقتين.
1: نعم، هو شعور جميل يعني أن تكون يعني مع كتاب عرب من مختلف البلدان، سواء وطن عربي أو مهجر، وأن يشتركوا في هذه القوائم وتكون أنت معهم منذ البداية حتى تصل إلى القائمة القصيرة ثم تتوج فائزا، فهذا شعور جميل يعني أن تحمل أيضا اسم بلدك عمان. حتى أنا كان عندي ورقة في جيبي، فأنا قلت لهم هذا الورقة بخلنا في جيبي ثلاث مرات يعني مرة ثالثة، لكن الفرق أنه هذه المرة
0: يعني ورقة أقرأها فيها كلمة الفوز.
1: الورقة تكون لكل فائزين من السابق، حتى كنا بيعملوه في حالة لو فزت
0: يكون مجهز كلمة يعني
1: مجهز، فأنا المرة الثالثة جهزها يعني الفرق هذه المرة يعني
0: الثالثة ثابتة مثل ما يقول.
1: صحيح، الله يبارك فيك.
0: جميل جدا. طيب لابار في شيكاغو، هذه المجموعة القصصية التي صدرت عن محترف أكسجين السنة الماضية 2025، طبعا هي مضللة لمن لم يقرأ المجموعة، لما يسمع كلمة شيكاغو تحيل مباشرة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية بما تحمله من صورة ذهنية للقارئ، بينما المقصود هو عندما نقرأ أحد قصص هذه المجموعة وهي القصة التي حملت العنوان لابار في شيكاغو، نجد أن هذا هو حي في إحدى الولايات العمانية أو إحدى المدن العمانية. هل توقعت هذا اللبس أن يحصل لدى القارئ؟ ويعني هل تعمدت اللعب على هذه المفارقة بين المتخيل العالمي والواقع المحلي؟
1: نعم، هناك لعبة في العنوان، وأنا بالنسبة للكتاب القصة جزء منها هي ساحة لعب جميل يعني لعب بلاغي وغيره، فأنا كنت من سكان وادي عدي، فكنا وإحنا صغار نروح لشيكاغو، حتى اسمها هكذا شيكاغو، رايح شيكاغو. شيكاغو كانت هنا خالتي حتى ساكنة، فنروح نزورها يعني. فهو رايحين شيكاغو. شيكاغو هذه هي مأخوذة من أمريكا، بس ليش ولماذا؟ هذا موضوع آخر.
0: حي مختلط،
1: حي مختلط، وربما حي بسيط جدا وشعبي، وربما أصحابه سموه بهذا الاسم لأسباب ربما نوع من الفكاهة، ولا أعرف، أو ربما فيه بعض الفعاليات المعينة، فسمي شيكاغو. فأنا استفدت أو استثمرت الاسم هذا اللي ما يحمله من غرابة، لكي أضعه عنوانا لهذه المجموعة.
0: نعم. بيان لجنة التحكيم تحدث عن الحفر فيما وراء الأمكنة المكتظة بسرديات أو مرويات، أي أنك لا تكتفي بوصف المكان، وإنما تنقب في تاريخه وطبقاته الخفية، مثل حي شيكاغو هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هل ترى نفسك كاتبا يعيد قراءة الأمكنة وتفكيك تاريخها الضمني؟
1: أنا بالنسبة لي يعني كل قصة هي مشروع علي أن أبحث فيه، ولا أكتب بشكل مجازف هكذا يعني عفو الخاطر، إنما يعني أبحث في الموضوع الذي يعني أكتب فيه. كثير من القصص هناك تحمل عني أسواق معينة، مواضيع، ولكن يعني أحاول قدر الإمكان أن أضيف معلومة جديدة أو تفصيلا مختلفا لا يعرفه القارئ، أو يعرفه القارئ ولكن منسي. يعني لو تقرأ المجموعة ستكتشف أنه بعض القرى العمانية البعيدة، حاولت أن كان في قرية اسمها تونس في العمارات، بين العمارات وبين القريات، استثمرتها في كتابة قصة من أجل الدخول في لعبة من هذا النوع، لعبة فنية. فتونس لمن يقرأ في البداية يفتكرها تونس البلد المعروف يعني، ولكن هي تونس اسم قرية اسمها تونس موجودة. كنت أمر عليها أحيانا لما أودي ولدي المريض شوية، أودي فاستوقفتني تونس، فتشكلت عندي، هي تمر على المسرة تونس،
0: نعم،
1: أو مستشفى المسرة. فمثل هذه الأشياء أنا أحاول أن أستثمرها من أجل أن أضعها في قالب قصصي، إذا كان يعني توفرت الحكاية التي يمكن تضيفها في هذا السياق. يعني هكذا، يعني كل واحد عنده أسلوبه في الكتابة. أنا يمكن هذا عندي، هذا يعني أكثر شيء يعني يستهويني هو أن أكتب القصة انطلاقا من هذه المفارقات اللي ربما توفر بعض الدهشة يعني عند القارئ.
0: نعم. جميل جدا. بما أنك تحدثت عن التفاصيل، أنا أود أن أسألك أيضا عما أوردته لجنة التحكيم. تحدثت أيضا عن يعني قدرتك على التقاط تفاصيل الحياة اليومية التي تتجاوز منطق الغرائبي أو الفانتازي. طبعا هذا الالتقاط يأتي نراه مثلا في قصة لابار في شيكاغو، تفاصيل صغيرة، محطة الحافلات، مشي بطل القصة وتوقفه في ثلاث توقفات، صخرة وفي مقهى أو دكان، وهذه يعني التفاصيل، سكنه أيضا في بيت أخته. التفاصيل الصغيرة هي التي تشكل في النهاية المعمار، معمار القصة النهائي. ما الذي يغريك بمثل بهذه بسرد التفاصيل في قصصك؟
1: نعم، هي مناطق، هي أولا هذه التفاصيل لم توجد عبثا، هي يعني جاءت عبر تكوينات كثيرة، أسباب لها يعني لها وجودها، لها تاريخ، أي تفصيل حتى الشجرة الصغيرة، فمعنى أن لها أيضا من حقها أن يهتم بها سرديا، بس في استثمار أو من الممكن، خلينا نقول أن تستثمر سرديا وتوصل

0: فيه ضمن يعني محكية معينة أو ضمن معالجة سردية. أنا كذلك عندي اهتمام بالتفاصيل، خاصة ما يتعلق بالأسواق. يعني أحب أن أكون وسط الناس، وسط الأسواق، ولكن ربما كمراقب أكثر. حتى أتذكر أثناء إقامتي في مدينة فاس في أيام الدراسة، كانت تستهويني الجلوس في السوق يعني بشكل يومي، حتى اللي ألتقط منه يعني حركة البشر ونبض الحياة، يعني لأن هذه أماكن مفتوحة. مثل عندنا أسواق الداخلية وأسواق مطرح وكذا، مكان يعني جاذب للعين، يعني في بشر وفي تفاعل بشري. هذا التفاعل البشري أنا أعتقد وقود للكاتب والسارد، وقود جيد يعني يمكن أن يستثمره.
1: نعم. أيضا الحواس، وقد أشارت أيضا لجنة التحكيم إلى أن مجموعتك هي سردية تعتني بالمكان والإنسان والحواس. نحن تحدثنا عن المكان، أنا أود هنا أن أتحدث عن الحواس تحديدا، انطلاقا أيضا من القصة الرئيسية في المجموعة لابار في شيكاغو، بعد سجن مالان أو مال الله وسقوطه من العمود، يقرر أن يعطل تفكيره ويملأ ذاكرته بما يرى كما تكتب في القصة، كأن حاسة البصر تصبح لديه بديلا عن الندم أو التأمل أو تعويض عن أيضا عن حاسة المشي أو عن شيء آخر فقده في حياته.
0: نعم، هو رجل بدون حيلة، يعني رجل يعني وضعه صعب، فليس له عليه أن يعيش في النهاية. كما ذكرت مقطعا لدوستويفسكي.
1: نعم، أنت افتتحت هذه القصة بعبارة دوستويفسكي، لا يكتب عن الحياة وإنما يعيشها، أو شيء من هذا القبيل يعني.
0: نعم، هو عليه أن يعيش هذه الحياة بأية حال. فهو رجل يعني لا نقول محبط، إنما عديم الحيلة يعني. فهكذا إذن ليس الحواس هي ملك إلا لا يمتلك ربما أكثر من هذه الحواس لكي يغطي بها يعني آلامه. أنا صاحب خلفية يعني صعبة، موجود على فكرة الحواس حتى عندي أنا في السماع، بعض القصص يعني أضم منها يعني بعض الأغاني الشعبية، خاصة الأغاني القديمة.
1: نعم، حتى الأغاني غير الشعبية، أذكر أغنية أبو بكر سالم في إحدى قصصك القديمة غير هذه المجموعة، وظفت أيضا
0: سمرة توفيق.
1: نعم نعم،
0: إيه
1: جميل. نتوقف قليلا في فاصل قصير، وبعده نعود، ولكن ستكون عودتنا أيضا مع رئيس لجنة تحكيم جائزة الملتقى للقصة القصيرة في دورتها الثامنة، الأستاذ الدكتور محمد الشحات، الأستاذ في جامعة الشرقية، والذي كان أيضا رفيقك في رحلة الكويت.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها الكاتب العماني محمود الرحبي الفائز بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في دورتها 8. مرحبا بك مرة أخرى محمود.
1: أهلا وسهلا.
0: طبعا وعدنا المستمعين أيضا أن نذهب إلى الدكتور محمد الشحات رئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: وهو معنا الآن من إبرة. مرحبا بك دكتور محمد.
2: اهلا وسهلا استاذ سليمان. اهلا وسهلا بك واهلا
1: بالاستاذ
2: محمود.
1: اهلا دكتور.
0: اهلا بك. طبعا قراتم كلجنه تحكيم واللجنه طبعا مكونه من حضرتك وايضا دكتور عائشه الدرمكي والقاصه الكويتيه استبرق احمد وايضا الاستاذ عبد الرحمن التمارة. كانني نسيت احدا.
2: سميحة خريس من الأردن.
0: نعم الروائية المعروفة سميحة خريس من الأردن. قرأتم 235 مجموعة قصصية تمثل تجارب وأساليب وخلفيات مختلفة. سؤالي كيف تعاملتم مع هذا العدد الكبير من النصوص دون أن يطغى الكم على جودة التقييم؟
2: بداية كان التحدي الأول كما أشرت الأستاذ سليمان إلى ما يقارب عدد من تقريبا 235 مجموعة قصصية من مختلف البلدان العربية وبعضها طبعا عرب يقيمون في أوروبا أو في المهجر أو في المهاجر وينتمون إلى جغرافيات متعددة. فالكم كان التحدي الأول، لكن نحن بدأنا في عملية ممارسة العملية النقدية عملية التحكيم قبل 6 أشهر مع بداية أغسطس، ووضعنا برنامجا هو أن بعد 3 أشهر تقريبا أو بعد 4 أشهر انتهينا إلى نصف العدد تقريبا حوالي 110 مجموعات قصصية. بعد ذلك انتهينا إلى 50 مجموعة قصصية، ومنها عملنا على تحويل 50 إلى انتقاء 20 منها، ثم انتقينا من 20 المجموعات العشر التي مثلت القائمة الطويلة، ثم المجموعات الخمس، وكان الاجتماع الأخير لاختيار الفائز من الخمس في الكويت. إذن هي عملية مركبة وطويلة المدى زمنيا، لكن
0: طيب ما هي المعايير التي وضعتموها لفرز هذه المجموعات الكثيرة؟
2: بالضرورة المعايير، عملية المعايير هذه اشتغلنا عليها منذ الأسبوع الأول، يعني قبل أن نبدأ في القراءة أو قبل أن نشرح في القراءة. وضعنا مجموعة معايير مبدئية تمثلت في 5 محاور أو 5 عناصر. أولها خاص بي الجدة في تناول السيمة أو الموضوع على كتب الخيال الخلاق أو العناوين. الثاني كان خاصا بتوظيف اللغة والتدريب اللغوي. الثالث كان خاصا بجماليات البنية السردية فيما يتصل ببنية القصة القصيرة. الرابع كان خاصا بمنظومة القيم العليا التي تمثلها المجموعة كقيم الحق والخير والجمال. خامسها كان الرؤية الجمالية أو الثقافية التي تفرزها هذه المجموعة القصصية أو تمتاز بها. لكن لاحظ استاذ سليمان هذه المعايير الخمسه التي انطلقنا فيها، لاحظ

0: تتصدر هي من فرز إلى فرز إلى أن تصل يعني في المركز الأول على كل هذه المجموعات.
1: هي طبعا مجموعة محمود الرحبي لابار في شيكاغو مع باقي المجموعات الخمس، عازف التشيلو لشيرين فتحي من مصر، وحين يمشي الجبل لهيثم حسين، وجبل جليد لأماني داود، وقلب منقط لبدر الشهراني. مثلت هذه المجموعة من القصص أو المجموعات الخمس حالة من حالات التميز التي انطبقت على أو طبقت وفقها أو توقعت وفقها مجموعة المعايير التي وضعناها بشكل جيد. لاحظ أيضا أن أعضاء لجنة التحكيم ثلاثة منهم نقاد واثنان يمارسون الكتابة الإبداعية، فالذائقة ذائقة المحكم متغيرة أو مختلفة، لكن تحويل هذه المعايير إلى نقاط يمكن الاحتكام على أساسها أيضا كان عاملا مساعدا. بخصوص مجموعة محمود الرحبي، حقيقة كان من الواضح من البداية أنها بدأت تحصل على أرقام مرتفعة ونقاط مرتفعة حتى المرحلة الأخيرة، لكن في المرحلة الأخيرة عند التصفية النهائية لانتقاء مجموعة قصصية واحدة من بين خمس مجموعات قصصية متميزة، بدأنا نمارس شكلا قرائيا مختلفا في أن نقرأ لكل كاتب مجموعة من الأعمال السابقة. حقيقة فعلنا هذا وبذلنا جهدا كبيرا حتى نعرف هل هذه المجموعة تمثل مدى تطوريا معينا، هل تمثل شكلا من أشكال النضج في مشروعه القصصي أو السردي. وجدنا حقيقة أن محمود الرحبي هذه المجموعة لم تكن مجموعة من فراغ، بل هي مؤسسة. محمود الرحبي كان يكتب القصة تصور قبل 20 عاما أو أكثر، منذ أرجوح فوق زمانين
0: منذ اللون البني وأنت صادق
1: واللون البني بالضرورة وأنت أكثر مني في هذه الأول، وثلاث قصص جمالية آخرها ولم يكن ضحكا وحسب. إذن لكن أنا وجدت شيئا آخر على المستوى النقدي واتفق معي فيه مع الزملاء. محمود الرحبي يمثل شكلا من أشكال الكتابة القصصية المختلفة التي قد لا تغرق في الفانتازيا لكنها تمارس شكلا من أشكال الواقعية الجديدة بهذا المعنى.
0: نعم، وهذه ذكرتموها في البيان، أنا أود أن أستوضح عنها، والتي هي أنه عن الغرائبي أو يعني يهتم بالتفاصيل اليومية بعيدا عن الغرائبية أو الفانتازية. يعني
1: قصص محمود الرحبي تتحرك في منطقة بينية أستاذ سليمان بين الغرائبي والفانتازي، لكنه أيضا يتم تأسيس أفكارها وتيماتها على عالم واقعي شديد الواقعية. قصص محمود الرحبي تتحرك في الأسواق والمباني القديمة والحكايات التي والمستلهمة من كبار السن والشيوخ، وتستلهم أيضا صور خاصة بالمهمشين وطبقات الدنيا. هناك ملامح مختلفة شيخو يعني لتشيكوف، وملامح برخيصية أيضا بالمناسبة أيضا محمود الرحبي في قصصه هناك مسحة برخيصية واضحة. إذن تجربته القصصية مؤسسة على أكثر من بعد فني، وأحدها واقعي، الثاني في المنطقة البينية بين الغرائب والفانتازي، الثالث أيضا في إمكان استلهامه لأبعاد وتجارب قصصية عالمية. هي حقيقة وجدنا في هذه المجموعة، طبعا فضلا عن اللغة وقضايا اللغة والتدريب وما إلى ذلك، وجدناها مجموعة حقيقة مجموعة من القصص لا تمتاز في حد ذاتها، بل تمثل شكلا من أشكال التطور والنضج السردي رفيع المستوى. لذلك كما تعلم ليس خاسيا على المستمع الآن وأنت يعني على صلة بتطور محمود الرحبي ومجموعاته، سبق له أن رشح أظن مرة أو مرتين.
0: نعم، وصل إلى القائمة القصيرة. نعم،
1: وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا كاتب حقيقة مخلص كثيرا لمشروعه فيما يسمى القصة القصيرة أو جنس القصة القصيرة.
0: نعم، طبعا أظن 9 مجموعات قصصية أو 10 محمود؟
2: 10
0: مجموعات، نعم، وخمس روايات. طيب أيضا دكتور محمد، أود أن أسألك عن، بما أنك ذكرت اللغة قبل قليل وأن طبعا لغة محمود مميزة، ووصفتموها في البيان أيضا بأنها متميزة من حيث الإدهاش، كيف تفرق لجنة التحكيم بين الإدهاش الحقيقي الناتج عن بناء فني محكم وبين أحيانا، طبعا ولا أقصد محمود، لكن هناك أحيانا يكون إدهاش قائم على المفارقة أو الزخرفة اللغوية فقط؟
1: أنا أظن أن الأمر يرجع إلى نضج الكاتب أستاذ سليمان. بمعنى ان ما

0: محمود الرحبي مصادره الفكرية أو مرجعياته الثقافية في كتابة القصة ليست هي الحمولة اللغوية فحسب، بمعنى ليست هي الحمولة المجازية التي تمثل في المجاز الذي يمكن أن تحمل به الجملة الشعرية. قد تجد في كثير من قصص محمود الرحبي أن الجملة قد تبدو باردة من حيث خلوها أو نحافتها من المجاز المزخرف، لكنها شديدة الدقة والحساسية عندما تصبح تركيبا، يعني جزءا في مقطع سري. أو إذا هنا ينتقل المجاز في القصة عند محمود الرحمن من مستوى الجملة إلى مستوى الفقرة وإلى مستوى المشهد. هذا في ظني يعود إلى رؤية محمود الرحبي لعالمه، لمجتمعه، لقريته، للأماكن. لذا قد لا يتعجب، أو أرجو أن لا يتعجب المستمع أو القارئ عندما يجد كثير من المفردات المحلية التي يتم توظيفها في قصص محمود الرحبي هي خارجة من تربة محلية عمانية، لكنها ليست مستغلقة، بمعنى أنها ليست شكلا من أشكال التباهي بسياق جغرافي ما، لكنها هي تعبر عن هوية خاصة ونكهة خاصة بهذا المجتمع. كل هذا يجعل قصص الرحبي، محمود الرحبي، حقيقة تمارس شكل من أشكال التجريب ضمن الهوية الثقافية أو المرجعية الثقافية الكاتب كما أسميها أنا.
1: جميل. سؤال أخير دكتور محمد، طبعا أخيرا بعد هذه التجربة المكثفة في القراءة والتقييم، يعني سؤال عام عن القصة العربية وليس عن محمود، ما أكثر ما لفتكم في المشهد القصصي العربي اليوم؟ جرأة الموضوعات مثلا، أو حساسية اللغة، أو أشياء أخرى؟
0: لفتنا أكثر من شيء. الشيء الأول، يعني حقيقة فوجئت، يعني ربما يعني بعد عكوفي أنا وألجنا عن 6 أشهر من القراءة، أن القصة القصيرة العربية تستعيد عافيتها بشكل لافت للنظر جدا. ربما لم تحظى حتى هذه اللحظة بالمتابعة النقدية التي تستحق، سواء في المؤسسة النقدية الثقافية أو الصحفية، ولا حتى في المؤسسة الأكاديمية، بحكم هيمنة الخطاب الروائي والصخب الروائي والسينما وعالم الرواية وجوائز الرواية. هذا واحد. الشيء الثاني أستاذ سليمان، أن عددا من التجارب القصصية التي استمرت معنا حتى قبل القائمة الطويلة لكنها ربما توارت في اللحظة الأخيرة، تجارب جديدة جدا، وأغلبها لكاتبات نساء ليس لكتاب، وعندها اشتباك مع قضايا حقيقية خاصة بالمرأة. يعني هذه أسئلة ثقافية مهمة، هناك تطور حقيقي، هناك حالة من حالات الـ لا أقول النضج بالمعنى النوعي، ولكن حالة من حالات الإحساس بقيمة كيف يمكن أن تعبر القصة القصيرة عن أزمة الإنسان العربي الآن بشكل مختلف بالضرورة عن الرواية، لكن أيضا لها حدتها ولها فرقتها ولها جرأتها في تناول موضوعات ربما قد لا تستجيب لها الرواية كجنس سردي طويل.
1: نعم. إذن دكتور محمد الشحات، رئيس لجنة تحكيم جائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة في دورتها 8 التي أعلنت نتيجتها مؤخرا في الكويت، وطبعا التحية موصولة أيضا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتورة عائشة الدرمكي، والروائية والقاصة الأردنية سميحة خريس، والقاصة الكويتية استبرق أحمد، وأيضا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن التمارة. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: هل لديك أي تعليق على ما قاله محمد الشحات؟
2: لا تعليق، بالعكس دكتور محمد يعني أوجز وربما دقق، ونتيجة خبرته الكبيرة النقدية وفراسته التي أحيي عليها. شكرا دكتور، أشكره.

0: الآن أنا مثل ما سألت الدكتور الشحات عن اللغة، أريد أسألك أنت عن اللغة أيضا. طبعا اللجنة اعتبرت اللغة أحد عناصر التميز في هذه المجموعة من حيث الإدهاش وانتقاء المفردات وبناء الجملة. كيف توازن أو كيف تختار لغة القصة التي تكتبها؟ وهل تختلف هذه اللغة من قصة إلى أخرى، سواء في نفس المجموعة أو في المجموعة كاملة؟
1: الحين انا يعني افتح لك مطبخي الخاص.
0: نعم.
1: لا، هي مع اعاده كتابه القصه اكثر من مره، اثناء الاعاده اقوم بتغيير بعض المفردات وضبطها، وربما استشاره القواميس يعني فيه في بعضها، فتأتي القصة ربما بلغة أو بمفردات أحاول قدر الإمكان أن تكون أدبية وليس مفردات المتداول اليومي أو الصحفي،
0: نعم
1: لذلك حتى تكون يعني قصة أدبية
0: نعم
1: حد واضح.
0: يعني إذا مثلا أخذنا مثلا قصة لابار في شيكاغو، القصة أدبية فعلا، ولا تحاول أن تنمق نفسها أو تختار الزخرفة اللغوية التي كنت أحدث عنها الدكتور محمد الشحات.
1: ربما هذه نموذج صحيح، يعني تظل عندي بعض القصص وقتا طويلا حتى اقتنع بها ثم يعني اكملها، او وهي لا تكتمل الا بعد مجاميع قادمه يعني، فهي هذه نضج بطيء الى حد ما، بعضها طبعا.
0: نعم. طيب، أيضا لجنة التحكيم أشارت إلى أن نصوص المجموعة تضع القارئ في حالة ترقب لنهايات مفتوحة أو صادمة. أيضا القصة نفسها هي التي تختار نهايتها، أم يتعمد محمود الرحبي أن تكون النهاية مفتوحة؟
1: أنا قدر الإمكان أن أجعل القصة هي التي تختار النهاية، أن في بعض القصص تنتهي القصة والحياة مستمرة، وبعض النهايات تكون فعلا صادمة لأنها تنتهي بخلاف ما ابتدأت به. هو التنويع في النهايات حسب الموضوع، حسب الحدث، فلا يوجد قصدية في الموضوع، إنما يعني بكل بساطة حين تبدأ القصة يجب أن تنتهي.
0: نعم. طيب، محمود يختار السارد العليم في القصة، ولكن أحيانا هذا السارد العليم يخبرنا من خلال ربما جملة واحدة أنه كاتب أو قارئ أو مثقف. يعني دعني أضرب لك مثال في سارد هذه القصة أيضا، الرئيس لابار في شيكاغو كان يتحدث عن مالان، وبعدين يقول: وفي السجن لم يفكر في الانتقام، بين قوسين على غرار بطل رواية اللص والكلاب للنجيب محفوظ. وكأن هذه الجملة المعترضة تقول لنا أن هذا السارد كاتب أو قارئ أو يعني مطلع على الرواية أو القصة.
1: نعم، أنا كنت في السابق لم أكن ألجأ إلى هذا النوع من الكتابة إلا نادر، في حدود ضيقة جدا، وهذا ما حصل في هذه القصة. وقد تأثرت في الحقيقة، أنا هذه القصة كتبتها إلى حد ما متأثرا بعد قراءتي ربما الخامسة أو السادسة لرواية اللص والكلاب
0: نجيب
1: لنجيب
0: محفوظ.
1: محفوظ،
0: نعم.
1: وقرأتها أول مرة لما كنت طالب في الجامعة، كانت يعني مقررا. فأنا حاولت من بين السطور أو حتى من فوق السطور أن أعطي المرجع حقه ولو بشكل عابر. اللص والكتاب رواية عظيمة، ونعتبرها من أهم ما تأثرنا به، يعني مزجت بين الحياة والجريمة وكذلك هي يعني اسم أقرب إلى القصة الطويلة منها إلى الرواية ذاتها المتعددة، فمن الروايات التي أحبها، ولو فارق قراءتها يعني ضمن مجموعة من روايات أخرى لكتاب آخرين.
0: نعم. أود أن أسألك أيضا عن العناوين. يعني محمود رحبي بالذات يختار عناوين يعني تشد عادة. ليست هذه أول مجموعة قصصية لك عنوانها عجيب، لا بعرف شيء. وهناك أيضا لم يكن ضحكا فحسب، إحدى المجموعات عندك
1: لماذا لا تمزح معي؟
0: لماذا لا تمزح معي. في هناك كثير من العناوين.
1: لون البني في البداية.
0: نعم، كيف تختار عناوينك؟
1: والله العنوان يأخذ مني يعني وقت طويل من التفكير، صعب العنوان، هو صعب لأن العنوان هو البوابة والتي يجب أن تبقى، وأنا أكون حريص أن لا يكون العنوان طويلا جدا حتى يمكن حفظه، ولكن كذلك لا يكون أيضا يعني كلمة، أحيانا أن تكون كلمة تحفظ، ولكن أن تكون كلمة معبأة يعني فيها إمكانيات أن تكون مدهشة أيضا أو تثير أسئلة.
0: نعم
1: فالبوابة هو من المهم أن يهتم بها يعني.
0: نعم الآن أود أن نترك هذه المجموعة قليلا ونذهب إلى محمود الرحبي القاص المعروف، بدءا بما أنك ذكرت اللون البني. اللون البني طبعا صدرت عام 97، ما يعطينا فكرة عن السنوات التي قضاها محمود الرحبي في كتابة القصة، أكثر من 30 عاما، لأنه صدور المجموعة سنة 97، لكن أكيد قبلها بدأت تكتب القصة بسنوات. كيف أصدرت هذه المجموعة؟ ذكرتها في شهادة لك، كان الشاعر سعد يوسف المرحوم له دور في إصدار أول مجموعة قصصية لمحمود الرحبي، هل تتذكر هذه الحكاية؟
1: نعم، ليس بالتحديد، أنا أتذكر أو في البداية أن هذه القصص كنت أكتبها في نهاية الثمانينات في ملحق جريدة عمان وفي القدس العربي عندما كنت طالب
0: نعم.
1: في المغرب.
0: نعم،
1: كثير من هذا نشر في تلك الفترة،
0: وحتى كان يكتب تحت اسمك قاص عماني مقيم في المغرب.
1: أي بالضبط، قاص
0: نعم.
1: عماني. ثم حين جمعت الكثير منها والذي رأيته لا يستحق حذفته، فصارت عندي مجموعة مهمة. أين أنشرها؟ في ذلك الوقت صعب أن تنشر، لا توجد مثل الآن وفرة يعني.
0: صحيح.
1: فدار المدى أنا حاولت، لا يوجد وصف.
0: أنت في شهادة مكتوبة قلت أنك أخبرت سعد يوسف أنك تبحث عن مجموعة، عن ناشر، عفوا.
1: الناشر كان هنا موجود، أستاذ سعد الله رحمه شاعر في مسقط. قلت له أنا يعني عندي مجموعة أريد أنشرها. قال لي أنا موجود في المدى مستشار، خلينا نروح ونشوف يصير خير. فعلا يعني يعني بالعكس، هو كان معجب بها حتى يعني لغتها وكذا، رغم أنه كان بدايات يعني، ولكن هو كلم صاحب الدار وثم فقط. هذه كانت علاقة السعدي بهذا الموضوع، علاقة أنه هو ساعد في أن تنشر. ثم بعد ذلك وجدت بعد 10 سنوات نشرتها هنا في مسقط في الوزارة يعني، هنا وزارة الثقافة، كان اسمها آخر يعني. ثم بعد ذلك وهكذا تواليت المجموعات، صار أمر أن ينشر الواحد مجموعة سهل، ليس كما في السابق يعني.
0: نعم، طبعا أول قصة كتبتها أيضا، وأنا أرجع لنفس الشهادة، تروي حادثة القفز من سور المدرسة والهروب من سيارة الشرطة. يعني في الشهادة ترويها فيها كذا، لكن القصة ليست عن هذا. القصة بوحي من رحيل شقيقك الأكبر رحمه الله،
1: مبارك.
0: نعم، كان عنوانها انبلاج الحلم عند الغسق.
1: عند الغسق، إيه. هذيك الفترة كان الواحد يجرب شوية في اللغة وكذا، وأحيانا الموضوع ملتوي، لكن كان شغف باللغة. فعلا هي انطلاقة من هذه الحادثة، حادثة وفاة أخي، ونشرت في جريدة عمان.
0: تتذكر سنة كم؟
1: ملحق ثقافي، يعني خلنا نقول أنها قبل 1990.
0: قبل 90؟
1: أكيد 100% قبل 90، يمكن تكون 89 80، بس ليس قبل ذلك بكثير يعني. يكون في الثانوية أدرس يعني.
0: نعم.
1: ثانوية.
0: جميل.
1: إذا ما أول ثانوية ثاني ثانوية هكذا يعني.
0: وعندما سافرت إلى المغرب للدراسة طبعا انفتحت لك منابر النشر في سواء في المغرب أو القدس العربي.
1: القدس العربي
0: نعم
1: كان
0: نعم
1: هناك سهل. نعم كان يعني
0: نعم طيب المجموعة الأولى اللون البني، يعني القصص التي تضمنتها كل القصص السابقة التي سبق كتابتها.
1: اللون البني ليس كلها، بعض القصص طبعا في ذلك الفترة واحد عمره غير يعني تفكيره غير، فكان شوية حازم أكثر من اللزوم. في قصة أنا كنت تمنيت لو تتضمنتها، لأن كل من قرأها في المغرب أعجب بها، من ضمنهم الدكتور حيدر إبراهيم علي، قال هذه القصة تعد بقاص في حجم يوسف، مش يوسف إدريس، في حجم المغربي اللي هو
0: محمد إدريس الخوري.
1: إدريس الخوري قال بالكلمة يعني في حجم محمد زفزاف أيضا كان موجود. فأنا قلت يعني فرحت بهذا، ولكن للأسف حين أتيته اسمها هي قصة أبادها المطر، متخيل عن قرية يبيدها المطر يعني.
0: ثم أبادها محمود.
1: أبدتها، بس هي كانت منشورة في جريدة عمان وأيضا في القدس.
0: محتفظ بها يعني لحد الآن؟
1: بالعكس ضاعت، حاولت أبحث عنها ولكن لم أجدها.
0: طيب يحدث كثيرا، الكثير من القصيين العمانيين عندما يتوفر لديهم عدد جاهز من القصص لنشرها في مجموعة ينشرها، إلا في السنوات الأخيرة رأينا أن هناك مجموعات قصصية تنشر حسب ثيمات أو قاسم مشترك بين قصص المجموعة، كما نراه أيضا في مجموعتك الأخيرة. محمود، إذن في قصصك الأخيرة يلاحظ أنه هذه الثيمات هي التي تحكم النشر وليس تجميع القصص، صح؟
1: يعني لا، نضج القصة وقوته هي التي تضعها ضمن في يعني حسب ذائقتي أنا. هناك قصص طبعا تأخذ ثيمة واحدة، وهذا شكل جديد فعلا موجود، تعتمد على شكل الموضوع على موضوع، ولكن أنا يعني أعتمد على تجريب في المواضيع وليس في الشكل أو المزاوجة بينهما. يعني المواضيع في الحياة جزء من الحياة، هناك بعض الكتاب يأخذون شكلا واحدا في الكتاب وهذا جيد أيضا، أو في المجموعة على الأقل حول موضوع واحد مثلا.
0: نعم. طيب أنت تزامن ظهورك في التسعينيات يعني مع ظهور معظم الأسماء المتحققة في القصة العمانية اليوم، نذكر منهم يحيى سلام المنذري، يونس الخزامي،
1: المرحوم عبد العزيز الفارسي أيضا.
0: عبد العزيز بعدكم بشوي، أنا أتكلم عن هذه البدايات لأن أريد أن أصل إلى سؤال، أنه أصدر يونس الخزامي مجموعته الأولى سنة 92، وكان صديقك وصديقك أيضا الدكتور محمد علي البلوشي أصدر
1: مريم.
0: مجموعته القصصية مريم 92، يحيى سلام 93، نافذتان لذلك البحر، وكنتم بدأتم الكتابة مع بعض تقريبا، وربما أنت تسبق بعضهم هؤلاء.
1: نعم.
0: لكنك تأخرت في النشر ولم تنشر مجموعتك الأولى إلا سنة 97.
1: أنا تأخرت فعلا، يعني كنت فقط أكتب واسمه وأنشر.
0: تنشر في الجرائد قصدك؟
1: أنشر في الجرائد. وأنا أتذكر قال لي المرحوم محمد الحارثي، قال محمود غايتك طلع مجموعة غايتك، كان كثير مسكين يكررها، إلى أن جاءت الفرصة. كان موجود شعراء كثير يعني في مؤتمر كان موجود هنا، ما ادري ايش اسمه، مجموعه كبيره من الشعراء،
0: مهرجان الشعر في بلدية مسقط.
1: ايوه في بلدية مسقط.
0: نعم.
1: فجات له فرصه ان اتحدث، وكان سعد يوسف قاري لي يقول في القدس قرات لك، يعني هو طبعا القدس وكذا كانت ذيك الايام مقروءه جدا، وكانت تقريبا الوحيده اللي كانت فيها صفحه ثقافيه مهمه، فقال لي قرأت لك وكذا، قلت له طيب ساعدني أنا عندي مجموعة. فصار أنه كلم اسمه رئيس الدار في سوريا، رئيس دار المدى.
0: نعم جميل. سؤال أخير محمود، لأن الوقت يدركنا للأسف الشديد، ما هو المشروع القصصي القادم محمود، أو المشروع الإبداعي بشكل عام؟
1: والله أنا أحاول، أن عندي بعض القصص غير مكتملة سوف تأخذ وقتها، ولكن لا، نحاول أن نركز على القراءة، أيضا القراءة مهمة، يأتي في وقته، غير مستعجل يعني. نعم. شكرا لك.
0: نعم. إذن القاص العماني محمود الرحبي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، وألف مبروك فوزك بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في الكويت في دورتها الثامنة.
1: شكرا عزيزي سليمان، ما قصرت، الله يبارك فيك.
0: شكرا لك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي احتفينا فيها بالمجموعة القصصية لا بار في شيكاغو الفائزة بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في الكويت. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. حلقة عمل في مسقط تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة 23 من يوليو، وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس والشعب المصري الشقيق بهذه الذكرى المجيدة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة، راجيا لهذا البلد العزيز الازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم آلتويا سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال معالي أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة يريفان. بمشاركة 1000 طالب من مختلف المحافظات تبدأ يوم السبت المقبل أعمال النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري، وأوضح معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير ثقافة ورياضة والشباب أن البرنامج يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشأ والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارتي الدفاع والتعليم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية. وأضاف معاليه أن البرنامج يقدم منظومة متكاملة تجمع بين التدريب العسكري والرياضي والأنشطة المعرفية بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط وروح العطاء وتحمل المسؤولية. نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حلقة العمل حول إعداد البحوث الاجتماعية للقضايا الأسرية في المحاكم بهدف تطوير مهارات إعداد البحوث الاجتماعية ورفع كفاءة المتخصصين وتعزيز توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. واستعرضت الحلقة أبرز التحديات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في قضايا الطلاق والأسرة بما يسهم في تحسين جودة التقارير الاجتماعية ودفع ودعم اتخاذ القرار القضائي من خلال مناقشة منهجيات جمع المعلومات وتحليلها وآليات إعداد التقارير الاجتماعية وفق أسس مهنية تسهم في تعزيز جودة المخرجات المقدمة للمحاكم. التحديات والفرص التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بحثتها المنطقة الحرة بالمزيونة خلال اجتماع مع ممثلي شركات الاستيراد والتصدير العاملة في السوق اليمنية، كما جرى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة واستعراض مقترح مبادرة السوق المفتوح المعرض الدائم. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجات المستثمرين والشركات المرتبطة بالسوق اليمنية بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنطقة الحرة بالمزيونة. عقدت في مسقط حلقة عمل استعرضت فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية والترويج لها أمام القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في تعزيز الأمن والتكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات إضافة إلى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية وتشجيعه على الاستفادة منها أبرز ما استعرضته حلقة العمل حول فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية بما يدعم التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة. بدر بن سعيد العوفي المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة عمان:
2: أهمية هذه الفعالية أنها تتناول الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وهذه الفرص الاستثمارية جاءت نتيجة دراسات جدوى متكاملة من خلال التعاون بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنظمة خليج الاستشارات الصناعية. وأعتقد أن هذه فرصة لكثير من المستثمرين أنهم يطلعوا على هذه الفرص وعلى هذه الدراسات المتاحة لاستثمار في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون. هي فرص متنوعة، فرص إجماليها تقريبا بعض الفرص لأكثر من 200 مليون ريال عماني، فيها صناعات أدوية، فيها صناعات تحويلية كبيرة جدا.
1: الحلقة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت تطوير فرص استثمارية مشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الأمن الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة المحتوى المحلي للصناعات الخليجية. يوسف بن علي السنيدي مدير إدارة الصناعة والثروة المعدنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
3: عملت الأمانة العامة لمجلس التعاون تعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية على إعداد دراسة متخصصة لتحديد فرص استثمارية صناعية واعدة وفق منهجية علمية تراعي الجدول الاقتصادية وإمكانيات التنفيذ بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي الخليجي.
1: هذا ويشكل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاءت الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس لتضع إطاراً متكاملاً لدعم التنمية الصناعية، وتضمنت عدداً من المبادرات من أبرزها إعداد فرص استثمارية صناعية خليجية مشتركة في الأنشطة ذات الأولوية.
0: تبذل سلطنة عمان جهوداً حثيثة في تحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان من خلال أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040، وذلك دعماً للاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمل وفق مبادئ التنمية المستدامة.
4: تسعى أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040 إلى إيجاد نظم فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل وفق مبادئ التنمية المستدامة إضافة إلى توفير أوساط بيئية عالية وخالية من التلوث وتعزيز الأمن الغذائي والمائي القائم على الموارد المتجددة والتقنيات المتطورة وكذلك الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الأحيائي لسلطنة عمان. وتستهدف الأولوية ثلاثة مؤشرات رئيسة هي مؤشر عمان للمياه ومؤشر نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة ومؤشر الأداء البيئي الذي شهد في أحدث قراءة له تقدماً بستة مراكز مقارنة بنتائج النسخة السابقة إذ حلت سلطنة عمان في المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، كما أحرزت المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط والثاني عربياً. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي، حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، ومؤشر الوقود المنزلي النظيف، ومؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، بجانب مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة. وأيضاً حصدت المركز التاسع في مؤشر حماية البيئة البحرية. وتسعى سلطنة عمان في هذا المؤشر إلى أن تكون ضمن أول 40 دولة بحلول عام 2030، وأفضل 20 دولة في عام 2040، بطموح يعكس التزامها بتحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان. ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود وطنية حثيثة بذلت خلال السنوات الماضية من قبل هيئة البيئة والجهات والمؤسسات ذات العلاقة، كما امتد إلى بناء شراكات دولية في المجال ذاته، وهو ثمرة للسياسات الوطنية التي تنفذها سلطنة عمان في مجالات العمل المناخي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 7.72 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 89.51 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79.09 دولار للبرميل. بلغت نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وتأهيل 15 فلجا بمختلف ولايات محافظة الظاهرة 35% في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للمحافظة على منظومة الأفلاج واستدامة مواردها المائية وتعزيز كفاءتها في خدمة القطاع الزراعي. وقد أنجزت الوزارة خلال العام الماضي أعمال صيانة وتأهيل 39 فلجا في محافظة الظاهرة. في محافظة الداخلية بلغت نسبة إنجاز الأعمال في مشروع تطوير حارة مسفات العبريين بولاية الحمرة 39%، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتشجيع السياحة المحلية وتعزيز مكانة الولاية كوجهة سياحية مميزة، ما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية الناتجة عن النشاط السياحي. ويتضمن المشروع إنشاء جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي وممشى مزود بحواجز حماية للمشاة، إضافة إلى تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية، وكذلك لوحات إرشادية تحتوي على خريطة للمرافق، وإقامة مواقف مخصصة للمركبات. ضمن مشروعات التجديد الحضري، تعمل وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع مكتب محافظة البريمي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني على إعداد تصور لمشروع تطوير وتأهيل السوق الأثري وتنفيذ قرية تراثية بحارة حماسة الأثرية بولاية البريمي. وتستهدف المرحلة المقبلة الانتقال من مفهوم المحافظة على الحارات القديمة إلى صناعة وجهات اقتصادية ثقافية وسياحية قادرة على استقطاب المستثمرين والزوار وتعزيز التنافسية الاقتصادية لمحافظة البريمي. رياضيا، توج المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة بلقب بطولة غرب آسيا الثانية للرجال للمرة الأولى في تاريخه، بعد أداء استثنائي بفوزه على المنتخب القطري بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على صالة مجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشهر. وشهدت البطولة مشاركة 7 منتخبات، هي سلطنة عمان والسعودية وقطر والكويت وسوريا والعراق ولبنان. تتواصل على ملاعب هوكي عمان بولاية العامرات منافسات بطولة حديد مسقط كأس آسيا لخماسيات الهوكي للرجال والنساء تحت 18 عاما وسط مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية بين المنتخبات الآسيوية المشاركة، بما يعكس أهمية البطولة بوصفها منصة لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة في رياضة الهوكي على مستوى القارة. وتأتي استضافة سلطنة عمان لهذه البطولة امتدادا لسجلها الحافل في إقامة البطولات الرياضية القارية وتجسيدا للنجاحات التنظيمية المتواصلة التي يحققها الاتحاد العماني للهوكي. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. حلقة عمل في مسقط تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان منير الهنائية وحميد اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

كذا ورايح صوب الدوام، إن شاء الله نقول لك طريق التوافيق والنجاح. ربي ييسر دروبكم ويسدد خطاكم وين ما كنتوا. أما بخصوص موضوعنا اليوم مستمعينا الأحبة، فخصصنا الحلقة للحديث عن ريادة الأعمال الرقمية لدى الشباب. إن شاء الله اليوم ما راح نتكلم عن مجرد تجارة أو بيع وشراء، اليوم إن شاء الله كلامنا راح يكون أعمق من كذا. حابين نتكلم عن كسر حاجز الخوف، عن استثمار هذا الصيف، عن بناء الشخصية الريادية القوية، وكيف ممكن تحول فكرة بسيطة اللي في بالك إلى مشروع حقيقي على أرض الواقع الرقمي الفسيح. هل فكرت ممكن يوم وانت تتصفح الهاتف هذه الشاشة الصغيرة ممكن تكون مصدر لاستقلالك المالي في يوم من الأيام؟ يمكن فكرة ذكية متردد في تنفيذها لأنك تخاف أيضا من الخسارة أو الفشل. وليش يتردد الكثير من شبابنا في دخول عالم الريادة والأعمال؟ شاركونا كل هذه التفاصيل وأكثر على 7244-2010. موضوع مهم جدا يمس واقعنا بكل تأكيد. ولو فكرت تستغل هذه الإجازة الصيفية في مشروع رقمي، ما هي الخدمة اللي تشعر أن السوق العماني محتاج اليوم لها بشدة؟ وإيش اللي يمنعك أيضا من تنفيذ هذه الأفكار؟ يقول لك شخص أنه والله ما أريد أوقع في دائرة من الديون، شخص يقول لك أنا عندي تخوف أن الفكرة ما تنجح. كثير من الهواجيس يمكن تراود كل شخص عنده فكرة لكن الخطوة الأولى تعيقه. ومع أيضا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ مصعب البادي، مدير تنفيذي للعمليات بشركة بيمة تحديدا، راح يحدثنا عن كثير من التفاصيل، كيف بدأوا المشروع وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم في ريادة الأعمال الرقمية. كثير من الشباب العماني 78 حسب 2020 من الشباب الباحثين عن عمل يمكن عندهم الرغبة في تأسيس مشروع خاص، لكن بعض الأشياء مثل الدخل يقول لك أنا أفضل العمل الحكومي وأضمن. 82 يفضلوا الوظيفة براتب ثابت سواء حكومي أو في قطاع خاص، ويمكن 1% يفضلوا البقاء ضمن دائرة الضمان الاجتماعي. إذا نذكر برقم الواتساب 7244-2010، شاركونا كل التفاصيل المتعلقة بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. نسعد بكل آرائكم، بمشاركاتكم، بهمساتكم المسائية في برنامج محطات، وسأكون معكم إن شاء الله خلال ساعة ونصف من الآن في إعداد وتقديم هذه الحلقة. أخوكم أيمن الفجراني، ويشاركني في إعدادها أيضا محمد الهيملي، وفي إخراجها لهذا اليوم مانع الفارسي.

0: دائما يعني نستمتع بكل التفاصيل المختلفة خلال ساعة ونصف من الآن في برنامج محطات. خلال كل هذه الفترة من ربما بداية هذا البرنامج حاولنا قدر الإمكان أن نلخص كل الموضوعات في واقعنا الحالي في سفر وسياحة، سواء كان أو حتى على مستوى ريادة الأعمال، في مواضيع مجتمعية مهمة. تحدثنا بالأمس عن موضوع مجتمعي مهم، عن الحصانة الفكرية. أما اليوم في ريادة الأعمال فهو أيضا موضوع يمس حلقة واقعنا لهذا اليوم، ريادة الأعمال والتصميم لإطلاق وإدارة مشروع تجاري مبتكر يهدف إلى حل مشكلة قائمة أو تلبية حاجة في السوق. لكن قبل لا نروح إلى موضوعنا الرئيسي مستمعينا، ودنا ناخذكم أيضا في رحلة سياحية سريعة بربوع سلطنة عمان الحبيبة. مثل ما عشنا الأيام الماضية أجواء باردة منعشة في الجبل الأخضر، تعرفنا على فعاليات مهرجان هذا الجبل الثري. الوجهة اليوم نغيرها إلى سحر الشواطئ ونسمات البحر الجميلة، وتحديدا في نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، بحكم أنها تعيش هذه الأيام أجواء خريفية استثنائية، وفيها بدأت فعاليات صيفية ومناشط جميلة وأيضا منوعة تناسب كل العائلات والزوار في ملتقى أجواء الأشخرة. لذلك ضيفنا العزيز الشيخ سعود بن علي بن زهر الهنائي نائب والي جعلان بني بوعلي يقرب الصورة أكثر، لأن هناك أيضا انطلاق رسمي لهذه الفعاليات تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية، في حدث تحول إلى ركيزة اقتصادية واجتماعية تسهم في تنشيط الأسواق المحلية ودعم رواد الأعمال وأيضا الأسر المنتجة. ما نطول عليكم، إذا كان أيضا الاتصال جاهز مانع نروح مباشرة إلى الشيخ سعود الهنائي. نرحب بك شيخ سعود ويسعد مساك بكل خير ومحبة.
1: المستمعين الأعزاء، شكرا لكم على الاستضافة.
0: يا مرحبا فيك شيخ سعود، وتحديدا يعني الحديث اليوم مثل ما ذكرنا في المقدمة عن أجواء الأشخرة في هذه الأيام، عن ملتقى الصيف الذي يجمع الزوار والمحبين لكل هذه النسمات العليلة في تلك الأجواء. إذا عن هذه النسخة تحديدا الرابعة من ملتقى الأشخرة،
1: إن شاء الله ستنطلق اليوم تحت رعاية معالي السيد وزير التراث والسياحة النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة، التي ستكون من تاريخ 22 يوليو لغاية 15 أغسطس لمدة 25 يوم.
0: ممتاز. وبالتالي تابعنا أيضا من خلال الخبر أن هناك يعني تجمع ثري، فعاليات منوعة، نسخة مميزة كنسخة رابعة. لذلك دعني أسألك، ما الجديد في هذه النسخة؟
1: أول شيء ما يميز الأشخرة هو درجات الحرارة المنخفضة.
0: نعم.
1: خلال فترة الصيف تكون درجات الحرارة في منتصف العشرينات. الجديد في هذا النسخة هو استحداث موقع لبعض الفعاليات والمناشط مثل ألعاب الأطفال، دراجات النارية والهوائية، يكون في الحديقة الشمالية من خلال فترة الصباحية من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 4 مساء.
0: ممتاز.
1: والفعاليات الأخرى ستكون في الحديقة العامة من 4 مساء لغاية الساعة 10 مساء.
0: جميل، يعني إذن فرصة مع توقعات ما شاء الله 400 ألف زائر يعني خلال الفترة القادمة، في التالي رقم كبير إن شاء الله متوقع أن يكون حاضر أن يستمتع بهذه الأجواء وهذا الملتقى. والأجمل أنه فعلا مثل ما ذكرنا أنه تركيزكم على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأسر المنتجة، الحرفيين وغيرهم، في تسهيلات، مساحات معينة مخصصة لهم فعلا لإبراز وتسويق منتجاتهم خلال فترة الملتقى.
1: بداية يعني النسخة الماضية شهدت يعني حضور 430 ألف، كذلك تنفيذ 120 فعالية متنوعة، إلى جانب توفير 125 فرصة عمل مباشرة و46 فرصة عمل غير مباشرة.
0: نعم.
1: كذلك إتاحة مساحات واسعة لمشاركة مؤسسات صغيرة ومتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين. هناك ركن مخصص لهم في الملتقى هدفه التسويق المباشر لمنتجاتهم المحلية، إلى جانب تعزيز حضورهم في السوق. هذا إن شاء الله الملتقى بيتيح لهم تبادل خبرات وبناء الشراكات وفتح آفاق جديدة للنمو.
0: نعم، وأيضا ما يتعلق بجاهزية الخدمات من لوجستيات، مثلا استيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة، يعني إذا ما تكلمنا عن 430 ألف أتوقع رقم كبير في نسخ سابقة شيخ سعود، فمتوقع ربما أن تزيد الأعداد خلال الفترة القادمة، كيف تقيم جاهزية هذه الخدمات تحديدا؟
1: يعني هناك 150 متطوع مشاركين في هذه الأعمال اللوجستية، وبيكون متواجدين في كل أركان إن شاء الله، كذلك اللجنة الرئيسية متواجدين في الملتقى.
0: نعم، والجميل يعني في مثل هذه الملتقيات وفي مثل هذه المهرجانات ربما تكون عائد وفرصة لعمل تحديدا، يعني توفير أكثر من 170 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في نسخ سابقة، وأتوقع أن هذه النسخة ربما سيزيد العدد. لذلك شيخ سعود، ما هي الرسالة أو الدعوة اللي توجهها من خلال هذا المنبر لكل المواطنين المقيمين السياح سواء كان من خارج السلطنة أو داخلها لزيارة هذا الملتقى والاستمتاع بأجواء الأشخرة؟
1: الملتقى يستهدف كل أفراد الأسرة، وهناك فعاليات متعددة سواء كانت في الحديقة الجنوبية أو الشمالية، كذلك بعض الفعاليات المصاحبة مثل سباق السيارات اللي هو الدراج ليس، عرضة الخيل وسباق الهجن.
0: ممتاز.
1: وهدفنا هو تطوير ملتقى أجواء الأشخر ليصبح فعالية سياحية واقتصادية ثقافية متكاملة تستقطب الزوار من مختلف محافظات السلطنة وكذلك الدول الجوار، وترسيخ مكانة الأشخرة كوجهة سياحية مميزة على مدار الموسم.
0: نحن نتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق والنجاحات، وأيضا لكل اللي حاب يزور هذا المكان وهذا الملتقى الاستمتاع بكل هذه الأجواء في انطلاقتها بإذن الله تعالى لهذا اليوم. كل الشكر لك الشيخ سعود بن علي الهناي نائب والي جعلان بني بو علي، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق في كل مساعيكم.
1: شكرا لك على الاستضافة، ونترياكم في ملتقى الأشهر
0: بإذن الله تعالى. إذن الفرصة أمام الجميع حتى منتصف أغسطس المقبل لتعيشوا هذا الأجواء الاستثنائية، لا تفوتوا الزيارة. فعلا الأشخرة دائما يعني تأخذ تفاصيل جميلة وذكريات، وتستمتعوا بكرم الضيافة هناك وجمال الطبيعة الساحلية اللي تجمع بين أصالة الماضي وتجدد الحاضر. مستمرين معكم في محطات بعد فاصل قصير، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن ريادة الأعمال.

0: أبناء عمان الأعزاء، إننا إذ ندرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتدريب الشباب وتمكينهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي ليكون لبنة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذه الجوانب أولا بأول، كما سنولي كل الاهتمام والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، يستوجب استمرار تحسين بيئته في القطاعين العام والخاص ومراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره وتبني نظم وسياسات عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية.
1: إذن هذا كان جانب من النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في أهمية فعلا دعم رواد الأعمال الشباب في رؤية حكيمة رشيدة، بما أيضا يتوافق مع رؤية عمان 2040، وأيضا يعكس هذا النطق أهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف هذه الرؤية، وهي أيضا فرصة كبيرة للشباب للي حاب أن يبدأ، لكل فكرة ملهمة يبدأوا أعمالهم الخاصة، لا يعتمدوا على مصدر دخل واحد، ففي النهاية لا يبني عمان فعلا إلا سواعد أبنائها. على 724-24-10 رقم التواصل للواتساب في برنامج محطات، لو فكرت تستغل هذه الإجازة الصيفية في مشروع رقمي، ما هي الخدمة اللي تشعر أن السوق العماني محتاج لها اليوم وبشدة، وإيش اللي يمنعك من أنك تبدأ بالانطلاق في الفكرة، وليش يتردد كثير من شبابنا اليوم في دخول عالم الريادة الرقمية رغم امتلاكهم المهارة والشغف؟ يعني مثل ما ذكرنا إحصائيات كثيرة اللي يقول لك أنا أحب أستقل بوظيفة، أخاف أني أقع في دائرة ديون أن أبدأ هذه الفكرة، يمكن ما حد يحمل حتى تطبيقي أو ما حد أيضا يستخدم هذا التطبيق، وبالتالي هناك كثير من المخاوف والترددات فيما يتعلق بهذه الخطوة تحديدا. على كل معنى أيضا نموذج من النماذج الذين بدأوا بخطوات نيرة في موضوع ريادة الأعمال وريادة الأعمال الرقمية، ونموذج ملهم للشباب، منهم الأستاذ مصعب البادي ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وهو مدير تنفيذي للعمليات بشركة بيما. نرحب بك أستاذ مصعب ويسعد مساك كل خير.
2: أهلا وسهلا فيكم ومساكم الله بالخير والنور إن شاء الله.
1: أنتوا وش سويت في بالشركات التأمين؟
2: بحق شركات التأمين خدمناهم إن كان إن صح التعبير، صرنا النافذة الإلكترونية أو التقنية لشركات التأمين. شركات التأمين في الوقت الحالي أو سابقا قبل 5 سنوات خلينا نتكلم عنه، معتمدة اعتماد كبير على المواقع أو المكاتب الفعلية اللي يفترض تبيع خدماتها فيها، أو كانت مرتبطة ارتباط مباشر فقط بوكلائها أو معيدي التأمين عفوا اللي تبيعوا من خلالهم، يبيعوا من خلالهم تأمينهم. لكن اليوم الحمد لله بعد 5 سنوات اليوم شفنا نموذج مختلف في قطاع التأمين بشكل عام عن طريق العمل اللي قمناه خلال 5 سنوات هذه. اليوم معظم شركات التأمين تشوفها أونلاين من خلال فقط بيمة، قدرنا أنه نحول ونأتمت العمليات هذه ونحطها في متناول الجميع. شفنا التحديات حقيقة الموجودة في القطاع، وشفنا هناك إن هناك في فرصة، يعني التجربة أو عفوا المنتج أو الخدمة الموجودة هي ليست منتج جديد فعليا، يعني تتكلم عن تأمين مركبة، تأمين مركبة تحصله في أي مكان إن كان من شركة تأمين أو وكيلها أو أي بروكر آخر. لكن الفكرة هنا في بيمة هي الخدمة اللي وفرناها للعميل لما حولنا الخدمة هذه من مكتب إلى موقع إلكتروني أو إلى منصة تقدر تقارن فيها.
1: أنا راح أرجع لك عن لكل هذه التفاصيل أستاذ مصعب، ولكن ربما الملهم فيكم أنتم كبداية كيف بدأتوا هذه الفكرة، يعني عصارة هذه الفكرة كيف بدأت، من صاحب الشرارة الأولى، كل هذه كان وراءها قصة وكان وراءها تحديات كبيرة، كان وراءها تردد، مخاوف فعلا. في بعض الأحيان كان وراءها شخص أو شخصين، والآخر ربما كان متخوف أنه ينخرط في المجموعة وبعدها تردد وتراجع. يعني كثير صحيح. من القصص تحصل في كثير من مثل هذه المواضيع في ريادة الأعمال، فخلنا أيضا نحب نشارك المستمع هذه القصة الملهمة في كيف كونتوا. نحن اليوم نروج لكم يعني بيمة، اليوم أموركم طيبة
2: الحمد لله، شكرا لكم أولا.
1: بس أنتوا تستحقوا فعلا كنموذج، يعني رائد لشباب، لخصتوا كل المتاعب والدوخة اللي يمر فيها الشباب مترددين بين شركة تأمين ويشوفوا الأسعار وين الأرخص وين الأفضل صحيح. وين كذا، الكلها اجتمعت في مكان واحد.
2: بالعكس هذا أعتقد أنها نقطة كثير مهمة، لأنه يمكن الناس تعتقد أنه ما كان في قبل بما بدأ أحد، أي شخص بدأ هذا الفكرة. الحقيقة هناك في أشخاص بدأوا بنفس الفكرة يعني نفس الكونسبت أو نفس المبدأ، إلا أنه تواجهوا بعض الصعوبات فيها،
1: التحديات
2: فعلا. هذه التحديات اللي هي فأحيانا إما أن تكون من من من من طريقة كيف تتجاوزها، السوق نفسه غير مهيئ أصلا أنك أنت بتجيب مثل هذه الطريقة والفكرة، حتى الأنظمة نفسها غير مهيئة أنك تشتغل أصلا بهذه الطريقة،
1: خاصة في فترة سابقة.
2: أنت تتكلم عن يعني 5 سنوات، صار عمر كبير. أنا ما يعني اللي يتكلم اليوم عن
1: صار لها 5 سنوات.
2: صار الحين 5 سنوات بادين على مال 2020 على شهر 7، نحن أطلقنا هذا أيام كورونا. لكن مثل ما قلت لك الفكرة أكيد راودت الكثيرين، لكن تحديات الفارق بيننا وبين الآخرين اللي هم كيف أنت تذلل هذه التحديات والصعوبات، كيف تخليها في صالحك وتخليها نقطة إلى نقطة قوة.
1: خلينا نقول، والبعض يقول لك ابدأ بالتحديات قبل أن تبدأ بالأشياء السهلة.
2: فعليا لأنه السهل أنت أصلا ممكن تحققه في أي وقت، لكن التحدي هو اللي راح يخليك مختلف ما بينك وبين الآخر. لذلك حتى في البدايات، في أول مرة أطلقنا المنصة في شهر 7 كان فقط معنا 3 شركات تأمين. ليش؟ ما لأن أهدافنا وأفكارنا واضحة، إلا أنه هناك يعني يحتاج إلى تفاهمات أكبر مع الشركاء معنا أيضا، يمكن الشركاء نفسهم اللي ما فاهمين الفكرة أو كيف آلية عملها. صحيح قد تكون الفكرة مطبقة في أماكن أخرى، إلا أنه هناك في تحديات حتى بالتفاهم على صعيد الشركاء.
1: هو اللي طبيعي في البداية ترى.
2: بالضبط. بالضبط، هذا هو شيء طبيعي أصلا. لكن الفكرة أنك تعتقد أنه ما هذا ما جزء من العمل اللي يفترض تقوم به. بالعكس، التحديات اللي موجودة اليوم في أي شركة كانت، في أي فكرة عندك، إذا ما كانت عندك تحديات فأنت أعتقد أنك أنت داخل في مكان غير مناسب، أو أعتقد بعدك أنت ما عارف أنه بشكل جيد.
1: صحيح.
2: وإلا كان كل الناس عملت أو سوت الفكرة اللي تريد تعملها أنت. بالضبط.
1: واليوم يمكن أستاذ مصعب خطابات صاحب الجلالة في موضوع ريادة الأعمال مثل ما استمعنا، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمكين الشباب، تمكين الدعم، تمكين الابتكار، وكيف جعل من صندوق عمال للمستقبل حافز محفز اليوم للشباب. يمكن تو في فترة من الفترات ما لحقتوا، الآن بدأت الأمور تكون ربما بتسهيلات أكبر، دعنا نقول إن صح التعبير.
2: صحيح.
1: لكن أنتوا بدأتوا بتحديات ربما كانت في فترة من الفترات أصعب، ويمكن في فترة كورونا الجائحة كان فيها كثير من التحديات الأكبر بالنسبة لكم كبداية لهذا المشروع.
2: الحقيقة لو كنت أنا لا أقول لك العكس الكلام هذا، لأن كورونا بالضبط هي اللي فرضت علي الواقع أن يكون في شركة
1: الانطلاقة الشرارة،
2: ما في مجال، ما كان هناك أفضل وقت من كورونا، لأنك أنت هناك تتكلم عن ثقافة عامة. ما في اليوم أحد يدخل كان يقارن في عروض التأمين، وما في أبدا منصة مثل بيمة في هذا المجال. لولا كورونا ما كان أصلا هي كانت موجودة، لأنه صار لازم أنك أنت تتأمن، والشرط الأساسي أنك يفترض ما تحرك يعني. سيارتك إلا بتوقيت معينة.
1: صحيح.
2: وانت صار لوك داون.
1: بالضبط.
2: فصار أنت سبيل على أساس أنك أنت تطلع وتبرز. الفكرة الحين حاليا أنت كانت عندك فرصة. هل أنك تستغلها أو أنك أنت تفيد الآخرين فعليا أم أنك أنت تنتظر لحد الجائحة تتخلص؟ فكنا كان قرار جيد صراحة أن ننطلق في تلك الفترة في أصعب فترة، لأنه هو وقت كان بيكلفنا أكثر أقل، يعني أن نطلع في وقت كورونا بيكلفنا أكثر أقل عفوا من عمل أي إعلان آخر.
1: ما لأنه بعد كورونا.
2: أنت لليوم 5 سنوات نحتاج في بعض الأشخاص لعدهم ما يستخدموا هذا الابليكيشنز أو التطبيقات التقنية. ما ممكن اليوم تصنع أي تطبيق أو تصنع أي منصة أو موقع وتتوقع أنه كل العمان يستخدموها أو كل البلد يستخدمها. لا. لازم يمر بتجارب، لازم يمر الكل، لازم يمر ويجرب وياخذ، وعلى بال ما أنه الكل أو اللي يتسامعوا بالأخبار خلاص أنت تبدأ بعد فترة من زمن أنك تبدأ تحصل العملاء هذه وتحصل كاستمرز وتحصل الفيدباك أو الانطباع الجيد عنك، وهذا اللي يشجعك أصلاً عشان تستمر أو أنك تضيف أكثر فيها.
1: نعم.
2: وتقدم جهد أكبر.
1: نعم. الجميل فيكم أنه الإقبال للتطبيق في فترة معينة وصل إلى ما شاء الله، يعني عدد بالنسبة لكم أتوقع عدد يعني مميز.
2: بالضبط.
1: لذلك السؤال أنه كيف أنتوا قدرتوا فعلاً تصنعوا هذا الثقة من العملاء؟
2: طيب،
1: في تلك الفترة
2: في هناك شيء أساسيات جدا في الموضوع، في واجد اللي لازم نشتغل عليه على المدى الطويل أصلا، حتى ما لكن بعدين من ذيك الفترة. الهدف من من من من الشركة ومن هذا المشروع أن يوفر خدمة. إذا اليوم أنت جيت مثلا لهذا الشركة وما كانت عطتك الخدمة اللي أنت تريدها، اليوم ما بتقبل فيها. لذلك التركيز كامل على المستخدم نفسه أو على العميل نفسه.
1: نعم.
2: إذا ما حصل التجربة اللي يريدها وما حصل الانطباع اللي يريده، وانت ما كنت نيتك انك انت من البداية كان نيتك ربحية، فما أتوقع انه اليوم هذه الشركة بتكون موجودة أبدا.
1: صحيح.
2: مرة أخرى نقول لك انه هناك شركات أخرى بدأت تقوم وقامت، وفي شركات يعني ما استمرت لظروف معينة، لكن التركيز اللي كان عليه كله على العميل فقط.
1: نعم.
2: إذا كنت اليوم تسعيد في استخدام الخدمة هذه وقدرت تستخدمها وفعلا سهلت لك بدون تعقيدات، فهذا هذا الربح اللي نحن كسبناه. مسألة المبلغ أو المبالغ هذه هي مسألة ثانوية. هل فعلا نحن حلينا إشكالية؟ إذا كان هل نحن عقدناها فعلا ولا سهلناها؟ هذا كثير أشياء تفرق.
1: صحيح. وانتوا حاسبين لها من البداية.
2: بالضبط.
1: كل هذه الأسئلة كان لها إجابة قبل.
2: بالضبط. لأن كان أول ما أطلقناها كان خطوات شراء الوثيقة يعني حوالي أنا حاسبنها بنفسي 6.
1: وش 6؟
2: 6 خطوات عشان تحصل على وثيقة لحد تشوف العرض. اليوم عشان تحصل الوثيقة كامل تحتاج 3 خطوات: دخل بياناتك، شفت العرض، تختار وتدفع.
1: وكلها سريعة.
2: انتهى
1: ما شاء الله.
2: في أقل نحن نوعد العملاء خلال 15 دقيقة. هذا بعد هي فيها فكرة معينة، لكن الحقيقة نعمل نوصل الوثيقة للعميل في أقل من دقيقتين. 15 دقيقة في حال لا سمح الله أخطاء حصلت، لأنك اليوم ما تريد توعد شخص وتقول أنا أعطيك في الوقت الفلاني وما توصل له فيه، لأنه هناك أنت قلت ثقة.
1: ثقة الله عليك.
2: بالضبط. فدقيقتين أو أقل من دقيقتين الناس ما تصدق أنه ممكن اليوم تصدر وثيقتك في دقيقتين. وتتوقع أنه يعني
1: الموضوع يحتاج لوقت أطول
2: ويتوقع أنه الأنظمة في عمان أصلا اللي أنظمة شركات التأمين أصلا ما تساعد في هذه النقطة. أنا أقول لك صحيح شيء جزء من هذا صحيح، لكن الفكرة كيف أنت تلتف حول هذه كل الصعوبات، كيف أنك أنت تحصل الفراغات وتحاول تسدها، وكيف تطلع الخدمة. صحيح أنه ما حد ينافسك.
1: صحيح.
2: أنت كيف في بيمة اليوم ما حد ممكن ينافسك، أنا فاهم، لأنك أنت في الأول، لكن بتوصل لمرحلة ما بتضطر أنك تنافس نفسك.
1: نعم.
2: لا زال العميل كل يوم يريد شيء خدمة مميزة حتى لو أنت قدمت ليها، يتوقع منك شيء أفضل في المرة القادمة.
1: نعم.
2: وهذا اللي شغال.
1: نعم. وأكيد أنت أستاذ مصعب يعني مريتوا بكثير من القصص والمواقف لازم تسردها أيضا للمستمع. يعني حتى نعطي فعلا أنه أحيانا تواجهك تحدي أو تواجهك مخاطرة في موضوع ما أو ربما عبء مالي في بعض الأحيان، ويقول لك أنك والله بتراجع، البعض يقول لك أنا بتراجع إلى الخلف وخلاص بكنسل. ففي قصص كثير أكيد مرت عليكم في هذا الموضوع، راح نسردها إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن نذهب إلى الدراسة العالمية اللي تقول إنه الخوف من الفشل والمخاطرة المالية fear of failure من هو العائق الأول عالميا بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% في معظم الاستبانات، مثل تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، الشباب غالبا يملكون الفكرة والشغف لكن فوبيا الخسارة وشبح الديون هما ما يمنعاهم من اتخاذ الخطوة الأولى. سنناقش أكيد هذه الدراسة وهذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: الشاب يسمعنا الآن في برنامج محطات الحياة مليئة بالفرص والذكاء، إنك تصنع هذه الفرصة لنفسك. لا تخلي الخوف من الفشل يكسر المجاديف. دائما كل رائد أعمال ناجح، دعنا نقول، بدأ بخطوة، بدأ بفكرة، بشرارة، وأيضا تحلى بالشجاعة في البداية، استثمر من نفسه، طور المهارات، وحتى هذا الصيف خلى أيضا نقطة تحول في الحياة. نقول لك أنت قادر في محطات، ومستقبل مشرق في انتظارك. خلك طموح هكذا دائما وأبدا، ومستقل، وانطلق بثقة وطموح. يعني الأستاذ مصعب الباري تحدث عن كثير من المحاور في انطلاقاتهم في ريادة الأعمال في أيضا فترة مبكرة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. لكن تظهر الإحصائيات أن 78% من الشباب الباحثين عن عمل لديهم الرغبة في تأسيس مشاريعهم الخاصة، فيما دراسات تقول أن 46% أيضا من الشباب اختاروا مشاريع تتناسب مع اهتماماتهم ومواهبهم. في أيضا الإحصائية الأولى أستاذ مصعب، أعود لك مجددا من موقعك في السوق، كيف تقرأ هذا الطموح المتزايد لدى الشباب للتوجه نحو العمل الحر؟
1: حقيقة نشوف خلال السنوات الماضية اللي مرن في توجه كبير من الشباب أنهم يريدوا فتح مشاريعهم الخاصة بشتى أشكالها، إن كان حلول ذكية تقنية أو محل أو يوفر منتج معين مثلا.
0: نعم.
1: شفنا كثير تجارب صراحة، وشفنا تجارب نجحت وطلعت إن كان تقنيا وإن كان كمنتجات، وأيضا شفنا تجارب أخرى من مع الشباب اللي اختفت فجأة من السوق.
0: يعني
1: بدأوا ولكن اختفوا، لكن هذا أعتقد
0: ما استمروا، يعني
1: ما استمروا فيه. لأنه أحيانا هناك في، أنا أفهم في واجد كثير تحديات، خلنا نقول من بينها مثل ما تفضلت الخوف منك أنت خلاص تروح للنقطة الثانية، فيوصل في مرحلة ما يعتقد أنه هو اشتغل أكثر مما حصل، أو يعتقد أنه هو لو أنا كنت اشتغلت كان أفضل لي من أن أشتغل في عمل حر.
0: نعم.
1: الحقيقة هذا جزء من الكلام صحيح، لكن إذا كان يفكر، لما بعضهم لما فتح المشروع هو كان أصلا ما عنده وظيفة مرتبط فيها، فالدافع لدفعه هو عدم وجود وظيفة، فحصل مجال يقدر يشتغل عليه.
0: نعم.
1: إلا أنه وقت ما حصل الوظيفة مثل الحبل اللي تشبث فيه ودر ريادة الأعمال مباشرة، أو العمل المشروع الخاص اللي يطبقه. لكن أنا قدر المستطاع إذا أعتقد أن كل واحد بدأ لو بشوية وقدر يدخل مبلغ وقدره، فأنت نجحت في شيء كثير ناس ما قادر تشتغل فيه.
0: نعم.
1: بغض النظر عن العائد، أنت صار عندك، أنت هناك في ديماند أو في طلب على الشيء أنت تقدمه، إن كان نعم. كخدمة أو كان كمنتج.
0: نعم. وهذا يعطيك أريحية نفسية في
1: يقول عنها الحرية المالية.
0: نعم.
1: صحيح أنه مثلا لو تكسب أنت بنفسك مبلغ، خلنا نقول 300 ريال، وأنت لو اشتغلت بتحصل مثلا 600 ريال. في ناس تفضل المبلغ 300 ريال عن 600 ريال، لأن هناك أنت نتائج حالك،
0: صحيح،
1: نتائج شغلك، عملك.
0: نعم.
1: وأنت تحدد فيه كثير أشياء وفاهم الصح والخطأ وتقدر تنمّى أكثر وهكذا.
0: يعني في التحديات اللي ذكرتها، وأنتم أيضا منذ انطلاقتكم في التطبيق ذكرنا حتى قبل الفاصل أن هناك كان في كثير من التحديات يمكن يمر، ما بس مر فيها كمصعب وكآخرين، يمكن اليوم حتى الشباب اللي حابين يبدوا فكرة، أحيانا قد هذه المواقف أو هذه القصص في بعض الأحيان قد تكون عائق بالنسبة.
1: صحيح. بداية تبدأ بالفكرة أو الترويج للفكرة نفسها. أنت مكتبك قائم، موظفين موجودين، كل شيء تمام، لكنك هناك تحتاج إلى بعض الشراكات أحيانا، وهذه الشراكة أساس مشروعك. شراكة ونجاح هذه الشراكة إلا أنك أنت إذا ما قادر توصل هذا الفكرة وتخلى الشريك نفسه هذا اللي بتشتغل معه تمام، أنه يفهم الفكرة ويتقمصها ويتخيلها معك، فأنت بتوقع في إشكاليات. هذا بين أحد التحديات، أنه أصلا الشخص أو الجهة اللي أنت تشتغل فيها هو ما قادر يشوف أنت كيف تشتغل وكيف بتشتغل في شيء هو ما شافه. هذا أحد تحديات، تحاول كيف أنك تتواصل أو توصل فكرتك للجهات المعنية،
0: تقنعهم
1: بطريقة ما، بطريقة إنه أنك أنت طبعا ما تعطى وعود كبيرة، ولكنك أنت نفس الشيء تحاول توصل لو شيء بسيط من فكرتك له، مجرد ما أنه يقتنع فأنت فتحت هذا الباب. لكن أحيانا قد يواجهك الرفض أمانة، بس لأنه واجهك الرفض ما يعني أن فكرتك خطأ أبدا، ما لها علاقة أبدا فكرتك بأن في واحد شخص رفض طلبك. في شيء هناك معانا نستخدمه كثير، إذا شخص رفض مرة ممكن يعيد له 100 مرة بعدين، وإذا رفض هذا السنة ممكن السنة الجاية يوافق.
0: نعم،
1: الفكرة أنك أنت ما تتورع،
0: لا تيأس، هو لا تيأس،
1: الأمور ما شخصي.
0: نعم.
1: اللي يريد يشتغل بشكل جيد الصبر هذا هو أهم المفاتيح. غير كذا أنت صدقني إذا توقعت أن الآخرين يستقبلوك بس كذا بدون تحديات، أعتقد هذا غير موجود.
0: قلتهم في يوم وليلة يعني.
1: ما ممكن صحيح. أبدا. أنا لليوم أو البيمة لليوم ما معنا تحديات، لكن إحنا فاهمينها وعارفينها، وهذه هي نعتقد إنها مسائل matter of time، مسائل الوقت فقط يعني. الوقت يحلها والأمور طيبة، ما في أي شخصية.
0: كم وصلوا تقريبا اليوم مستخدمين هذا التطبيق أستاذ مصطفى؟
1: والله حاليا ممكن أقول لك الرقم الشهري حوالي يقرب 16 إلى 20 ألف شهريا.
0: هذا شهريا؟
1: شهريا فقط،
0: ما شاء الله.
1: ممكن هذا الرقم أحيانا يكون أكبر من هكذا، لكن هذا خلنا نقول المتوسط اللي فيه. الحمد لله السيرفس أو الخدمة هذه موفرة لكل أطياف المجتمع، اللي عنده سيارة على سبيل المثال، فتأكد أنك أنت تكون كلهم بكل أعمارهم يقدروا يستخدموها
0: بكل سهولة، وأنت جالس في بيتك
1: بكل سهولة فعلا. هم بالنسبة له سهولة، أما بالنسبة لك تحدي كيف توفرها.
0: نعم.
1: في هناك عدة اشتراطات قد ما تتوافق مع شركات التأمين على سبيل المثال، أو مع هذاك موفر الخدمة، فلازم توصل إلى اتفاقات معينة. خلنا نشتغل أنت كذا أجت كذا،
0: بما تتناسب مع الطرفين.
1: بيتناسب مع الطرفين. في النهاية أنت ما تريد تزعل العميل، ما تريد تزعل شركة التأمين، لأنه أنت وسط هذا بين الاثنين، فتريد تأكد أنه الطرفين يحصلوا خدمة جيدة ومنفعة من هذا الأمر. إذا تم هذا وقدرت أنك تدير العلاقات بشكل جيد، الحمد لله أنت نجحت. إدارة العلاقات فيها مهمة بشكل ما تتصورها حتى في هذا القطاع.
0: نعم، وتوظيف شخص خاص أصلا
1: بالضبط
0: في كثير من المؤسسات.
1: بالضبط صحيح، لبس عشان العلاقات.
0: نعم.
1: فعلا.
0: نعم. يعني الإحصائيات تقول أيضا أنه الشباب والمناهج الدراسية والجامعية لا توفر مهارات ريادة أعمال بشكل كافي، هل تتفق مع هذا الطرح؟ وهل هي
1: بالنسبة لي أنا
0: ضرورية؟
1: يعني أنا صراحة أنا دائما أضرب المثال بنفسي يعني. أنا مهندس ميكانيك، ما هي العلاقة أبدا في قطاع
0: بريادة الأعمال،
1: ما في أي علاقة
0: ولا الإدارة
1: بالنسبة لي. أيوة، فبالنسبة حتى ما هي العلاقة في المانجمنت أو أبدا بالنسبة للشهادة، هي يعني
0: هي سلاح.
1: درجة.
0: نعم.
1: تقول إن أنا عندي التزام وعندي القدرة إن أشتغل وإن أعمل وألتزم وأوصل مهامي وأنجزها.
0: نعم.
1: لا أكثر ولا أقل.
0: نعم. هناك كثيرين من امتهنوا يعني وظائف أخرى ودخلوا أيضا حتى سلك ريادة الأعمال وهم بتخصصات أخرى، يعني لا دخل لها ولا علاقة بموضوع ريادة الأعمال وإدارة الأعمال وخلافه.
1: بالضبط.
0: فدائما ما يقودك أحيانا أستاذ مصعب الشغف، الطموح، أنت صاحب فكرة وتريد أن توصلها للمجتمع، أن توصلها
1: بالضبط.
0: للعالم ككل،
1: هنسميه المحركات الداخلية.
0: نعم.
1: اللي هي وش الشيء أو ما هو الشيء،
0: يعني هذه الفجوة المهارية
1: ما ممكن تحصلها. نعم. في الشركة. نعم. في الكليات ما ممكن يعطوك هذه المهارة أبدا، هذه المهارات أنت بينك وبين نفسك، المحرك الوحيد
0: نعم
1: لك أنت هو نفسك.
0: نعم. يعني خلنا نلخص هذا المحور تحديدا، يعني ما هي شرارة أو انطلاقة البداية في كل مشروع أو في كل فكرة أنت الحين في بالك؟ أنا في بالي فكرة معينة، في بالي تطبيق معين، ولكن بعض الأحيان فيني مخاوف معينة، فما هي في اعتقادك وأنت كمجرب وخلاص أنت وصلت إلى مرحلة ما شاء الله من المراحل الكبيرة في هذا، تحت تقريبا 100 ألف الحين من حملوا تطبيق بيها؟
1: أيوة أكثر.
0: صحح.
1: نعم.
0: للمعلومة
1: وفعلا صحيح
0: أو أكثر.
1: ما بس كذا، نفس الشيء اللي بيما تحصل على 4.9 تقييم في جوجل وهذه من أعلى تقييمات موجودة أصلاً، ما حد يحصل هذا التقييم
0: في العادة من 4.9
1: هي يعني نعم. يعني
0: على الأقل تقدير
1: almost 5 يعني نعم. هذه خدمي. لكن الفكرة دائما ما قلت أنت ذكرت الشغف، الشغف أكبر محرك،
0: الشجاعة أيضا
1: أكيد هذا أشياء مهمة لكن ما نخدع فيهن أيضا لأنه الشغف يمكن يحركك بس مرة واحدة لكنك أنت بدون إدارة جيدة
0: الله عليك.
1: صريحين.
0: الله عليك
1: تمام، شغفك ما يوصلك لأي مكان فقط هو محرك لا أكثر. إدارة صحيحة للشغف نفسه، كيف أنت مثل سيارة عندك مكينة ما شاء الله قوية لكن ما تعرف تسوقها يعني ما منها يعني ما راح تفيدك بشكل كبير. لذلك أنا أقول لك من بين الأشياء نعم فعلا الشغف، لكن دائما أنك الرغبة أنك تنتج أو تخدم الآخرين هذه كثير مهمة جدا، أنك سوى شيء جديد ما حسوا من قبل هذه أيضا لازم فيه تحصل لك أسباب أنك يعززنك
0: نعم.
1: يقوّن من إرادتك. دائما عندك إيمان للفكرة، ما ممكن أحد اليوم لو قال لك لو اجتمعوا كلهم يقولوا أنك 100 شخص في الغرفة وقال لك قالوا كلهم هذا الفكرة ما تنفع
0: ما تصلح
1: وما بتنجح عادي. بالنسبة لشخص مؤمن بالفكرة وعارف أنه مقدارها وعارف يعني الإيمان اللي في داخله
0: نعم.
1: ما ممكن يثنوه أبدا
0: ودرسها دراسة جيدة يعني كدراسة جدوى
1: فعلا
0: الشريحة اللي راح تخدم من المجتمع
1: فعلا.
0: إراداتها ما بعد هذه الفكرة
1: فعلا الدراسة الجيدة أيضا نعم. تساعدك في أنك أنت تحقق هذا الشيء. أيضا ممكن الشجاعة خلنا نقول عنها والكاريج اللي نقول عنها يكون عندك شجاعة كبيرة أنك تشتغل الحقيقة. لكن أكون صادق معك ما شيء شجاعة بدون فعل، شجاعة تبدي بعد الفعل وتحس بالحماسة كلها بعد ما تقوم بالفعل فيزيدك ثقة بنفسك
0: نعم.
1: فيزيدك شجاعة في نفسك. أما إذا كنت تعتقد أنه فقط جلوسك ولأنك لأن ما عندك شجاعة وما عندك الثقة ما راح يجيك لا شجاعة ولا راح يجيك ثقة ولا راح تبنى وتشتغل أصلا على المشروع وما في شيء يكمل هذا الشغف اللي فيك، ما في شيء يحركه أكثر. بتلاحظ أنه بديت فترة وانطفيت. لازم تقوم بعمل ما
0: نعم.
1: الحركة بركة علي
0: نعم. ودائما نقول لك الحياة يعني لا تنتظر المترددين
1: أكيد.
0: تردد هذا وهذا الخوف والعوائق كلها النفسية أحيانا وربما أحيانا المالية، لكن الموضوع الحين ماديا أصبح بالعكس ما شاء الله اهتمام كبير من الحكومة في هذا الموضوع، دعم الشباب، دعم هذا القطاع بشكل كبير، فاليوم ما عندك عذر حتى تبدأ.
1: صحيح، خلنا نقول أن الخوف هو شيء مهم للعلم. الخوف هو جزء من المحركات، مثل ما يحركك الشغف ترى عادي يحركك الخوف أيضا.
0: نعم.
1: لذا بس الفكرة أنه هل أنت الخوف بيشلك بخليك تسكن مكانك
0: وتوقف
1: أو أنه بتخلى بتستخدمه كموتف يعني كدافع ندفع أكثر في الموضوع نفسه. أيضا فعلا العائق حاليا ما المبالغ نفسها لا، لكنك أنت ما عرفتك احتياج للسوق يعني حتى لو كان عندك أنت مهارة معينة فقط، مثلا لو عندك والله أنا شغفي في اتجاه معين، ده الشغف يمكن أصلا ما حد يحتاجه. إذا قدرت أنك تكون شخص، هذا مو شخص يشتري هذا الشيء اللي عندك أو يستخدم هذا، ثم قدرت تبيعه وتقيمه على تقييم معين أنه تأخذ شخص يأخذ أو يشتري هذا السلعة اللي عندك اللي أنت فيه شغف فيها مثل رسم على سبيل المثال ثم قدرت أنك أنت تكرر العملية هذه، أي أنك أنت رسمت حصلت واحد يشتري
0: وبعت
1: الرسمة تمام، حصلت شخص آخر تقدر تكرر هذا العملية فلما تقرر تقدر تكمل تقدر تكمل أو تكرر هذا العملية اللي سويتها عمل رسم بعدين عميل بعدين تحصل واحد ثاني فهنت خلاص
0: انت وانت ورايح
1: بالضبط وانت صار عندك مشروع
0: نعم لا تتوقف
1: عليه. يعني لا توقف هذا هو الفكرة
0: نعم
1: صحيح.
0: إذا دائما ما نقول مستمعين الأعزاء أن الحياة فعلا لا تنتظر المترددين بل تفتح أبوابها مشرعة لأولئك الذين يملكون الشجاعة للبدء. دائما الاستقلال الحقيقي يبدأ عندما تؤمن أن في داخلك قوة قادرة على تغيير مجرى الحياة. اصنع المستقبل بروح وثابة وعزيمة لا تلين، الفجر الجديد يصنعه الطامحون.

0: أيضا يعني نقول الشباب الملهمين وأيضا اللي بدأوا بدون تردد وأيضا كان في عقولهم فكرة وأيضا فرصة للتغيير، تخلوا أو تركوا الخوف من الفشل وبدأوا بداية، لأنهم علموا فعلا مستمعينا أن الخوف هو يعني نقول السجن الوحيد الذي تصنعه لنفسك إذا ما أيضا طرأت في بالك فكرة. ومن ضمنهم المهندس سامي الجامعي وهو شريك أيضا مؤسس لبرنامج مسرة. طبعا ربما البعض والمستمعين يعرفوا عن تطبيق مسرة اللي يجمع كل الشاليهات، اللي حاب أيضا يعني يحجز فكلها اجتمعت في مكان واحد، وبالتالي سهلوا أيضا مثل ما سهلتوا أنتوا في بيما أستاذ مصعب موضوع أيضا شركات الإنشورنس والتأمين وغيره. فهذا هو التطبيق، أيضا كان من التطبيقات المميزة وأيضا المنصة الإلكترونية العمانية المتكاملة والرائدة المتخصصة في حجز الإقامات والشاليهات، الاستراحات، مزارع وغيرها من الأمور، حتى توسعوا إلى ما توسعوا إليه اليوم. دعنا نذهب إلى الأستاذ سامي الجامعي ونرحب بك في برنامج محطات ومحطات اليوم عن ريادة الأعمال وعن الأفكار المتقدة للشباب. ومباشرة دعني أسألك، ما هو أصعب تحدي كان بالنسبة لكم سامي عند بداية مشروعكم في هذا التطبيق؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشاكر جدا على هذه الاستضافة، شاكر جدا.
0: يا مرحب فيك.
1: في مسرة من أصعب التحديات كانت بدايتنا هي كانت مسألة أنه كيف تجمع أنت ما بين أصحاب العقارات الاستراحات والشاليهات وما يشبهها والمستخدمين في مكان واحد.
0: نعم.
1: فكانت تقريبا قبل 6 سنوات كانت أو 7 سنوات كانت عملية الإقناع جدا صعبة. الناس بعدها متعودة على الواتساب، متعودة على المنصات اللي هي الإعلانات المبوبة، يتواصل المستأجر مع صاحب المنشأة اللي هي الاستراحة والشاليه.
0: نعم.
1: ويكون حاجة بشكل مباشر، فالناس كانت ذاك الوقت تفضل هذا ومرتاحة، بس ما كانت مدركة لأهمية أنه يكون عندك منصة تجمع كل هذه العقارات في مكان واحد، يعني عندك توفر الأيام، عندك التقييم، تشوف الأسعار، تقدر تقارن.
0: نعم.
1: بينما كانت سابقا عملية الحجز شوية فيها نوع من الأخذ والرد.
0: نعم.
1: وهذا كان تحدي جدا، والحمد لله رب العالمين هذا شيء ايجابي. طبعا في عمان معنا ثقه عاليه ما بين الناس.
0: نعم.
1: فكان ما عندي مشكله اني احول مبالغ وكذا، وهي الثقه كانت سبب المشكله، بس الحمد لله هي نعمه في نفس الوقت كان سبب المشكله. ولكن مع اذا نرجع على السنتين الماضيات كانت جدا في عمليات احتيال وكذا، فبدا الناس خلاص ترجع للمنصات، انه انا ما اتوقع اني اروح منصه الكترونيه موثوقه
0: ومسجله رسميه
1: من وزاره السياحه.
0: نعم.
1: تراث السياحه.
0: نعم نعم. يعني الجميل معكم في التطبيق انه فعلا حظي بشكل سريع جدا بدعم رسمي من وزارة التراث.
1: نعم.
0: والسياحة، وايضا اللي خلانا احنا نكسب ثقة في هذا التطبيق انه بكفاءات وشباب عمانيين نجحتوا فعلا ان تحولوا هذه الفكرة الى منصة رقمية موثوقة ومسجلة رسمية. فانا ما عندي مشكلة لو حولت اي مبلغ كان، لانه عارف انه والله هذه المبالغ يعني تذهب في طريقها الصحيح بمعنى آخر. وخاصة يمكن أستاذ سامي اليوم وإحنا نتكلم عن هذا الموضوع موسم الخريف، يعني أنتوا أيضا دخلتوا في موضوع الشقق الفندقية، دخلتوا في موضوع الفلل، توسعتوا كثيرا في هذا التطبيق حتى تحول إلى تطبيق رسمي فعلا. وبالتالي موسم الخريف أتوقع فيه ضغط كبير على هذا التطبيق.
1: نعم، في ضغط كبير، يعني أصحاب العقارات يتواصلوا بشبه يعني كل ساعة، تشوف عقار يتسجل معانا والله الحمد. وكذلك هناك التوجيهات من الحكومة في ظفار متمثلة في وزارة التراث والسياحة وبلدية ظفار، يوجه أصحاب العقارات إنه يسجلوا فيها في التطبيقات اللي هي المعتمدة ومنها مسرة يعني.
0: نعم.
1: فالحمد لله في ضغط عالي ولكنه ضغط إيجابي والله الحمد.
0: نعم، جميل جميل، وخاصة أنه الأمان العالي أتوقع هو مطلب مهم لكل أيضا مستخدم للتطبيق في موضوع مثل ما
1: أكيد.
0: ذكرنا الاحتيال، أنه ممكن أقول لك حول العربون على الحساب البنكي ويتم حظرك، والله عاد أنا ما عندي خبر عنك، فبالتالي أنا حولت له مبلغ كبير، فتحصل كثير من الترددات. وأنا أتوقع أنه هذا التحدي المالي، كيف أنت واجهتوا هذه التحديات كلها أستاذ سامي، أو حتى أيضا في إذا في تحدي في إدارة العمل نفسه، في أيضا المعرفة، في أي جانب آخر من الجوانب؟
1: نعم، هو انا برجع شوي للوراء. سابقا انا وشريكي او شركائي كنا اشتغلنا في التطبيق، ولكن كنا نوعا ما مبتعدين عن منظومه رياده الاعمال.
0: نعم،
1: ولكن اول ما دخلنا مسرعه الاعمال الشركات الناشئه ودخلنا مسرعات، بدل الفكر يختلف من انه يكون تقليدي الى لا احنا شركه ناشئه وتفكر بشكل مختلف.
0: نعم،
1: فاعطانا هذا دفعه كبيرة إن كيف أنت تفكر كرائد عمل، مش ك مثل ما يقولوا خلينا نقول رجل الأعمال التقليدي.
0: نعم،
1: فشوية شركات ناشئة تختلف عن الشركات التقليدية، فهذا ساعدنا أن نخطو خطوات جريئة جدا. واحد، نفس الشيء بالقطع الشق الآخر من سؤالك بخصوص الأمور المالية، إحنا يعني شركائنا اللي هن بوابة دفع مرخصة، عندنا كذلك الإخوة وزملائنا في كيو باي وفي تسهيل يوفروا عملية اللي هو الدفع بالاقساط للتسهيل على الناس، بحيث انه العبء لما
0: نعم،
1: تسافر وعبء السفر هذا اغلب يروح او العبء المالي يروح في السفر، فممكن انت اليوم في مسره تقسط هذه المبالغ او مبالغ سكنك في مسره لمده 4 شهور، هذا انت
0: يعني
1: شيء سهل.
0: تقسيط قيمة الحجز على دفعات مريحة.
1: نعم، دفعات وبدون اي بدون اي فوائد، المبلغ اللي تدفعه هو المبلغ اللي تدفعه هو ان شاء الله تعالى ترجعه.
0: جميل، والجميل انه يعني شفنا خيارات ضخمه متنوعه. انا بعدني اسوي لكم ترويج يعني من خلال هذه
1: بارك الله فيك.
0: المنصه، يعني فعلا لانكم تستحقون. نحن فعلا
1: الله.
0: هذه البرامج دائما ما تدعم الشباب العماني وافكارهم، وايضا كيف انطلقوا حتى وصلوا الى هذه المرحله. فانتوا يعني استطعتوا ان تجمعوا كل هذه الخيارات الضخمه والمتنوعه استاذ سامي، المقسمه جغرافيا، يعني تعرف انه سلطنه عمان ممتده من مسندم الى ظفار، وبالتالي كل هذا كان تحدي اخر من التحديات ايضا.
1: أكيد نعم، كان تحدي اللي هو، لكن الحمد لله رب العالمين اللي أتى إلى مسرة من أصحاب العقارات بدأ يشوف الخدمة اللي نقدمها، جودة الخدمة، سرعة الاستجابة، بدأ الناس تتناقل الأمر. يعني لو تلاحظ إحنا في تسويقنا مثلا، تدخل على منصات التسويق
0: نعم،
1: اللي نعملها ما نروج لأصحاب العقارات،

0: الناس اللي تريد تسجل وتجي. واليوم ما اقول لك اخي الكريم انه في مسره الحجوزات مش فقط من داخل عمان، الان نستقبل حجوزات حتى من الخليج،
1: ما
0: من
1: شاء
0: دول
1: الله
0: الخليج
1: ممتاز.
0: في الخمس، نستقبل حجوزات حتى من خارج دول الخليج ولله الحمد.
1: نعم
0: فهذا يعطينا دافع وثقه، وثقه الناس فينا ولله الحمد، انه نعطي اكثر ونبذل اكثر ان شاء الله.
1: نعم الحين مثل ما يقولوا السوق اللاعب عالميا، يقول لك كم سعر هذا اللاعب في السوق العالمية أو الرياضي، فكأن نتكلم عن أيضا اليوم مسار وين وصل في هذه المرحلة من حيث ثقة العميل، من حيث ما شاء الله سعره اليوم في السوق وفي سوق ريادة الأعمال.
0: نعم
1: سؤال محرج
0: هو
1: أعرف.
0: سؤال محرج. هو الحمد لله احنا العام الماضي سكرنا جوله استثماريه بمبلغ وقدره. الان انا اكلمك اليوم ولله الحمد، يعني
1: عطنا المبلغ خلي عنك.
0: لا ما اقدر اعطيك، صعب جدا،
1: حصري حصري هذا.
0: صعب
1: لا بس
0: جدا صعب.
1: انا اقصد انه لو في بعض الاحيان او على الاقل تقريب تعطيني ليش؟ لانه انا الحين لما اذكر مبلغ معين هذا الشيء يعطي دافع للشباب. انا اليوم لما اكلم استاذ مصعب عن موضوع بيما
0: اعطيك تلميح اللي هو سبع رقم في
1: ما يقارب ما يقارب
0: سبعة ارقام فقط، هذا اللي اقدر اكمله بالريال العماني.
1: اوب ما شاء الله. لا نحن عيننا باردة ترى. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، يعني حقيقة
0: آمين.
1: نحن فخورين وبكم وبأمثالكم أستاذ سامي، لأنكم بعدا فعلا يقول تخطيت مرحلة التشكيك كثرة التفكير متى ما بدأت هذا المشروع. لذلك يعني كسؤال أخير وكرسالة، كيف ممكن اليوم لكل مستمع حاب يبدأ مشروع أن يتخطى كل هذه المراحل من التشكيك، من المخاوف، من التردد لبدء أي عمل أو مشروع؟
0: هو طبعا الضيف الكريم طبعا ذكر وتعرج الى هذه النقطه، هو مساله الخوف والشك، هذه ما تزول الا يعني هو الخوف احيانا يكون شيء ايجابي.
1: اذا هي النقطه المشتركه، يعني النقطه المشتركه
0: ما يزول او ما يروح هذا الخوف الا انك لما تقدم وتجرب وتشوف.
1: صحيح.
0: لما تقدم على تعمل الخطوه الاولى وتشوف الارقام وتشوف الاداء، هذا يعطيك دافع وثقة أكبر، بينما إذا ما جربت الخوف يبقى موجود.
1: جميل.
0: إيش
1: جميل.
0: اللي يعطيك اليوم الثقة؟ إنك تشوف في نوع من التطور، نوع من الأرقام جالسة تتحسن، عندك مشاكل قست عليها. فأنت لازم يعني زي ما يقولوا ما بتعرف كيف تسبح إذا ما دخلت البحر أو ما دخلت. لازم تدخل وتشوف وتجرب. نفس الشيء ممكن اللي هو قلل المخاوف اللي هو اللي يسميه عمل النموذج الأولي اللي هو اسمه MVP باللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: إنك جرب تشوف هل في إقبال، هل الناس مقتنعة، هل إنه عندك في أرقام جالسة تيجي أم إنه ما في تقبل.
1: دراسة أولية للموضوع.
0: دراسة أولية هذه تعطيك نوع من الثقة إنه طيب أنا راح أمضي في الأمر وخلاص، أو إنك لا خلاص أوقف الناس ما متقبلها وهذا السوق يحتاج له شغل أكثر.
1: نعم.
0: فبدون ما يجرب رائد العمل الخوف بيبقى موجود.
1: صحيح.
0: ما راح يعني ولا خطوة.
1: وكم من الأفكار العظيمة ظلت حبيسة التردد وتفكير مفرط قد يكون قاتل لمشاريع كثيرة ويمكن ما وصلوا فيها لأي نتيجة. هذا دليل كلامك فعلا أستاذ سامي الجامعي. نحن سعيدين أكيد بهذه المداخلة ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق بإذن الله تعالى، وكل مستمع أيضا تخفيض خاص
0: إن شاء الله.
1: يعطيك ألف عافية، كل الشكر لك مهندس سامي الجامعي، وموفقين دائما وأبدا. إذن قبل لا نذهب إلى التوقف للفترة الدينية، يمكن ذكر نقطة جدا مهمة المهندس سامي الجامعي في أن وصلوا حتى للمحافظات كلها، تحدوا كل العراقيل مثل ما ذكرت أستاذ مصعب، حتى وصلوا ما شاء الله إلى هذا الرقم الكبير.
2: صحيح.
1: أنا ما دخلتك بعد في هذه متاهات الأرقام وكذا، مريحينك الحين بعد في. فيعني فعلا الأفكار هذه العظيمة دائما ما تكون يعني حبيسة ويمكن تعيقك. لكن أنا مثلا أستاذ مصعب الآن عندي فكرة لكن ما عارف والله كيف أبدأ. عندي الفكرة ما عندي، لكن من أشاور ومع من أروح، من وخاف إنه والله لو يعني استشرت شخص معين يمكن في لحظة تنسرق الفكرة. يعني في كثير ناس كذا يخاف.
2: زين كلامك صحيح، هذا التخوفات على فكرة هذه السابقة موجودة من

0: قبل يعني، أنا كنت أسمعها من زمان يعني. لكن أنا أريد أقول لك يا أخي روح عند شخص معين، روح عند هذا، بس ما يعني في حلول ثانية تو طالع، شات جي بي تي أي شيء،
1: الذكاء الصناعي
0: ممكن يكون خبيرك الخاص،
1: الله عليك،
0: ممكن يجلس يبحث لك فقط بحث تخبره أمر معين، أو يعد لك دراسة جدوى أو نموذج عمل 10 دقائق ولا نص ساعة، ويرجع لك الخلاصة الخاصة للنماذج المتقدمة الحالية.
1: لكن هل بالضرورة يكون ثقة هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي؟
0: لا لأنه هي الفكرة الأساسية. يمكن أحيانا أنت في عندك وهم معين، هذا الاستشارة ترى بتخبرك أشياء أنت ما كنت تعرفها،
1: تصحح بعض الجوانب.
0: أيوة بتصحح، تعتقد يمكن فكرتك أصلا ما حد مثلها. الحقيقة معظم الأفكار حالية موجودة أصلا، مجرد ما أنك تستخدم أي منصة حالية.
1: صحيح.
0: تمام، بس تقول عطني هل في مشاريع سابقة قامت عليها، وإذا فعلا في مشاريع على سبيل المثال مو سبب فشلها اليوم. حتى أنا لو أتكلم لك عن مشروع بيما مثلا قبل ما يقوم، قبل ما هذا كان في دراسة لحالات الفشل، ما دراسة كيف تنجح.
1: يعني ما أخذ الجوانب الإيجابية،
0: إيجابيته وما الفكرة هي
1: بدأ في السلبيات.
0: أنت كشخص صاحب مشروع دائما تفكر في إيجابيات للعلم، هو أنا بحصل كذا، بحصل النقطة الفلانية، بحصل الفائدة الفلانية، لكن الناس اللي تغاضى عنه هي نقاط الفشل وينهن، أريد أعرفهن هذه، لأن هي القاع اللي عليك. أنا راح أوصل له.
1: نعم.
0: فأتأكد أني ما أوصل هناك، من أعرف نقاط الفشل ثم أبني عليه. الذكاء الصناعي ما قلت ممكن يساعدك، أشخاص لهم خبرة في الموضوع ممكن يساعدوك. خلنا نقول لك اللي انك تربط نفسك بأشخاص عندهم خبرة في الإدارة وفي إدارة الأعمال، في حالة بي مثل سعيد بن ناصر الراشدي، هذا يعني أعتقد أنه عنده باع كافي أنه يكون موجه أيضا أساسي للمشاريع.
1: نعم، صوت المنبه قال أنه خلاص موعد أذان صلاة العصر، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات مستمعينا الكرام.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: ربع ساعة متبقية مستمعينا الأحبة عن نهاية برنامجنا في محطات، ومحطتنا اليوم عن ريادة الأعمال وعن تفاصيل متعلقة بهذا الموضوع. يمكن لخصنا كثير من المحاور في ريادة الأعمال مع ضيفنا العزيز الأستاذ مصعب البادي، مدير العمليات بتطبيق بيما. وأيضا لكل من حاب أيضا يبدأ مشروعه في ريادة الأعمال، توجيهات سامية أكيد واضحة بينة لكل الحاب أن يبدأ هذا المشروع، حيث التوجيهات السامية قضت بتخصيص 2 مليار ريال عماني تحت إدارة جهاز الاستثمار العماني لتغطية فجوات التمويل التقليدي للمشاريع النوعية والذكية، ووجه جلالته بتخصيص نسبة ثابتة تصل إلى 10% من رأس مال الصندوق، أي حوالي 20 مليون ريال عماني لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستثمارات رأس المال الجاري. فإذن هي فرصة للانطلاقة، للإبداع، للابتكار. هنا على 724-24-10 تقول عليا الوهيبي: موضوع الحلقة مميز، عندي فكرة مشروع رقمي للمنتجات المنزلية العمانية تساعد الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة على البيع والتوصيل بسهولة. خوفي هو أن الفكرة أساسا تكون موجودة وما راح تلاقي إقبال واستخدام. يمكن هذا المحور تحدثنا عنه كثيرا في برنامجنا، هو كيف أن تتغلب على هذه المخاوف وتبدأ مشروعك، وتقيس أيضا الإقبال حتى لفئة بسيطة على مستوى أصدقائك، على مستوى عائلتك،
2: قبل ما تنتقل بشكل كبير، تحول بشكل كبير إلى العمل في المشروع بشكل
1: أكبر. رسمي، نعم، أكبر وأكبر. نعم. أيضا هنا لو فكرت أستثمر إجازتي بأشتغل على تفعيل منصة تربط أصحاب المشاريع والصغيرة بمقدم الخدمات مثل التصميم، التصوير، التسويق، التوصيل، كلها مجموعة في مكان واحد وتحت مظلة واحدة داخل عمان. اللي يمنعني نقص الخبرة في إطلاق هذا المشروع والخوف أن الفكرة ما راح تلاقي إقبال في البداية. هذه رسالة من ريم البلوشي، أم عز تقول عندها الفكرة ولكن خوفها أيضا من نفس الفكرة أنها ما تلاقي إقبال أيضا في البداية، مع أن الفكرة رائدة إذا ما كانت أيضا صحيح. موجودة لو كانت موجودة أستاذ مصعب،
2: ما تعد إشكالية
1: عادي يعني.
2: أبدا ما لها علاقة بالإشي ما في علاقة إذا كانت موجودة أو لا.
1: نعم.
2: الموضوع أنت مو قادر تكون مختلف فيه في هذا المشروع،
1: الله عليك،
2: مش الشيء اللي انت قادر تقدم فيه بالضبط. على اذا تعتقد انت الموضوع او الفكره الحاليه هي موجوده فعليا، انت قاعد تستخدمها كما راها صاحبها، ما كما انت تريدها. مثلا انت صاحب عندك فكره مختلفه او شيء مميز. ثاني شيء، ما يمنع ان اصلا تكون موجوده، وش الاشكاليه تكون موجوده. اليوم على سبيل المثال لو تكلمنا عن المشروع اللي قاعدين نشتغل عليه حاليا اللي هو منصة بيم مثلا، هل في مشاريع؟ نعم في مشاريع، لكن أقول لك، أقدر أقول لك في المشاريع الأخرى نحن معنا فيها وهو ما يملكوها.
1: صحيح.
2: هل كانت فكرتنا فعليا أن يكون شكل المشروع أو الفكرة مثل ما هذا؟ لا أبدا. ولو اليوم مثلا راح شخص أو مجموعة من الشباب فتحوا مشروع، بيكونوا صحيح نفس الفكرة لكن لازالوا بيكون مختلفين تماما عننا.
1: نعم. وانت لما تبدأ الانطلاقة الأولى، بعدها في كل مرة تجيك فكرة
2: بالضبط،
1: في كل مرة كما على قولتهم يولع لك ليت بعقلك
2: بالضبط،
1: يعني يشتغل حاجة انك والله خلاص ممكن تضيف هذه الميزة، ممكن
2: بالضبط
1: تشتغل على هذا.
2: على سبيل المثال اليوم بما توفر خدمة معينة لكل أي وثيقة تشتراها من منصة بيم، توفر سيارة بديلة. السيارة البديلة هذا صار يعني خدمة وفرتها بيم من عندها، هي سيارات لبيم بالنفس.
1: نعم.
2: الفكرة هي كانت فقط جانب دعائي أول النقطة، ثاني شيء جانب كخدمة أنت تستفيد منها، تعرف لما
1: يصير حادث وتكسب ثقة العميل فيها،
2: تحتاج سيارة ثانية فما
1: أو تعطلت سيارتك
2: بالضبط
1: مثلا،
2: تستخدم السيرفس هذا في حالة الحوادث على سبيل المثال، فبمليون توفرها. لا، لكن الفكرة الأساسية الموضوع كأنك أنت بادي فيها لتخدم العميل وللترويج بعض الشيء، إلا أنه تحول إلى مدخول للشركة بالنفس.
1: نعم. نعم.
2: وأنت ما كنت ما بالصورة ما كنت
1: حقيقة
2: حقيقة.
1: نعم.
2: فعليا.
1: نعم. يعني كثير من الرسائل والمحاور، لكن في محور العمل التطوعي عفوا وهو المدرسة المجانية، يقول لك لريادة الأعمال دائما ما يؤسسك العمل التطوعي، ينشأ منك شخصية قيادية إدارية قائدة على إدارة فريق عمل، تعطيك مهارات مختلفة. كيف ممكن أيضا نحفز الشباب اليوم على هذا الموضوع تحديدا؟
2: علي تحال الأشخاص اللي داخلين في العمل التطوعي، أفترض افتراضا هذا الأشخاص قياديين بشكل عام، لأنه المحرك اللي موجود في الشركة أو في المؤسسة غير موجود داخل المحرك الأساسي. خلنا نتكلم الفلوس على سبيل المثال.
1: نعم، المقابل المادي.
2: المقابل المادي يعني غير موجود في العمل التطوعي.
1: نعم.
2: يعني بتضطر أنك تلتزم وتثبت وجودك فيه في المكان.
1: نعم.
2: وتجيب حلول لإشكاليات.
1: نعم.
2: وأحيانا تضحي بتوقيت معين، في النهاية أنت ما تسلم مبلغ، لكن عندك أنت رؤية معينة، عندك طموح معين، عندك عندك تريد تطبق أفكارك أنت القيادية.
1: نعم.
2: التعاون مع الآخرين، طريقة التواصل مع الآخرين والمشاريع نفسها، إدارة. نعم. الأموال نفسها هذه، وكيف أنك أنت تتواصل فعال وتكسب ثقة.
1: نعم.
2: المؤسسة الفلانية أو المؤسسة الفلانية في أساس أنك
1: هذا الصقل
2: بالضبط.
1: نعم.
2: فهذه فعلا اللي مركز على الخدمة المجتمعية أو العمل التطوعي، هم عندهم قابلية أكثر للإدارة.
1: جميل.
2: لإدارة ويكونوا قياديين أكثر.
1: نعم.
2: لأنه ما كان حركهم المبلغ أو المادة، حركهم شغفهم وطموحهم.
1: الله عليك، الله عليك فعلا. وهي نصيحة أيضا اليوم ممكن نقدمها للمستمع الكريم، للي حاب أيضا يبدأ مشروعه، لكل أيضا حتى ولو طالب في عمر الصغير. يمكن شفنا تجارب في نزوة ما شاء الله، أحيانا في أعمار صغيرة يمتهنون مهنة بيع وشراء وريادة أعمال ويتقاضون مبلغ ولو بسيط، ولكنه مستمرين في ذلك.
2: بالفعل هذه المشاريع الصغيرة، إن كانت يعني فكرة أنك أنا أجيب لك منتج وتبيعه، هذا أنت قاعد تدرب عقلك. والطفل من يوم صغير تدرب على هذا الفكرة.
1: نعم.
2: أنه ما فقط أنت تأخذ أو تشترى، أنت في عندك إمكانية أنك سوى شيء،
1: الله عليك،
2: منتج أو خدمة وتحصل عليها مقابل. أنت تخيل أنت اليوم صغير
1: تدرب عقلك على
2: تدرب الطفل على هذا.
1: نعم.
2: الأساس أنت.
1: نعم.
2: لما تكبر أنت ما تقول خلني ما أعرف وش الفكرة اللي ممكن أطبقها،
1: وكسرت حاجز
2: أبدأ.
1: الخوف،
2: خلاص الثقة. أنت تخيل. نعم. أن تبدأ الثقة من يوم صغير.
1: نعم.
2: ما شاء الله لما يكبر الشخص
1: كيف بيكون؟
2: دائما
1: لما
2: فعلاً
1: تشوف
2: فعلاً
1: مثل هذه المقاطع أستاذ مصعب.
2: أيوة.
1: لما تشوف ما شاء الله ذلك كيف يتكلموا، حتى طريقة
2: بالضبط
1: كلامهم، حوارهم وهم في هذا العمر، كيف طريقة الذكية في كيف ممكن يأخذوا فائدتهم.
2: حتى يمكن مريت على بعض الأطفال يستخدموا تقنيات، واحدة من تقنيات أسلوب الإقناع والبيع. مثلا يريد لما يبيعوا منتج يروح يفضلوا ما بين منتجين.
1: نعم.
2: تريد تشترى هذا المنتج أو هذا المنتج، فالعميل بشكل عام ما يقدر يرفض طلبين. ممكن يرفض منتج أو شيء معين، بس ما يقدر يرفض تاني. عكس لما جيت قدمت له مثلا منتج واحد تريد تشترى هذا، يقول لك لا، لكن لو خبرتك تريد تشترى هذه البرتقال ولا هذا المانجو مثلا.
1: صحيح.
2: بيختار واحد منهم، ما يقدر. فلاحظت أنه في فعلا حتى في أطفال لو تروحهم بتحصل عندهم تكنيكس ما أعرف من جابوهم، يمكن يستخدموا ذكاء صناعي يمكن ما أعرفهم.
1: فعلا يعني أنت تعجب ما شاء الله.
2: أيوة فعلا.
1: حتى سليقتهم، طريقة حوارهم تنشئ بشكل عام. يعني أتوقع أنه دائما لما يقول لك أجدادنا زمان يقول لك والله قم معاي السوق أو الهبطة.
2: أيوة.
1: ففيها هذه كلها تفاصيل معينة.
2: بالضبط.
1: يمكن أنت تكبر معاها أحيانا.
2: بالضبط.
1: وتدركها فيما بعد أنه فعلا هذه التفاصيل نشأت فيك نوع من القيادة، نوع من الإدارة والكاريزما.
2: وعلشان كذا ريادة الأعمال بالنسبة لك لما صغير لما تكبر ما تكون شيء غريب عليك تونا أدخل عليه، لا أنا مقرر في يوم صغير كذا أعمل كذا أعمل كذا.
1: نعم.
2: تكون فاميليار أو تكون مألوف هذا الشيء لك.
1: نعم. يعني نحن متبقى تقريبا 5 دقائق يمكن مانع. فأستاذ مصعب دعنا نلخص كل هذه المحاور وأكثر عن تجربة وأنت عشتها في تطبيقكم في بيما، فعلا لكل من اليوم يريد أن يبدأ كنقطة أساسية بكلمة واحدة، ما هي؟
2: تحدث تحاول تتجاوز كل التحديات الموجودة فقط.
1: نعم.
2: يعني بتواجه كل الصعوبات بس تأكد أنك تلتف حولها وتطبق الفكرة أو الإيمان اللي أنت مؤمن فيه في هذا المشروع أو هذه الفكرة اللي عندك.
1: إذن لا تخصص يحتاج له هذا الموضوع
2: أبداً.
1: لا كتاب تدرسه في مدرسة
2: لا.
1: يعلمك المهارات.
2: يمكن الشيء الوحيد أنك بتداوم دوام أكثر من ساعة العمل لكنك هذا هو المطلوب فعليا. كذا هو ريادة الأعمال، ما تداوم 8 ساعات، ممكن تداوم من 8 الصباح لـ 8 بالليل إذا ما واصلت اليوم
1: التالي. نعم، لكن شيء جميل وأنت ترى المقابل
2: بالضبط.
1: المادي فيما بعد
2: بالضبط.
1: في كل مرة في
2: بالضبط.
1: كل دقيقة أنت محسوبة في ريادة الأعمال كل دقيقة من وقتك
2: بالضبط.
1: يعني
2: بالضبط.
1: ما تنتظر لنهاية الشهر حتى ينزل لك راتب مثلا
2: بالضبط. نعم، فعليا صحيح كلامك.
1: نعم، بما اليوم كعدد كرقم ولو كان مقرب أيضا للمستمع اللي حاب أيضا أن يبدأ، وين وصل بما كعائد مادي اليوم في السوق؟
2: الأرقام ما نهن دقيقات بشكل
1: ولكن على أقل تقدير يعني نقرب أيضا للمستمع، لأنه فعلا هذا الشيء يعطيك دافع. أنا لما أسمع أرقام مثل هذه الأرقام فيعطيني دافع أنه اليوم أبدأ بالفكرة.
2: هو الفكرة أنه يعني ما شاء الله بما تدخل ممكن 6 أرقام فعليا ممكن تدخل فيه بشكل شهري
1: خلال شهر.
2: هي ممكن هذه الأرقام لكن مرة أخرى
1: تصرح لنا برقم يعني.
2: لا ما لأن الموضوع متفاوت ليس يعني ثابت ثابت فأساس كذا أقول لك هذا الرقم ممكن يزيد نفس الشيء عن هذا الرقم تماما، لكنه أيضا هذا الرقم مهم. يعني خلنا نقول صريح معك أنت فيه. الرقم يحتاج لشغل كثير جدا على
1: يعني طبعا. أنا ما وصلت إلى هذا
2: ما
1: الرقم
2: وصل
1: إلا
2: بس لأنه بس خلاص أنا ثابتين أبدا
1: مكيف يعني
2: مكيف لا لليوم شغل قائمين عليه ومستمرين على أساس أن هذا الرقم يكبر إن شاء الله.
1: نعم. أيضا كسؤال أخير نختم فيه هذا الموضوع، يعني يقول لك البعض دائما يمتلك الفكرة مثل ما ذكروا أيضا اللي يتواصل معنا في البرنامج، ولكن الدعم المادي هو العائق، الخوف من الوقوع في دوامة من الديون.
2: أيوة. على يتحال اللي في وظيفته ما يتركها إلا لما يعتقد أن المشروع بيقوم وبيغطي عنه مصروفه في هذا النقطة. بالعكس أنك أنت تبدأ مشروعك في وظيفة فعندك باكب أو خطة بلان، لكن ما تكون هي هذه الخطة كأنها انسحاب سريع إليها أبدا. أما الشخص اللي كامل في المبلغ أعتقد أنه التخطيط الجيد وحسابة المخاطرة أهم نقطة أنت ممكن تسواها. كل شيء ممكن يكون مخاطرة، لكن المخاطرة المحسوبة هي شيء قد يأتي منها عائد أكبر.
1: نعم.
2: أنت ما كنت حاسب أنه فيه. وما في مخاطرة بدون يعني ما في نجاح دائما بدون مخاطرة. مثل ما قلت لك المخاطرة عارف أنه القاع عارف وين بتوصل فيه.
1: نعم.
2: كم قيمته كم مقداره أقدر أغطيه أمشي، ما أقدر أغطيه ألتف أشوف جانب آخر ممكن أغطيه.
1: نعم. ولا ننسى مثل ما ذكرنا في الفقرة الماضية أنه صندوق عمال المستقبل فاتح أبوابه للجميع. جهاز الاستثمار
2: بالفعل.
1: العماني اليوم أصبح يعني فعلا داعم للشباب، داعم للابتكار، داعم لهذه الكل
2: فعلاً.
1: التطبيقات
2: الحكومة ما مقصرة حتى من ناحية التوجيه
1: المنصة
2: تساعدك في صناعة نموذج، تساعدك في إدارتك المالية، تساعدك في الإدارة نفسها،
1: جيب الفكرة
2: تربطك أيضا بكل شيء بكل صحيح. أحد بكل مؤسسة ممكن تساعدك.
1: نعم. كرسالة أخيرة أستاذ مصعب نوجهها اليوم لكل المستمعين، لكل حاب من يبدأ كفكرة كتطبيق أن يحتذي بحظكم أيضا في بيمة، وأيضا لكل رائد عمل موجود في داخله رائد عمل ولكن ما قادر ينطلق.
2: بداية أنا أفهم أن بعض الأفكار قد تكون كبيرة في رؤوسنا، نلخصها في ورقة إذا قدرنا في نقاط تمام. بنلاحظ في هذه الورقة أو هذه النقاط بعض النقاط اللي ممكن نطبقها اليوم، بعضها بتحتاج من الشغل أكثر. فالموضوع بسيط جدا، تعيد ترتيبها مرة ثانية، بتقول أنا رح أبدأ بالنقطة الأولى الثانية والثالثة فقط والرابعة والخامسة جيدة ممكن أسويه إذا عملت هذا الشيء. الفكرة أنك مجرد ما أنك أنت تقسم العمليات مال هذا وقسم شغلك بتقدر انك تحققها بشكل اسهل. يقول لك المثل دائما اذا كان عندك لازم تقطع 100 شجره صعب جدا، لكن ابدا لك بالشجره الصغيره لانها اسهل واحد، فصار عندك 99 شجره. وهكذا ابدا بالشيء سهل وابدا بكون تخطيط يعني صريح
1: دقيق.
2: وواضح ودقيق. المخاطره مالك، احسب مخاطرتك نفسها، ما تحسب فقط نجاحاتك انت. كم بتخسر في حال اذا في حال 1 2 3 تكون موجود وان شاء الله
1: نعم تمشي الأمور. ومثل ما ذكرت نقطة مهمة، لا تنظر للإيجابيات في كل فكرة، ابدأ بالسلبيات والتحديات ومن بعدها ابدأ يعني الشرارة الأولى في مشروع. كل الشكر لك أستاذ مصعب البادي.
2: شكر لك أيمن.
1: أنا سعيد بهذه الوقفة وفي هذه المحطة.
2: سعيد جدا أيضا أنا. شكرا لك على
1: الله كل التوفيق.
2: شكرا لك.
1: أتمنى لكم بإذن الله. إذن في ختام حلقتنا مستمعينا نوقشنا حول ريادة الأعمال الرقمية، كيف يمكن أن يبدأ الشباب أعمالهم الخاصة. ريادة الأعمال دائما هي بحر تموج في الأمواج وكثير فيها من العوائق والتحديات. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، شاركني محمد الهيملي في إعداد هذه الحلقة وفي إخراجها مانع الفارسي. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا بكم مستمعينا. ومن أبرز عناوين فترتنا الإخبارية الثانية:
0: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
1: باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، واستمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11.
0: رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان.
1: تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية وسط تبادل الهجمات بالمسيرات والصواريخ.
0: إلى تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة 23 من يوليو. وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس والشعب المصري الشقيق بهذه الذكرى المجيدة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة، راجيا لهذا البلد العزيز الازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والاقتصادية والاستثمارية.
1: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم التوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال معالي أرارارت ميرزوريان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة إريفان.
0: واصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران لليوم 11 على التوالي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة، إضافة إلى بنية أساسية لوجستية عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي تشهبار وكنارك الساحليتين، كما سمع دوي انفجارين في بوشهر.
1: في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الآسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع حسب وصفه. وأشار إلى أنه يجب على طهران ألا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر الوسطاء لا تزال مستمرة.
0: من جانبه، التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام أباد بوزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني. وأكد شريف على أن بلاده ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، كما حث الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وتأتي زيارة مؤمني إلى باكستان في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
1: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن بيروت ستواصل حشد كافة جهودها من أجل تأمين انسحاب إسرائيل بالكامل من المناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه البلدان، مضيفا أنه مع استكمال انتشار الجيش ستواصل الحكومة فتح الطرق وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية بما يتيح للسكان العودة بأمان إلى بيوتهم وقراهم. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، ذلك في الرابع من أغسطس المقبل.
0: هذا ويشعل الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بالتصعيد الذي ينشره بسياساته في لبنان وما بين قتل واعتقال واستيطان في الأراضي الفلسطينية.
2: اقتحام موسع للمسجد الأقصى تعمل على تنظيمه منظمات الهيكل الإسرائيلية المتطرفة عبر الحشد لآلاف المستوطنين لينفذوا اقتحاما للحرم القدسي بحماية شرطة الاحتلال بذريعة إحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم. تحرك يصب في خانة تهويد القدس ومقدساتها إلى جانب خطوات عملية تدعم الاستيطان لحصار المدينة وعزلها، إذ أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بالاستيلاء على أكثر من 5000 دونم من أراضي بلدة جبع شمال القدس خدمة لأغراض عسكرية، إضافة إلى تنفيذ جرافات إسرائيلية أعمال هدم لمنشآت تجارية في بلدة رفات القريبة من المدينة. بالمقابل تستمر الدعوات الفلسطينية لشد الرحال إلى الأقصى لمواجهة مخططات المستوطنين. في الضفة الغربية وخلال 2.5 عامين أقام المستوطنون ما لا يقل عن 21 بؤرة استيطان وفق تقرير لحركة السلام الآن، والهدف زيادة رقعة الأراضي الفلسطينية المسيطر عليها ليتم لاحقا دمج البؤر الاستيطانية القريبة من بعضها لتشكل تكتلا استيطانيا ثابتا يغير الواقع الجغرافي للضفة ويحول دون حل الدولتين. الضفة شهدت سلسلة اقتحامات نفذها الجيش اعتقل خلالها شبانا خاصة من مدينة بيت لحم وقرية ترمس عية، كما هدمت جرافات منازل في قرية نحالي. واقع قطاع غزة لا يغادر مربع البؤس والكارثية، فالغارات الجوية لا تتوقف، وأعلن عن شهيد متأثرا بجروحه في غارة سابقة إضافة لإصابات بعضها حرجة في استهداف لمخيم جباليا في الشمال، في وقت أطلقت الآلية رصاصها الثقيل تجاه خيام النازحين جنوب خان يونس ونفذت أعمال نسف شرق مدينة غزة. ويواصل الجيش توسعة الخط الأصفر من الجزء الجنوبي لمدينة غزة، وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن السواتر الترابية التي يقيمها الجيش تتجاوز المسار الرسمي للخط الأصفر في عدة نقاط، ما يعد مخالفة لوقف إطلاق النار الذي لم يعد يحمل من اسمه شيئا بالنسبة لسكان غزة، حيث القتل يستمر والحصار يثقل الحياة بكل جوانبها، والحل السياسي يغيب تحت تراجع القوة التنفيذية لإلزام القيادة الإسرائيلية. إسرائيل تشغل العالم عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية بالوضع الميداني في لبنان، حيث بدأت عملية تسلم الجيش اللبناني لثلاثة مناطق في الجنوب هي زوتر الغربية وصريفة وفرون. في زوتر الغربية بدأت فرق الهندسة اللبنانية عملية فتح الشوارع وإزالة المتفجرات، لكن هذه الخطوة التجريبية لا تلزم إسرائيل بشيء، بل يمكن لإسرائيل استغلالها لاحقا بالتذرع بعدم قدرة الجيش اللبناني على بسط السيطرة المطلوبة وبالتالي التمسك بالاحتلال العسكري للمناطق في الجنوب. الانسحاب التجريبي خطوة شائكة لأنها تحمل في طياتها صداما بين الحكومة اللبنانية وحزب الله فيما يتعلق بملف السلاح، وإسرائيل تدرك الأمر وتستغله بما يخدم مصالحها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بالتصعيد المتبادل بالمسيرات والصواريخ، بينما يزداد المسار الدبلوماسي تعثرا بعد اتهامات روسية مباشرة لواشنطن وتأكيد الكرملين عدم وجود أي أفق قريب لاستئناف مفاوضات السلام. واستهدفت مسيرات أوكرانية للمرة الثانية خلال أسبوع شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا اتهمها الرئيس فولديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. تأتي الضربة بعد 4 أيام على هجوم استهدف مستودعين للشركة قرب موسكو وأدى إلى مقتل 8 موظفين واندلاع حريق دمر المنشآت تقريباً.
0: وفي فنزويلا تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في المناطق المنكوبة جراء الزلزالين اللذين وقعا الشهر الماضي، فيما قارب عدد الضحايا 5350 شخصا وآلاف المصابين، كما أن نحو 24,000 شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة. وبحسب التقديرات الرسمية تحتاج فنزويلا إلى نحو 25,000 منزل لإيواء من فقدوا منازلهم جراء الزلزالين اللذين تسبب أيضا في أضرار جسيمة بالبنية الأساسية.
1: لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شمال شرق الهند خلال الأسبوع الجاري. وأشارت سلطات إدارة الكوارث إلى أن نهر براهما بوترا تجاوز منسوب الأمان مع تحذيرات بهبوب عواصف رعدية ورياح قوية تؤدي إلى حدوث سيول وموجات لفيضانات مفاجئة. في تشيلي ارتفع عدد وفيات عاصفة عنيفة إلى 13 شخصا على الأقل وعدد من المفقودين، فيما لا يزال أكثر من 60,000 شخص معزولين بسبب انقطاع الطرق وتدمير وتضرر مئات المساكن، فيما أبقت السلطات الصينية حالة الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمكافحة فيضانات جراء أمطار غزيرة شهدتها عدة مناطق، وأدت أيضا إلى ارتفاع مستويات المياه فوق حدود التحذير في 8 أنهار.
0: لقي 53 شخصا على الأقل حتفهم في غرق عبارة قبال سواحل جورج تاون، كما فقد آخرون. وذكرت السلطات في غويانا أن نحو 180 شخصا يعتقد أنهم كانوا على متن العبارة، وجرى إنقاذ العشرات منهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين.
1: كما اتسعت حرائق الغابات المشتعلة في مدينة تورنتو بكندا لتلتهم نحو 735,000 هكتار، وتكافح فرق الإطفاء حاليا مع 190 حريقا نشطا، فيما جرى نقل مئات الأشخاص من مساكنهم. وفي جنوب فرنسا أفادت السلطات بأن حرائق غابات اندلعت أمس وتتحرك بسرعة، ما تسبب في دمار 2500 هكتار وأجبر 400 شخص على الفرار من منازلهم.
0: إلى تركيا، حيث تعيش الولايات الجنوبية والساحلية خاصة أنطاليا موجة حر استثنائية قفزت فيها درجات الحرارة المحسوسة إلى عتبة 52 درجة مئوية، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب القصوى.
3: أرجع خبراء الأرصاد الجوية هذه القفزة القياسية في الحرارة إلى تضافر عوامل جغرافية ومناخية شرسة، أولها اندفاع كتلة هوائية صحراوية حارة جدا قادمة من شمال أفريقيا، استقرت فوق تركيا على شكل قبة حرارية تحبس الهواء الساخن وتمنع تبريده. هذا الارتفاع تزامن مع ظاهرة نينيو الفائقة العالمية والرطوبة الساحلية الخانقة للبحر الأبيض المتوسط التي ضاعفت من الشعور الفعلي بالحرارة. هذه الأجواء اللهبة لا تعني فقط الشعور بالانزعاج، بل تحمل مخاطر حقيقية على السلامة العامة. فالمديرية العامة للأرصاد الجوية حذرت بشدة من خطر اندلاع حرائق الغابات في المساحات الخضراء المحيطة بالولايات الساحلية، إلى جانب خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس الذي قد يسبب ضربات شمس قاتلة وجفافا حادا، خاصة لكبار السن والأطفال في ساعات الذروة بين 11 صباحا والرابعة عصرا. لكن تشير آخر التحديثات إلى أن حدة هذه القبة الحرارية تبدأ بالانكسار التدريجي من بوابة منطقة مرمرة والشمال التركي، على أن يمتد هذا الانخفاض المنعش في درجات الحرارة ليعم الولايات الداخلية والساحلية بحلول نهاية الأسبوع الجاري. يقول علماء المناخ إن هذه الموجات من الحر سوف تتكرر في ظل التغير المناخي العالمي والاحتباس الحراري، ولم تعد هذه الموجات مجرد حالات استثنائية عابرة، بل أصبحت نمطا متكررا سيطبع الصيف القادم بمزيد من التطرف الشديد في درجات الحرارة. وينصح عموما بهذه الحالات المحافظة على شرب كميات وافرة من المياه وتجنب شمس الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: استقبل معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية سعادة محمد أنيس متى نائب وزير خارجية جمهورية إندونيسيا. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
1: بمشاركة 1000 طالب من مختلف المحافظات تبدأ السبت المقبل أعمال النسخة 3 من برنامج الانضباط العسكري. وأوضح معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب أن البرنامج يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشء والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارتي الدفاع والتعليم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية، مضيفا أن البرنامج يقدم منظومة متكاملة تجمع بين التدريب العسكري والرياضي والأنشطة المعرفية بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط وروح العطاء وتحمل المسؤولية.
0: فترتنا الإخبارية للساعة 4 عصرا من إذاعة سلطنة عمان تستمر معكم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
1: باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران واستمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11.
0: رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان.
1: تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية وسط تبادل الهجمات بالمسيرات والصواريخ.
0: التقى سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بسعادة آنا ثاندي موراكا نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها ومناقشة آفاق تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.
1: نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حلقة العمل حول إعداد البحوث الاجتماعية للقضايا الأسرية في المحاكم بهدف تطوير مهارات إعداد البحوث الاجتماعية ورفع كفاءة المتخصصين وتعزيز توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. استعرضت الحلقة أبرز التحديات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في قضايا الطلاق والأسرة بما يسهم في تحسين جودة التقارير الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار القضائي من خلال مناقشة منهجيات جمع المعلومات وتحليلها وآليات إعداد التقارير الاجتماعية وفق أسس مهنية تسهم في تعزيز جودة المخرجات المقدمة للمحاكم.
0: من الأخبار الاقتصادية في هذه الفترة، تحديات والفرص التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بحثتها المنطقة الحرة بالمزيونة خلال اجتماع مع ممثلي شركات الاستيراد والتصدير العاملة في السوق اليمنية، كما جرى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة واستعراض مقترح مبادرة السوق المفتوح المعرض الدائم. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجات المستثمرين والشركات المرتبطة بالسوق اليمنية بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنطقة الحرة بالمزيونة.
1: عقدت في مسقط حلقة عمل استعرضت فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية والترويج لها أمام القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في تعزيز الأمن والتكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، إضافة إلى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
4: تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية وتشجيعه على الاستفادة منها أبرز ما استعرضته حلقة العمل حول فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية بما يدعم التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة. بدر بن سعيد العوفي المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة عمان.
5: أهمية هذه الفعالية أنها تتناول الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وهذه الفرص الاستثمارية جاءت نتيجة دراسات جدوى متكاملة من خلال التعاون بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنظمة خليج الاستشارات الصناعية. وأعتقد أن هذه فرصة لكثير من المستثمرين أنهم يطلعوا على هذه الفرص وعلى هذه الدراسات المتاحة لاستثمار في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون. هي فرص متنوعة، فرص إجماليها تقريبا بعض الفرص لأكثر من 200 مليون ريال عماني، فيها صناعات أدوية، فيها صناعات تحويلية كبيرة جدا.
4: الحلقة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت تطوير فرص استثمارية مشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الأمن الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة المحتوى المحلي للصناعات الخليجية. يوسف بن علي السنيدي مدير إدارة الصناعة والثروة المعدنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: عملت الأمانة العامة لمجلس التعاون تعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية على إعداد دراسة متخصصة لتحديد فرص استثمارية صناعية واعدة وفق منهجية علمية تراعي الجدوى الاقتصادية وإمكانيات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي الخليجي.
4: هذا ويشكل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاءت الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس لتضع إطاراً متكاملاً لدعم التنمية الصناعية، وتضمنت عدداً من المبادرات من أبرزها إعداد فرص استثمارية صناعية خليجية مشتركة في الأنشطة ذات الأولوية.
0: تبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة في تحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان من خلال أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040، وذلك دعما للاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل وفق مبادئ التنمية المستدامة.
7: تسعى أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040 إلى إيجاد نظم فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، دعماً للاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل وفق مبادئ التنمية المستدامة، إضافة إلى توفير أوساط بيئية عالية وخالية من التلوث وتعزيز الأمن الغذائي والمائي القائم على الموارد المتجددة والتقنيات المتطورة، وكذلك الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الأحيائي لسلطنة عمان. وتستهدف الأولوية ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي مؤشر عمان للمياه، ومؤشر نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة، ومؤشر الأداء البيئي الذي شهد في أحدث قراءة له تقدما بستة مراكز مقارنة بنتائج النسخة السابقة، إذ حلت سلطنة عمان في المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، كما أحرزت المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط والثاني عربياً. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي، حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، ومؤشر الوقود المنزلي النظيف، ومؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، بجانب مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة، وأيضاً حصدت المركز 9 في مؤشر حماية البيئة البحرية. وتسعى سلطنة عمان في هذا المؤشر إلى أن تكون ضمن أول 40 دولة بحلول عام 2030 وأفضل 20 دولة في عام 2040، بطموح يعكس التزامها بتحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان. ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود وطنية حثيثة بذلت خلال السنوات الماضية من قبل هيئة البيئة والجهات والمؤسسات ذات العلاقة، كما امتد إلى بناء شراكات دولية في المجال ذاته، وهو ثمرة للسياسات الوطنية التي تنفذها سلطنة عمان في مجالات العمل المناخي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 7 دولارات و72 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 89 دولارا و51 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل.
0: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الأدوية البديلة المستوردة اعتبارا من منتصف عام 2028 في محاولة لدفع شركات الأدوية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه بعد هذه المدة ستفرض رسوم بنسبة 100% لمدة عام قبل أن ترتفع إلى 200%.
1: انخفض معدل التضخم في بريطانيا لأن مستوى له منذ 15 شهرا في يونيو الماضي بعدما تراجعت أسعار الأغذية والوقود، وسجل مؤشر أسعار المستهلكين 2.6%، حيث ذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن انخفاض أسعار وقود السيارات خاصة الديزل ساعد في خفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي.
0: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الصيانة وتأهيل 15 فلجا بمختلف ولايات محافظة الظاهرة 35% في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه للمحافظة على منظومة الأفلاج واستدامة مواردها المائية وتعزيز كفاءتها في خدمة القطاع الزراعي. وقد أنجزت الوزارة خلال العام الماضي أعمال الصيانة وتأهيل 39 فلجا في محافظة الظاهرة.
1: أما في محافظة الداخلية فقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في مشروع تطوير حارة مسفات العبريين بولاية الحمراء 39%. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الخدمات العامة وتشجيع السياحة المحلية وتعزيز مكانة الولاية كوجهة سياحية مميزة، بما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية الناتجة عن النشاط السياحي. يتضمن المشروع إنشاء جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي وممشى مزود بحواجز حماية للمشاة، إضافة إلى تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية وكذلك لوحات إرشادية تحتوي على خريطة للمرافق وإقامة مواقف مخصصة للمركبات.
0: ضمن مشروع التجديد الحضري تعمل وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع مكتب محافظة البريمي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني على إعداد تصور لمشروع تطوير وتأهيل السوق الأثري وتنفيذ قرية تراثية بحارة حماس الأثرية بولاية البريمي. وتستهدف المرحلة المقبلة الانتقال من مفهوم المحافظة على الحارات القديمة إلى صناعة وجهات اقتصادية وثقافية وسياحية قادرة على استقطاب المستثمرين والزوار وتعزيز التنافسية الاقتصادية لمحافظة البريمي. تتواصل على ملاعب هوكي عمان بولاية العامرات منافسات بطولة حديد مسقط كأس آسيا لخماسيات الهوكي للرجال والنساء تحت 18 عاما وسط مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية بين المنتخبات الآسيوية المشاركة، بما يعكس أهمية البطولة بوصفها منصة لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة في رياضة الهوكي على مستوى القارة. وتأتي استضافة سلطنة عمان لهذه البطولة امتدادا لسجلها الحافل في إقامة البطولات الرياضية القارية وتجسيدا للنجاحات التنظيمية المتواصلة التي يحققها الاتحاد العماني للهوكي.
1: أهلا الفترة الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام انتهت، وهذا تذكير بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
1: باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، واستمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11.
0: رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان.
1: وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية وسط تبادل الهجمات بالمسيرات والصواريخ.
0: في ختام هذه الفترة الإخبارية تقبلوا تحياتي معدها الزميل حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن العجبي.
1: وفي القراءة مستمعينا الكرام هذه تحيات زميلي إبراهيم بن سيف العزري ومحدثكم سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
2: مرحبا أيها المستمعون بكم في الحديث هذا اليوم عن هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أسئلة نتابعها. السؤال الأول: ما الذي أخفاه النبي في نفسه مما تعهد الله ببيانه؟ السؤال الثاني: وإذا كان ما أخفاه رغبته في زواج زينب وأنه كان يتمنى أن يطلقها زيد كي يتزوجها هو كما تقول الروايات، فلماذا قال له أمسك عليك زوجك واتق الله؟ السؤال الثالث: لماذا كان النبي يخشى الناس والله أحق أن يخشاه؟ الجواب: نلخص هنا الجواب على ما يتعلق بهذه الأسئلة باختصار وجيز، أما المناقشة المفصلة فلها موضعها. وخلاصة موضوع الآية: زواج ابنة عمة النبي زينب من غلامه زيد ثم طلاقها وتزويجها من النبي. الجواب: لم يكن ما أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه ذا علاقة بزينب ولا برغبته في تزوجها، والسبب موضح في الآية نفسها، ففي وتخفي في نفسك ما الله مبديه تعهد من الله أن يبين ما أخفاه النبي في نفسه. ولكننا لا نجد في كل الآية ما يدل على أن ما أخفاه النبي في نفسه ذو علاقة بزينب ورغبته فيها، فكل الذي أبداه الله في الآية أمران: الأول خاص بالنبي، زوجناكها، ولا يمكن اعتباره ما أخفاه النبي في نفسه، فلو كان كذلك لكانت كلمة زوجناكها خاتمة الآية أو جاء بعدها مثل: وكان فضل الله عليك عظيما، أو يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، أو ما إلى ذلك. الثاني عام للناس، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إلى آخر الآية. فقوله لكي تأكيد للتعليل الذي تتضمنه كي، أي تعليل سبب القصة كلها. وعلى هذا فإن ما أخفاه النبي في نفسه لا رغبته بزواج زينب، بل بإظهار أن لا حرج على المؤمنين إن أرادوا زواج مطلقات أدعيائهم، أي من تبنوهم. وسيأتي سبب إخفاء النبي لهذا بعد سطور. أما قوله لغلامه زيد أمسك عليك زوجك واتق الله، فمن أوضح الأدلة على ما قلناه، فالنبي المعروف بالصادق الأمين حتى من قبل البعثة النبوية لا يمكن أن يوصف إلا بما وصفه به التنزيل العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. وليس بعد قول القرآن قول، فكيف ينسجم هذا مع ذلك الادعاء أنه لم يكن صادقا في قوله أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنه كان يرغب في الزواج منها بعد الطلاق، كما أنه ليس لدينا أي دليل على أنه كان يريد من زيد أن يطلقها ولا أن يتزوجها هو. وقد استغل عديدون ممن في نفوسهم مرض هذا الفهم للإساءة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يضطرنا إلى ذكر بعض الروايات لاحقاً. ولكن علينا أن نتذكر أن النبي لو أراد أن يتزوجها لخطبها لنفسه لا لغلامه، فهو يعرفها جيداً، إذ هي ابنة عمته وحفيدة جده عبد المطلب، وهو الذي أطلق عليها اسمها زينب بعد أن كان اسمها برة. أما وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فمرده إلى أن الأنبياء بشر تمر بهم حالات الخشية، بل حالات الخوف أيضا، كما في قصة إبراهيم: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وفي قصة موسى: ففررت منكم لما خفتكم. وفي قصة زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي. وفي غيرها لغيرهم. أما أسباب تلك الخشية وما أخفاه النبي في نفسه، فمرجعها إلى أن من أهداف الإسلام إلغاء التفاصيل بالأنساب والأحساب، فكلكم لآدم وآدم من تراب. فتزوجت زينب ذات النسب الرفيع من زيد ذي النسب الوضيع حسب معايير القوم في تلك الأيام، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من مطلقة غلامه، تأكيداً لإلغاء فكرة النسب الرفيع والنسب الوضيع من طرفيها الرجل والمرأة. ولا يضيرها أن يكون من طلقها وضيع النسب حسب معايير تلك البيئة. وكما قلنا سابقا، فلتفصيل الكلام موضعه.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونبدأ معكم ترحالنا في أثير الخريف اللي يروي حكاية موسم الجمال.

0: من قلب هذه الحكاية نلتقيكم يوميا، نكون نافذتكم المفتوحة على نبض الموسم، صوت الفعاليات، حكايات الزوار وجمال المكان.
1: ننقل لكم الأجواء من أصوات الفرح إلى إبداعات المشاركين وكل ما يجعل من خريف ظفار موسم ينتظر الجميع عام بعد عام.
0: إذن كونوا على الموعد مع لقاءات وضيوف مميزين وجولات ميدانية تحمل لكم صورة نابضة بالحياة إنما كنتم.
1: ومن هنا من حيث يلتقي عبق المطر بدفء الكلمة يبدأ أثير الخريف.
0: أهلا بكم وأهلا بكل من اختار أن يعيش جمال خريف ظفار معنا على الهواء مباشرةً.

0: حياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. إذن فعلا الرحلة المسائية الخريفية ابتدت معاكم من عودة الماضي حيث استوديوهات أو استوديو إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة. نصحبكم كالعادة من الخامسة إلى السابعة مساء في رحلة منوعة بين الأنغام الجميلة، بين الضيوف الرائعين اللي ينورونا دائما في الاستوديو، أيضا الجولات الخارجية مع الزملاء الأعزاء في التغطيات المختلفة سواء كانت أماكن طبيعية أو حتى فعاليات وبرامج منوعة. أهلا وسهلا شريف.
1: يعطيك العافية علياء، سعيد جدا اليوم انضميت للفريق في بداية الموسم خريف ظفار 2026. طبعا خريف ظفار دائما موسم متجدد، موسم دائما يحبه الجميع سواء من داخل المحافظة أو من محافظات مختلفة من سلطنة عمان، وأيضا زوارنا من خارج سلطنة عمان دائما يحرصوا أن هم يزوروا خريف ظفار موسم بعد موسم.
0: شريف، أنت لك إطلالاتك الجميلة دائما من خلال الربط الخارجي، فعلا اليوم إحنا سعيدين أنك تشاركنا هذه الجولة، وإن شاء الله كذا بعد فترة وفترة نقول أو كم يوم ويوم لك إطلالة تكون على الاستوديو تشاركنا مرة من داخل الاستوديو مرة من الخارج، لكن في النهاية هي تبقى رسالة واحدة نكملها كلنا مع بعض بجهد فريق العمل كامل.
1: أنتوا تحسدوني على أساس أني أنا قال سألتقي بالزوار وألتقي بالناس
0: الأجواء طبيعية برا.
1: ترى الربط الخارجي علياء يمكن يعطينا مساحة أكبر أن نحن نلتقي بالناس، وبعد نفس الشيء نرصد انطباع الناس في المواقع السياحية، مختلف المواقع السياحية. يمكن موسم خريف ظفار 2026 فيه الكثير من الأشياء اللي استجدت، أشياء أضيفت للموسم من فعاليات وأيضا من مواقع سياحية، عامل جذب كبير لهذا الموسم. الناس حبت الموسم ويمكن لازال الموسم في بدايته، والناس بعد نفس الشيء الزوار لا زالوا يتوافدوا لمحافظة ظفار.
0: صحيح، التوافد هنا دائما باستمرار. احنا قبل ما نوصل لمحطاتنا المختلفة كذا خلنا أول شيء نحيي المستمعين أيضا بتحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل،
1: والإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي.
0: في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير.
1: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
0: في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري، محمد بن بخيت الشحري.
1: ومعنا من هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس حسن بن سعيد تبوك، والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل.
0: هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس طارق بن خليفة المعولي، والمهندس محمد بن مسلم الرحبي.
1: ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
0: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري.
1: ومع بداية رحلتنا المسائية لكم أجمل التحايا من مخرجنا معمر بن مسلم العمري.

0: مستمعينا نجدد الترحاب بكم في هذه الرحلة المسائية اللي دائما تتجدد وتحاول أنها تقترب من مختلف المواقع السياحية. علياء، يمكن من أجمل الأشياء اللي يحرص الزائر لمحافظة ظفار أنه يلتقي فيها خلال هالموسم العيون المائية.
1: صحيح. تعرف شريف، جميل أنه محافظة ظفار فيها ما يقارب 360 عين مائية مختلفة. قد يكون ما عندي خبرة كبيرة صراحة لكن قد يكون بعضها سهل الوصول وممكن، وبعضها الآخر قد يحتاج مرشد سياحي لضرورة الوصول إلى هذه الأماكن، خصوصا لما تكون في أماكن مرتفعة أو بعيدة. لكن عموما إن المحافظة تزخر بهذه العيون، ولعل من أشهرها طبعا عين دربات، رزات، قرزيز، صح النوت، وغيرها من العيون أيضا
0: وثوم
1: المشهورة.
0: وإشاعات. وفعلا مثل ما قلتي إن في عيون ممكن في سهولة أن نحن نوصل لها، لكن في عيون مائية لا، تعتبر فيها نوع من المغامرة، ويمكن خلنا نقول مخاطرة إلى حد ما أن نحن نوصلها بدون ما يكون في دليل معنا أن يدلنا على الطريق الصحيح أن نحن نوصلها.
1: جميل. أيضا العيون المائية تعرف هي مو مجرد وجهة الواحد يستمتع فيها لما يوصلها، إنما تعتبر منبع للمياه، فبالتالي هي شريان للكائنات الحية الطبيعية اللي تعيش في بالقرب من المياه. تتدفق هذه العيون من بين الصخور الأودية، ولذلك تصبح في النهاية مزار للزوار أو الباحثين القاصدين تحديدا هذه العيون. بعض الجهات الاستكشافية أو الباحثين عن هذه الجماليات يستقصدوا هذه الأماكن تحديدا لدراستها أو البحث فيها.
0: ترى دائما العيون علياء فيها تنوع بيئي وجيولوجي غريب جدا، يخلي الناس يمكن محبي البحث ومحبي الاستكشاف وأيضا محبي عالم الجيولوجيا والتنوع البيئي والطبيعي إنه يروحوا ويزوروا هالأماكن حتى لو كانت بعيدة وحتى لو كان فيها نوع من المشقة. طبعا العيون المائية عندنا هنا في محافظة ظفار تنتشر في مختلف الولايات، البعض منها يمكن حتى إلى الحين نحن بعدنا ما زرناها وما نعرفها يمكن، بس
1: نظرا للعدد الكبير ما شاء الله، يعني 360 عدد كبير،
0: و360 عين هذه ترى بالمناسبة هي اللي
1: تم اكتشافه.
0: يتدفق مايها يمكن على مدار العام.
1: جميل.
0: ما يتوقع
1: ايضا يعني تخيل شريف انه هذه الاماكن العيون الى جانب انها منبع طبيعي، مزار مهم للسواح، يكتسي بالخضرة، بالضباب، بالجو الجميل ايضا خلال موسم الخريف. لذلك ابدا ما نلوم الناس لما دائما يتوجهوا لمثل هذه الاماكن الطبيعية مع تنوع الاماكن المختلفة ايضا، سواء كان شلالات او سهول، جبال، مرتفعات الى اخره.
0: بس دائما نحن نحب ان نحن نقول لكل زائر وكل حتى مقيم يزور الاماكن هذه ويوصل للعيون انه يحافظ على جمال العيون، يحافظ على طبيعه العيون، يحافظ ان الاماكن هذه تظل نظيفه مثل ما هو زارها، نحافظ على طبيعتها. لان ترى اذا ما حافظنا على طبيعتها باي يوم وما راح نلاقي العيون هذه، راح نلاقي الطبيعه اللي حوالين العيون اللي اليوم تسحرنا بكره بتكون فقط ماضي وذكرى مكتوبة على الورق.
1: بالضبط، هو الحفاظ على المكان يكون من أساسيات الشيء، يعني أي مكان أنا مفروض أتوجه له سواء كان عيون أو غير العيون أيضا، المحافظة على نظافة المكان، الالتزام بالإرشادات اللي تكون موجودة في المكان هي ما يحافظ أيضا على جمالية الموسم ككل. مثل ما يقال دائما أترك المكان أجمل من مكان، فهذه رسالة دائما نحن نحب نوجهها من خلال محطاتنا المختلفة لكل من يستمع الآن لبرنامج أثير الخريف. ابقوا معنا إلى السابعة مساءً.

0: حياكم الله مستمعينا في أثير الخريف وبعطر اللبان. تكتمل الرحلة هذه معكم في هذه المحطة. راح نتحدث عن جانب فني. الفنون التشكيلية ما شاء الله فعالين كثير خلال هذا الموسم في كثير من الورش الفنية، الفعاليات الفنية تتنوع وتتعدد في أشكالها وألوانها. لذلك حبينا أن نخصص أيضا مساحة لهذا الجانب الفني. معنا الأستاذة دعاء بنت أحمد النجار، أخصائية فنون تشكيلية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب، والحوار معها راح يكون حول ورشة فن الرسم السريع. أهلا وسهلا أستاذة دعاء.
1: أهلا، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: حياك الله.
2: أستاذ دعاء، نرحب فيش معنا في هذه النافذة، نافذة تأثير الخريف، ونحاول إن احنا نقترب من بداية رحلتك مع الفن التشكيلي، ونعرف بعد وش اللي جذبك إلى عالم الرسم.
1: أولا طبعا الفن التشكيلي بالنسبة لي هو شغف قبل كل شيء.
2: نعم.
1: فالفن بالنسبة لي لم يكن مجرد هواية، بل كانت لغة للتعبير أرى بها العالم بشكل مختلف. وأيضا تكون لدي قدرة على تحويل أفكار أو شعور داخلي من خلال الرسم.
0: جميل أستاذة دعاء. الرسم يحتاج إلى عين تلتقط التفاصيل أعتقد، يعني فكيف يكتسب الفنان هذه المهارة؟ أو بالفعل هل هي أساسا مهارة الفنان يلتقطها، ولا شيء بالفطرة ثم يتحول إلى مهارات فنون تشكيلية أخرى؟
1: نعم، تقريبا يعني على حسب ظني انه المهارة الفن هو مهارة مكتسبة بالدرجة الأولى، تعتمد على تدريب العين قبل تدريب اليد. فالفنان طبعا لا ينظر للشيء كما يراه الشخص العادي، بل انه يحلله إلى خطوط وأشكال وظلال مختلفة. فبالتالي يكتسب الفنان هذه المهارة عبر ملاحظته المستمرة وتكرار الرسم السريع دون التركيز على المثالية في البداية، بل على التقاط ملامح أساسية وروح عامة للموضوع خلال ثواني أو دقائق معدودة. أولاً
2: نعم، يمكن من بداية الحديث خلينا على طول نتطرق إلى عنوان الورشة، من الورقة إلى العالم الافتراضي. هنا يمكن السؤال، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إنه يصير أداة للتطوير، تطوير مهارات الفنان طبعا، وما يكون بديل عنه؟
1: نعم، الذكاء الاصطناعي طبعا الحين يعتبر من التوجهات الحديثة. الذكاء الاصطناعي لا يمتلك مشاعر ولا تجارب إنسانية،
2: نعم.
1: بل هو مجرد محرك يحرك الإنسان. ونركز على جعل الذكاء الاصطناعي مساعدا إبداعيا للفنان وليس بديلا له. يعني الذكاء الاصطناعي ممكن إنه يساعد الفنان في توليد أفكار، تجريب ألوان، نقل اسكتش ورقي بسيط إلى بيئة افتراضية تفاعلية وهكذا.
0: نعم، في كثير من الفنانين يشوفون أن الذكاء الاصطناعي الحين ممكن يهدد فرصة وجودهم أو فرصة إبداعهم. هل أنت تقفين مع الرأي الأول ولا الرأي الثاني، أنه الذكاء الاصطناعي هو مجرد مساعد ولا هو مهدد؟
1: يعني مثل ما ذكرت انه الذكاء الاصطناعي ما يعتبر انه بديل ولا مهدد، وانما هو شريك في العمليه الفنيه. فعندما مثلا اقف في المنطقه التفاعليه المبتكره، ارى فرصه واداه تمكين. والذكاء الاصطناعي يعني ممكن نقول انه يهدد فقط من يرفض التطور،
0: نعم.
1: ولكنه يغني تجربه الفنان ويثريها بشكل كبير.
0: جميل. طيب أستاذة دعاء، أنتم اليوم بدأتوا اليوم الأول في الورشة صحيح؟
1: أي نعم،
0: هل
1: اليوم
0: لاحظتي
1: ما
0: بعض
1: شاء الله كان اليوم الأول من
0: نعم
1: ورشتنا المجمع.
0: يمكن ندخل شوية لهذه التفاصيل، بس قبل حابة أسأل، هل لاحظتي بعض المخاوف مع المتدربات مثلا عن موضوع الذكاء الاصطناعي؟
1: هو تقريبا ليس خوف، ممكن نقول إنه يعني شوية إرباك من استخدام الذكاء الاصطناعي في
0: نعم
1: الواقع العملي. ولكن بالعكس يعني لديهم استعداد جدا جميل في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
2: نعم
0: جميل.
2: يمكن بما أننا نحن بدينا نتكلم عن برنامج أو البرنامج التدريبي، وش اللي راح يتعلموا المشاركين خلال هاليومين؟ وإذا كان في مهارات راح يتعلموها، وش أبرز هالمهارات؟
1: طبعا خلال هاليومين نأخذ المشاركات في رحلة متكاملة. في اليوم الأول ركزنا على تحويل الشغف والخطوط الورقية إلى رؤى رقمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: حيث أنه وضعنا مجموعة من التطبيقات والبرامج المساعدة في كيفية تحويل الرسم الورقي إلى عالم افتراضي.
2: جميل.
1: وفي اليوم الثاني سيتم نقل هذه الأعمال أيضا داخل معارض افتراضية تفاعلية خلال أيضا بعض البرامج المتخصصة في ذلك.
0: نعم جميل. أستاذة دعاء، ممكن نسأل عن هذه النقطة تحديدا، هل هذه البرامج استخدامها فقط لأنها تسرع العملية، أم أنه فيها ميزات أخرى الفنان ممكن يستفيد منها؟
1: طبعا هذه الميزة بتسرع العملية بشكل كبير، وأيضا بتعطي عدة تجارب.
0: نعم.
1: يعني الذكاء الاصطناعي يعطي الإنسان أو الفنان عدة تجارب مسموح بها، عكس لما يكون عندك ورقة وتقوم برسم موضوع معين، فخلاص هذه الورقة لما تكون انتهيت منها خلاص يعني نضعها على جانب، عكس الذكاء الاصطناعي ممكن هذه التجربة أعملها بأشكال وطرق أخرى.
0: جميل.
2: نعم. يمكن قبل ما نبدأ السؤال الأخير أستاذة، يعني نحب نعرف إذا كان في محاذير ممكن أن الشخص يبعد عنها في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء في الرسم أو في غيره.
1: ممكن أنه نقول أنه ممكن بعض المحاذير أنه يجب أن يستخدم الإنسان الذكاء الاصطناعي أو أدواته.
2: نعم.
1: وفق المحتوى المطلوب.
2: نعم.
1: مثلاً إحنا نبحث عن الكمال والمثالية.
2: جميل.
1: من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
1: وإنما نقوم بالاستمتاع بهذه الأدوات.
2: نعم.
1: وجعلها يعني تخوض التجربة معنا كفنانين، وممكن أنه تطور من قدراتنا المهارية أكثر وأكثر.
0: جميل. هل في أخطاء معينة يقع فيها الرسام أو الفنان التشكيلي لما يبدأ يتعلم الرسم؟
1: هو ما نقدر نقول أخطاء، وإنما أنه دائما مثل ما قلت قبل قليل أنه بعض الفنانين يمكن يبحثون عن الكمال، وهم أحيانا يخافون من الوقوع في بعض الأخطاء.
0: نعم.
1: ولكن نصيحتي أنا كمبتدئة أو للمبتدئين أقصد.
0: نعم.
1: أنه الفنان يجب عليه أن يستمتع بالرحلة ولا يستعجل النتيجة.
0: جميل.
1: الخطأ في الرسم طبعا هو أول خطوة لنضج اللوحة.
0: جميل.
1: وجعل الممارسة اليومية عادة تصبغ الشغف أحيانا.
0: حلو. إذن رسالة ممكن تقدميها اليوم لكل من يحب أن يدخل هذا المجال التشكيلي أو الفني؟
1: طبعا المجال الفني مجال جدا جميل، ويجب أن يكون لديهم تدريب مستمر وتطوير ذاتي وفني وتقني ومعرفي أيضا. فالفنان الحقيقي هو من يجمع بين الموهبة والتعلم المستمر ومواكبة العصر.

أهلا فيكم، مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة. إذا رحلتنا بترحالها وتنقلها المختلف مستمرة معاكم، ندعوكم طبعا لمشاركتنا على رقم الواتساب 72 44 20 10 لزياراتكم، مشاهداتكم وقصصكم وترحالكم أيضا المختلف والمتنوع في محافظة ظفار خلال موسم الخريف.

0: إذا كثير من المواقع السياحية اللي نتكلم عنها دائما ونذكر فيها، وأيضا ضيوفنا دائما يذكرون بهذه المواقع، لا سيما المرشدين السياحيين أو المصورين أو زوار محافظة ظفار بشكل عام، ناخذ كذا نبدأ عن بعض المواقع الموجودة أو طبيعة الفعاليات خلال موسم الخريف.
1: يمكن من أبرز المواقع السياحية هالسنة، ويمكن زي ما يقولوا ضرب ترند مطل شات، يمكن من أجمل الأماكن شات من زمان، وهي يمكن من أبرز المقاطع.

0: المقاصد اللي يقصدها السياح. لكن هالسنة بعد إنجاز مشروع مطل شات الزجاجي شيء رهيب، إنه يعطي انطباع إنك أنت جالس تطير فوق السحاب وتشوف المناظر هذه كلها تحت، منظر جميل رهيب، يعطي إطلالة بانورامية تجمع ما بين البحر وما بين اليابسة، الخضرة والبحر كلها مجتمعة مع بعض.
1: يا سلام، أعتقد هو شعور أدرينالين يقولوني يرتفع يرتفع كثير كل من يزور.
0: طبعاً أنت محبوسة هنا في الاستوديو، أنت ما بتروحي، بس إحنا طالين عليه. بس شوف، من الأماكن الجميلة
1: يعني. هو في فرصة أني أروح أزوره فترة الصباح قبل البرنامج، بس هذه يعني يحتاج لها دراسة شوية.
0: لا، ويمكن هذه من الأشياء اللي نأكد عليها مع المستمعين والمتابعين لبرنامج أثير الخريف، إن الأماكن اللي هي بعيدة وطرق تقطع طرق جبلية ضباب فيها كثير بعض الأحيان في مناطق، فلازم أن الواحد يروح لها بوقت يكون مناسب على أساس أنه يقدر يقطع المسافة ويرجع قبل ما يزيد الضباب في الطريق وتصعب الرؤية.
1: طبعا وخلال المسير أو الرجوع من المكان ينتبه للقيادة، عدم استخدام الهاتف النقال، الانتباه للأطفال طبعا ما يكونون مثلا طالعين من النوافذ أو شيء، وأيضا يعني ينتبهون لمسافات الأمان في الشوارع خصوصا لما تكون الشوارع مبتلة بالمطر. إذن مستمرين معاكم مستمعينا في هذا الرحلة وهذه الإطلالات المختلفة، بعضها احنا نتكلم عنها وبعضها الآخر زملائنا يرشدون لها ويكونون عيننا والقلب النابض في هذاك المكان. زميلنا محمد بن بخيت الشحري في موقع طبيعي هذا المرة، أهلا وسهلا محمد.
2: أسعد الله مساك يا عليا، وتحية مسائية لجميع المستمعين الكرام لهذا البرنامج في هذه الأجواء الاستثنائية هناك في محافظة بخار.
1: حياك الله محمد. محمد وين أنت موجود اليوم؟
2: اليوم موجود هذه المحطة السياحية في سهل ناشف، وهذا السهل قريب من عيني أتوم وطبرقة وبعد هذه العيون من المواقع السياحية الجميلة.
1: نعم.
2: عليا قبل قليل أنا كنت في عين طبرق، اتجهت إلى العين وشاهد حتى وشاهد أيضا المناظر ومنسوب المياه وأيضا الزائرين قادمين لهذه العين، وخرجت رجعت الآن من العين وأنا في هذا السهل، ما شاء الله أجواء لطيفة أجواء استثنائية، هناك العديد من الزوار الذين زاروا محافظة بخار الذين من يفضل أن يصل إلى هذه العيون وأيضا استكشاف أيضا هذه الأشجار وهذه الغابة الطبيعية الموجودة، وهناك من يفضل أنه بعد ذهابه إلى هذه العيون المكوث في السهل حتى المغرب أو ربما في فترات مسائية متأخرة حسب الوقت.
0: محمد كيف الأجواء عندك؟
2: نعم سمير،
0: كيف الأجواء؟ صف لنا الأجواء هناك في سهل ناشب.
2: نعم الأجواء جميلة جدا، أجواء مسائية، تعرف أجواء الخريف.
0: نعم.
2: شريف طبعا، أجواء جميلة، ضباب يرق الجبال التي أمامي. بالنسبة للسهل، السهل الحمد لله عندي أجواء جو بديع، جو ما شاء الله نسناس، هواء بارد، كذلك العديد من الزوار الذين منهم من يتجه إلى الجبل، منهم من يتجه إلى هذه العيون، منهم من يخرج من هذه العيون، فأجواء جميلة لا سيما للأطفال، خاصة في هذه الأجواء بعيدة عن أي مطر، بعيدة عن أي يعني شيء بلل من الماء، لكن أجواء أمانة أجواء استثنائية خاصة في هذه الأيام الفترات المسائية. وأنا لاحظت شريف وعلياء المستمعين الكرام من الكثير من زوار المحافظة في الفترات هذه يفضلون السهول، خاصة إذا كانت هناك أمطار في الجبال أو هناك ضباب كثيف، فيفضلون الوقوف والجلوس والمغور في هذه السهول الجميلة بنسماتها العليلة. راح أقترب أكثر من هذه الأجواء، راح أقترب أكثر من الزوار الذين زاروا هذا الموقع وزاروا مواقع أخرى في المحافظة من خلال ضيوف كرام. أسعد الله مساءك بكل خير وأتعرف عليك.
3: جابر بن مرغول من خليفة النعبي.
2: ونعم جابر، حدثنا عن وجودك اليوم في سهل الناشب وعن أيضا زيارتكم من محافظة بخار عموما، وأنت أخبرتني قبل ما نكون على الهواء بأنك دائما حريص تكون كل سنة في محافظة بخار.
3: والله الأجواء جميل، أنا من سكان مسقط وتعرف الأجواء حارة، الإنسان يدور المكان الأفضل في اتجاه إلى محافظة بخار. الأجواء جميلة يعني.
2: أكيد لكم خطة معينة لزيارة مواقع مختلفة زرتم وستزورون في يعني أثناء مكوثكم في المحافظة.
3: زرنا دربات، رحنا شعب اتين يعني اغلب المكان صرنا
2: واليوم وجودكم في هذا السهل ايضا
3: هذا السهل طلعنا فوق ناشب بس الاجواء تعرف ضباب وكذا احنا بننسى السهل نقل
2: ايضا اكيد عن الايام القادمه كثير في مساحه عندكم زيارات تراثيه وزيارات مواقع سياحيه
3: ان شاء الله الصحي. يعني هذه عاد تعرف آخر أيام يعني ناخذ أغراض كذا نطلع إن شاء الله
2: إذا وقت إن شاء الله أيضا تعال يا بنادي أيضا نسلكم اقترب مني شوية أي وقت اقترب اقترب اقترب إيش اسمك أيوة أتعزوكي مشان الناس يسمعوني ليجي عبر الأثير كيف شفت صلالة
4: لها جميلة ممتعة
2: ايش صرت فيها؟ ايش عجبك فيها؟
4: حديقة التدفين
2: نعم حديقة التدفين صرتي ايش بعد؟
4: المغسيل
2: المغسيل ارفع صوت شوية ايش بعد؟
4: واردة
2: حلوة
4: بس انكم تزوروا هذه المكان
2: نعم هي دعوة ايضا للزيارة ان شاء الله وانت تعالى بنتي ايش؟
4: حلا
2: حلا؟
4: هلا بنتي
2: ابو مكرش النادي. نعم يا حلا ما شاء الله جو جميل وزورتي وارتحتي ما شاء الله مبتسمه وتلعبين هنا وهناك. كيف شفتي هذا الاماكن؟ كيف خبرين الناس مستمعين الينا الاطفال الذين يستمعون الينا والناس اللي يستمعون الى هذه البرامج؟
4: حلوه.
2: ايش عجبتي فيها خالص؟
4: الاماكن.
2: نعم.
4: نظر الاماكن.
2: انت تحب الجبل ولا السهل؟
4: سهل.
2: وانت الحين
4: بالسهل.
2: ايوه. نعم. كل الشكر لكم. كل الشكر اخي جابر على هذه الاستضاحات وان شاء الله تستمتعوا في قادم الايام في مواقع مختلفه. الزملاء الكرام يعني هذه هي المحطه اليوم السياحيه في السهل ناشف هنا الموقع الجميل بنسماته العليله وهضابه المختلفه التي بالفعل هي تجذب السائح والزائر الذي يفضل البقاء والجلوس على هذه السهول الجميله. وكذلك نطر مني كما ذكرت في بداية الحلقة عن عين خضرق وعين الأسوم
1: نعم.
2: التي هي أيضا تستقبل العديد من زوار المحافظة نتمنى إن شاء الله الجميع أن يقضوا أوقات ماتعة هنا بين أحضان الطبيعة هنا في محافظة ظفار بين النسمات الباردة بين الأجواء الثنائية في خريف ظفار 2026
1: محمد الطريق الوصول للمكان هل هو مزدحم ولا سالك؟
2: لا الطريق سالك ما شاء الله ما في ازدحام الآن أنا كنت قبل قليل كما أخبرتكم كنت ذهبت إلى عين صبرق وطريق سالك جدا دخولا وخروجا الحمد لله يعني الزحمة الكثيرة عليه يعني لم نصل إلى يعني أوجه الزحمة وإنما الحمد لله بالإمكان السائح والزائر أن يصل إلى هذه العيون وأن يصل إلى هذا السهل بكل سهولة ويسر لنا الحمد
0: محمد لما وصلت عين طبرق كان في زحمة داخل العين؟
2: العين كان في مجموعة من الزائرين لكن تعرف بسبب أحيانا الأجواء العارنوت يعني كذا أحيانا تزعج يعني السائح في كثير من الأوقات ولكن في إقبال يعني حقيقة في إقبال ناس يعني يقفون ويدخلون إلى العين يعني يجلسوا ويشوفوا الماء ويشوفوا مرور الماء ومن ثم يخرجون ووجدت مجموعة من الشباب أيضا من المحافظة جالسين هناك في استراحة وأجواء جميلة بيعملوا شاي ويعملوا كذا يعني في استمتاع وفي إقبال
0: جميل هو دائما الأماكن اللي هي العيون ومنابع المياه تكثر فيها الحشرة هذه العرنوت بس هي سبحان الله يعني موسم الخريف ومن علامات موسم الخريف إن نشاط الحشرة هذه يتواكب مع النباتات وجمال الطبيعة كل الشكر اليوم. محمد ولك
2: هو توازن بيئي شريف هو توازن بيئي خلق الله كذا في هذه الطبيعة
0: أكيد أكيد ويمكن هي صح مزعجة في بعض الأحيان لكن جميلة
2: نعم الله يحفظكم إن شاء الله وإن شاء الله نكون في محطات قادمة بإذن الله تعالى لنرسل جمال الطبيعة في ظفار
1: كل التحية لك محمد شكرا لك وشكرا أيضا لضيوفك في هذه المحطة ونلقاك بإذن الله في محطات قادمة في أثير الخريف يعطيك العافية
2: ويعافيك إن شاء الله يحفظكم

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا في أثير الخريف عبر ترددات إذاعة سلطنة عمان، وأهلا بكل من انضم إلينا عبر منصة عين لمواكبة فعاليات ومناشط وبرامج الخريف المختلفة. وطبعا هذا المناشط والمحطات منها محطة في أثير الخريف تواكبنا كذا في البرنامج، نتكلم عنها عن وجهات سياحية مختلفة، بعضها قد تكون طبيعية خالصة مثل ما نقول، وبعضها الآخر تكون إما في موقع أو شيء تداخل مع الطبيعة. نقول على سبيل المثال السفينة الجانحة جرناس في شاطئ أفتلقون في ولاية في محافظة ظفار، اللي لها كذا أيضا زوارها ومحبيها والناس اللي يحبوا يروحوا يشوفوها ويطلعوا عليها، وحظت بكثير من الالتقاطات من قبل المصورين أو وصول بعض المرشدين السياحيين أيضا إلى هذا المكان.
1: الجميل أن السياح مصورين مغامرين كلهم يتوجهوا نفس الوجهة، ويمكن أفتلقوت أحد المطلات في محافظة ظفار اللي دائما الناس تحرص أنها تروح له.
0: صحيح.
1: مكان جميل جدا، وأضافت السفينة الجانحة جرناس جمال لجمال هذا المكان.
0: إذن خليكم معنا إلى السابعة مساءً.

0: مستمعينا نجدد الترحيب لكم في هذه الرحلة المسائية اللي دائما نحاول ان نحرص تكون فيها وقفات من مختلف الجوانب الثقافية السياحية وايضا حتى الأمنية والإرشادية. وقفتنا هذه راح تكون إطلالة على البرامج التدريبية والبرامج اللي تتزامن مع موسم خريف ظفار ويمكن تتزامن ايضا مع البرامج الصيفية. معنا الدكتور عبود بن مسلم الحريزي، قسم التوجيه والإرشاد المهني والتدريب في الكلية المهنية بصلالة، وراح يكون الحديث حول برنامج تخصصي مهنتي مسار. نرحب فيك دكتور عبود معنا في هذه الرحلة المسائية من أثير الخريف، حياك الله.
1: مساء الخير ومساء الخير لكل مستمعين أثير الخريف.
2: حياك الله، أهلا وسهلا دكتور. دكتور، أول شيء حابين كذا ناخذ معك إطلالة عامة عن فكرة برنامج تخصصي مهنتي مسار.
1: في البداية طبعا هذا البرنامج التخصصي مهنتي مساري، المسار يعني لمدة 12 يوم تدريب لطالبة الصف التاسع، وهي نحن نعتبرها ما نعتبرها فقط برنامج تدريبي، ولكن نعتبرها رحلة قصيرة لصناعة الإنسان واكتشاف الطاقات ورسم ملامح المستقبل. أنت تعرف الأمم لا تبنى بالمباني وحدها، وإنما تبنى بالعقول التي تفكر وبالسواعد التي تبدع وبالشباب الذين يجدون من يوم بقدراتهم ويفتح أمامهم أبواب الفرص، وهذا ما جسده برنامج مسار بكل تفاصيله. طبعا برنامج مسار اجتمعت فيه 3 مؤسسات وطنية،
0: نعم.
1: اجتمعت جميع هذه المؤسسات على الاستثمار في رأس المال البشري،
2: نعم.
1: ألا وهي وزارة التعليم وشركة تنمية نفط عمان ووزارة العمل ممثلة في الكليات المهنية، كلية المهنية بصلالة.
2: نعم، جميل.
1: طبعا هذا البرنامج تم الاستعداد له من أشهر، والمستهدفين من هذا البرنامج هم طلاب الصف التاسع.
2: ليش استهدفتوا تحديدا طلاب الصف التاسع؟
1: طبعا اختيار الطلبة واختيار حتى التوجه هذا كان هذه مبادرة كريمة من شركة ميتين بتاع عمان بيديو، وبالاشتراك طبعا مع وزارة التعليم اللي هي رشحت الطلاب، وهذا البرنامج خاص بطلبة الامتياز، طلبة مناطق الامتياز.
2: نعم.
1: طبعا معروفة مناطق الامتياز في محافظة ظفار وأيضا محافظة الوسطى.
0: نعم.
1: هذا البرنامج ونحن ككلية يمكن ربما لأول مرة نتعامل مع هذه الفئة السنية اللي هي 15 سنة و 14 سنة. ربما هذا أيضا نوع من التحدي.
2: نعم.
1: طبعا نحن في الكلية المهنية عندنا مسارين، مسار الدبلوم واللي هي الطالبة اللي يأتوا بعد 12 عبر القبول الموحد،
0: نعم.
1: وأيضا مسار الدورات التدريبية اللي هي كفاءة مهنية.
2: نعم.
1: كفاءة مهنية هذه لطلبة اللي هم صف العاشر والحادي عشر. طبعا صف العاشر والحادي عشر رغم أنهم تعليميا صغار، ولكنهم عادة يكون قد تركوا المدرسة من سنوات، ولكن أيضا الوزارة أتاحت المجال هؤلاء أيضا أنهم يلتحقوا ببرنامج كفاءة المهنية.
0: دكتور، ولكن يمكن يعني السؤال هنا اللي يطرح نفسه، يمكن حتى المستمع والمتابع الآن لهذه الحوارية في أثير الخريف، أنه يسأل هل الطلبة اللي هم التحقوا بالبرنامج ما بعد الصف الحادي عشر أو العاشر والحادي عشر، هل ممكن أنه هو يلتحق بعدها ببرنامج الدبلوم؟
1: حاليا ما في مجال، ولكن في فكره ودراسه معموله الان،
0: لا.
1: انه كمسوده مشروع.
2: جميل.
1: يعني يمكن ربما هذا
0: جميل.
1: ايضا سبق لم يتم التحدث عنه لوسائل الاعلام، انه الان ما زال في طور الاعداد.
0: جميل.
1: انه لانه نحن ايضا نريد ان يكون التعليم مدى الحياة مستمر للطالب.
2: نعم.
1: إنه طالب أيضا من حقه إنه يدرس، ومن حقه إنه أيضا يعني يكون في بدائل. يعني لا يمكن أن الكل يذهب بعد الثانوية مباشرة. في طلاب ما يجتازوا الثانوية العامة، وفي طلاب لديهم يعني توجهات وميول وقدرات مهنية،
2: صحيح
1: فنحن أيضا هذا نتاح لهم المجال.
2: بإذن
1: هذا
2: الله
1: أيضا
2: يكون مشروع موفق بإذن
1: فرصة
2: الله.
1: لهذا، وهذا الآن في المشروع ما زال في طور يعني
2: الدراسة.
1: الدراسة. نعم نعم الدراسة
0: هو جميل أيضا أنه تنمية مهارات الطلبة وخلق قدرات وكفاءة، أنه هو ممكن ياخذ مهنة إذا كان غير قادر أنه هو ينهي مشواره الدراسي. ويمكن حتى في كثير من الطلبة بعدين يروح ويكمل مشواره الدراسي بس بعد ما يكون امتهن مهنة، والحلو أنه راح يكون عنده القدرة وعنده المهارة وعنده الكفاءة أنه يؤدي هذا العمل.
1: أنت تعرف أستاذ، الـ الـ الكلية المهنية وأيضا هذه الدورات التدريبية اللي هي الكفاءة ما تمنح الطالب فقط الشهادة اللي هي الإنجاز، إنه أنجز دورة محددة، ولكن أيضا تتيح له المجال في إنه يعمل كرائد أعمال، لأنه تتيح له المهارات الكافية في إنه يعمل كرائد أعمال في التخصص اللي هو أمتهنه.
0: جميل.
1: أنت تعرف إن أي شخص لما يعمل ريادة أعمال في نفس تخصصه يبدع فيه أكثر بكثير من إنه يعمل في في في في مجال آخر.
2: صحيح. لا شك.
0: نعم.
2: صحيح.
1: وربما من التحديات إنه طلبة الصف التاسع، وربما نحن أيضا كان عندنا تخوف في إنه الطالب، طيب نحن
2: نتعامل مع فئة
1: نتعامل
2: عمرية
1: مع
2: أكبر.
1: فئة سنية مرتفعة، يعني اللي هي مخلصين ثانوية عامة 18 سنة 19 سنة.
0: نعم.
1: وأيضا ربما يحتاجون فترة حتى يستوعبوا، لأنه نحن عندنا الدراسة عملية أكثر وميدانية، ورش ما ورش. أيضا نحن في الحقيقة في الكليات المهنية نحاول أن لا نعلم فقط، ولكن نطبق التعليم مباشرة.
0: جميل.
2: هنا إذا دكتور، هنا الموضوع تحديدا المشروع هذا جمع ما بين التجربة النظرية والتجربة العملية.
1: نعم.
2: أنتم بدأتوا يعني مشروع مسار أو برنامج مسار تخصصي مهنتي خلال أسبوع كامل مر، وباقي إن شاء الله
1: باقي الأسبوع
2: الأسبوع القادم.
1: نعم.
2: نعم. كيف كانت هذه التجربة، الدمج ما بين الجانب العملي والنظري؟
1: نحن أيضا البرنامج عملنا له فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية.
2: نعم.
1: فترة صباحية هو يتعلم الطالب في تخصصات، طبعا نحن لما طرحنا تخصصات طرحنا يمكن أكثر من 8 تخصصات، ولكن شركة تنمية عمان والشركاء أنا أيضا من التربية اختاروا 4 تخصصات.
2: نعم.
1: اللي هي تخصص الهندسة الإلكترونية.
0: نعم.
1: هندسة الطاقة، تقنية السيارات، وسلامة وضبط جودة الأغذية. هذه الـ4 برامج الفترة الصباحية يتم تأهيل الطالب معرفيا وميدانيا من خلال، طبعا أنت خلال أسبوع طالب هذا المنهج يدرسه طلبة الدبلوم في خلال 2 أو 3 سنوات.
0: نعم.
1: فأنت عندك أسبوعين، فالطالب يدرس الأساسيات اللي هو يقدر يعني يستفيد منها، أو تكون هي اكتشاف مبكر.
2: تكون عنده فكرة.
1: نعم، اكتشاف مبكر لميوله وقدراته وأيضا إمكانياته وطموحاته حتى المستقبلية.
2: نعم.
1: ونحن على فكرة دائما نشجع حتى المدارس إنها ما ترسل فقط طالب 12 وال11، أيضا طالبة 9 وال8.
0: ممكن.
1: فخلال الطالب إنه يشوف إنه هذه التخصصات وهذه المهن، هذا يتبادر إلى الذهن إنه أيضا معرفة بتخصصات، ومعرفة أيضا بتخصصات المستقبل.
2: جميل.
1: لأن
2: صحيح.
1: المهنة هي الأساس يعني في المستقبل.
0: دكتور، أكيد أنكم أنتم حطيتوا معايير معينة بما أنكم أنتم بديتوا المسارات، أو تم اختيار الـ4 مسارات هذه في في في البرنامج. وش هي المعايير، خلنا نتحدث عنها؟
1: المشتركين من الطلاب.
0: نعم.
1: هم 20 طالب.
2: مه.
1: والاختيار كان اختيار وزارة التعليم مع شركائنا شركة تنمية النفط عمان.
0: نعم.
1: هم اللي اختاروا الطلاب، وبصراحة اختيارهم كان موفق.
2: مه.
1: لأن الـ20 طالب لما وزعناهم على الـ4 تخصصات، طبعا كل خمسة طلبة راحوا تخصص، ونحن الآن اليوم كان في زيارة من الإخوة في شركة تنمية عمان، اللي يعني نوجه لهم كل الشكر والتقدير على رعايتهم لهذه البرنامج. ذهلنا من قدرة الطلاب، إنه طالب أحيانا في فترة الدبلوم غير قادر إنه يوصل المعلومة، ولكن الطالب في خلال أسبوع قادر إنه يوصل المعلومة ويعني يشرح الدروس بطريقة نحن حتى يعني بالنسبة لنا كان
0: شيء مبهر،
1: شيء مبهر وشيء متميز. لم نكن نتوقع أن الطالبة صف تاسع وطالبة جايين أيضا من مناطق بعيدة،
0: غير مناطق الامتياز،
1: مناطق الامتياز غير مناطق الحواضر، ولكن أيضا قدرتهم وقدرة تركيزهم وقدرة حتى انتباههم وقدرة حتى شغفهم بالمهن وبالتخصصات.
2: جميل.
1: هذه أذهلتنا.
2: هذه يمكن دكتور هنا نتكلم عن نقطة الجودة، كيف إن مثل هذه البرامج لما تقدم للطلاب بشكل مميز يتناسب مع فئاتهم العمرية ونعطيهم الفرصة للتفكير للإبداع، هم قادرين ولكن محتاجين أيضا اليد اللي تسندهم حتى يظهروا قدراتهم الحقيقية.
1: صحيح، نعم. لأنه حتى نحن لما اخترنا المدرسين ولا المدربين للأربع تخصصات كانوا من أميز المدرسين والمدربين عندنا في الكلية. وبصراحة الكليات المهنية لديها إمكانيات كبيرة، نحن نتمنى دائما أنها تستثمر، وخاصة في فترة الصيف للطلبة.
2: نعم.
1: يعني طلبة كلهم مجازين، فهذه البرامج راح تثري، وخاصة الفئات السنية الصغيرة وهي الصف الثامن والتاسع، هذا أيضا اكتشاف مبكر لقدراتهم وأيضا نظرة مستقبلية للتخصصات وتخصصات المستقبل. طبعا المهن والتخصصات بيتغير بصفة
0: مستمرة.
1: نعم. فأنت لما توصل ثاني عشر يعني الوقت ليس مثل إذا كنت أنت في الصف التاسع.
0: صحيح.
1: يعني عندك شغف وعندك يعني يتم ممكن أن تؤهل نفسك بطريقة يعني بطريقة متميزة، بحيث أنك أنت هذا المسار تختار مسارك وأنت في في في وقت مبكر، عكس لما تختار مسارك وأنت في الثانوية العامة أو بعد
0: يمكن الثانوية. يمكن من الأشياء الجميلة أيضا دكتور عبود في البرامج اللي مثل برنامج مسار، أنها تعطي الطالب أفق أبعد شوي، يعني تعطي إدراك للمتغيرات السريعة في سوق العمل، ويمكن تخلي الكثير من الطلبة يتوجهوا إلى سوق العمل ويصير عندهم مشاريعهم الخاصة.
1: نعم.
0: بناء على اللي راح يتعلموه خلال هذه الفترة في البرنامج.
1: صحيح. لأن كثير من من من من الطلبة لما حتى اليوم لما كنا بنسألهم كثير منهم عندهم شغف في إنه يستمر في هذا المسار، مثلا هندسة إلكترونية، أنا أريد مثلا أعمل شيء في الهندسة الإلكترونية.
2: جميل.
1: في تقنية السيارات، لأن كل تخصص هو فقط أساسيات، ولكن كل تخصص يعني مبني عليه تخصصات كثيرة في الجامعات والكليات.
2: نعم. إذن نقدر نقول إن بديتوا تلاحظون بوادر معينة لتوجهات الطلاب في مثل هذه البرامج، يعني هم لما تتقدم لهم هذه البرامج بشكل مستمر راح نشوف تغيير حقيقي في المجتمع.
1: أكيد، لأن نحن حتى لما كنا بنسألهم طلبة، طبعا نحن أيضا في فترتين، فترة صباحية اللي هو التدريب، وفي فترة المسائية اللي هي أيضا نحن مسمينها ترفيه، ولكن ترفيه أيضا هادف من خلال حتى رحلاتنا مع الطلبة، نجلس معهم نعمل معهم مسابقات ثقافية، نكسر الجليد معهم، أيضا نعلمهم طبعا المهارات الفنية، هذه لها الجامعات والكليات، ولكن في مهارات يفترض أنك أنت تتعلمها إضافة إلى المهارات الفنية، واللي
0: مهارات حياتية، خلنا نقول
1: مهارات الحياتية.
0: نعم.
1: اللي هي مهارة التواصل، مهارة أيضا حل المشكلات، مهارة أيضا العمل مع الفريق، أيضا
2: نفسها
1: القيادة.
2: هي نفسها المهارات الناعمة دكتور؟
1: نعم،
2: هي نفسها المهارات الناعمة اللي تحرصون
1: هي
2: عليها.
1: نعم، نحن ندرسها في الكلية الآن في السوفت سكيل، في السوفت سوفت سكيلز، أنا أدرسها شخصيا في السوفت سكيلز الآن، ولكن يعني من خلال تعاملي حتى مع طلاب الصف التاسع يعني فئة سنية مبدعة يعني، وإذا أتيحت لها المجال وأسندت بالشكل الصحيح سوف تتميز.
0: هل في عندكم خطة دكتور أن البرنامج هذا يكون له نسخة ثانية وثالثة ورابعة خلال السنوات القادمة؟
1: والله نحن نتمنى، لأن يعني حتى من خلال اليوم اجتماعنا مع الإخوة في شركة تنمية النفط، شركة تنمية النفط عمان، وأيضا مع وزارة التعليم، في أنه يتم تقييم البرنامج. وطبعا البرنامج من أول أسبوع نحن شخصيا من خلال تقييم البرنامج نجاح يعني أكثر بكثير مما توقعنا، حتى الطلاب الصف التاسع. وأيضا الإخوة جزاهم الله خير أنه فيه بوادر أنه مثل هذه البرامج ممكن تكون في نسخ ثانية وثالثة. وأيضا في نحن هذه السنة أخذنا 20 طالب، السنوات القادمة ممكن يكون عدد الطلاب يكون أكبر من 20.
2: نعم
1: أكبر من 20، وأيضا يكون مناطق
2: أوسع،
1: يتم توسيع
0: يعني في خطة لتوسيع البرنامج للباقي الولايات؟
1: في خطة ممكن يكون لباقي الولايات، وفيه أيضا مقترح أنه ممكن حتى كثير من المؤسسات تكون أيضا مشتركة في البرنامج، لأن نحن في يعني البرنامج مسار يعتبر ترجمة حرفية لرؤية عمان 2040. ربما لا يكون أحد البرامج التنفيذية فيها، ولكن من خلال تطبيقه في إعداد جيل متميز، إعداد جيل قادر، إعداد جيل مبدع، إعداد جيل قادر على القيادة، قادر على الابتكار. هذا أيضا الهدف الأسمى اللي تسعى له أتوقع الرؤية وكل المؤسسات اللي تعمل في هدف تنمية الأجيال وتنمية الموارد البشرية.
2: نعم دكتور، إذا نتحدث أيضا عن أهمية الشراكة بين مختلف المؤسسات لنجاح هذا البرامج.
1: نعم طبعا في هذا البرنامج كان في 3 شركاء أساسيين، اللي هم وزارة التعليم وشركة تنمية النفط عمان ووزارة العمل ممثلة في الكلية المهنية بصلالة.
2: نعم
1: نحن نتمنى انه قاعدة المشاركة تتسع، وقاعدة المشاركة ايضا تكون هناك ايضا القطاع الخاص في الفترة القادمة، لان ايضا هم شركائنا في تنمية الموارد البشرية، هم شركاء حقيقيون. فايضا نحن نتمنى انه يكون ايضا، لانه أغلب الوزارات واغلب الاهداف الاستراتيجية وحتى رؤية الوزارة، لما تشوف اي وزارة رؤيتها هي اللي تعطي شراكة حقيقية بين الوزارة وبين مختلف الوزارات الأخرى، القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
2: نعم.
1: لأن هذا أيضا تنفيذ أساسي لرؤيتها. فشراكتنا نحن حتى نحن في الخمسة المستهدفات أو الخمسة الأهداف الأساسية للكليات المهنية هو الشراكات. وأيضا ونحن عملنا كثير يعني بروتوكول تعاوني مع كثير من المؤسسات الحكومية والخاص في تدريب حتى طلاب، لأن نحن أيضا عندنا شراكات كثير للتدريب، لأن نحن أيضا عندنا طلاب لما يخلصوا الدبلوم المساقات الدراسية في شهرين يتدربوا. فمن خلال هذا الشهرين أيضا عندنا شراكات كبيرة، وفي شركات سواء كان مع القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي، وهذه الشراكات دائما تكون مثمرة، لأن في الهدف الأساسي واحد وهو تنمية الموارد البشري.
2: جميل. إذن دكتور عفوا دكتور، بالنسبة للطلاب نفسهم، هل في عندهم معتقدات معينة عن التعليم المهني، أو كيف طريقتوا حاولتوا أنكم تصلحوها من خلال هذه البرامج، منكم توصلوا لهم الفكرة الصحيحة والحقيقية عن المسار المهني؟
1: طبعا نحن الطلبة ربما هذه تكون أول تجربة بالنسبة لهم كتدريب مهني أو رؤية حتى كلية مهنية. طبعا أول يوم نحن قبل ما يلتحقوا بالورش والتدريب، تم الجلوس مع الطلبة وعرض لهم حتى البرامج، وعرض لهم إنه هيش الأشياء اللي هو ممكن يدرسها في الكلية، يعطاهم انطباع أولي. يعني الانطباع الأول هذا، ونحن هذا نعمله حتى نفس الأسبوع التعريفي لطلبة الكليات والجامعات،
2: هذا اللي أعطاهم فكرة واسعة عن البرنامج،
1: يعني على الأقل الأساسيات في الفكرة. طبعا طلاب هذول الصف تاسع، فحتى تعامل المدرسين معهم ما يكون تعامل أبدا مع الطلبة اللي هم عمرهم 18 سنة أو عمرهم أكبر أو طلبة الدبلوم.
0: جميل.
1: أيوة.
0: دكتور قبل ما نختم اللقاء هذا، كلمة تحب توجهها لأولياء الأمور فيما يتعلق بالالتحاق في البرامج خلينا نقول الصيفية التدريبية في مختلف الكليات خلال هالفترة؟
1: يعني بداية يعني الصيف هو فرصة سانحة للتدريب، لأن وهو طالب في أمس الحاجة، ولكن العبرة في مكان التدريب. هل الكليات والجامعات دائما بتوفر بيئة تدريبية صيفية؟
0: نعم.
1: ليس كل الجامعات والكليات دائما يتم توفير. أنا أتمنى كل الجامعات والكليات، خاصة نحن هنا في محافظة ظفار، أن توفر برنامج صيفي ليس لطلبة الثاني عشر، ولكن للطلبة هذه الفئة السنية اللي هي صغيرة. ونحن كل الشكر والتقدير والثناء والامتنان لشركائنا في هذا البرنامج، وكل الشكر والامتنان وأيضا والعرفان لأباء وأمهات هؤلاء الطلاب الذين استغنوا عن أولادهم لمدة 12 يوم. ليس من السهل أنك أنت تترك ابنك لمدة 12 يوم في سكن، وأيضا مع المشرفين اللي نوجه لهم كل التحية، هم أيضا ساعدونا في تهيئة الظروف
2: المناسبة
1: للطالب، بحيث أن الطالب يأتي وهو على الأقل متهيئ نوعا ما إلى الدراسة والتعليم. ومن أول يوم نحن لمسنا حقيقة أن الطالبة لديهم الرغبة، لديهم الشغف، وهذه أيضا تعتبر مكان جديد عليهم، أنه يشوفوا جامعات وكليات وأيضا مدرسين ومدرسات وأيضا طلبة أنه دبلوم وأيضا ورش.
0: نعم.
1: يعني هذه الأشياء كلها كان لها عظيم الأثر،
0: ونحن بدورنا أيضا دكتور نقدم لكم الشكر والتقدير كلكم الكادر التدريسي وأيضا الإداري في الكلية المهنية بصلالة على جهودكم في أنكم عملتوا برنامج مثل برنامج مسار تخصصي مهنتي، من شأنه أنه هو يضيف للطالب قدرات ومهارات تعينه في المستقبل، أنه إما أنه ينخرط في سوق العمل أو حتى أنه يكمل دراسته وبعدها يبدأ مشروعه. كل الشكر لك دكتور عبود بن مسلم الحريزي من قسم التوجيه والإرشاد المهني والتدريب بالكلية المهنية بصلالة، كنت معنا للحديث حول برنامج تخصصي مهنتي مسار.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية، ونحن بدورنا أيضا كل الشكر والتقدير لبرنامج
0: أثير
1: الخريف وهذه اللفتة أيضا الكريمة، وأيضا تسليط الضوء على هذا البرنامج المتميز والرائع، واللي نتمنى أنه يستمر للسنوات القادمة.
2: كل التحية لك.
1: أعطيكم الصحة والعافية.

0: حوارات أثير الخريف ما تخلص مستمعين الكرام، وإحنا بالطبع نستمتع معاكم أيضا لما تشاركونا على رقم الواتساب 72 44 72 44 20 10. لكنت خلاص بجيب العيد مع المستمعين. شاركونا عبر رقم الواتساب 72 44 20 10، واستمروا معنا في رحلتنا المسائية في أثير الخريف. الزملاء أيضا يشاركونا هذه الرحلة بالتأكيد من مواقع سياحية مختلفة، وبعض المواقع احنا نرجع لها مرة ومرتين كذا بعد الإطلالة والإطلالة والفترة والفترة، ولكن نأخذها من زوايا مختلفة حتى نبين لكم الصورة الأوسع للإطلالة. إذن زميلنا محمد بن عبد الله المهري معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك محمد.
1: مساء الخير علي، ومساء الخير أيضا للمستمعين الكرام، ونرحب أيضا بكل من يتابع أيضا هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان، وبرنامج أثير الخريف الذي يصاحب هكذا نقول مع كل هذا الاستطلاف والتجوال لكل زوار الخريف.
0: نعم.
1: اليوم اخترنا أيضا زاوية الغارف، ربما نيجي الغارف أكثر من مرة لأنه نستشعر أن هذا المكان يستحق الزيارة أكثر من مرة، ويستحق أيضا أن يكتشف من خلال ما يقدم، سواء من خلال الزوار، من خلال أيضا المشاركين، من خلال أيضا إدارة شبابية أيضا مميزة قامت على كل تفاصيل المكان بتقنية عمانية، ومحافظة على الحدث، ومحافظة أيضا على التراث. كل تفاصيل التشكيل أيضا حتى الهندسي للأحداث والمشاريع يوحي على الأقدار، ذكر ولكنه حافظ دائما على هذا الحرس، حافظ على الغارب الذي يعد مصطلح مفرد أيضا تراثية هنا في محافظة الغارب بمعنى المزرعة، والغارف والمزرعة لها كثير من الحكايات مع المزارعين ومع أهل أيضا المدينة هنا في صلالة، بخلال حياة مختلفة، حصاد، مهرجانات حصاد، فعاليات مختلفة، ارتباط سكن، ارتباط أيضا جيرة أيضا بين المزارع، محاصيل زراعية مختلفة. أخذنا أيضا زاوية هنا في أحد المشاريع الشبابية، وجدنا أيضا مجموعة من الشباب ثم أيضا مشروع بعنوان ضاروج بيكري، ربما مزجوا هكذا الكلمتين معي سليمان بن سيف المياحي. سليمان مساء الخير. سليمان، أنت اليوم عملتوا دويت وشراكة بين المطلعين، حدثني بداية مع الكريم عن عنوان المشروع.
2: والله عنوان المشروع هو دمجنا ما بين المصطلح الحضاري والمصطلح
1: التراثي.
2: التراثي هو صاروخ بيكري، هو كاسم يعتبر يبرز نفسه في الاماكن ما بين المشاريع العمانيه، وبذلك هو يجذب الزوار. ومن ناحيه
1: العنوان انتم ما كنتوا حيينين لما اخترتوا العنوان،
2: ما كان يعني فكره بسيطه.
1: أيوة.
2: لكن يعني كان مجرد كاسم
1: انه يلفت الانتباه، ومن خلال الترجمه ايضا للمصطلح انتم ايضا اكيد تقدمون، بما انكم ذكرتوا بكره اكيد تقدم ايضا مخبوزات وكثير من المقدمات. ماذا تقدموا في صاروج بيكري؟
2: نقدم بعض وجبات الفطار صباحا،
1: جميل،
2: صباحا في بعض معلقات
1: تحت الاشجار الماركيه للظلال. انتوا تختارون قبل الزباين ما يجوا ولا
2: قبل نقدم الزباين؟
1: انتوا بعدين تاكلوا. زين، طيب كيف جاءت الفكره سليمان؟
2: اول شيء نشكر صاحب المشروع، هو اللي بدا بخطوه الاولى والفكره تمام الى مشروع الخطه.
1: جميل.
2: كانت هذه نقطه مهمه جدا، بسبب انه بعد اكتشاف المكان اكتشفنا ان اصلا مشروع الخارف كان وجهه الابرز في خريف صلاله.
1: صحيح. ومستمر ايضا طوال العام.
2: ومستمر بطوال العام، لان ما بيكون فقط يعني كمكان مدمج ما بين كان مزرعه والحين في اماكن
1: حياه
2: ترفيه وحياه للناس.
1: صحيح.
2: والزوار، فبيكون مستمر ما بعد الخريف وفي الشتاء، وان شاء الله
1: بيكون في كل المواسم. اذا مشاركتكم في الغرف كانت مخططه مسبقا، وبالتالي اخترتم المكان الابرز ايضا للزوار. طيب، أهمية موسم الخريف سليمان بالنسبة لكم كشباب مشاريع، أهمية أن تكونوا في موسم الخريف خاصة افتتاحات كثير من المشاريع المختلفة.
2: كانت كبداية الخريف، الناس تبدأ تبحث عن الأماكن اللي ممكن تروحها في خريف بلادك، فهي خطة للمشاريع
1: والتسويق أيضاً.
2: التسويق
1: صحيح
2: للناس على أساس إن تعرف المشاريع العمانية كمشروع، فيها ناس يعني تتجه إلى أماكن الخضراء
1: الجبال هذه، وفي ناس في الفترة المتائية يجدون أيضاً يجدون لهم. صحيح جميل. وأكيد أيضاً بما أن عندك أيضاً مجموعة من الشباب ومشاريع مختلفة، جميل أيضاً الزيارات بينكم وتبادل كثير من الأفكار، ممكن أنت تضيف إلى زميلك فكرة وممكن هو يضيف لك أيضاً فكرة.
2: غالباً ما في تبادل أطراف حديث بين المشاريع الثانية، يعني بعض الأحيان بعض المشاريع تحتاج مساعدة وتحتاج في
1: فكرة معينة مقترح معين، تعاون
2: يكون في تبادل حديث يكون تعاون بين.
1: طيب أنت الآن سليمان مقبل على عمل إن شاء الله تعالى، يعني هي دراستك الآن المشروع الشخصي، ماذا أضيف لك المشروع؟ ما هي ما الأمور التي تعلمت لمن خلال عملك هنا؟ ماذا أكسبك في التعامل وبعض المهارات؟
2: بعد دخولي في هذا العمل اللي من ناحية المشاريع الثانية وكذا، اكتشفت أن في يعني عدم اعتماد على مصدر دخل واحد، مما اكتشفت من هذا الشيء كخبرة. ممكن
1: إذا عندك ممكن فكرة قادمة
2: ممكن أنك تنفذها في قادم
1: وفي مكان آخر وفي ظروف أيضا مختلفة. إذا موسم الخريف كمان فرصة غير عادية، يعني نقول من خلال كلامك إنه موسم الخريف فرصة جدا مميزة بالنسبة للشباب من كل محافظات الطاقة المختلفة، اللي عنده هدف عنده خطة معينة واضحة يستطيع أيضا استثمار موسم الخريف لبدء أيضا مشروع الخاص، وبالتالي ربما يستمر أيضا في المواسم المختلفة أو يعني ينتقل من مكان لآخر يعمل نوع من الدراسة لكل هذه الأشياء. عموما سليمان تمنى لك كل التوفيق، شكرا جزيلا أيضا على أن كنت مضيفنا اليوم في هذه الزاوية من تجوال خلال أثير الخريف على إذاعة صوت العمان. نتمنى لك دائما كل التوفيق، وجميل أيضا أن يرتبط أيضا الشباب العماني بدلالات وروح من خلال أيضا حتى عناوين أيضا المشاريع المختلفة وإسم المشروع. شكرا جزيلا أتمنى لك كل التوفيق. شكرا إذا مستمعينا الكرام، عليا بنت عتيق اليوم نتحدث عن الغارب متجد مشروع جامع للمشاريع، وكان أب لكثير من المشاريع أيضا الصغيرة والمتوسطة أيضا أبنائنا أيضا من كل محافظة السلطنة المختلفة يستطيعون من خلال جهدهم أيضا من خلال فكرة من خلال نقول طموح من خلال أهداف من خلال ما تعلموا من خلال أيضا سياقات مختلفة، كل حتى البراندات والعلامات معمولة بطريقة أيضا حتى أعتقد أنه داخل فيها حتى الذكاء الاصطناعي داخل فيها التقنية من خلال التقنيين باختيار أيضا عناوين جميلة. أتمنى دائما نتمنى الكرام أن نكون دائما رفقة خفيفة هكذا في مساءات قريب، وأن نكون ربما محطة من المحطات اللي تفتح لكم جدول أيضا كيف تقضون أيضا أوقات في مساءات القريب هنا في محافظة.
0: شكرا لك محمد، وشكر أيضا لشباب القائمين على مثل هذه المشاريع، مثل ما ذكرت مشروع يجمع أيضا مشاريع، تحياتنا لك وتحياتنا للشباب جميعا القائمين عليها. مستمعينا في أثير الخريف، رحلتنا معكم مستمرة.

0: مستمعينا، لا زالت الرحلة مستمرة إلى الساعة السابعة، وعلياء فنون محافظة ظفار اليوم ما تكلمنا عنها.
1: الفنون طبعا كثيرة وعديدة، منها شريف مثل ما احنا نعرف فنون نسائية، ومنها
0: أكيد
1: فنون
0: بتبدي بالنسائية لازم
1: ومنها فنون رجالية اللي انت تريدني ابدا اني اتكلم عنها. وجميل،
0: وهي الأشهر بالمناسبة.
1: صحيح،
0: الفنون الرجالية هي الأشهر، الربوبة والبرعة والشرح، وطبعا كل واحدة منها لها تاريخ ولها ارتباط وثيق بولاية من ولايات محافظة ظفار.
1: صحيح، ولها أيضا إيقاعاتها المميزة، ولعل من أشهر الفنون على مستوى محافظة ظفار فن البرعة.

0: حياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان. نرحب بكم دائما في هذه المحطات المختلفة، الكثير من المحطات والكثير من التوجهات الشبابية الرائعة الرائدة في مجال أيضا التسويق لموسم خريف ظفار 2026. هذا طبعا يخدم الموسم بشكل مباشر وبشكل أيضا غير مباشر، لأنه يخدم مجالات مختلفة، سواء كان الناس المختصين بالتصوير، التصميم، التسويق مثلا، وغيرها أيضا من الشباب الفاعلين في المجتمع الإعلامي والفني بشكل عام. في هذه المحطة معنا أحد الشباب الفاعلين في المجال، أنس بن محمد الذيب، مؤسس بان استوديو. الحوار معه راح يكون حول جلسة تأثيرك أكبر مما تتخيل. راح ندردش حول الجلسة وعن أيضا مجتمع بان الحاضن للكثير من الفعاليات وورش العمل. حياك الله أنس.
1: يا أهلا وسهلا،
0: مرحبا فيك في برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان. نرحب فيك مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا مختالية، وأهلا مشريف وجميع المستمعين، يا حيا فيكم، ومشكورين على هذا الاستضافة وتسليط الضوء على دور الشباب في خريف ظفار 2026.
2: الله يسعدك ونجدد الترحاب فيك أنس. ونحب في البداية أن نحن نتكلم عن فكرة مبادرة تأثيرك أكبر مما تتخيل، وشو الرسالة اللي حبيت أنك أنت توصلها للشباب من خلال هذه المبادرة؟
1: حقيقة مبادرة مجتمع بان هي مبادرة شبابية.

0: شعبية، وتهدف لتوفير مساحة إبداعية للشباب لكل المختص في مجال الصناعات الإبداعية.
1: نعم
0: وهي مبادرة غير ربحية أنشأناها وأطلقناها من استوديو بان. والفكرة منها أنه تنقسم إلى مجتمع بان، أو مجتمع بان ينقسم إلى ورش بان وقهوة بان. قهوة بان اللي هي اليوم، اللي هو نتحدث في الحوار اليوم عن التأثير، هي جلسة شبابية يتم استضافة فيها أحد الرواد في مجال التأثير أو الإعلام والتسويق بشكل عام، ويتم الحديث فيه عن محاور مختلفة، أهمية دور الشباب وصناعة المحتوى في التأثير لخريف بوفار، ودور كل صانع محتوى، وكيف التأثير الإيجابي الذي نحن نريده أن نراه في المجتمع، والذي يصل صوت المجتمع والجهود المبذولة كلا في مجاله وكلا في تخصصه، وأيضا دور كل شركة، لأنه نحن نؤمن أن دورنا ليس فقط يقتصر على الجانب التجاري،
1: نعم
0: ولكن أيضا لأن ظفار تستاهل، ولأن ظفار نحن أحد أبناء، أو نحن أبناء ظفار وجزء من هذا الوطن العزيز، فأريد أن نساهم كلا بدوره وكلا في مجاله.
1: جميل
0: فالجلسة اليوم الحمد لله حضرها قرابة 50 شخص من مختلف المجالات، تبادلنا أطراف الحوار وتناقشنا على الدور الفعلي لتأثير الشباب وصناع المحتوى بالتأثير الإيجابي على الموسم، وكيف يساهموا فيه، وحتى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
1: نعم
0: لا يعني ليس الأساس أن يكون هو جزء فقط بشكل مباشر كجهة حكومية أو شركة، ولكن أيضا دور الفرد مهم في الترويج، لأن ربما اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المنصات، دور كل شخص الآن أن يكون هو رقم إيجابي لمجتمعه، وحتى يصل ويتم تأثير أو يعمل تأثير حقيقي وفعلي للموسم، ويصل إلى أبعد نقطة كما هو الطموح
1: نعم
0: لدينا.
1: جميل جدا أنس، أنك في بداية حديثك بالضبط ذكرت صناعات إبداعية، والصناعات الإبداعية صارت الدول حتى تعترف بهذا القطاع كونه مساهم في تعزيز الاقتصاد، مساهم في الإنتاج، وحتى ما ينتج عن هذا القطاع، أو نعم قطاع الصناعات الإبداعية، يعامل كونه منتج، سواء كان يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر. عودة إلى قهوة بان نقول، أو مجتمع بان في تحديدا، جلسة تأثيرك أكبر مما تتخيل. اخترتوا أنكم تقيموا هذه الجلسة اليوم في موسم خريف ظفار، هل ممكن أن أنتم تقدموها أيضا في مواسم أخرى غير الخريف؟
0: حقيقة هو مجتمع بان، هو أو الذي يحتوي على قهوة بان وورش بان، هو يقام طوال السنة حسب توفر الإمكانية وأيضا الوقت للشباب. مثل ما نعرف أنه هذه مبادرة غير ربحية، فقهوة بان هي امتداد ل3 سنوات ماضية، وأنشأت من خلال مجتمع بان اللي خلال ال3 سنوات الماضية الحمد لله أكثر من 1000 مستفيد من أكثر من 10 دول مختلفة موجودين في محافظة ظفار،
1: ما شاء الله.
0: لأكثر من 20 متحدث وخبير في مجالات مختلفة. وكل هذه الأرقام نحن يعني نفتخر بها في المبادرة، أو كمؤسسة بان ستوديو، وهي مؤسسة تنتمي لمؤسسات صغيرة متوسطة، مؤسسة صغيرة، أنه نحن نطلع جزء من إيراداتنا تكون للمجتمع، وهي اللي تغطي هذه الأشياء في مبادرة بان. وبما يراه المجتمع الشبابي هنا في محافظة ظفار، نحن نقوم بعمل الورش، نعمل استبيان ونسألهم ما هم احتياجاتهم، الأشياء اللي يريدوها. والحمد لله اليوم هو انطلاق مجتمع بان، أو بالأصح نحن سمينا هذا السنة بطريقة مختلفة بان الخريف. يعني راح يكون في ورش مختلفة، بتكون في ورش في التصوير الضوئي، وايضا ورشه في الوعي المالي، وورشه في اساسيات كتابه المحتوى، بالاضافه الى ورشه اخرى راح تكون ايضا في اسرار الذكاء الاصطناعي، والورشه ايضا سوف يكون عندنا ورشه في الرسم. فالفكره من هذه الاشياء نحن نطلع الى وصول لمختلف شرائح المجتمع وايضا الفئات المستهدفه في مجال الصناعات الابداعيه بشكل عام، ونوفر لهم البيئة بإمكانياتنا اللي نستطيع أن نعملها.
2: أنس، بان الخريف مجتمع، خلنا نقول مجتمع مصغر فيه العديد من التخصصات موجودة، مهارات مختلفة، متحدثين من مختلف المجالات في مساحة واحدة. كيف راح ينعكس هذا التنوع على جودة الأفكار من منظورك؟
0: والله هو امتداد لتكاملية الموسم لما بدت به الجهات المختصة في الموسم مثل نعم. بلدية الظفار ووزارة التراث والسياحة، لأن الظفار شيء ثاني، فنحن نطلق هذا الأشياء حتى نعكس الدور اللي قاموا فيه حقيقة، المشكورين كلا في مجاله.
1: نعم.
0: ولكن أبينا أن نكون جزء من هذا التأثير الإيجابي، وأنه نحن نطلق شيء أنه يخدم الموسم من خلال الورش اللي نحن راح نعملها، كلها راح تسلط أو تعكس الأضواء للموسم بشكل عام.
1: نعم.
0: حتى نكون يعني دورنا أيضا دور إيجابي وفعال. ومثل ما نعرف نحن في استراتيجية الظفار الشاملة التي أطلقها صاحب سمو مع مكتب المحافظ، في أحد المحاور اللي موجودة محور الثقافة والتنمية الاجتماعية، فهذا المحور نحن أيضا ربما نكون جزء فيه. فكل هذه الأمور تصب يعني كأن ظفار هي أرض لكل المواسم، ظفار مختلفة.
1: نعم.
0: ولما ظفار شيء ثاني، إحنا هذه الأشياء موجودة حتى نطلع ظفار بشكل ثاني ومختلف.
1: جميل. أنس، في العنوان نفسه تأثيرك أكبر مما تتخيل، إيش اللي تقصدون فيه تحديدا بالتأثير؟ هل هو تأثير الفرد ولا تأثير المؤسسات أيضا؟ هل نقدر نقول اليوم أن التأثير هذا يبدأ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثلا؟
0: هو التأثير لما نقول التأثير الجميع، يعني مولانا حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه يطول في عمره وجه دائما دور الشباب أن هم ثروة الأمة، فنحن من الشباب الثروة اللي نعكس توجهات الرؤية، توجهات اللي مولانا يشوفنا فيه كشباب، أنه نحن نحاول أن نعكسها من خلاله. التأثير نحن نقصد فيه التأثير كل فرد، لأن الله عز وجل يقول أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكل تأثير أو أي تأثير يبدأ من الفرد نفسه وثم يذهب إلى المؤسسة، لأن هذا الفرد هو جزء من مؤسسة أو هو صاحب مؤسسة، ويعكس إلى باقي الأمور التي تقوم بها الجهات. فلما نتكلم نحن اليوم تكلمنا عن التأثير، فنقصد بالتأثير في كافة المجالات، وتحديدا خريف ظفار اللي هو كيف انه نحن نكون عنصر إيجابي في دعم السياحة والتنمية، ودعم ايضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي موجودة في ظفار من خلال سواء المحتوى اللي ممكن ينتشر او المنصات. وناقشنا ايضا كيف انه نحن نكون جزء، ان الان لما تتركز الحملة الترويجية لخريف ظفار على نفس الرسائل وكلنا نمشي بنفس الهدف، يصير الوصول مش فقط محلي وإقليمي، لا، نحن دائما طموحنا عالمي، فلنا ظفار وجهة عالمية، فهذا هو الأساس اللي نحن نقوم ونبني عليه أسس عملنا.
1: جميل.
2: طرقت الكثير من المفردات الجميلة أنس، التأثير وأيضا الحرص والتعلم، وأنك أنت تظهر ظفار بشكل مختلف تماما، سواء للي داخل سلطنة عمان أو اللي حتى خارجها. في أمثلة عندك واقعية الأشخاص بدوا بفكرة بسيطة مثلا وبعدها أصبح لهم أثر واضح في المجتمع أو في القطاع السياحي؟
0: اللهم كثير، يعني أفراد، يمكن أنا ما أقدر أذكر فرد وأخلي فرد.
2: صحيح.
0: ولكن على إطار شخصي، يعني أنا أتكلم
2: هي.
0: أنا كصانع محتوى كمصور أقمت أكثر من 8 معارض شخصية خارجية.
2: نعم.
0: خلال السنوات الماضية، فأحد معارضي كان في اليابان، فواحدة من المواقف اللي اليوم ما أنساها أنه لما عملت المعرض من الصور اللي ما كانت موجودة صور لخريف ظفار، أنا كفرد وكمجهود كان بسيط، كثير من الحضور كان يسألني معقول أنتوا يعني عندكم هذا الجمال والخضار؟ نحن نعرف أن أنتوا في منطقة شبه الجزيرة العربية صحراء وفقط خيام وجمال، فكنت أنا أقول إنه نحن كمية الأشياء اللي موجودة عندنا وتنوع مواسمنا أنتوا حتى يمكن ما عندكم. فهو أصر فقال إنه لا، أنا لازم أجي أقرر إني أنا أزور، وبدأ هو ينشر ويشارك إنه شوفوا عمان كيف جميلة، شوفوا هذا موجودة منطقة في عمان. فأقول له أنا الفترة اللي أنت تصير عندك حر فيها وما تقدر تتحمل وكذا، تعال زور عندنا أو زور ظفار في الموسم أو باقي المواسم اللي تذكر بها السلطنة. يعني حتى كان في اليابان أذكر لهم يعني واحدة من الرسائل غير مباشرة اللي كنت حطيت صورة وكان قرية وكان اللي فيها تفتح ظهور المشمش.
1: نعم.
0: وكنت أنا أقارن وأنا أطحن بها مع موسم الساكورا اللي موجود في اليابان، فعمان موجود فيها مختلف المواسم، فهي هذه من الرسائل البسيطة. فالتأثير يبدأ بالفرد بأبسط الإمكانيات والأمور، واليوم مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم ربما التأثير يبدأ بصورة.
1: صحيح.
0: ربما التأثير يبدأ بخبر إيجابي، اليوم الآن أي خبر لما يمشي مع صورة يختلف للناس. مين كان يتوقع أنه في عمان مثلا بحيرات وردية وشواطئ ذهبية لولا وجود الصورة؟ فقط تفاعلنا مع هذه الأشياء ينعكس علينا دور. وأيضا في مجالات مختلفة، في شباب، في مختصين في مجال سياحة المغامرات بدوا بنشاطات فردية، واليوم هم يملكوا مؤسسات يعني يستهدفهم أشخاص من خارج السلطنة فقط عشان يقربوا سياحة المغامرات اللي موجودة عندنا. مثلا على سبيل المثال نزول بالحبال في جبال سمحان، أو الدخول في أحد الكهوف طبعا مع المختصين. فكل هذه الأشياء أيضا جزء من التأثير. فالتأثير يعني لا يبدأ ربما ويا يحتاج أشياء كثيرة، هي يبدأ بنية صادقة ويبدأ بفرد يريد التغيير ويحب وطنه ويريد أن يعكسه عليه.
1: جميل.
2: يعني ممكن إن إنك أنت أنس تؤمن إن كل شخص من المشاركين في أحد البرامج اللي أنت أقمتها ممكن أنه هو يكون أيضا سفير لبلده، سواء بالصورة أو بالصوت أو حتى يمكن بمقطع تصويري ما يتعدى العشر ثواني.
0: بالضبط، أنا أؤمن كل يعني الإيمان بهذا الشيء، لأن أنا لما بديت في المجال في 2013 يعني تقريبا قبل 13 سنة كنت ربما أدور بعض الحاضنات أو أنه أنا كيف أتعلم في بعض الأشياء، أو قلت أتمنى أنه كان عندي هذا الشيء. فحطيت على نفسي عهد أنه إذا الله وفقنا في المستقبل أنه أخفض جزء من هذا الشيء وأعكسه على بلدي اللي هي أعطتني الكثير. يعني أنا أغلب الجوائز اللي محققها في مجال التصوير هي صور من عمان، فأحاول أني أرد الجميل بشيء مختلف.
2: وعمان تستاهل أكيد،
0: توفرت لي بعض الإمكانيات، حاولت قدر الإمكان أني أعكسها بالشيء اللي أنا أقدر عليه وعلى الإمكانيات اللي موجودة.
1: عزيز.
0: اليوم إحنا نتكلم على أكثر من 1000 سفير من مجتمع بان خلال السنوات الثلاثة الماضية.
1: ما شاء الله.
0: أنا متأكد هذا 1000 لو كل واحد أثر على 3 أشخاص حوله والثلاثة أثروا على 3 راح يصير العدد كثير جدا.
2: صحيح.
0: يعني أحيانا التأثير لا فقط بالكمية ولكن بالأثر الكل. اليوم ما شرط أن أنا أقول والله الفيديو أو الشيء اللي أنا راح أسويه يشوفه ملايين. أوكي، هل المليون شخص راح يتأثر؟ لو يكون محتوى إيجابي أنا أريد أن يتأثر مليون شخص بالمحتوى الإيجابي، ولكن نعم. ربما محتوى سلبي ويعكس على المليون شخص آخر.
1: نعم.
0: فالأرقام هي ليست كل شيء، التأثير هو الأساس قبل الأرقام.
1: صحيح.
0: والتأثير الإيجابي هو المهم والشيء اللي لابد نركز عليه.
1: جميل.
0: ليس
1: جميل.
0: بالجودة ولا أو ليس بالكمية ولا بالجودة، ولكن بالجودة.
1: يعطيك العافية أنس، حقيقة حوار عفوي ممتع جدا، تمنينا أن اللقاء يطول أكثر من كذا، لكن شرفنا على ختام حلقة اليوم من أثير الخريف. كل التحية لك، وتحية أيضا للجهود المبذولة من قبل فريقك في بان استوديو. نتمنى لكم التوفيق دائما، وأن طريقكم كذا يكون معبد بالسهولة، وما في شيء سهل، دائما لابد من التحديات وبعض الصعاب، لكن نرجو لكم التوفيق والسداد دائما. كل التحية لك أنس بن محمد الذيب، مؤسس بان استوديو. الحوار كان حول جلسة تأثيرك أكبر مما تتخيل، وبإذن الله تأثير هذا اللقاء يطول أكثر من تأثير البرنامج أو هذه الحلقة.
0: شكرا لك عليا، وشكرا لشريف وجميع المستمعين، واشكر اذاعه سلطنه عمان للتركيز على طاقات الشبابيه. ممتن لكم جدا على هذه الاستضافه، ونقول لكم بان الخريف واهلا بكم في مجتمع بان.
1: يعطيك العافيه.

0: إذا هذه ختام أمسية من أمسيات أثير الخريف. مستمعينا الكرام، نجدد اللقاء بكم غدا في الخامسة بإذن الله إلى الساعة 7 مساء. تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري، المهندس سعيد بن محمد الجحفري، في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: في التغطيات الخارجية كان معنا محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري، من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس حسن بن سعيد تبوك، والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس طارق بن خليفة المعولي والمهندس محمد بن سعيد البلوشي، وكان معنا من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي، ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي
0: ومهلب
1: بن جمعة العمري، ورافقنا في هذه الرحلة إخراجا المخرج معمر بن مسلم العمري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان، نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو. جلالته حفظه الله يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة 23 من يوليو. وأعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس والشعب المصري الشقيق، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة، راجيا لهذا البلد العزيز الازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم التوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية غير المقيم لدى جمهورية أرمينيا، خلال استقبال معالي أرارارت ميرزيان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة ريفان. أكد معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. وأوضح معاليه أن البرنامج الذي سيبدأ في 25 من يوليو الجاري ولغاية 19 من أغسطس القادم يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشأ والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع ووزارة التعليم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040 في المواطنة والهوية وتنمية القدرات الشبابية. استقبل معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية سعادة محمد أنيس متى نائب وزير خارجية جمهورية أندونيسيا. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. التقى سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بسعادة آنا ثاندي موراكا نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها ومناقشة آفاق تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة. نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حلقة العمل حول إعداد البحوث الاجتماعية للقضايا الأسرية في المحاكم بهدف تطوير مهارات إعداد البحوث الاجتماعية ورفع كفاءة المتخصصين وتعزيز توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. واستعرضت الحلقة أبرز التحديات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في قضايا الطلاق والأسرة بما يسهم في تحسين جودة التقارير الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار القضائي. التحديات والفرص التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بحثتها المنطقة الحرة بالمزيونة خلال اجتماع مع ممثلي شركات الاستيراد والتصدير العاملة في السوق اليمنية، كما جرى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة، وكذلك استعراض مقترح مبادرة السوق المفتوح بالمعرض الدائم. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجات المستثمرين والشركات المرتبطة بالسوق اليمنية بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنطقة الحرة بالمزيونة. عقدت في مسقط حلقة عمل استعرضت فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية والترويج لها أمام القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في تعزيز الأمن والتكامل الصناعي.
1: تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية وتشجيعه على الاستفادة منها أبرز ما استعرضته حلقة العمل حول فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية بما يدعم التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة. بدر بن سعيد العوفي المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة عمان:
2: أهمية هذه الفعالية أنها تتناول الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وهذه الفرص الاستثمارية جاءت نتيجة دراسات جدوى متكاملة من خلال التعاون بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنظمة خليج الاستشارات الصناعية. وأعتقد أن هذه فرصة لكثير من المستثمرين أنهم يطلعوا على هذه الفرص وعلى هذه الدراسات المتاحة لاستثمار في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون. هي فرص متنوعة، فرص إجماليها تقريبا بعض الفرص لأكثر من 200 مليون ريال عماني، فيها صناعات أدوية، فيها صناعات تحويلية كبيرة جدا.
1: الحلقة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت تطوير فرص استثمارية مشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الأمن الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة المحتوى المحلي للصناعات الخليجية. يوسف بن علي السنيدي مدير إدارة الصناعة والثروة المعدنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
3: عملت الأمانة العامة لمجلس التعاون تعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية على إعداد دراسة متخصصة لتحديد فرص استثمارية صناعية واعدة وفق منهجية علمية تراعي الجدوى الاقتصادية وإمكانيات التنفيذ بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي الخليجي.
1: هذا ويشكل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاءت الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس لتضع إطاراً متكاملاً لدعم التنمية الصناعية، وتضمنت عدداً من المبادرات من أبرزها إعداد فرص استثمارية صناعية خليجية مشتركة في الأنشطة ذات الأولوية.
0: تبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة في تحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان من خلال أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040.
4: تسعى أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040 إلى إيجاد نظم فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل وفق مبادئ التنمية المستدامة، إضافة إلى توفير أوساط بيئية عالية وخالية من التلوث وتعزيز الأمن الغذائي والمائي القائم على الموارد المتجددة والتقنيات المتطورة، وكذلك الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الأحيائي لسلطنة عمان. وتستهدف الأولوية ثلاثة مؤشرات رئيسة هي مؤشر عمان للمياه ومؤشر نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة ومؤشر الأداء البيئي الذي شهد في أحدث قراءة له تقدماً بستة مراكز مقارنة بنتائج النسخة السابقة، إذ حلت سلطنة عمان في المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، كما أحرزت المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط والثاني عربياً. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي، حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة ومؤشر الوقود المنزلي النظيف ومؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، بجانب مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة، وأيضاً حصدت المركز 9 في مؤشر حماية البيئة البحرية. وتسعى سلطنة عمان في هذا المؤشر إلى أن تكون ضمن أول 40 دولة بحلول عام 2030 وأفضل 20 دولة في عام 2040، بطموح يعكس التزامها بتحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان. ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود وطنية حثيثة بذلت خلال السنوات الماضية من قبل هيئة البيئة والجهات والمؤسسات ذات العلاقة، كما امتد إلى بناء شراكات دولية في المجال ذاته، وهو ثمرة للسياسات الوطنية التي تنفذها سلطنة عمان في مجالات العمل المناخي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
0: أخيرا، كثفت هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية والتوعوية بمحافظة ظفار مواكبة لموسم الخريف، حيث تنفذ حملات رقابية تشمل مختلف القطاعات التجارية للتأكد من جاهزية المنشآت قبل ذروة الموسم السياحي، بالإضافة إلى حملات توعوية لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة. في الختام، مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. حرر أخبار عمان الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن مجموعة من الأشجار الكبيرة مثل شجرة التبلدي التي يصل عمرها، شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير، إلى أكثر من 1150 عام، وتعد واحدة من أكبر الأشجار المعمرة في شمال الكرة الأرضية، وتعتبر أيضا أكبر، لربما تعتبر أكبر شجرة تبلدي في شمال الكرة الأرضية حسب الأوراق العلمية التي درست هذه الشجرة من الناحية العمرية التاريخ بالكربون. ولهذه الشجرة أيضا فوائد كبيرة جدا في موطنها الأصلي في أفريقيا. يصل عدد الأشجار التبلدي في أفريقيا إلى ما يقارب المليون شجرة، وتواجه هذه الأشجار خطر حفار ساق التين هنا في محافظة ظفار. أقل من 200 شجرة تواجه هذه المشكلة مع هذه الحشرة التي تكيفت على استهداف هذه الشجرة العملاقة التي تمثل إرث قديم جدا للبشرية هنا في جنوب الجزيرة العربية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك يعني على صعوبة تشكل الغابات في العالم، مع العلم أنه الشجر الأكبر للتبلدي يصل عمرها إلى أكثر من 1150 عام، لكن معدلات النمو التي تحدث والفترات الزمنية للوصول إلى 200 شجرة، إلى أقل من 200 شجرة، بطيئة جدا. يعني خلال 1150 سنة ولا يوجد إلا 200 شجرة، هذا يعطيك دليل أنه زراعة الغابات أمر متعب جدا ومرهق جدا ومكلف جدا ولا يقدر بثمن. لا يمكن أن نشتري هذا الزمن، هذا الزمن لا يمكن أن نشتريه ندفع فيه مقابل ونختصر 10,000 شجرة تبلدي مثلا خلال شهر أو شهرين أو سنة. لعملية تشكيل الغابات عملية بطيئة جدا، وتستعاد النظم البيئية عافيتها بطريقة بطيئة جدا. سبحان الله، لكن العكس صحيح، ممكن أن تتدمر النظم البيئية بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة، خاصة مع التطورات اللي حدثت في القرن الماضي. وفي هذا القرن أصبح يعني الإنسان يستطيع أن يدمر أعداد كبيرة جدا من هذه الأشجار بكل يسر وسهولة. وأغلب الأشجار الموجودة في محافظة ظفار اللي نشوفها أشجار كبيرة الحجم، أعمارها 150 سنة، 200 سنة، 80 سنة، 90 سنة، وهذه الأشجار معدل النمو فيها بطيء للغاية، لأنك في منطقة جافة أو شبه جافة خلال 10 أشهر من السنة تتأثر بأمطار الخريف في فترة زمنية بسيطة جدا، يعني من أواخر شهر يونيو إلى آخر شهر سبتمبر بالكثير. وفي العادة مع بدايات سبتمبر يختفي الكثير من مظاهر الخريف، يعني على منتصف سبتمبر لا يوجد أي مظهر مطري لسحب الخريف في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الغابات تتشكل ببطء شديد، وعدم التعرف وعدم الوعي بأهمية المحافظة على هذه الغابات أمر محزن جدا، لأنه كل إنسان يعني يعطي قيمة لهذه الأشجار بناء على نظرته الخاصة. فالحطاب دائما يضع قيمة مالية للشجرة، كم سيبيع من هذا الخشب، وراعي الإبل عندما يقوم بقطع الأغصان مثلا يفكر كم هذه الوجبة ستكفي من يعني هل ستكفي هذا اليوم، ستكفي 5 من النوق، 10 من النوق فقط، في حين أنه هذه الأغصان التي قطعت يعني أخذت وقت يصل إلى 4 سنوات أو 5 سنوات حتى تصل إلى هذا المستوى. وبعض الأغصان قد تكون قديمة جدا، لأن الشجرة تتوقف عن النمو في مستوى معين، تتوقف تماما. وأذكر شجرة السدر من بداية التسعينات، 89 و90 و91 لا زالت إلى اليوم بنفس الحجم، تقريبا لا زالت بنفس الحجم، لأن معدل النمو بعد أن تصل الشجرة إلى 7 متر أو 8 متر بطيء جدا. لا يوجد داعي للشجرة أن تنمو إلى الأعلى أكثر، فتحاول أن تحافظ على حاجتها من الغذاء للصمود في هذه النظم البيئية. لذلك الأشجار التي نراها وإن كانت 5 متر أو 7 متر وأقل من ذلك، إلا أنها معمرة للغاية، والأثر الذي يحدث بسبب الأنشطة البشرية إعادة تجدده يأخذ أجيال وأجيال كثيرة، يأخذ 150 سنة، 70 سنة، 50 سنة وأكثر من ذلك بكثير. وإعادة تشكيل الغابات واحدة من أكثر العمليات الصعبة في التاريخ البشري، إلا بالصبر والمحافظة عليها. يعني هدر استخدام النظم البيئية يتوقف، تعطى الطبيعة فرصة حتى تستعيد عافيتها من جديد، تحمى، تترك النظم البيئية تمشي في دوائرها التقليدية، تنتج الأعشاب والأشجار، تصل إلى مرحلة إنتاج البذور، تغرس البذور في التربة مجددا بالطريقة التقليدية، لأن النظم البيئية لديها كل المكونات المتاحة لها التي تعمل على هندسة الغابات وتخرج بهذه الغابات اللي نشوفها نحن نتعجب منها. كل العناصر اللي شكلت بفضل الله سبحانه وتعالى هي مخلوقات بسيطة أرسلها الله سبحانه وتعالى بمهام خاصة.

0: مجان
1: أرض السفن
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجان.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. تحدثنا في الحلقات السابقة عن جوانب كثيرة من حضارة مجان في مجالات مختلفة، من بينها الصناعة والتجارة والملاحة والزراعة وغيرها، وأيضا تطورات النشاط البشري في يعني منذ ما قبل التاريخ وحتى العصور الميلادية الأولى. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع آخر مختلف، اللي هو موضوع الكتابة وتطور الكتابة في مجان ودور مجان في موضوع الكتابة. طبعا الكتابة معروف أنها بدأت منذ 3400 قبل الميلاد، وبدأت أيضا في وادي الرافدين ثم في وادي النيل، وخلال فترة 3400 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد. لكن هنا حديثنا اليوم هو حديث مختلف، اللي هو حديث عن الأبجدية العربية القديمة، والتي تسمى أحيانا أيضا بخط المسند وغيرها من المصطلحات. اليوم نتكلم عن الخطوط أو يعني الحروف اللي عثر عليها في مجان وتاريخها ومدى أصالة هذه الحروف، ونذكر أيضا بعض الحديث اللي دار أو النقاشات اللي دارت من العلماء والخبراء في هذا المجال حول ما تم اكتشافه من حروف وأصل هذه الحروف ومدى ارتباطها بخطوط المسند اللي موجودة في جنوب اليمن، وأيهما أقدم خطوط في المنطقة. حول الكتابات التي وجدت في مجان، تشير اسمهان القرو، وهي أحد الباحثين في مجال التاريخ القديم في عمان وفي اليمن، تذكر أن النقوش وكتابات مناطق جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية قد حظينا باهتمام كبير ودراسات مكثفة من قبل علماء اللغات السامية باستثناء منطقة شرق الجزيرة العربية، يعني أقل منطقة تم دراسة فيها الحروف الأبجدية من حيث يعني تفصيل هذه الحروف، الفترة التي تأسست فيها هذه الحروف أو كتبت فيها هذه الحروف، وأيضا قراءة هذه الحروف لا توجد يعني معلومات كافية أو دراسات كافية في هذا المجال، حيث ظلت مجهولة بسبب حداثة التنقيبات واعتراف العلماء بصعوبة فك شفرة الكتابات الموجودة بها. يعني أيضا الكتابة لحد الآن لم تقرأ عن حروف الأبجدية اللي اكتشفت في عمان، سواء كان شمال مجان أو جنوب مجان. طبعا الحروف اللي وجدت في جنوب عمان حروف كثيرة جدا، في ظفار أكثر من 250 موقع في حروف، إلا أن هذه الحروف ما زالت يعني لم يتم يعني كشف شفرة هذه الحروف من حيث يعني ماذا تعني هذه الكلمات أو قراءة هذه الكتابات، في وقت أجمع فيه العلماء على ذات أصلي واحد، يعني أن أصول هذه يعني الحروف هو واحد. وطبعا قسمها علماء اللغات السامية إلى جنوبية، يعني حروف جنوبية اللي هي الحروف الأبجدية، وهي طبعا الجنوبية تشمل السبائية والمعينية والحضرمية والقتبانية، هذه كلها تسمى حروف أبجدية جنوبية، وأيضا حروف أبجدية شمالية تسمى مثل الثمودية والصفوية واللحيانية. ومنذ منتصف القرن العشرين أشار الرحالة والعلماء أو علماء الآثار إلى أن عمان تحتضن نوعين من الكتابة المسندية، النوع الأول نقوش كتبت بخط المسند العربي الجنوبي اليمني القديم منتشرة في كل جنوب عمان وشمالها، وأقدم هذه الكتابات يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، أي عمرها 2300 سنة. والنوع الثاني نقوش كتبت بخط مختلف شبيه بالخط العربي الجنوبي اليمني القديم والثمودي، والكتابة العمانية عربية تشترك في خصائصها المظهرية مع جميع أبجديات الجزيرة العربية، لكنها تختلف في بعض سماتها، كما أنها تحمل في ثناياها حروفا جديدة غير مألوفة في الكتابة العمانية عثر عليها في موقع رأس الجنز في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، ويعود تاريخها إلى 2200 قبل الميلاد، أي أنها الأقدم في الجزيرة العربية على الإطلاق. يعني الحروف التي تم اكتشافها في رأس الجنز من خلال مشروع رأس الجنز المشترك الذي فيه كانت حملات إيطالية وفرنسية لدراسة موقع رأس الجنز ورأس الحد، وجدت آثار لها 2200 قبل الميلاد من الأختام، وهي تعتبر الأقدم على الإطلاق في الحروف الأبجدية في شبه الجزيرة العربية. وحتى الآن عثر على آلاف من تلك الكتابات، العدد الأكبر منها عثر عليه في كهوف وصحاري محافظة ظفار، كما عثر على عدد قليل منها في أودية محافظة جنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية والداخلية من عمان. وعثرت البعثة الفرنسية الإيطالية عام 1985 في موقع رأس الجنز بولاية صور على ختمين صغيرين من الحجر الصابوني صنعا محليا، نقشت عليهما حروف عربية مسندية يقدر عمرها 4200 عام من الآن، أي 1000 قبل الميلاد. وقد نحتت العلامات الكتابية باحترافية شديدة وكأنها شيء اعتيادي. وخصائص النقش العماني بشكل عام، النقش المسند العماني بشكل عام، أن النقوش المسند العمانية عربية الصرف، جميع الأسماء والأفعال عربية مألوفة في المعاجم العربية والقرآن الكريم والشعر الجاهلي. ثانيا، أبجدية الكتابة المكتشفة في عمان ذات صفات سامية هي الأقدم في شبه الجزيرة العربية حتى الآن، وتؤكد لنا هذه المعطيات المادية أن عرب جنوب الجزيرة العربية في عمان عرفوا الكتابة منذ 1000 قبل الميلاد، بالتزامن مع معرفة سكان بلاد الرافدين بالكتابة المسمارية وسكان مصر للكتابة الهيروغليفية، بمعنى أن طبعا الحروف الأبجدية العمانية أبجدية قديمة جدا، وأن حروف هذه الكتابة تتكرر في نقوش ظفار، وهو ما يجعلها أو ما يجعلنا نعيد النظر في الفرضية القائلة بأن الكتابة العربية قد ظهرت بعد كتابات الشرق الأدنى القديم، بمعنى أن كثيرا من العلماء والباحثين كانوا يظنوا أن الاكتشافات اللي كانت موجودة في حوض البحر المتوسط وخاصة في فينيقيا لبنان ولها 1500 قبل الميلاد هي أقدم الأبجديات على الإطلاق، وأن الفينيقيين في حوض البحر المتوسط هم أول من اكتشف الأبجدية العربية، إلا أن المكتشفات التي اكتشفت في مجان وخاصة مكتشفات رأس الجنز التي في ختمين من الأختام وفيها 4 حروف، في كل ختم 4 حروف 2 منها متشابه، هذه الحروف تعود إلى 2200 قبل الميلاد، وهي أقدم حروف الأبجدية على الإطلاق، وهي التي انطلقت منها بعد ذلك جميع الأبجديات، ومنها الأبجدية يعني قد تكون الأبجدية المسندية اللي موجودة في اليمن، قد تكون الأبجدية الشمالية، وقد تكون الأبجدية الفينيقية، وما بعد ذلك اللاتينية والإنجليزية وغيرها من الحروف التي تلت ذلك والتي أساسها قد يكون من مجان. شكرا أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، الحديث إن شاء الله له بقية في الحلقة القادمة نواصلها بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد عبر هذه الحلقة. نلتقي الشاعر السوري منذر مصري، نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: منذر مصري شاعر ورسام سوري، ولد في 27 من أيار مايو عام 1949 باللاذقية. حاز في العام 1971 إجازة في العلوم الاقتصادية في حلب، وفي العام 1979 حاز دبلوم في الاقتصاد الاجتماعي التخطيط الإقليمي من وارسو في بولندا. بدأ مسيرته الأدبية بنشر قصائده في كراسة صغيرة كان يطبعها ويوزعها على أصدقائه قبل أن تصدر مجموعاته الشعرية. إلى جانب كتابة الشعر والمقالة، رسم لوحات تشكيلية، أقام معارض فردية، ثم واصل حضوره عبر المعارض الجماعية والعروض الشعرية البصرية التي مزجت بين القصيدة والفن التشكيلي. لمنذر مصري نحو 20 كتابا في الشعر والمقالة والمسرح والسيرة. ومثل الشعر السوري في عدد من الأنطولوجيات العربية والعالمية، وأدرجت نصوصه في مختارات شعرية دولية، وشارك في مهرجانات وملتقيات شعرية وثقافية عربية ودولية في فرنسا وبريطانيا وتركيا والسويد ومصر وغيرها. ترجمت مختارات من شعره إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والسويدية. يعتبر منذر مصري أحد أبرز أصوات قصيدة النثر السورية المعاصرة منذ السبعينيات وحتى اليوم. صدر له آمال شاقة، إصدار خاص ومحدود، عام 1978، بشر وتواريخ وأمكنة، عام 1979، أنذرتك بحمامة بيضاء، مجموعة شعرية مشتركة مع الشاعرة مرام مصري والشاعر محمد سيدة، عام 1984، داكن دمشق، عام 1989، وهي المجموعة التي طبعت ثم أتلفت قبل توزيعها، وقد صدرت مرة أخرى في طبعة جديدة عام 2014، مزهرية على هيئة قبضة يد، عام 1997، الشاي ليس بطيئا، عام 2004، الأعمال الشعرية الجزء الأول، عام 2006، من الصعب أن أبتكر صيفا، عام 2008، أنطولوجيا الشعر السوري انعطافة السبعينات الجزء الثالث، عام 2008، لأني لست شخصا آخر، عام 2010، منذر مصري وشركاء، عام 2011، الصدى الذي أخطأ، عام 2011، لمن العالم وسير مشبوهة أخرى، عام 2016، بولونيزات مونذريوس مصريام، عام 2018، تجارب ناقصة، عام 2019، الأعمال الشعرية الكاملة في 3 أجزاء، عام 2023، وله في الكتابة المسرحية أيضا حقل الفخاري، 4 مسرحيات قصيرة، عام 2017، وفي المقالة صدر له مغلقة بسبب الإصلاحات، عام 2017، وله أيضا محمد سيدة الأعمال الشعرية تحقيق ودراسة، عام 2019، كما صدر له أيضا يحسبني الدخان نافذة، مجموعة شعرية عن دار رياض الرئيس، عام 2025. نرحب بك الشاعر منذر مصري في هواء الكتابة.
3: يا هلا، يا أهلا فيك.
0: لا نعرف من أين نبدأ منذر مصري في الحديث عن تجربتك المديدة والثرية والخصبة، لكن ربما سأبدأ من طفولتك. يعني ربما كما حدثتنا أنت طبعا تتذكر أشياء كثيرة هنالك في الطفولة، الولادة في حارة حي الصباغين، الجدة فاطمة روشن التي رعتك واهتمت بك، أنت تعتبرها معلمتك الأولى، طبعا إخوتك أو أخواك تحديدا، وأختك مرام مصري الشاعرة أيضا، وأجواء أخرى وفضاءات أخرى مهمة جدا في هذه الطفولة. لا أعرف، دعنا نقول أو نسأل عن الطفولة كمكون أساسي لحساسيتك الشعرية وأيضا وعيك بالأشياء والعالم.
3: بطريقة ما خليني جاوبك.
0: نعم.
3: إنه يوما لما كنت طفلا صدق ذلك حتى والدتي اللي هي من كتير مؤثر حقيقي بحياتي وبتركيبتي اسمها خالدية نحلوس، سمعتها مرة عم بتقول إنه ما حسيت إنه منذر مر حتى بالمراهقة كان عندي طفولة حقيقة غنية بالذكريات، ذكريات قائمة على المراقبة، على المشاهدة، على الأحاسيس بمعنى ما، ما قائمة على يعني على براءة الطفولة والمغامرات بيعملوها الأطفال وإلى آخره
0: واللعب.
3: كنت شخص أبو اللعب، ما كنت شخص ما بلعب، براقب. وكان شيء فيني بتركيبتي هيك في توجس بمعنى ما، أو في خوف معنى ما نشأ فيني. هلا عم بحكي هالشيء لأول مرة بحياتي، حياتي عم بحكيها ومتفاجئ بحالي عم بحكيها.
0: نعم.
3: وتنقلت بالمدارس، يعني كانت مدرسة الابتدائية مدرسة حياتي كانت مدرسة لطيفة، يعني ما ما ما ما كانت فيها يعني مشاكل المدارس اللي دائما، بس كانت درست بالأرض المقدسة للصف الخامس، يعني لعمر ال 11 لعمر 12. ذكرياتي بالمدرسة لطيفة، ولكن مثل ما عم بقول لك ذكريات قليلة، بحاول استعيدها.
0: نعم.
3: بستعيد لحظات فيها مع أخي ماهر، بستعيد لحظات فيها إلى ولكن لحظات قليلة.
0: يبدو أنك وماهر ذهبتما في نفس العام إلى المدرسة.
3: نعم ذهبنا بنفس العام أنا المدرسة، هو أصغر مني بسنة ونصف، وبالتالي كنت أنا بصف أعلى، ويعني وأنا قضيت مع أخي ماهر بالحقيقة فترة كبيرة كتير بالحياة، حتى انفصل، حتى تزوجت أنا وتزوج هو، حتى انفصلنا كنا أخين كتير قريبين من بعضهم، وأنا بدين لأخي ماهر حقيقة بالاهتمامات اللي هو يعني بلش فيها قبلي حقيقة. أنا بحكي إنه هو أول شيء جاب ديوانين شعر لبدر شاكر السياب، المعبد الغريق ومنزل الأقنان، يعني دخلوا عنا على البيت وكانوا بشكل يعني حقيقة بالنسبة لي كان شيء كتير هيك، إنه أقري هيك شعر عميق ومؤثر وشعر حقيقي، بينما كانوا أصدقائنا بيقروا نزار قباني وبيقروا إلى آخره.
0: على أي حال يبدو تأثير ماهر أيضا في حياتك، حتى أنك أهديته أكثر من نص، طبعا مثل نص جواب في مجموعتك الثانية.
3: نعم طبعا. هذا صحيح. حقيقة ماهر شاعر بدون ما يكتب شعر، يمكن أكثر مني شاعر، عاش حياة كثير فيها مغامرة، سافر على الهند فترة وسافر على أمريكا اللاتينية واشتغل بحار، وكان شخص يعني حقيقة متمرد بالمعنى كذا. أنا فيني شغلة بقولها، كانوا الناس تقول عني إنه منذر خالف، تعرف الناس اللي بتكتب ترسم بتحكي بطريقة تانية، بس أنا حقيقة هالشيء كنت ما حسه صحيح، كنت حس إنه في بأعماقي في قبول، يعني في نزعة للقبول عارمة، وكنت فسر إنه أنا بكتب شعر جديد وبرسم بطريقة جديدة وبفكر أفكار جديدة، يعني من باب قبول هالشيء أكثر ما باب رفض شيء تاني. يعني أنا متقبل الأفكار الجديدة، متقبل الأسلوب الجديد بالحياة بالرسم بالكذا، جاي من وراء تقبل أكثر ما جاي من وراء تمرد وجاي من وراء رفض. يعني إذا كنت بدي أفكر تماما يعني أنا شو الدوافع الجوا بحياتي.
0: نعم. لكن
3: الدافع يمكن هذا أثر كتير فيني، إنه بقائي في البلد، وبينما كان كل أقراني كل الناس بيشبهوني، وعرضت حالي نتيجة هالبقاء لمخاطر عديدة ومشاكل عديدة بسبب هذا الشيء، إنه
0: أنك بقيت في اللاذقية. نعم. في سوريا. نعم
3: نعم
0: نعم. على أي حال دعنا قليلا أيضا، يعني أنت طبعا تقول أنك لم يعني تحس بالطفولة إحساسا غامرا، وربما هنالك صور يعني نادرة تتقافز في داخلك أو في دواخلك من تلك الطفولة، لكنك أيضا بكثافة اشتغلت على استعادة تلك الطفولة وتلك الفضاءات وتلك المناخات. يعني شارع واحد أنت تذكر أنه في كل متر مربع واحد هنالك يعني قصص وحكايات، وتسرد طبعا أشياء كثيرة في هذا الشارع أو في كل متر فيه
3: بالمدينة. طبعا مدينتي اللاذقية مدينة أنا يعني ممكن بقول انصلبت عليها وانتميت لها.
0: أنت تتذكر أنت تتذكر بورخس
3: اللي تقلب المكان فيها.
0: نعم.
3: المكان الأذية اللي صابت المكان. حسيت إنه بيحتاج لأهل هالمكان يكونوا جنبه ويواسوه أكثر ما يلعنوه، أكثر ما إنه يبدو سخطن عليه. هي أولادي عم تتغير، هي أولادي عم وشوارع عم تتوسخ وإلى آخره. بقى أنا كنت أتفهم إنه الأماكن تتقبل الأذية وما فينا تصدها، والزمن بيساعدها وأهلها اللي بيساعدوها إنه تتخطى الكوارث اللي بتمر فيها. وهذا هذا صرت علل فيه بقائي في المدينة، إنه المدينة هسا كان إنه بتحتاجني، بتحتاج ضل فيها لهالحد. يعني
0: أنت ذكرت بورخس وعبارته الشهيرة أو تصوره عن الجنة على شكل مكتبة، وأنت تقول أنك تتصور الجنة على شكل مدينة تشبه اللاذقية، واللاذقية جنتك كما تقول.
3: صحيح.
0: نعم.
3: بالتأكيد.
0: طيب هل هناك شيء محدد أغواك بها؟
3: عيش بمكان ما صالح.
0: نعم.
3: إذا خيروني يعني بعد الموت اختار مكان لعيش وتابع حياتي فيه، بختار هذا المكان اللي هو أعطاني الحياة وأعطاني الأحاسيس وأعطاني الحب وأعطاني كل هالشيء اللي أنا عليه.
0: نعم.
3: يعني هذا الشيء كأني رفض للموت. يعني الجنة هي عبارة عن متابعة حياة أكثر ما هي انتقال لعالم آخر أو إلى آخره. بتعرف هالشيء من فترة تذكرت عندي خال كان لاعب كرة قدم، وآخر عمره كان عازب عاش عندي، فأس به مرة قبل وفاته بقليل بشيء من إخفاء هيك خفيفة بقلي شفت منام عم بلعب فوتبول بالجنة. يعني بالتأكيد للاعب كرة قدم بدها تكون الجنة فيها ملعب كرة قدم حتى. يعني
0: نعم، لكن الخشية أن يكون عادة الأحلام يقال عكسها أحيانا.
3: هذه الأحلام مثل ما بيقول بورخيس بيقول إنه إنه إنه هو بيفكر الجنة مكتبة. يعني هذا الشيء صار من عموم الكلام، يعني إنه
0: صحيح
3: الناس كيف بتفكر الجنة. الجنة بالنسبة لنا نحن يعني الإسلام قدم لنا جنة مكتملة، يعني بتختلف عن الجنات السابقة. عند هي جنة كاملة، والناس بيكونوا فيها هن نفسهم. هذه شغلة يعني فيها مفارقة حقيقة، إنه واحد نفسه بيحمل حاله بروح على هذا العالم المليء بالجمال ومليء بالملذات وإلى آخره. هو نفسه هي شغلة يعني فيها مفارقة حقيقة وفيها تغيير كتير.
0: يعني أنت من أولئك الذين لم يفكروا في الهجرة، رغم طبعا الأحداث التي حصلت في سوريا، اعتبارك أيضا متجذر
3: أنا
0: في
3: ما هاجرت، فكرت بالهجرة كتير.
0: أنت طبعا فكرت بالهجرة لكن لم تذهب.
3: اللي بيبقى بسوريا صالح كل يوم بفيق الصبح بقول ليش أنا بقيان. أنا بالذات بقيت، وكان دائما هذا السؤال أنه أنا شو بقاني. كانت أختي مرام تقول لي فيني افهم كل شيء، بس شو بقى شيء متعذر علي مستحيل افهمه، شو بيبقي واحد مثلك. حتى وقت الاستعاءات الامنيه يعني يقولوا لي انت ليش بقيان، يعني يستغربوا واحد مثلي، يعني معروف شو توجهي السياسي والثقافي، انه اصر انه ابقى بمكان انا شبهته والناس يعني ثبتوا بحفرة، كنا عايشين بحفرة فظيعة، حفرة حفرة كل شيء كل شيء بيحدث فيها إنه تقع فوقك الحجارة، يعني ما أن يقع الماء مرق في حفرة حتى تقع فوقه الحجارة. يعني كنا قاعدين وكل مرة الحفرة، وأنا عندي هذا المقال بقول ماذا يفعل أهل الحفرة؟ يحفرون. يعني كان عملنا الحفر والبقيان، يعني بينما العالم عالم برا، أمثالي من الناس طلعوا برا، عالم مفتوح، عالم في فرص.
0: نعم.
3: أنا حقيقة بعد 2011 يعني أصابني ما أصابني من قرار من قراري إنه أبقى
0: أو بالضبط. من الشيء، لكن كان لديك وساوس من أنك إذا ما هاجرت لن تجد ما تحلم به كما تقول، أو يعني أن ما ستحلم به عندئذ هو العودة أو الموت، يعني مرة يعني العودة مرة أخرى والموت للأسف. طبعا
3: كنت أقول شغلة أنه يمكن فيني أعيش برا بس ما فيني موت برا، يعني كنت يعني أقول أنه هذا البلد اللي أنا عايش فيه هو البلد اللي بيصلح لموتي، يعني اللي بيصلح أنه ضل عايش فيه حتى الموت، أما برا ما. وهذا الشيء هو هذا الشيء الحقيقي بالنهاية، أنه البشر فينا تدبر حالة كيف من كان هيك وهيك، بس باللحظة هي وراحة لهذا المصير الأخير، المصير يعني البشر كلها بتروح له. يعني البلد اللي أنت خلقت فيه والبلد أنت عشت فيه ما على نحو إطلاقي كان بالنسبة لي هو المكان اللي فيني عيش فيه حتى موت بهالمعنى. وبشال هيك كتبت أنه أنا بقيان، يعني مهما كانت الظروف، مهما كانت الـ يعني العواقب
0: بيت. نعم. طيب نذهب إلى جوانب أخرى. يعني ضمن ما هو تحقيبي، البعض يضعك ضمن شعراء الثمانينيات، لكنك طبعا كتبت أنت شعر منذ السبعينيات. مجموعتك الأولى آمال شاقة صدرت ضمن خاص ومحدود عام 1978. مجموعتك الثانية بشر وأمكنة وتواريخ في العام 1979. أيضا أصدرت أنطولوجيا الشعر السوري الجزء الثالث، العنوان الفرعي حمل انعطاف السبعينيات، ومن ضمن بينها ومن بين هذه النصوص تجربتك أيضا أنت وشعراء آخرين مثل رياض صالح الحسين وغيرهم. ما الذي يمكن القول عن تجربتك في الكتابة في هذا السياق التحقيبي أو الزمني وما يتعلق بالسبعينات والثمانينات من القرن المصري؟ نعم.
3: يعني أنا من الناس اللي بينسألوا، أنا بالبقيان من القليلين البقيانين اللي بينسألوا عن المرحلة. نعم. بينسألوا عن بداية قصيدة النثر بسوريا، وأنا مثل ما قلت صاحب الكتاب.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: السبعينات في الشعر السوري، يعني الانعطاف اللي حدثت بالسبعينات، بس حقيقة أنا جيت على الشعر السوري من خارج الشعر السوري. أنا ما من الناس اللي إجوا يعني ما كانوا، أولا ماني عايش بدمشق محل ما الشعر يحدث، يعني محل ما كانوا عايشين كل شعراء الستينات موجودين فيه، وما كنت وما جيت منهم. يعني أنا حقيقة جيت كتبت قصائد وقت بلشوا ينشروا لي قصائد أنا أولا شاعر أنا شاعر سبعين، يعني من عقد من جيل السبعينات أكثر ما أكون من جيل الثمانينات، لأنه بدأت بنشر قصائدي باكرا من 74، أن نشر لي قصائد بالموقف الأدبي، ونشرت لي قصيدتي المقاطع الأربعة بالمعرفة أيام زكريا تامر وإلى آخره. يعني بالحقيقة وصدر كتابي الأول هو آمال شاقة، يعني آمال شاقة سنة 78، طبعة خاصة أنا اللي رتبتها وعملتها وإلى آخره، بسبب أنه أنا ما كان إلي دالة على بالشام أنه أطبع يعني بوزارة وأطبع بالاتحاد، ولكن كتابي البشر وتواريخ وأمكنة هو هذا كتابي الأول، بس ما مجموعتي الأولى، طبعت عن وزارة الثقافة، وكانت إلى هذاك الصدى. يعني بالحقيقة كتاب كان علامة بمعنى ما لقصيدة النثر السورية، اللي عاملة مفارقة مع شاعر النثر الكبير اللي كان اسمه محمد ماغوط. يعني سوريا أدمت ثلاث شعراء الكبار بالحداثة الشعرية العربية، أدمت في جيل الخمسينات، جيل الرومانسي، جيل اللي انتقل من القصيدة الكلاسيكية للقصيدة الحديثة، مثل عمر أبو ريشة، مثل نزار قباني عم بيحكي عنه بالذات بالاسم هذا. الاسم اللي عم يستوى الوطن العربي كبير. بعدين أدمت أدونيس يعني شيخ الحداثة بالوطن العربي، صحيح. اللي هو إجا بالستينات طبعا بالآخره. بعدين أدمت محمد ماغوط واحد من أكبر رواد قصيدة النثر كلغة وكمقاصد وكأسلوب.
2: نعم.
1: بقى مش لكن هيك يعني.
2: نعم.
1: نعم.
2: حسين بن حمزة. طبعا أنت مختلف في حساسيتك يبدو، ويرد اختلاف تجربتك عن تجارب أقرانك من الشعراء السوريين، خصوصا شعراء الستينيات والسبعينيات، إلى تنوع قراءاتك ومصادر قراءاتك ومؤثرات أيضا التي لم تكن محض سورية. يعني هنالك المناخ البيروتي أو اللبناني، أثر شوقي أبو شقرة، جبرة إبراهيم جبرة، عصام محفوظ، توفيق صايغ وغيرهم. يبدو أنك كما حسب تعبير حسين حمزة،
1: أنا أول شاعر سوري من جيلي. يعني يمكن بظن أنا أول كتاب لشوقي أبو شقرة دخله على سوريا، وأنا دخلت شوقي أبو شقرة، وأنا دخلت كتاب ما صنعته بالذهب ما زفعته بالوردة لأنسي الحاج. وبالحقيقة أنا جيت على قصيدة النثر بتأثيرات لبنانية لحد ما، وبتأثيرات شاعر مثل توفيق الصايغ وشاعر مثل جبرة إبراهيم جبرة. حدث أنه أنا قريت المدار المغلق لجبرة إبراهيم جبرة، وتأثرت بقصيدة تأثر شديد قصيدته اسمها رسالة لتوفيق الصايغ، حقيقة أحد مؤثرات أثرت فيها. وجيت بقى من هالتركيبة اللي كانت سورية وقتها. سوريا كان ممنوع تدخل مجلة شعر عليها. سوريا كانت تعتبر حركة الشعر، حركة مجلة شعر وحركة مجلة حوار، إنه هذه مرتبطة بال يعني مرتبطة بالخارج، وتقريبا حتى أنا كتب عني بمعنى ما إنه أنا يعني شعراء قصيدة النثر اللي هادون عم يعملوا مؤامرة على اللغة العربية يعني، ومؤامرة على الشعر العربي. كان بسوريا في مد قومي ثوري بينظر لهذه الحركة الليبرالية اللي كانت عليها مجلة شعر ومجلة حوار، وبتعرف تأكد بعدين الارتباطات بالأخير إنه طلعوا بالحقيقة إنه ارتباطات مع منظمة الحرية وإلى آخره. يعني كانت وجهة النظر من ناحية سياسية يمكن يعني بصيب جزء من الحقيقة.
2: نعم.
1: لكن على مستوى الكتابة، على مستوى الشعر طبعا، يعني وقت أنا نشروي بالمعرفة، وأنا شاعر ما معروف أبدا، ما معروف بدمشق. وقت زكريا تامر كان رئيس التحرير، وقت خلدون شمعة كان مسؤول عن التحرير، وقت نشروي القصائد يعني المقاطع الخمسة ووقت خلدون شمعة اللي كنت عم زوره أنا بزيارة دمشق، وكان معنا شوقي بغدادي، قال إنه منذر تقريبا أول شاعر بمعنى الحداثة، إنه أول شاعر حديث، لأنه بصورة عامة كان شعر محمد مغوط شعر ميال ليكون رومانسي، وميال ليكون يعني صعلكة وإلى آخره وشغلات، ما ما يعني عايش بفكرة الشعر صعلوك الشعر، يعني شعر صعلكة ورفض وتمرد وإلى آخره. كان شعري أنا شعر تأمل وشعر يعني شعر مختلف حتى باللغة، يعني كان شيء مختلف بالحقيقة. أنا بقى مشان هيك رغم تأثري بالمغوط، يعني مغوط أنا بقول إنه ما حدا بمر بأرض المغوط إلا بيتلوت إجراء ومن وحلو.
2: يبدو أنك أيضا
1: مغوطين.
2: نعم، حساسيتك الخاصة
1: ماتوا يعني
2: بالضبط، وأيضا اشترحت يعني لغة خاصة بك. عموما أظن أن الحوار الذي أجرته معك الشاعرة راما وهبة واحد من أهم الحوارات الكاشفة عن تجربتك الشعرية، يعني في هذا الحوار يتبين ربما العلاقة البسيطة والمعقدة مع الشعر، مع كتابة الشعر، مع رؤيتك الشعرية أيضا. مثلا تقول في هذا اللقاء: قليل من شعري هو شعر، شعر أقول يمكن الإقرار بأنه كذلك، أغلبه أفخاخ وشراك شعرية، عراضات ومرافعات ضد الشعر، ذلك لأني في الحقيقة جئت للشعر كعدو للشعر، ضاربا بالحائط كل ما كان الآخرون حولي يعتبرونه شعرا. صحيح. تسللت للشعر كعميل للنثر، همي تحطيمه إلى آخره. طبعا يبدو أن لديك رغبة في تلك اللحظة في حوارك ربما مع الشاعر راما وهبة في أن أنت راما وهبة نعم أن تقول شيء آخر أو مختلفا فيما يتعلق بتجربتك.
1: رغم
2: نعم يعني ربما يمكن فهم مثل هذا القول في ارتياب الشاعر طبعا في المعاني الجاهزة، مقت لكليشيهات ربما
1: طبعاً
2: التي انبنى عليها الخطاب
1: يعني
2: الشاعر العربي السائد.
1: نوع من الشعر صحيح.
2: نعم.
1: يعني أنا وقت بلشت ادخل بي بي بي بي بي يعني بسوق الشعر السوري أو بي بي بجو الشعر السوري أو إلى آخره، بكار الشعر السوري، بنشان أعرف شو كيف أنا بختلف عنهم. أولا مثلا يعني مثلا كان عندي نظرة على إنه الادعاءات بالشعر والافتعالات بالشعر اللي هي كأسلوب يعني مثلا القوافي والنبرات والشعر المنبري، وحتى بالمضامين الشعر بيكون نصف إله، الشعر بيكون يعني متلبس شعر جاهلي أو شعر إلى آخره. هذا الشيء كلياته حتى وقت بقول وقت أنه علينا أن نبعد الكذبة عن الشعر كما عن الحياة. يعني كنت حاول أكتب شعر يكون ما أمكن صادق، ما أمكن يكون حقيقي. هذا مواجهة أنه الفكرة أنه الشعر لازم يكون إلى آخره، لازم يكون إنه أجمل الشعر هو الشعر
2: الكاذب،
1: يعني الشعر هو اللي بتتخيل. حتى إنه كان عندي مشكلة مع الخيال، كنت أقول إنه أنا ما بحاجة للخيال.
2: نعم نعم.
1: لكن كان بمعنى ما طبعا هذا حكي حكي البدايات كان عندي كثير تعصب وكنت كثير مضيق على حالي. بشر وتواريخ وامكنه قصائد كثير كثير حقيقيه كثير عن حالي عن ناس المدار مدايري عن مشاعري الحقيقيه. كنت صعب تلبس مشاعر جديده او افكار جديده الى اخره.
2: هنالك
1: هذا الباب كثيرون دخلت فيه على الشعر السوري.
2: نعم كثيرون كتبوا عن هذه التجربه تجربه مجموعتك بشر وتواريخ وامكنه ومن بينهم مثلا خلف علي الخلف كتب عن هذه التجربة يقول إن أهمية بشر وتواريخ وأمكنة لا تعود إلى كونه واحدا من أبرز دواوين قصيدة النثر العربية في سبعينيات القرن الماضي فحسب بل إلى أنه قدم اقتراحا مختلفا لمعنى القصيدة نفسها. لهذا ظل بشر وتواريخ وأمكنة بعد أكثر من نصف قرن على كتابة واحدة من الكتب المؤسسة في قصيدة النثر العربي إلى آخر ما طبعا تحدث فيه.
1: كلام بتصدقوا لدرجة كنت بقول إنه أنا كنت ما بحاجة لكتاب آخر يعني وكنت فكر دائما إنه الشعر بتفي كتاب آخر وقيمة بشر وتواريخ وأمكنة ثبتت مع الأيام صالح. أنت ما بعرف إذا بتعرف إنه بسنة 25 بنهاية سنة 25 مجلة باريس ريفيو المجلة الأدبية الشهيرة اللي يعني اللي ما ذكرت عرب غير 3-4 عرب خلال 70 سنة من إقامتها بيتصلوا فيني وبيترجموا قصيدة من أحد قصائد بشر وتاريخ وأمكنة مكتوبة سنة 76 هي فلسطيني وسوداني والثالث مغربي.
2: نعم نعم
1: تصور أنه قصيدة مكتوبة من 50 سنة بي بي بي بي بيكتب لك رسالة واحد اسمه روبن كرسويل دكتور الأدب المقارن بجامعة ييل بقول هالقصيدة أجبرتني ما أنا لحالي إنه ننظر لسوريا نظرة جديدة مع إنه هي قصيدة مكتوبة من 50 سنة. تصور إنه بتنشر بهذه بهالعدد عدد الأخير من سنة 25 مع 3-4 قصائد لناس آخرين الوحيدة القصيدة المترجمة. يعني أنا نفسي بستغرب إنه مثلاً إنه قصيدة بتبلش عفواً اسمح لي أقول بداية حسب ذاكرتي في النصف الأخير من دراستي اصطفيت لنفسي ثلاثة أصدقاء عرب. قصيدة بتبتدي بنثر يعني ما بيكتبوا الوحب الرسائل. في النصف الأخير من دراستي اصطفيت نفسي
2: ربما من خلال انفتاحك على الـ على الـ على الـ الـ الجنسيات الثلاثة أو الأشخاص الثلاثة الموجودين في القصيدة.
1: بجوز اكتسبت هالقصيدة قيمتها من كوني عم بحكي عن سوداني

0: ولدي سؤال عن هذه الآمال أيضا. أنت
1: نعم
0: طبعا تلعب على أحيانا بعض الكلمات، مثلا بدل أعمال شاقة آمال شاقة،
1: نعم
0: أو المألوف
1: والله
0: هكذا،
1: بلعب
0: وكن رقيقي
1: نعم
0: بدل كن رفيقي أو صديقي، أو دعوة خاصة للجميع
1: نعم
0: بدل
1: نعم
0: دعوة
1: نعم
0: عامة للجميع إلى آخره يعني.
1: صحيح لك صحيح.
0: نعم، فلذلك
1: تعرف
0: منذ
1: حتى
0: باكورتك
1: أقول لك شغلة
0: الشعرية.
1: صالح، حتى أقول لك شغلة، حتى أقول لك شغلة، شغلة كثير مهمة. اللعب باللغة، مثلا عنوانه لنزيه أبو عفش بين هلاكين بعدال بين هلالين. المهم إذا اللعب إذا ما بحد ذاته عامل قيمة، هو بحد ذاته قيمة، ولا بيتحول الأمر بشغل بيبقى لعب. يعني وقت انت بتقول، وقت بتغير من اعمال شاقه لامال شاقه،
0: نعم،
1: امال شاقه، انت نقلت الفكره حقيقه. الامال شقيه، الامال يعني باحد روايات بلزاك بيحكي عن شاعر من قريه بيروح على باريس وبيرجع، نهايته بتقول انه طوى احلامه وعاد الى الحياه، يعني طوى اماله طوى احلامه. الحين الامال احيانا يعني تشبه سجن أعمال شاقة. وببداية أعمال شاقة في استهلال، هو استهلال صار معروف عني، يعني معروف أنه أشد ما أكرهه في اليأس سهولته.
0: نعم،
1: يعني أنك تحس أنه يعني
0: أنت فككت حتى هذا اليأس. نعم، على أي حال يبدو هذه النزعة في انزياح الكلمات عن الشائع والمألوف، يعني بهكذا ذهاب.
1: نعم،
0: يعني هنالك مصهر جديد للكلمات، طاقة للكلمات جديدة وحيوية جديدة لهذه الكلمات.
1: بمعنى ما بس
0: نعم،
1: هذا الشيء موجود بتجربتي، ولكن طبعا يعني مثل ما قلت لك، يعني إذا ما كانت الكلام، إذا ما كان هالمفارقة
0: لم يستغرق.
1: اللغوية
0: نعم،
1: حاملة هالبعد، هذه بتبقى لعب بالكلام، والمفروض بقى تنتقل. على كل حال، كن رقيقي كان العنوان الأول للمجموعة اللي تحولت لدعوة خاصة للجميع، دعوة عامة لشخص واحد.
0: نعم،
1: بمعنى ما
0: طيب التجربة
1: تحولت الحب يرى الكره أعمى تماما. لعب على الفكرة أنه الحب أعمى، الحب يرى الكره أعمى.
0: صحيح.
1: فضلا
0: عن هذه التجربة الأولى آمال شاقة، يعني حدثنا عن ظروف الكتابة، أو دعني أسأل ما الذي أنطقك شعرا، يعني كيف التف عليك الشعر بتلك الآمال الشاقة؟ أنت تقول أن أنت ربما كتبت أو قاربت الشعر أو كتبت الشعر وأنت في 24 من عمرك، وفي أكتوبر من عام 1973 أظن هكذا شيء القبيل، في بوحك في مع راما وهبة.
1: أنا دخلت على الشعر طبعا، دائما بقول دخلت بدون عدة، دخلت على الشعر يعني
0: أنت بدأت بالرسم في البداية.
1: عندي عندي عندي لا. رغبة عندي رغبة عندي رغبة كان إنه عبر، وإنه يعني كنت أرسم، بس حس إنه الرسم يعني ما يعني بدي شيء زيادة عن الرسم، بدي أقول أشياء محددة إلى آخره، كان عندي هذه الرغبة. ووقت بلشت أكتب شعر بالحقيقة كنت عم بطلع على شعراء يعني يجوا على الجامعة تسمى عليهم وكذا وإلى آخره، عدا على إنه كان عندي مؤثر فظيع، انه انا من صغري بسمع للغنى الاجنبي، بسمع لبوب ديلان، وبسمع للبيتلز، وبسمع للستون، بسمع لفرق بيكتبوا شعر وبيغنوا. بالاخير اخذ واحد منهم، بوب ديلان، اخذ نوبل للادب سنه 17. يعني هذول كان واحد مثل بوب ديلان انا بعتبره مؤثر شعري بالنسبه لي، مثل جارد كوهن. يعني انا جيت كأني حقيقة جيت من برا الشعر العربي، عدا على أنه الشعر اللبناني كان يعني كتير كمان هو كان قاطع مع الشعرية العربية بالمعنى الإبداعي لكلمة قاطع. يعني أنت وقت بتقرأ شوقي أبو شقرة مثلا، سنجاب يقع من البرج، والشمس حمارة في الحساب، كل يوم تخطئ وتقع في الغلطة ذاتها، قديش هذا نائي عن الشعرية العربية.

0: عربية يعني بمعنى
1: ثم
0: العربية، بمعنى
1: يأتي أنس الحاج
0: شبه الشاكر الطياب، ما راح أقول أنا
1: وأيضا يأتي أيضا شاعر مثل بول شاول، وهذه التجارب
0: نعم.
1: المهمة. نعم،
0: طبعا طبعا التجربة اللبنانية تجربة كتير من كتير عاملة يعني حقيقة كتير رائدة بالنسبة للشعر، بالنسبة للشعر العربي، مع انه كان وبدنا نعرف انه بيروت كانت يعني كانت مأوى لشعراء عرب كبار، للثياب كان فيها ويعني الشعراء كلياتهم، ولذلك الملائكة تجي تقعد مع شعراء مع خميس الشعراء كلياتها كانت تحولت بيروت بنهاية الخمسينات وبداية الستينات بواسطة مجلة شعر لمؤثر كبير بالشعر العربي.
1: نعم،
0: انتقل هذا المؤثر شوي شوي على سوريا، وانتقل على العراق، وانتقل على على مصر، بعدين انتقل بكل مكان يعني بالجزيرة العربية كلياتها، من السعودية للإمارات لعمان لكل لليمن. تحولت تجربة مجلة شعر كانت تجربة يعني مؤثرة على نحو
1: بالضبط
0: يعني
1: بالضبط. نعم
0: على نحو شديد حقيقة.
1: نعم طيب، دعنا نقفز قليلا من الآمال الشاقة إلى مزهرية على هيئة قبضة يد. طبعا هذا
0: من أمال
1: الكتاب،
0: شاقة لبشر وتواريخ وأمكنة،
1: نعم،
0: لأنه الحقيقة وقت أتيح لي أطبع كتاب بوزارة الثقافة، وقت فكرت أطبع كتاب بوزارة الثقافة كنت ما بدي أكتب، ما بدي أعمله باكورتي، يعني ما بدي أطبع شعري الباكر اللي كنت حاطه ببشر وتوري، اللي حاطه بآمال شاقة، اللي كان فيه كتير تأثيرات من آمال شاقة. هي تقريبا سداد ديون، يعني قسم منها مهدى لشوقي أبو شقرة، قسم منها مهدى لمحمد مغوط، قسم منها مهدى لمحمد سيدة، يعني كانت أقسام، كانت كلها عبارة عن تسديد ديون.
1: إذا ماذا يمكن القول عن دعوة خاصة للجميع، يعني تسديد ديون هائلة وضخمة في هذه المجموعة؟
0: عزيزي أنا شغلتي بحياتي تسديد ديون يعني
1: لأن
0: الناس
1: جميع
0: اللي مروا
1: النصوص
0: بحياتي
1: مهداة
0: والناس،
1: لأشخاص، نعم، وأصدقاء
0: لا
1: وشعراء
0: كان حياتنا
1: نعم نعم
0: كريات ناس
1: صحيح.
0: والأكثر من هيك طلعت منذر مصري وشركاء، هذا
1: نعم
0: اللي عملت هذه الأنطولوجيا العجيبة الغريبة يعني
1: نعم
0: بدعة كانت.
1: أنا ذهبت
0: المهم
1: للقول
0: ببشر
1: عن
0: ببشر ما صالح
1: تفضل.
0: مهمة شغلة كتير ببشر وتاريخه يمكن ما في قصيدة حب، ما في يعني عبارة عن كتاب أول ناس يظنطه وين بالعنوان ومن صوت خملته كتاب بالجغرافيا أو كتاب بي بي بال بعلم السكان أو الآخر، شو بشر وتاريخ أمكن هذا العنوان اللي كان هو عليه، وكان حجمه الكتاب كبير وإلى آخره، وديوان بيقول عنه رياض صالح حسين عمل عنه مقالة، أحد كتاباته النادرة جدا جدا عن الشعر، كان مقالة كتبها عني، بيقول إنه منذر ما في قصيدة حب بالكتاب كله، مع أنه منذر شاب عمره 28 29 سنة يعني كنت اعتبرت بطريقة أخرى أنه هذا الكتاب بده يكون كتاب يعني كتير كتير جدي وكتير يعني حقيقة الكتاب يعني كتير ساعدني، كتير كرسني، وكتير أعطاني الناس الجو الشعراء يعني قدروا واحترموا للكتاب يعني.
1: نعم،
0: وفي ناس مثل ما قالك بيقولوا لي يا لك ما كتبت غيره المعلومة.
1: طيب فيما يتعلق بقصائد الحب، أنت طبعا ذهبت إلى ربما إنصاف هذه التجربة أو يعني تكريس هذه الثيمة في مجموعتك كن رقيقي، هنالك الكثير من
0: هي اللي اسمها
1: النصوص.
0: صحيح لك،
1: نعم،
0: جمعت كل شعر حب فيها، وكان كان هذا العنوان الأول بالكتاب اللي طبع لي خالد خليفة، وتعمل دار نشر اسمه أميسة. أنا بقول طبع أربع كتب، ثلاثة لألو وكتابي اللي هو المجموعة الأربعة الأولى، وحقيقة المجموعة الأربعة الأولى مجموعة واحدة كانت مطبوعة، يعني عملت أنا الجزء الأول من شعري انجمع كله، ما كان في غير مجموعة واحدة مطبوعة اللي هي بشر وتواريخ وأمكنة،
1: بالضبط،
0: باعتبار آمال شاقة كانت طبع خاص. وكنت كان وقتها المجموعة عن الحب، جمعت كل قصائد الحب وحطيتها بمجموعة واحدة كان اسمها كن رقيقي، اللي تحولت بعدين لعنوان آخر بالحقيقة اللي هو الحب يرى الكره أعمى، هيك تحولت لعنوان آخر، يعني ما ضلت على هذا العنوان الرقيق اللي كان كن رقيقي. بعد بشر وتاريخ وأمكنة وطلع هذا أنثرتك بحمام بيضاء، المجموعة اللي أنا عديتها من شعر أختي مرام وشعر صديقي ومعلمي محمد السيدة، انمنع لي كتاب اللي كان صار طالع سنة 89
1: داكن،
0: كتاب داكن داكن طبعته الوزارة وصادرته بسبب قضية ساقة الشهوة، وأنا وقفت عن وقفت عن النشر لأنه ما كان عندي محل إنشر، أنا ما ماني معروف بلبنان أو يعني ما، حتى سنة 97 وقت اتصلوا فيني من دار رياض الرئيس، هن اتصلوا وقالوا لي نحن دار رياض الرئيس وعندنا رغبة ننشر لك.
1: لذلك أنا كنت أسألك هذا السؤال عن صدور كتابيك، يعني مزهرية على هيئة قبضة يد عام 1997 والشاي ليس بطيئا عام 2004، وأظن بعد ذلك من الصعب أن أبتكر صيفا. نعم نعم
0: 2008.
1: نعم نعم
0: نعم نعم. أنت لاحظ أولا مزهرية على هيئة قبضة يد اللي انطبعت سنة 97 كان كمان مختارة وقتها يوسف بزي والتابعين للدار اتقوا أنه يطبعوا مجموعة بتعبر عن تجربتي بصورة عامة، أنا بعت لهم مجموعتين بالحقيقة وانتخبوا منها، أخذوا من هون وأخذوا من هون وأخذوا من هون، وبالتالي هلأ أعمالي الشعرية اللي يعني انطبعت ما في عمل باسمه مزهرية هيئة قبضة يد، يعني بحد ذاتها هي كان عمل بالحقيقة كان عمل يعني أقرب للمختارات، بعدين توزعت قصائده على كذا مجموعة.
1: لكن أنت قلت بعد هذه الإصدارات، قلت في لقائك الصحفي تقول رحت أبدو ليس فقط شاعرا مكرسا بل أكاد أكون شاعرا منجزا تاما، الأمر الذي منعني من الاستمرار في الكتابة على نحو كلي، أحتاج دائما ذلك الشعور بالبدء، الشعور بالاكتشاف بكتابة ما لا يراه الآخرون شعرا بل شططا واعتداء على ما يظنونه الشاعر.
0: أظن هاي فكرة كتير كتير مهمة وكتير كتير،
1: يعني هنالك شعراء ينتفخون أو يصابون بالتخمة بعد تلك الإصدارات، ربما دعنا نقول التي هي تكريس أو منجز تام، لكنك من الشعراء اليتامى الذين يبدأون ويكررون الاكتشاف ويسبحون مجددا.
0: هي كما يلي، الأمر ما نو سهل. يعني أنا بظن أنه بنهاية الثمانينات بديوان من أحسن دواوين بظن ومن أفضلهم الصدى الذي أخطأ اللي طبعته دار أثر، أنا بظن أنه كملت المشروع اللي كنت أنا اللي كان بعقلي بالسبعينات في تصوري عن القصيدة، وراح لبعيد صار اكتب قصائد طويلة واكتب كذا، يعني الأدوات صرت استخدمها لمهام أبعد ولقصائد أصعب. بظن بصدى الذي أخطأ اللي واحد من يعني من أهم كتبي بظنه خلصت، بعد الصدى الذي أخطأ اللي هو انطبع ب 2011 بس هو حقيقة قصائده متوقفة بنهاية الثمانينات، إجا شيء مختلف بشعري، إجا انعطاف ما اللي هو الشاي ليس بطيئا، كان في نظرة جديدة للغة تثبتت بشكل كتير صعب، من الصعب أن أبتكر صيفا، بلش شعري ينحى بعيد عن كليشياته الأولانية، يعني بعيد عن فكرة إنه الواحد لازم يكون دائما تكتب بصدى، صرت أقول إنه الشعر توثيق دقيق للأكاذيب، يعني صرت أحس إنه أنت بحق لك تكتب تكذب بس بالحقيقة لازم تجيب أدلة على إنه كتابتك صحيح، إنه كتابتك حقيقية، توثيق دقيق، يعني صرت بالشاي ليس بطيئا من العنوان ومن القصائد الموجودة جواته دخلت على أفق يعني أغنى وفي حرية أكبر من أعطيت لحالي حرية أكبر من كتابة، مشان هيك بقول بحد محلات إنه الشاي ليس بطيئا في غنى بالعواطف والانفعالات أكثر ما في غنى بال يعني بتركت حالي حر حقيقة، يعني حتى حتى خليت اللغة يعني استخدم اللغة بطريقة قاسية كتير واستخدمت بنية القصيدة صرت كثرة يعني صرت ما كتير اهتم بالشيء دائما كنت أحرص فيه على هذا على وحدة القصيدة على وحدة الموضوعية بداية ووسط ونهاية يعني قيد حالي كتير فيها وإلى آخره صار القصيدة تحوي شوات أشياء لازم تحويها أو ما لازم تحويها ما بعرف وصرت يعني صرت ما أجبر حالي إنه يكون مفهوم حتى ما يعني ما صعب أنا أبتكر صيفا في مقاطع أنا بقول عن حالي إنه أنا ما مجبور أفهمها يعني هيك جئت يعني شوف هذا
1: هكذا جاءت
0: بالألية أي لا هذا يعني صرت صدق إنه الشعراء ما ضروري يقولوا لي يعني الشعر
1: يبررون كيف قالوا أو كيف كتبوا
0: يعني تصور هون المفارقة صالح إنه بقدر ما هذا الشيء هو عبارة عن كانت حرية هي عودة للأفكار عن الشعر القديمة إنه الشعر هو ابن الخيال الشعر هو ابن الكذا يعني بقدر ما كان هو جديد لإلي هالحكي وإنه تركت حالي فيه وبالأخير تثبيت لجوهر الشعر الحقيقي يعني
1: نعم إنه طيب دعنا ننتقل إلى جانب آخر ربما أنت طبعا ارتبطت بصداقات شفيفة يعني من بين أصدقائك عادل محمود رياض الصالح الحسين الذي ترى بأنه ما يزال يحيا ويكتب قصائد في داخلك محمد سيدة الذي تعتبره معلم أنت تذكر بأنك تثمن بشدة دور الصداقة في حياتك أصدقاء الحارة والمدرسة والجامعة والعسكرية إلى آخره وطبعا هنالك حشد هائل كما قلنا في مجموعتك دعوة خاصة للجميع في حوارك مع الكثير من الأصدقاء والرفاق أو الأشخاص بعينهم على حال يعني بغض النظر عن ربما الارتباطات يعني سؤالي هنا ماذا أسعفتك تلك بماذا أسعفت تلك الصداقات ما الذي بقي أيضا من تلك الصداقات في نصوصك في تجربتك في حياتك منذر مصري
0: والله الشطر الثاني من سؤالك أو السؤال الثاني من داتا هو عبارة عن شيء يعني كتير صعب واحد يجاوب على شو هي من الصداقات بس حتى أقول لك شغلة اللي بيعيش باللادية وقليل ما بروح الشام قليل ما بيسافر صداقاته مع الشعراء يعني بظن هي هي هي هي هي الشكل الأمثل إنه أنت بتعرفهم بتلتقي فيهم قليلا وبتحافظ على مودات وبتحافظ على ذكريات يعني مثلا أنا واحد من الناس اللي كل فوق يكتبوا عن ممدوح عدوان مع إنه أنا ممدوح عدوان ما إنه صديق كتير قريب مني بس كتبت رثاء لإله وهذا النشر هذا لأنه المرات اللي شفتها لممدوح عدوان كان كل مرة يترك فيني ذكرى يترك فيني أثر وأحتفظ أنا فيها هالمسافة اللي بيني وبين بصورة عامة بهالعالم بالنسبة للشعراء طبعا بالنسبة لرياض صالح الحسين علاقتي فيه علاقة يعني يمكن بظن يعني كشاعرين علاقة ما, ما ما ما ما بالنسبة لرياض ما بتكرر أبدا علاقته فيني كنا أصدقاء حتى على مستوى الكتابة وعلى في غابة كان كتاب كتير أنا قريب منه والكتاب أنا بقول عنه إنه رياض صالح حسين حقيقة طلع من من من من, من شيء كان هو كان دائما يحكي يعني دائما موجود فيه وبعتبر أنا يعني هذا الديوان النشر بعد موته ديوان كتير بيخصني وهذا اللي خلاني يعني مثلا أنا اللي عملت له صفحة على الفيسبوك وأنا اللي بكتب
1: وأنت كتبت مقدمة وسيرة أيضا في
0: أنا اللي كتبت
1: كتابنا
0: الأعمال الشعرية الكاملة لرياض صالح حسين يعني أنا كنت واحد من يعني من المساهمين الأساسيين فيها أنا كتبت المقدمة سير الحياة ناقصة وأنا حققت هذا المجموعة وإلى آخره وقدمت الشواهد وإلى آخره أما محمد سيدة
1: نعم
0: محمد سيدة شعر أحملته على كتافي أحملته على ظهري لأن بدين لإله بالحقيقة يعني بآمال شاقة في قصائد تشبه قصائده يعني بدون أي مجال للشك كان مؤثر فيني هو شخص يعني درس للصف الرابع فقط وبيكتب قصيدة نثر، لأنه ما فيني يكتب إلا قصيدة نثر بهذه اللغة البسيطة واللغة وبهالمشاعر الحقيقية العميقة اللي هو فيها.
1: طيب قوافي. طيب منذر منذر نعم. في مجموعتك دعوة خاصة للجميع، نقرأ هذا النص بعنوان عقرب دقائق وحيد في قصيدتك، أنت تكتب هكذا في قصيدتك. نعم، في قصيدتك كتبت: ضائع كعقرب وحيد في ساعة، فقلت لك يجب أن تقول ضائع كعقرب دقائق وحيد في ساعة.
0: نعم.
1: هذا الحوار حصل بينك وبين محمد سيدة؟
0: لا، بيني وبين مصطفى عنتبلي. عندي صديق هذا اللي كتبت عنه قصيدة الدرس، وكتبت عنه ثلاث قصائد اسمهم رأسان على وسادة ضيقة، اللي قال لي خالد خليفة انه هذو القصائد اقنعوه انه يبطل شعر ويروح يكتب رواية. قلت له هذا احسن شيء عملت لك اياه بحياتك، انقذتك من مصير الشعراء.
1: نعم.
0: طبعا اللي عمله خالد بالرواية كان صعب يعملوا بالشعر والى اخره. القصيدة فيها هون المقطع كتير مهم بالنسبة لي، انه عم بقول له انه انت بتقول كعقرب وحيد في ساعة، انا بقول لك كعقرب
1: أيوة ضائع كعقرب دقائق وحيد في ساعة، أنت تقترح علي بدل ضائع كعقرب وحيد في ساعة.
0: نعم، لأنه وقت بيقول عقرب وحيد في ساعة، لو كان عقرب الساعات، عقرب الساعات بدل أنه هو على ثلاثة أو هو على اثنين أو ثلاثة إلا ربع أو اثنين إلا ربع. العقرب الصغير بدل على الساعة.
1: نعم.
0: يعني هلا انا فيني اطلع على الساعه، اقول هلا بدون ما اطلع على عقرب الدقائق، قول تسعة وشوي. اما بيضيع حقيقه هو عقرب الدقائق، لانه بيبرم ما بيقول لك بين وساعه، هو بيقول لك الا ثلث، بيقول لك ونص، بيقول لك تماما، بس ما بيقول لك هذا الشيء اللي بيقولوا عني الشعر، فكره الدقه. صالح كان كثير يهمني الدقه، ولهلا يعني بشعري احيانا بيحوي استطرادات، رغبة أنه يكون دقيق.
1: أنا كنت أتمنى أن نتحدث كثيرا، لأن الحديث مغوي جدا معك طبعا، ويعني مثلا هنالك جوانب أساسية كنت أود أن أطرحها عليك، لكن الوقت للأسف. مثلا ما الذي أضافه الشعر إلى رسمك، وأيضا حساسيتك الفنية، ماذا أضافت إلى تجربتك الشعرية، الرقاب على نصوصك خصوصا مجموعة داكن كنا نود أن نتحدث حولها، أيضا عن تجارب ناقصة التي لم يفسدها الكمال، وأشياء كثيرة، ومن ضمنها أيضا كتب مقالاتك. نعم، فأنا في غاية الامتنان والشكر لك. نعم نعم، شكرا جزيلا الشاعر والرسام السوري منذر مصري على هذا الحوار الشائق معك. شكرا لك على حضورك في هواء الكتاب.
0: شكرا لكم كلكم، شكرا جزيلا، ألف شكرا، مع ألف سلامة.
2: في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة 23 من يوليو. وأعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة، راجيا لبلاده الازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم التوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية غير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال معالي أرارارت ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة ريفان. أكد معالي السيد سعود بن هلال بوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، موضحا أن البرنامج الذي سيبدأ في 25 من يوليو الجاري ولغاية 19 من أغسطس القادم يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشئ والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع ووزارة التعليم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040 في المواطنة والهوية وتنمية القدرات الشبابية. إلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراضات لمنظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها السفن في المنطقة، وقال إن بلاده ستستهدف جسر ومحطة كهرباء مقابل أي استهداف لسفينة في المنطقة، مضيفا أنه سيستهدف المحطات القريبة من العاصمة الإيرانية طهران. ووصل الجيش الأمريكي شن غاراته على إيران لليوم 11 على التوالي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية أساسية لوجستية عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي تشابهار وكنارك الساحليتين، كما سمع دوي انفجارين في بوشهر.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الآسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع. وأشار روبيو إلى أنه يجب على طهران ألا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في زيارة يقوم بها إلى إسلام أباد، حث رئيس الوزراء الباكستاني شريف جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. زيارة مؤمني إلى باكستان تأتي في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ووضع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها. يأتي هذا بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطرة الغربية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد أكد في وقت سابق أن بيروت ستواصل حشد كافة جهودها من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه البلدان. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى ما وصفه نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مؤكدا التزام بلاده بالعمل على تجسيد هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ذلك خلال اجتماع المؤتمر الوزاري لما بعد اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيان المنعقد في الفلبين. وأوضح وانغ يي أن الرؤية الصينية تواكب مسار السلام والتنمية في العالم حسب تعبيره وتعالج أوجه القصور في مجالات السلام والتنمية والأمن والحوكمة. أظهرت بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2473 حالة، منها 999 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له إنه تم رصد 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. في الهند لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم إثر فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية أسام في شمال شرق الهند خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت الحكومة أن الساعات 24 الماضية شهدت تسجيل 21 حالة وفاة إثر اجتياح السيول. وفي فرنسا أجلت السلطات هناك نحو 400 شخص نتيجة حريق ضخم اندلع في منطقة بروفانس بمحافظة فار جنوب شرق فرنسا. وقالت السلطات إن الحرائق قضت على مساحة تقدر ب 1700 هكتار. في الختام مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11.
حرارة النشرة الزميل أحمد بن عبد الله الندابي نفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة سهر جديدة في برنامجكم أثير المحبة. نسعد بكم في لقاء جديد على مرافق الثقافة والفنون، حيث يلتقي الجمال بالإبداع ويحكي التراث قصته بصوت الزمان. هنا مع ليالي خريف ظفار نرافقكم أيها الأحبة، حيث الخريف ليس فصلا من فصول السنة، بل هو موسم للحياة وموعد للبهجة ومهرجان تفتح فيه الطبيعة أبوابها للمطر والخضرة والفرح. كل هذا مستمعينا الكرام مع ليالي خريف ظفار العامرة بالوصال، العازفة على إيقاعات الفرح فنا وشجنا وموروثا، فمعها نصغي إلى أنغام المكان ونستحضر ألوان الهوية العمانية في ليال تمزج أصالة التراث بروح الحاضر. ومرحبا يا نسانيس الخريف العادية، طاب جو المعنى في ربوع الأصالة.

أهلا بكم من جديد في ليلتنا الخريفية، وفعلا فاح عطر اللبان وشبت النار حية، والكريم بيمينه مد صافي دلالة، تبذ حاي تسمع بين روحه وجيه عاده في ظفار الخير وأهل الجمالة. هي رحلة بكم ومعكم من الآن وحتى 11. كما عودناكم في رحلة الأثير، هناك محطات مختلفة نقترب فيها من جوانب ثقافية أدبية وفنية، وترحالنا إن شاء الله من خلال هذا الأسبوع وفي الأسابيع المقبلة أيضا نكون على مقربة من تفاصيل جميلة لرحلة فعاليات موسم خريف ظفار. في هذا الترحال من أثير المحبة لنا إطلالة على بعض الفعاليات، ترى الفعاليات الثقافية والفنية كذا متوزعة في جوانب مختلفة في ربوع المحافظة وفي ولاية صلالة يمكن حاضرة المحافظة بشكل أكبر. زميلنا محمد بن عبد الله المهري راح يكون معنا في شيء من الزوايا الجميلة التي أيضا تنشط فيها وتبرز فيها الفعاليات الثقافية والشعبية المختلفة. أيضا نحاول أن نكون قريبين من ضيوفنا المشاركين في إحياء هذه الليالي الثقافية والفنية المختلفة، ولنا كذا مساحة نقول مع الموسيقى ومع المغنى الجميل مع الأستاذ الدكتور قيس عودة الكناني، صاحب تجربة ومشوار في التأليف الموسيقي. طبعا هو أيضا مدير إدارة ومايسترو فرقة كورال البصرة. بين محطات حوارية وأخرى نقرأ في مجموعة من الأخبار الثقافية والفنية التي نرصد فيها مجموعة من المناشط أيضا في محيطنا المحلي والخليجي والعربي.

وبكل المحبة، هذه أحلى التحايا من فريق العمل. معكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.

معنا من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العمري، من هندسة الاستوديوهات غانم بن خليفة البهدور، من هندسة البث الفضائي والوصلات حسام بن سيف الجابري، من تقنية المعلومات عمار بن حفيظ باعلوي. في المحتوى الإلكتروني للإذاعة محمد بن عبد الله الفرعي. ومع جمالية ليالي الخريف هذه أحلى التراحيب، إخراجا من هاشم بن علي العالم.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في أثير المحبة من موقعنا هنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة. كالعادة هناك تصفح لمجموعة من العناوين والأخبار الثقافية والفنية. نبدأ بمشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والعلم والثقافة اليونسكو التي استضافتها مدينة بوسان لجمهورية كوريا بمشاركة الدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972. اللجنة ناقشت خلال هذه الدورة ملفات ترشيح مواقع جديدة للإدراج على قائمة التراث العالمي، بالإضافة لتقارير حالة صون المواقع المدرجة، إلى جانب عدد من السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية وإدارة مواقع التراث العالمي، وأيضا تعزيز الإدارة المستدامة وإدارة المخاطر وتأثيرات التغير المناخي وغيرها من المواضيع. وتهدف سلطنة عمان من خلال هذه المشاركة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو والهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي، بما يسهم في دعم المحافظة على مواقعها المدرجة على قائمة التراث العالمي وإلى تطوير ملفات الترشيح المستقبلية وفق متطلبات الاتفاقية وإرشاداتها المختلفة. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص سلطنة عمان على متابعة مستجدات تنفيذ اتفاقية التراث العالمي والإسهام في مناقشة القضايا المتعلقة بحماية وإدارة مواقع التراث العالمي، بما يدعم جهودها الوطنية في صون التراث الثقافي والطبيعي وفق المعايير الدولية.

لا تنسى الجديد المحلي أيضا، وارفق بحالي جديد الفنان مؤيد حبراس مع الشاعر سعيد البرعمي والملحن السيد خالد بن حمد. العمل بطابع طبعا عاطفي جميل وتغليفة لحنية تراثية على إيقاع فن الطبل. يرفق بحالي ما بقى لي احتمال، ما عدت قادر للدلع والدلال.

0: أثير المحبة من موقعنا في عودة الماضي، أهلا بكم من جديد في هذه الرفقة الخريفية الثقافية الفنية والتي نقترب فيها من محطات ومناشط وفعاليات مختلفة تواكب موسم خريف ظفار. نسعد أن تكونوا معنا من خلال هذا الترحال الجميل الذي يعني سناخذ فيه كذلك يعني محطات حوارية عدة، وزميل محمد بن عبد الله المهري ينضم إلينا في هذه الدقائق الجميلة مع ليالي الخريف. مسي عليك بالخير أخي محمد.
1: مرحبا، مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. اليوم أيضا عقيل أثير المحبة ربما نقول من خلال خطوات موسم خريف وفار. نتحدث اليوم أيضا عن أبرز الفعاليات الثقافية المقامة هنا في قرية المهرم، أو نقول قرية المهرم، بفعاليات أيضا مختلفة وشبابية. وسنن يكون معي الأخ مسلم بن عبد السلام الرواس، مؤسس أيضا شركة قصار، وعندهم أيضا فعالية ريفل. مسلم، بداية مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: حياك الله مسلم. اليوم نتحدث عن فعاليات أيضا ثقافية تتناغم أيضا مع موسم الخريف، حدثنا عن أبرز فعاليات المسرح.
2: الله يسعدك. طبعا احنا كثير مركزين على المسرح وان نبرز العديد من المواهب اللي تحضر عندنا، ومنها نحاول نعطيهم فرصه انهم يبرزون مواهبهم، وعندنا عده فقرات من مواهب الغناء وغيرها للاطفال وللكبار.
1: جميل، كيف الاقبال؟
2: الحمد لله، هذه رابع نسخه وكل سنه الاقبال يزيد اكثر واكثر، وهذا بفضل رب لك الحمد.
1: جميل. أيضا نتكلم، أحس أنه الجانب الفني والمسرح ذات أصبح أيضا تشكل نقول زاوية مهمة جدا من خلال الفعاليات.
2: صحيح، أتفق معك 100%، ولذلك إحنا عندنا فقرة مهمة يوميا نعملها تسمى الأوبن مايك، وهذه نبرز فيها أبرز القوات الغنائية اللي حاضرين عندنا، ونعطيهم فرصة أن يطلعوا على المسرح ويغنوا معنا ونستمتع كلنا مع بعض بالمواهب اللي فوق.
1: مع وترهم.
2: مع وترهم طبعا.
1: جميل جميل. طيب مسلم، على المستوى الشخصي ايش تحب بالضبط؟ يعني انت ربما مشغول طوال الوقت بالمتابعه، المتابعه للاماكن المختلفه، ايضا الشباب المشاركين معكم، ايش تحب تسمع؟
2: والله اكثر شيء الدنيا من اسمع هتاف الجمهور، اعرف انه في شيء مميز صار، فاتجه الى هناك على طول علشان اكتشف ايش اللي خلى الجمهور يعطي رد فعل هذا.
1: اذا
2: اكيد الحمد لله، وهذا الشيء دائما يصير يعني اغلب الوقت، فهذا الشيء سعيد يفرحني كثير انه مسرحنا يطلع مواهب جميله ويعطي ناس.
1: يعني ايضا حتى يجوا ثانويه بتقدمون ايضا حتى مذيعين ومذيعات.
2: طبعا كل سنه نعطي فرصه للمبيعين العماليين انهم يداوموا معانا ويبرزوا مواهبهم ويكونوا دائما يعني سباقين في هذا المجال باذن الله.
1: مذيع تاخر غاب،
2: انا احضر مكانه على طول. على طول اذا انا صار لي تقريبا 11 سنه وانا بخير، ولذلك هذا الشيء انا استمتع فيه وعندي خلفيه كثيره في مجال المسرح من سنين. شيء ممتع صراحة بالنسبة لي.
1: طيب سؤالنا أيضا، نستلم اليوم مع كل هذه الفعاليات المختلفة، المقاهي، المطاعم، فعاليات أيضا مختلفة، لا زال الجو الثقافية، ولا زال أيضا المسرح أيضا له حضور وله كبير.
2: أكيد، أنا بالنسبة لي أحد أبرز أعمدة فعالية السن هي مسرح لي، فبالنسبة لنا شيء كثير مهم مركزين عليه كثير، ودائما في ميزانية خاصة بمبلغ وقدره فقط لتشغيل هذا المسرح على أكمله.
1: باعتباره هو المكان الرئيسي اللي ربما أيضا تستقبل الأسر وأيضا الأطفال.
2: طبعا طبعا، لذلك هذه السنة وسعنا المجال في المسرح علشان يقدر يتحمل عدد كراسي أكثر وعدد زوار أكثر أمام المسرح.
1: أكيد. مسلم، أتمنى لكم كل التوفيق. مسلم عبد السلام أرواس، فعاليه ايضا واليوم ايضا مشروع في نسخته الرابعه، نتمنى لكم دائما كل التوفيق.
2: شكرا. الله يسلمك.
1: مثل ما سمعت ايضا عقيل، فعاليات ثقافيه او المسرح بالذات يعتبر ركن ايضا اساسي من اركان الفعاليات، اضافه لكثير من الامور اللي تشد الناس الى المكان. لا زال ايضا المسرح يقوم بدور الأساسي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، ربما يكون هو ليدر ولا مدير الفعاليات أيضا بكل ما يقوم.
0: نعم، يمكن محمد الجميل انه هذه الفعاليات في مواقع مختلفة وفي محطات عديدة، يمكن للزائر الكريم ان يستمتع بها اينما اتجه في ربوع محافظة ظفار، خاصة اذا ما تحدثنا عن حاضرة المحافظة في ولاية صلالة في مجموعة في ايتين سكوير او من خلال عودة الماضي او في الموقع اللي انت تتواصل معنا منه الان اللي هو في قرية سمهرم العالمية، اللي اصبحت كذلك ما شاء الله محطة رئيسية لشمولية وتنوع الفعاليات، نقول لما كذا شمولية أسروية متنوعة فيها.
1: أكيد عقيل، عندما نتحدث عن القرية الشاملة أو قرية سمهرم نتحدث عن نقول زمالة فعاليات مع فعاليات بلدية الظفار، يعني دائما بلدية الظفار بكل فعاليات السابقة كانت أيضا قرية سمهرم هي الحاضرة وربما نقول الموازي أيضا مع هذه الفعاليات، أصبح المكان معروف لا يمكن بأي حال من الأحوال تمر سنة من السنوات وهذا المكان لم يشغل، تعودنا دائما أن يكون هناك خيم تسوق، لا زالت الخيم موجودة للآن، والآن في السنوات الأخيرة شبابنا ولله الحمد من خلال تفكير خارج الصندوق، تفكير أيضا في يعني إبراز كثير من المشاريع المستوحاة كثير من تجاربهم أيضا حول العالم من خلال سفرهم، من خلال احتياج أيضا السوق، احتياج أيضا المتلقي، فأصبحوا يبرزوا كثير من المشاريع المختلفة. اليوم قرية سمهرم لم تعد فقط هي القرية التي تعتبر مركز للتسوق فقط، ولكن للاستمتاع مثل ما ذكر سلم قبل قليل، استعراض كثير من المواهب على المسرح، كثير من المشاريع والعلامات التجارية لشبابنا بأمانة بجودة رائعة في تسويق رائع بحضور، لما تشوف الشاب العماني وجود أيضا في ركنه في مشروعه يعني تحس أنه فعلا هو حاضر بقوة، تأخذ منه الطلب وأنت مرتاح، تستشعر على أنه هناك أيضا شاب عماني سيشغل ربما أيضا مجموعة من الشباب العماني، وبالتالي فتح هكذا نقول نوافذ تشغيلية أيضا للشباب في كافة الأركان. صراحة أنا مستمتع في المكان، يمكن أول زيارة من خلال موسم قرية ظفار هذا العام للمكان، ولكنه بأمانة الشباب الناقص من خلال مجموعة من المطاعم، الأسواق، أيضا المسرح، عاملين معرض منوع، شغالين أيضا حتى على ثقافة الإضاءة، أيضا الرؤية البصرية، السوية البصرية، بأمانة شيء ممتع، وندعوك المشاركة. عقيل البرنامج ترى يخلص 10:30 ولا 11، أول ما تخلصون مباشرة أنت وخالد مجموعة الفريق المهندسين يخلوا أغراضهم يرتبون أمورهم يضبون أغراضهم مثل ما نقول محلي ويأتوا للمكان يستمتعوا بالأجواء.
0: خلاص رتب الأمور إحنا جايين. حسك
1: أنا ما أنتظركم إذا بأجوا، أنا خاف خالد.
0: أحس أنك راح تفتح مشروع أبو عبد الله، أنت شكلك كذا من خلال الترويج.
1: أنا أخاف أنا هذا ترى تسويق، ممكن العام القادم عقيل أنا أفتح مشروع وأدعوكم منكم ساعدوني في الافتتاح إن شاء الله.
0: بس خلاص صحة الرعاية يكون. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله، شكرا لهذه التجربة الطيبة.
1: الله يحفظك، ونتمنى دائما دروب المحبة، دروب أيضا اليسر والسماح أيضا لكل من يسلك أيضا الطريق القادم من محافظته إلى صلالة، أو الراحل بعد هذه الرحلة من الذاكرة الجميلة أيضا إلى منطقته، دروب الأمان نتمناه للجميع، ونتمنى الجميع كل من يسمع لهذا الأثير أن يستمتع بكل تفاصيل أثير المحبة كل يوم أربعاء بإذن الله تعالى. والكلمة لك عقيل.
0: شكرا جزيلا لك، كل التحية للزميل العزيز محمد بن عبد الله المهري من قرية سمهرم العالمية. أجواء أيضا كذا مفعمة بالجمال والأجواء الثقافية والفنية والتراثية والأسرية في هذا الموقع الجميل في ولاية صلالة. الترحال بكم ومعكم مستمر، ابقوا معنا في أثير المحبة.

هكذا نحن معكم في أثير المحبة على إيقاعات الفرح وإيقاعات موروثنا العماني الأصيل، ونرجع لي كذا تناول بعض العناوين والقراءات في الأخبار الثقافية والفنية. في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية للحراك الثقافي والفني في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع أكاديمية مسقط للموسيقى والفنون عن إطلاق برنامج متكامل من الدورات التدريبية الموسيقية المتخصصة ضمن أجندتها البرامجية لعام 2026. تشمل المبادرة إقامة 4 دورات تدريبية مكثفة تغطي مجالات العزف على آلتي البيانو والجيتار، بالإضافة إلى الغناء الجماعي للمشاركين من فئة الناشئة والشباب ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، إلى جانب تخصيص مسار تدريبي مستقل في عزف البيانو للفئة العمرية من 18 فما فوق. وتستمر جميع هذه الورش التدريبية في مقر الأكاديمية بمنطقة شاطئ القرم حتى 31 من أغسطس المقبل. هذا البرنامج الجميل يسعى إلى استقطاب الكوادر والمواهب الشابة من مختلف محافظات سلطنة عمان وصقل هذه القدرات الفنية وفق أسس علمية وتقنيات عزف طبعا معتمدة، بما يضمن رفد الساحة الفنية الوطنية بدماء جديدة ومؤهلة. هي خطوة جميلة ورائعة لتجسد نموذج التعاون الشامل بين القطاعين الحكومي والخاص في استثمار طاقات الشباب وتوجيه شغفهم الفني نحو منافذ إبداعية مستدامة، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات المتخصصة في إثراء القطاع الثقافي والمجتمعي.

نسعد بكم من جديد على هذا التناغم الجميل لألوان موروثنا العماني المغنى، والجميل أيضا مواكبة الأصوات الشابة لهذه العطاءات والأوزان والألحان والإيقاعات. هنا نستذكر أيضا أكيد مدارسنا الفنية الكبيرة التي أسست لهذا التراث ولهذه الأصالة العمانية. في مقدمة هذه الأصوات سواء في الجانب الوطني أو العاطفي، الفنان الكبير مسلم بن علي عبد الكريم الذي نوجه له كل التحية والتقدير. ونجد مواكب لمناسبات الوطن المختلفة، خاصة عندما يهب النسيم على أجواء الخريف فيزيد الشوق بصوت الفنان مسلم بن علي عبد الكريم تارة، وأيضا يزدان الجمال في صلالة الأصالة تارة أخرى.

السعد هذا ربي يديمه وربنا يديم السعد والأمن والأمان على بلادنا الغالية سلطنة عمان، ونجدد تحية الترحيب على هذه الأنغام الشعبية العمانية الأصيلة لكل عشاق الجمال والاستثنائية اللي يكونوا معنا أكيد في أجواء الخريف. صوت الفنان مسلم بن علي أحد أبرز المؤسسين للأغنية الوطنية العمانية، بالإضافة لأنغام ومحطات مختلفة سواء كانت عاطفية واجتماعية أو غيرها، يظل هذا الصوت دائما رافدا لطبعا نقول الجيل الحالي من الأسماء والأصوات الشابة اللي يستلهموا من هذا الإرث الجميل والكبير والمنوع. أيضا محطات الفنان مسلم بن علي يمكن طرقناها في محطات أثير المحبة، نعود لها من جديد أيضا ولكن بتقنية الذكاء الاصطناعي وزانة صلالة هذه المرة معنا في هذا المسمع.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. نجدد الترحيب من موقع الاستوديو في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة، نسعد أن نكون معكم في رفقة فنية موسيقية. في محطتنا القادمة معا رفقاء وياكم في هذه الليالي الخريفية لأصوات رائعة من بلاد الرافدين حيث ولدت الحكايات ونمت الأغنية على ضفاف دجلة والفرات. يحضر إلينا صوت يحمل عبق التراث ورقي الفن، جمال الإنشاد الجميل. نسهر معكم في هذه المساحة مع فرقة كوران البصرة التي جعلت من التناغم الفني رسالة ومن الأصوات جسرا يصل القلوب، ومن الأغنية مساحة يلتقي فيها أو يلتقي فيها التراث بالإبداع. نرافقهم في هذه المساءات من خلال تواجدهم بيننا في سلطنة عمان وفي أجواء الخريف في محافظة ظفار، لنقترب من هذا الإرث الجميل والنغم والفن الأصيل لبلاد الرافدين وفرقة كورال البصرة.

0: أجمل الترحيب مستمعينا الكرام، معنا في استوديو أثير المحبة بالأستاذ الدكتور قيس بن عود الكناني، صاحب تجربة ومشوار رائع. طبعا دكتور بكلية الفنون ورئيس قسم الفنون الموسيقية في جامعة البصرة، طبعا هو مدير الإدارة ومايسترو فرقة كورال البصرة. مسي عليك بالخير والعافية دكتور قيس، وهلا بك وسهلا معنا في أجواء الخريف في ظفار.
1: مساء النور، اهلا وسهلا بك استاذ. طبعا شكرا جزيلا على هذه الدعوه بدايه، وشكرا جزيلا على الشعب العماني وعلى يعني بلديه ظفار ومدينه صلاله. زيارتي الاولى طبعا لهذه المدينه، وكنت اسمع بمحبه كبيره عن طيب هذه المدينه وناسها الطيبين، لكن اليوم يعني التمسنا هذه الطيبه والتمسنا هذا الكرم والتمسنا هذه الاخلاق العاليه، وسعداء جدا ان نكون بين اهلنا ان شاء الله
0: يا
1: وبين
0: مرحبا.
1: اخواننا وحبايبنا، وعسى ان يعني نتوفق بتقديم شيء يليق بهذه الاذاعه ايضا الكريمه، واثني على جهودكم وجهود الكادر.
0: الله يسلمك، كل التحية لك، واحنا سعداء بكم طبعا بيننا هنا في اجواء الخريف في محافظة ظفار. وحاب اتلمس كذا لحظات الوصول، اتوقع كانت بالامس في وقت متأخر.
1: وصلنا تقريبا الساعة 10 بالليل، ويعني ترانزيت عندنا من بصرة إلى الدوحة، لكن الشغف إلى الوصول أزال هذا التعب وأزال هذه المشقة،
0: نعم،
1: ويعني وصولنا كان بابتسامة كبيرة.
0: الله يسلمك.
1: والتعب أزال عندما وجدنا إخواننا وزملائنا العمانيين بصورة عامة استقبلونا بالورود، فأكيد
0: كل التحية لكم،
1: الراحة
0: أكيد
1: والمتعة وجدناها يعني وأزال التعب كله.
0: احنا سعداء بوجودك معنا، واعرف انه في تحضيرات وفي بروفات، ولكن تحية لك ايضا على انه خذينا من وقتك الجميل. شيء يعني اطلالات سريعة كذا، وان كان ربما الجو في تحضيرات، طلعتوا مكان اليوم خذيتوا شيء نفس كذا في اجواء الطبيعة؟
1: يعني اليوم الأول احنا يعني حذرين من بسبب يعني انه بكرة عندنا العرض، تعرف شوية عندنا قلق، احنا مستعدين يعني استعداد تام، لكن الاجواء ما نعرفها، الهندسه الصوتيه بعد ما ماخذين تيست عنها. فطلعنا الصبح في رحله يعني جميله جدا، شفنا الطبيعه الحقيقيه وشفنا المدينه، واكيد البحر مرات يعني انت الانسان طبيعته يحتاج ان يشوف البحر.
0: نعم،
1: الحمد لله.
0: الله يعطيكم العافية. احنا في الموسم تحديدا بشكل عام، موسم الخريف، نكتفي بالمشاهدة للبحر نظرا لهيجان البحر وارتفاع امواج البحر، فبالتالي هناك يعني يمكن السواحل بين الساحل الرملي والخلجان ومجموعة من المغريات، ولكن رسالة دائما للزائر الكريم ومن يستهوي هذه المناظر أن يكتفي بالمشاهدة دون الاقتراب من البحر. إذا حياك الله من جديد دكتور معنا، وحاب شوية أدخل في فرقة كورال البصرة وأتعرف على هذا الجهد وهذا الترحال وفكرة التأسيس أيضا لهذا الكورال.
1: كورال البصرة بعيدا عن كفرقة موسيقية،
0: نعم،
1: هي يعني هم المدينة بصراحة. احنا مجموعة من الأساتذة الموسيقيين الأكاديميين، تعرف الموسيقى بها جانبين، جانب أكاديمي وجانب شعبي.
0: نعم.
1: فطمعا بنجاح البصرة ورغبة في تقديم شيء يليق بالمدينة، مثل ما الكل يعرف أنه مدينة البصرة هي غنية بالتراث الموسيقي والفلكلور، ابتداء من إيقاعاتها ومن أنغامها ومن ألوانها الغنائية، بسبب طبعا طبيعتها الجغرافية، أنه يعني جغرافيتها ممتدة من الخليج العربي وشمال شرقا من إيران، وبالإضافة إلى شمالا مدينتين متلاصقة معاها من مدينة العمارة، إلها طبيعة خاصة، طبيعة الأهوار وطبيعة مدينة الناصرية، فتنوعت هذه الإيقاعات، فكانت هي يعني السلاح الحقيقي في نجاح مدينة البصرة موسيقيا. فكنا نطمع أن تكون هذه المدينة تقدم شيء يليق بتاريخها وبأرثها الموسيقي. فبسبب طبعا الظروف الاجتماعية، مدينة محافظة، وبسبب الطبيعة السياسية بال يعني بالمدينة، قليل انه نشوف فرق موسيقيه مثلا شبابيه محافظين على التراث الموروث، وفرق خشابه وفرق شعبيه، لكن ما ممنهجة، غير ممنهجة بصراحة. احنا باعتبار انه
0: هو اكثر منهم ممنهجين يعني.
1: اي طبعا. فاحنا باعتبار انه احنا يعني اساتذة في كلية فنون جميلة اغلبنا، والكادر من طلاب الكلية بالبداية يعني، هي انطلقت من الدرس الموسيقي، درس في كلية فنون جميلة، فطلعت بوادر
0: فكرة الخروج بالدرس الموسيقي لهذا الافق الكبير ايضا دكتور، هذه بحد ذاتها فكرة رائدة جدا.
1: احنا ابتعادا من الرأي السلطوي او الرأي الرسمي ابتعدنا، يعني عندما نضجت الفرقة وبدت تأخذ اسم وبدت يعني تجيها دعوات من المدينة ومن خارج المدينة، فقررنا انه نطلع من عباءة الجامعة. لان احنا من نكون تحت عباءة الجامعة يعني نقيد بالاحكام والقوانين صحيح. والامور الادارية وكتابنا وكتابكم، فقررنا انه احنا نخرج ونتحمل المسؤولية. وفعلا
0: كم عدد الفرقة تقريبا؟
1: احنا تقريبا 50
0: ما شاء الله،
1: من غير اللي عندهم ظروف وابتعدوا، ومن غير اللي احنا يعني ما وجدنا بهم فد منفذ فني، وطبعا اكيد قابل للزيادة، وربما بعد عودتنا من ظفار راح يصير العدد ممكن 70. تعرف الرغبة الرغبة انه يعني يخرج عن المكان اللي يقدم به، دائما نبحث عن مكان ما معروف ما يعرفنا فنقدم. فاصبحت فرقة الكورال بهذه الطريقة، كيف انه نقيس مدى نجاحها من خلال تحقيق اهدافها.
0: جميل.

0: من جديد معكم في أثير المحبة ومع ضيفنا الأستاذ الدكتور قيس عودة. أتكلم من جديد عن هذه المشاركة، وأتوقع هي الأولى طبعا في أجواء الخريف هنا في محافظة ظفار. كيف تصفون لنا هذا الحضور الجميل من البصرة إلى أجواء صلالة؟
1: طبعا الدعوة كانت مفاجأة بصراحة، يعني مفاجأة جميلة، وأيضا حملتنا مسؤولية كبيرة. يعني بعد الدعوة بيوم بدينا نبحث عن كيف نحقق نجاح في هذه المدينة اللي هي بالأساس ناجحة، من خلال احنا في تعرف المسافة البعيدة، لكن صيت النجاح ومتابعتنا لفعاليات ظفار، طبعا صيت عالي جدا وصيت معروف، شفنا انه ممكن احنا ما نقدر على هذا النجاح بصراحة، لكن يعني اصرارنا والتأكيد على انه كيف لازم انه نشارك بطريقة تليق بالمهرجان بداية وتليق بينا، فشفنا الرغبة حقيقية عند اعضائنا ممكن ان نصل الى هذا المكان الجميل، الى هذا المكان اللي ممكن يكون انطلاقة حقيقية للنجاح يعني خارج أسوار المحلية.
0: نعم.
1: فيعني تهيئنا وتسلحنا بطريقة تليق بالمهرجان وتليق بكورال البصرة.
0: يا مرحبا فيكم،
1: الله
0: منورين
1: يخليك.
0: هذه الأجواء الطيبة، وأكيد يعني المستمع والمتلقي سواء كان في سلطنة عمان أو في محيطنا الخليجي والعربي يعني يسرح بالمسمع إلى أفق بعيد عندما نتحدث عن حضارة العراق أو عن فنون العراق أو عن موسيقى العراق الشقيق دائما. دكتور، يعني ذكرت لي الرؤية التي انطلقت منها فرقة كورال البصرة. هنا أدخل شوية في حيز الأعمال الأساسيات أو أبرز العوامل اللي يتم عليها اختيار، طالما هي فرقة أكاديمية نقدر نقول عنها أساسا، فالأساس إيش الأشياء اللي تعتمدوا عليها في اختيار أعمالكم؟
1: طبعا احنا بالبدايه تحدثنا انه فن التراث الموسيقي
0: نعم.
1: البصري هو يعني معيار شعبي. احنا قررنا انه ناتي بهذا التراث الشعبي ونضع له منهجيه خاصه ونقدمه بطريقه معاصره، باعتبار انه احنا اكاديميين، يعني ابتداء من النوتة الموسيقيه لازم تكون اعمالنا نوتة
0: منوتها.
1: وموزعه توزيع، بالاضافه انه احنا فرقه كوراليه يعني مو موسيقيه فقط مثلا الات،
0: نعم.
1: يعني حتى بالتوزيع الصوتي انه تكون اصوات مو ميلودي واحد، ممكن يكون هناك اصوات هارمونيه قدر المستطاع طبعا وقدر الامكانيات وقدر نجاح الاغنيه.
0: نعم.
1: اي فاعتمدنا بالاساس على محورين اساسيين لنجاح اي عمل موسيقي او غنائي، اللي هو الايقاع، وتعرف حضرتك الايقاعات البصريه متنوعه خصوصا البصره مثلا، بالاضافه طبعا احنا هدفنا مو فقط نقدم فنون البصره،
0: نعم.
1: فنون العراقيه، وان شاء الله بكره راح الناس تسمع او تستمتع ان شاء الله بمجموعه ايقاعات لها حضورها في الساحه العربيه موسيقيا، مثلا ايقاع جورجينا، هذا ايقاع خاص في بمدينه بالعاصمه العراقيه بغداد، يعني
0: نعم.
1: بغدادي احنا نقول، بالاضافه الى ايقاعاتنا اللي هي المعروفه اللون الخشابه
0: معروف
1: في مدينة البصرة، وطبعا هذا إرث عراقي يعني إلى حظوظ كبيرة بالعالم الموسيقي بصورة عامة. أيضا احنا نتشارك بإيقاعاتنا مع الخليج العربي اللي هي الهيوة والسامري،
0: قاعات البحر أيضا
1: طبعا راح نقدم لون بحر كلش حلو اللي هو الأويامال.
0: أي
1: فهذه يعني هي ألواننا، يعني بالأساس احنا بالبصرة نغنيها الأويامال والهيوة والسامري والطياري والجنوبي ايضا، بالاضافه الى الاله المعروفه اللي احنا نسميها كاسوره او يسمونها بالمصطلح الموسيقي القحف. فانطلقنا من كيف نقدم هذه الايقاعات بطريقه معاصره، بالاضافه الى طبعا تاثير الاغنيه التراثيه او الموروث الشعبي، تاثيرها على المستمع يكون اقوى.
0: صحيح.
1: يعني الحنين دائما يكون بالتراث.
0: للاساسي صحيح.
1: فاحنا انطلقنا من كيف نحقق هذا الحنين عند المستمع ونقدمها بصورة أكاديمية محترمة وقادرة أن توصل للإنسان لتعدد أذواق الإنسان المستمع.
0: المشاركات الداخلية للفرقة في العراق وأبرز يعني الأشياء اللي حسيته إن هي وصلت للناس، ربما مثل ما قلت أنت اللون التراثي ربما الأقرب، ولكن كونكم بتقدموه بشكل ممنهج، كيف ردود الفعل، تقبل الناس، الملاحظات؟
1: احنا طبعا تأسس رسميا 2018 الكورة، يعني خرجنا من الجامعة بال 2019 يعني بعد سنة. كانت محاولات بس ما بغير مسمى، يعني ما مسمى، احنا نقدم بس ما مسمى كفرقة.
0: صحيح.
1: بعدين قعدنا كإدارة وحددنا الأشياء، فما كانت عندنا يعني تجينا دعوات خارج الجامعة.
0: نعم.
1: حتى من تجينا دعوة باسم الجامعة، فرقة الكلية، فرقة الجامعة.
0: نعم.
1: ما نحس إنه إحنا عندنا مثل ما يقول أكو فد رواد يعني أو فد طلبيات علينا، لأن الجامعة بشكل رسمي كتابنا وكتاب نحتاج فرقة. لكن إحنا عندما خرجنا من هذه القيود حقيقة بدت يعني الفعاليات. تعرف المدينة البصرة بها كثير مهرجانات يعني، وأبرز مهرجان بها ورسمي اللي هو مهرجان المربد الشعري، وهذا حضوره من خارج العراق يتجاوز 600 شخص يعني.
0: نعم.
1: من خارج العراق يعني. فدائما يعني تقريبا لمدة 6 سنوات ما عدا سنوات كورونا يمكن توقف، دائما احنا بالصدارة، بالإضافة طبعا إلى فرقة أوركسترا الطفل عندنا احنا، أنا مؤسسة يصير بها يعني دعوة. فالنجاح تشوفه من من من تزداد عليك الطلب.
0: صحيح.
1: والطلب
0: تبدأ تحدد مسارات مختلفة،
1: والطلب يجيك من من أشخاص أو من مؤسسات مثقفة وواعية، يعني من الثقافة بصورة عامة. مثلا احنا عيد الصحافة العراقية اللي هو آخر عيد تقريبا 133 يعني عمره عيد، وتيجي دعوات طبعا من من الجهات الرسمية الوزارية، يعني أكثر الأعمال الرسمية تجي بشكل خاص يعني. ويعني طمحنا إنه إحنا نشارك على أساس هاي السنة نشارك في مهرجان، طبعا لقلة المهرجانات الموسيقية حظوظنا يعني ضعيفة.
0: نعم.
1: مهرجانات موسيقية بالعراق قليلة جدا.
0: صحيح. حتى في محيطنا العربي ليس بذاك الزخم الكبير الفترة الأخيرة يمكن. طيب موضوع الكورال أيضا أكيد، موضوع الأصوات، الشباب العازفين، هل الأداء دائما جماعي ولا بعض الأحيان تحتاجوا للأداء الفردي في بعض الأنماط والموروثات؟
1: طبعا أكيد إحنا نحتاج مرات انفراد، بعض الأوقات تحتاج أن نصدر الصوت. وأتمنى باكر تكون يعني حضوركم يعني تسمعون، بعض الأوقات أنت تحتاج أن تصدر الصوت، أو بعض الأوقات حاجتك بالأغنية حتى توصلها بطريقة صحيحة تحتاج إلى صوت انفرادي. نعم. ربما صوت ثنائي. وأكيد يعني كمنهج أو كخصوصية الكورال إغناء جماعي، لكن إحنا عندنا الموالي العراقي، تعرف
0: طبيعي.
1: العراق إحنا معروفين بالموال والزهيري والدارمي والأبوذية، فإحنا طبعا هو هذا يعني ورقة رابحة، فدائما نصدرها يعني بداية مثلا موال وبعدين أغنية جماعية، يعني متنوعة ما نقدر.
0: جميل. موضوع التناغم أيضا بين الأصوات خاصة أنتم في الجانب الأكاديمي.

0: عالي
1: صحيح.
0: السوبرانو، والأصوات الرجالية يعني بالغليظ بالباص يعني الطبقات مختلفة بيناتهم تقريبا
1: نعم
0: أقل من أوكتاف، فبعض المقاطع ما تصير بها توافق يعني. ولذلك هم نرجع على الانفرادي
1: جميل.
0: ننطيها، لكن احنا نقيسها من خلال التمارين يعني. احنا يعني تمارين عبارة عن ورشة عمل، نتمرن نتوقف نغير نعدل، ممكن اليوم هذا الشخص ياخذ السولو ممكن لا، ممكن صوته حلو لكن أداء هذا
1: الناس
0: المقطع ما ينجح مع هذا الصوت. تعرف احنا اكو خامة صوت، خامة حادة واكو خامة غليظة، مو الطبقة وإنما الخامة يعني. هسه احنا عندنا أصوات مثلا هيثم يوسف أكيد تعرف طبقته يعني، نسميها شوية يعني غليظة،
1: نعم
0: أكو أصوات حادة فما يتوافق هذا، لازم احنا نوزع وفق مجامع. تعرف احنا عنصرين نسائي ورجالي،
1: نعم
0: بالتالي يعني هذا التوزيع راجع إلى علم احنا نسميه علم الهارموني أو الكونتروبوينت،
1: نعم
0: يعني نغمة أو مقابل نغمة، توافق أنه توافقت أو ما توافقت. فقلت لك بعض الأوقات احنا نجهد نفسنا
1: هو
0: لكن
1: الجميل في
0: نفشل.
1: الجميل في الموضوع التخصصية ترى اللي انتم
0: طبعا
1: شغالين عليه.
0: النجاح بالتخصصية
1: نعم
0: معرفة الشيء، معرفة حقيقته هو نصف قيمة النجاح.
1: جميل. رحلتنا مستمرة في هذه الحوارية الجميلة مع فرقة كورال البصرة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، أجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور قيس عودة، وأسأل عن العزف أو غناء الفرقة أيضا لبعض الألوان الخليجية والعربية.
1: طبعا أكيد هي رسالة، الموسيقى رسالة واحدة، ولذلك يقولون أن الموسيقى هي لغة عالمية،
0: صحيح،
1: لكن يعني تتنوع وتتلون. وأكيد هسه كل مدينة عن مدينة، حتى في البلد الواحد هسه احنا الأغاني
0: طبيعي،
1: الكردية اللي
0: نعم،
1: بشمال العراق تختلف عن مدينة البصرة وبغداد
0: حتى في
1: وكذا.
0: المدينة الواحدة
1: حتى في المدينة الواحدة احنا عندنا أيضا،
0: تنوع
1: عندنا
0: التضاريس يفرق،
1: فعلا
0: نعم،
1: احنا عندنا في مدينة البصرة عندنا منطقة اسمها الزبير، هذه يعني مدينة طبيعتها طبيعة خليجية، من اللغة وهندام الملابس
0: نعم،
1: خليجية. فعندنا لون الخشابة، من يقدمون اللون الخشابة الزبير يختلف عن اللون اللي يقدمه أبو الخصيم مثلا أو في
0: نعم،
1: مركز المدينة، يختلف يعني، لأن
0: صحيح،
1: طبيعة يعني وقريبين على البحر. فأيضا احنا رسالتنا هي انه كيف نحيي تراثنا العربي، واحدة من
0: نعم
1: اهدافنا
0: نعم
1: العراقي او العربي. فقدمنا اغاني خليجية كثيرة، وقدمنا اغاني مصرية ايضا، وقدمنا اغاني يعني لبنانية، لكن يعني نماذج قليلة، تعرف
0: نعم
1: انه الكمية انه نقدم اللون العراقي
0: الخاص
1: اي، فما
0: في
1: تتحمل
0: المدينة،
1: الاجواء باعتبار انه كرة البصرة، انه احنا ممكن كل حفل نقدم
0: أغنية أو
1: اغنية او
0: هيك
1: اغنيتين
0: أغنيتين.
1: يعني، مرات يطلبون يعني.
0: طيب عندما نتحدث عن الألوان اللي هل من السهل يعني، هنا نقطة أيضا الخصوصية في كون الفرقة أكاديمية نوعا ما، معاشتكم لهذه الألوان الأخرى، وهل تؤيد دكتور أيضا الفنان المصري يغني لبناني، اللبناني يغني مغربي مثل ما هو حاصل الآن؟ ممكن الأمور الآن التقنية سهلت كل شيء،
1: صح،
0: حتى أصبح الفنان ما موجود،
1: فعلا فعلا،
0: لكن كيف تنظر لها من باب الإثراء؟ في تجارب في رحلة الطرب العربي، ولكن كانت قليلة ومدروسة جدا قديما، الآن لا، الآن أصبحت الأمور مفتوحة، كيف تشوفها؟
1: يعني هي تحمل يعني وجهين من الجواب. هو لا بس انه الانسان يعني العربي انه يحيي تراثه، لا بس انه انا عراقي اغني عماني، احنا باكر عندنا اغنيه عمانيه ان شاء الله راح نقدمها.
0: جميل،
1: وتعرف تاثير الموسيقى العربيه يعني تاثير الاغنيه المصريه.
0: نعم.

0: على العرب أخذ مساحة كبيرة.
1: صحيح.
0: وكثير من الفنانين نجحوا باللغة المصرية مثل وردة جزائرية.
1: نعم.
0: لطيفة تونسية، يعني
1: كثير
0: ميادة. أي. لكن هنا المشكلة، احنا نعرف وردة جزائرية تغني مصري أنت بس من اسمها جزائري ولطيفة، لكن أنت حافظ على لونك الحقيقي، حافظ على بيئتك، حافظ على هويتك، ومن ثم قدم الهوية العربية. أنت لا بس تحمل هويتين، الهوية العربية والهوية المحلية. أنت وصل صوتك كلونك الخاص بك كبيئتك، يعني حتى في مدننا في المدينة. نعم. أنا من أروح لبغداد أقدم لون الخشابة، أقدم لوني البصري، أقدم الهيوة. نعم. لكن أنا ما يمنعني أن أقدم الأغنية البغدادية.
1: يمكن أحيانا فقر الأصوات دكتور هو السبب، يعني ممكن. عندما تجد ممكن. البحث عن صوت نسائي نادر على سبيل المثال، فتجد يعني الراحلة ذكرى الله يرحمها يمكن قدمت مجموعة ألوان مع أبرز نجوم الغناء الخليجي. أنا أتوقع السبب يعني قلة الأصوات، وليس تقليل من الأصوات اللي موجودة، ولكن الأصوات قليلة.
0: حتى حسين الجسمي يعني غنى بجميع اللغات تقريبا. كاظم السار أعتقد.
1: نعم. في غنى تجارب.
0: غنى.
1: نعم.
0: إيه غنى المصري وغنى كثير. يعني هو يعني الأهم أنه أنت تحافظ على لونك كهوية، يعني أنت لازم تحافظ على هويتك الخالصة حتى. نعم. تنجح، ولا بس أنه تدعم الهوية العربية.
1: عندما نتحدث عن الهوية الموسيقية العربية عامة، أبرز ما يميزها دكتور، وما الروابط اللي بينها، مغاربية سواء شامية أو خليجية؟
0: الهوية العربية يعني أعتقد الوجه الأول إلها هو نوع الإيقاع. يعني الضروب الإيقاعية هي اللي تخلي الهوية مميزة. يعني حضرتك ذكرت المغرب العربي، إيقاعاته مختلفة، لكن هو نفسه يغني الحجاز ويغني الكرد ويغني البيات ويغني الرست، لكن إيقاعه مختلف. الخليج العربي بصورة عامة، وهسه أنا من أريد أشوف أركز بالفن العماني، ألقى أكو حتى في الإيقاع الواحد، لكن يتميز يعني ضغوطات الإيقاع، فهنا الميزة. عندنا في في في العراق أيضا يعني ضغوطات الإيقاعية، فأعتقد هو السلاح الأساسي للتميز الأغنية العربية اللي هو نوع الإيقاع.
1: في مسمع كده جميل نسمع شيء من موسيقانا العربية والعراقية، لك الاختيار مخرجنا، إيش نسمع؟

0: نسعد بكم من جديد في أثير المحبة في هذه الحوارية المثرية مع ضيفنا الأستاذ الدكتور طبعا قيس عودة الكناني. بدخل دكتور في نقطة جد مهمة، طالما يعني فرصة نقترب من هذا المجال، كون التجربة الجميلة في التأليف الموسيقي لك فيها الكثير من الإثراء الجميل. في يعني أنا بسأل السؤال بالطريقة ربما الأسهل للمستمع الكريم، من تسمع نسمع أو مغنى أعرف البلد مباشرة، سواء كان مغربي أو من الشام أو فيروز على سبيل المثال أو من اليمن، بس بداية النغمة الموسيقية أقول هذا الفلان الفلاني، أو إذا ما هو من نفس محيطه. إيش اللي يخليك يعني تستشعر هذا الشيء رغم أنك ما سمعت الجو بشكل عام؟ يعني إيش الإحساس اللي يوصل المعرفة؟
1: طبعا هو هذا الموضوع يعني محسوس مو ملموس. هذا مصطلح أكو عد موسيقار عالمي اسمه فاغنر، أكيد كله تعرفه، اسمه اللحن الدال.
0: اللحن
1: الدال
0: دال.
1: هذا استخدمه في المسرح، من دخل الموسيقى في المسرح بحيث احنا نعرف الأحداث من خلال صوت الموسيقى، نعرف انه راح يصير هذا توتر، راح يدخل الشخصية الفلانية، راح تدخل مثلا الأحداث الفلانية، فهو مسبق يعني يسبق الأحداث، يترجم الأحداث اللي راح تحضر. بالفن الموسيقي أو الغنائي هذا نابع من البيئة، كل بيئة إلها تأثيرات فسيولوجية على الإنسان، يعني حتى بالحنجرة
0: نعم.
1: إلها يعني إلها تأثير، تستجيب للظروف المناخية، تستجيب لل يعني بصورة عامة، فتترك فد أثر عند الإنسان. طبعا الإنسان بلا شعور يستخدمها،
0: نعم،
1: بلا وعي أصلا. فالحاجة الإنسان لهذه يعني الفن اللي يريد يقدمه وفق البيئة مالته بلا شعور انه يطلع بهكذا. مثلا احنا عندنا بالجنوب الهور والماي والبحر، احنا نسميه الشط والبحر والصيادين. بالجنوب عندنا مثلا البحر، طبعا الماي يختلف عن الشط، يختلف عن البحر،
0: صحيح،
1: بالفن مو بس جغرافيا، بالفن. ابو البحر يغني بدون آلات موسيقية،
0: صحيح،
1: ويغني بأصوات عالية، الفضاء مفتوح. وكانت أعمالهم هم بداية يعني أعمالهم الفنية هي للعمل،
0: نعم،
1: كل احنا نعرف الأويامات
0: متشابهة البيهات، البيهات هذه، نعم.
1: فالحنجرة تاخذ فد قالب خاص، يعني نسمع عن أويامات كذا أعرف هذا اللون البحري، من أسمع اللون الريفي الشجن هو ياخذني الى الهور وكذا، من اسمع الاغنيه الارتكازيه، الاغنيه البرجوازيه، الاغنيه المعتدله، المقام العراقي، لان طبيعه بغداد طبيعه عاصمه بها طبقه برجوازيه.
0: هذا المؤلف كان الموسيقى والمكان،
1: الموسيقى والمكان، نعم.
0: ايش ابرز ما فحوى هذا
1: فحوى انه كيف احنا من نسمع موسيقى نتخيل المكان، كيف تاثر الموسيقى عند المتلقي. ويعني انا قبل لا اجي مثلا سمعت صوت حضرتك وانا ما ملتقي بك، أنا مجرد الصوت هو موسيقى، فأنا مجرد أسمع الصوت أتخيل صورة، الصورة طبعا هو بالخيال والدماغ، صحيح. هذه الصورة يعني شلون أسأل الذكاء الاصطناعي يعطيك احتمالات فعلا، يعني يعطيك احتمالات، يقول لك مرات شوف مرات احنا نسمع صوت، هذا الصوت ممكن مشابه مع صديق، فتروح تجينا الصورة مال الصديق،
0: نعم،
1: فرض علينا. أنا في مرحلة من المراحل أكو يقول مثلا أنت ما سمعت هذا الصوت لأول مرة بحياتك، مثلا ما سامعه، فسميت أنه تصفير الذاكرة، تعطيك مقترح بديل. فمرات نتفاجأ أنت تتخيل واحد طويل
0: يطلع
1: فهي الذاكرة يقول لك أنا هذا، فهو تأثير البيئة الركن الأساسي في تصور المكان.
0: نعم. الأغنية العراقية حاليا يعني نذكر أسماء كثيرة قامات فنية كبيرة، وما زال هناك الكثير من العطاء الجميل، كيف تنظر لها في الوقت الحالي رغم كل الظروف؟
1: طبعا الأغنية العراقية نجحت في السبعينات وفي الستينات، يعني مفروض تطور أكثر باعتبار أنه كل ما تصير تطور يتطور الفن، لكن بعض الأوقات الفن يعني يكون تيار عكس تيار التطور.
0: نعم.
1: حتى الآلات الموسيقية احنا القديمة عندنا أغلى من الجديدة، كل الآلة كل ما تعتق تبقى قيمتها،
0: نعم.
1: لكن ربما هي تتغير الذائقة، يعني احنا بالتسعينات طلعت عندنا أغاني كثيرة، أصوات كانت كثيرة، شباب يعني موجة من الشباب ما استقبلها المجتمع،
0: ظلت أسماء معدودة،
1: ظلت أسماء السبعينات والثمانينات والستينات. لكن هسه في الألفين ظلينا رجعنا أنه نحن للأصوات التسعينات ونعتبرها جزء من نجاح الأغنية العراقية. فربما هي ذائقة هم تحتاج تتطور، لكن تطور الفن بدأ يتطور قبل تطور الذائقة، فإحنا ما نستذوقها إلا أن يعني تعيشوا يعني فترة كثيرة يلا بعدين نتذوقها.
0: أصوات مثل الراحل ناظم الغزالي، كاظم الساهر، سعدون، ما أريد أعدد عشان ما أنسى أسماء كثيرة، هل في الجيل الجديد رافض لهذه الأصوات قوي؟
1: والله بصراحة أكون يعني صريح وياك،
0: هذه أصوات عبرت
1: المدرسة العراقية يعني الموسيقية غنية بالأصوات، البعض ما يحالفهم الحظ، لكن أكو أصوات
0: جميل.
1: يعني إلها المفروض يكون إلها حظوظ، لكن النجاح مو بالصوت فقط، النجاح كيف تصدر صوتك أو كيف تستثمر صوتك. لكن يعني إحنا نشوف البرامج اللي تهتم بإخراج الأصوات، أصوات يعني الساحة العربية كلها غنية.
0: جميل. أعددتم أكيد كذا أجواء خاصة لجمهور خريف ظفار، كون الجمهور من محيط الخليجي عامة، طبعا بالإضافة للجمهور السلطنة، إيش طبيعة التحضيرات؟ موقع الحفل راح أعتقد في إيتين سكوير،
1: أي بالمسرح المفتوح.
0: نعم.
1: أي والله أكيد إحنا يعني تهيئنا، إحنا دائما نقول كيف نستثمر هذا المهرجان في نجاح المهرجان وفي نجاح الكورال، يعني ما نريد ننجح فقط، إحنا المهرجان ناجح ولازم نرتقي بمستوى نجاح والله يعني حقيقة. من أول يوم بروفات لهذا يوم تقريبا صارنا شهرين، إحنا نشوف النجاح ونشوف المسؤولية قاعد تكبر علينا، فتهيئنا إن شاء الله راح نقدم أشياء. يعني
0: ذكرت لي في مسمع عمانية وفي
1: أي طبعا راح نقدم، إحنا ردنا نخليها مفاجأة.
0: الألوان العمانية كثيرة.
1: إحنا طبعا طبعا فاتني انه انا اشكر اداره المهرجان واشكر بلديه المدينه اللي تقيم مهرجان بهذا يعني بهذا الحجم بصراحه، والله يوفقهم
0: ان شاء الله،
1: والله يعني ان شاء الله يقدم شيء يزيل التعب والهام، ويعني بصراحه النوايا الصادقه دائما ناجحه.
0: الله يعطيك،
1: واكيد انا من اول يوم جينا البارحه اي شخص نشوفه احس اكو تكاتف لهذا المهرجان، احس اكو اكو اكو دعم معنوي يعني خالص لهذا المهرجان، فاكيد احنا هذا ولد عندنا في الطاقه ايجابيه.
0: الله يعطيك العافيه. اهلا بكم من جديد، سعداء بوجودكم بيننا، وان شاء الله تكون امسيه مثريه تنقل لنا اجواء فنون العراق بلاد الرافدين الى هذا المكان الجميل لهذا الجمهور الحاضر، نقول تحت الرداد ايضا ان شاء الله يكون معكم. كل التحيه لك استاذ الدكتور طبعا قيس على وجودك معنا، أنا عارف الجو مزدحم والفريق أكيد في بروفات وفي عمل، ولكن التزامك معنا مقدر ومثمن، وأثريتنا بهذه الحوارية اللي فعلا يعني إحنا بحاجة أيضا أن نكون في سفر كذا معكم، سواء توقفتم معنا أو عبر الأثير إن شاء الله في محطات قادمة.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وتحياتنا لكل الفرق إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله تعالى.
1: شكرا لكم، وشكرا للكادر اللي متأخر جوز على مودي.
0: الله يسلمك.
1: وشكرا للمدينة الجميلة وإلى الشعب العماني وإلى الشعب اللي في مدينة صلالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا،
0: كل التحية لك مرة أخرى، كل التحية لضيفنا العزيز من خلال هذا الحوار الجميل الأستاذ الدكتور قيس عود الكناني، طبعا أستاذ في كلية الفنون، رئيس قسم الفنون الموسيقية في جامعة البصرة، طبعا هو مدير الإدارة ومايسترو فرقة كورال البصرة.

حبتين نعبر شط السهر ونصل لمحطة الختام. أحلى التحايا من فريق العمل، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، هندسة الاستوديوهات غانم بن خليفة البحدور، هندسة البث الفضائي حسام بن سيف الجابري، تقنية المعلومات عمار بن حفيظ باعلوي، المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي، وأحلى التحايا إخراجا من هاشم بن علي العمري.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يشيد بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية خلال برقية تهنئة لفخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو.
1: جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
0: معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان.
1: الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11.
0: إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة 23 من يوليو، وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة، راجيا لبلاده الازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والاقتصادية والاستثمارية.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم آل توية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية غير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال معالي أرارات ميزوريان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة إيرفان.
0: أكد معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان، وأوضح معاليه أن البرنامج الذي سيبدأ في 25 من يوليو الجاري ولغاية 19 من أغسطس القادم يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشء والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع ووزارة التعليم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040 في المواطنة والهوية وتنمية القدرات الشبابية.
1: وأضاف معاليها أن البرنامج يقدم منظومة متكاملة تجمع بين التدريب العسكري والرياضي والأنشطة المعرفية بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط وروح العطاء وتحمل المسؤولية. وأشار معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى أن البرنامج يولي اهتماما خاصا ببناء الوعي الفكري والتحسين الأخلاقي بترسيخ السمت العماني إلى جانب تنظيم محاضرات ولقاءات تثري الوعي الأمني والتخطيط للمستقبل بما يسهم في إعداد جيل معتز بهويته ومؤهل لقيادة المستقبل.
0: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها السفن التجارية في المنطقة. وقال ترامب إن واشنطن ستستهدف جسرا أو محطة كهرباء مقابل أي استهداف لسفينة في المنطقة، مضيفا أن الرد الأمريكي سيستهدف المحطات القريبة من العاصمة الإيرانية طهران.
0: هذا ووصل الجيش الأمريكي شن غارته الجوية على إيران لليوم 11 على التوالي، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية أساسية لوجستية عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي تشابهار وكنارك الساحليتين، كما سمع دوي انفجارين في بوشهر.
1: وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الآسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع. وأشار روبيو إلى أنه يجب على طهران ألا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة.
0: من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني في زيارة يقوم بها إلى إسلام أباد، حث رئيس الوزراء الباكستاني شريف جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. زيارة مؤمني إلى باكستان تأتي في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
1: أكد الرئيس اللبناني يوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ووضع برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها.
0: يأتي هذا بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
2: من واشنطن بدأت الرسائل، وما قيل هناك بدأ يختبر في جنوب لبنان. فبعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، دخلت التفاهمات التي حملتها الزيارة مرحلة التنفيذ. فالرئيس عون في ختام زيارته إلى واشنطن رسم من هناك ملامح رؤيته للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته الكاملة، إلى جانب إطلاق مسار لإعادة الإعمار تقوده الدولة اللبنانية وحدها. الحديث عن الدولة اللبنانية انتقل من الخطاب إلى التنفيذ. ففي بلدة زوطر الغربية بدأ الجيش اللبناني الانتشار ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وخلال جولة ميدانية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته ستعمل بالتوازي مع انتشار الجيش على فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح للسكان العودة بأمان إلى بيوتهم وقراهم، إلى جانب مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
3: احنا من البداية اكدنا انه هدفنا هو الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كل اراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل اراضينا. مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
2: تنفيذ هذا الاتفاق لا يزال يواجه تحديات ميدانية واضحة، فالجيش اللبناني يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة، بينما يؤخر حجم الدمار الواسع عودة السكان إلى البلدة في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بتنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من الجنوب، مع بقائها في عدد من البلدات الحدودية، وهو ما يعكس أن مسار التنفيذ لا يزال يواجه اختبارات أمنية متواصلة. وبين خطوات التنفيذ على الأرض والحراك الدبلوماسي في الخارج، يدخل لبنان مرحلة جديدة سيكون معيار نجاحها ليس في توقيع الاتفاقيات فقط، بل في القدرة على تثبيت الوقائع الميدانية وتحويل التفاهمات السياسية إلى استقرار دائم في جنوب لبنان.
1: هذا ويشغل الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بالتصعيد الذي ينشره بسياساته في لبنان، وما بين قتل واعتقال واستيطان في الأراضي الفلسطينية.
4: اقتحام موسع للمسجد الأقصى تعمل على تنظيمه منظمات الهيكل الإسرائيلية المتطرفة عبر الحشد لآلاف المستوطنين لينفذوا اقتحاما للحرم القدسي بحماية شرطة الاحتلال بذريعة إحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم. تحرك يصب في خانة تهويد القدس ومقدساتها إلى جانب خطوات عملية تدعم الاستيطان لحصار المدينة وعزلها، إذ أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بالإسلاء على أكثر من 5000 دونم من أراضي بلدة جبع شمال القدس خدمة لأغراض عسكرية، إضافة إلى تنفيذ جرافات إسرائيلية أعمال هدم لمنشآت تجارية في بلدة رفات القريبة من المدينة. بالمقابل تستمر الدعوات الفلسطينية لشد الرحال إلى الأقصى لمواجهة مخططات المستوطنين. في الضفة الغربية وخلال 2.5 عامين أقام المستوطنون ما لا يقل عن 21 بؤرة استيطان وفق تقرير لحركة السلام الآن، والهدف زيادة رقعة الأراضي الفلسطينية المسيطر عليها ليتم لاحقا دمج البؤر الاستيطانية القريبة من بعضها لتشكل تكتلا استيطانيا ثابتا يغير الواقع الجغرافي للضفة ويحول دون حل الدولتين. الضفة شهدت سلسلة اقتحامات نفذها الجيش اعتقل خلالها شبانا خاصة من مدينة بيت لحم وقرية ترمس عية، كما هدمت جرافات منازل في قرية نحالي. واقع قطاع غزة لا يغادر مربع البؤس والكارثية، فالغارات الجوية لا تتوقف، وأعلن عن شهيد متأثرا بجروحه في غارة سابقة، إضافة لإصابات بعضها حرجة في استهداف لمخيم جبالية في الشمال، في وقت أطلقت الآليات رصاصها الثقيل تجاه خيام النازحين جنوب خان يونس، ونفذت أعمال نسف شرق مدينة غزة. ويواصل الجيش توسعة الخط الأصفر من الجزء الجنوبي لمدينة غزة، وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن السواتر الترابية التي يقيمها الجيش تتجاوز المسار الرسمي للخط الأصفر في عدة نقاط، ما يعد مخالفة لوقف إطلاق النار الذي لم يعد يحمل من اسمه شيئا بالنسبة لسكان غزة، حيث القتل يستمر والحصار يثقل الحياة بكل جوانبها، والحل السياسي يغيب تحت تراجع القوة التنفيذية لإلزام القيادة الإسرائيلية. إسرائيل تشغل العالم عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية بالوضع الميداني في لبنان، حيث بدأت عملية تسلم الجيش اللبناني لثلاثة مناطق في الجنوب هي زوتر الغربية وصريفة وفرون. في زوتر الغربية بدأت فرق الهندسة اللبنانية عمليات فتح الشوارع وإزالة المتفجرات، لكن هذه الخطوة التجريبية لا تلزم إسرائيل بشيء، بل يمكن لإسرائيل استغلالها لاحقا بالتذرع بعدم قدرة الجيش اللبناني على بسط السيطرة المطلوبة وبالتالي التمسك بالاحتلال العسكري للمناطق في الجنوب. الانسحاب التجريبي خطوة شائكة لأنها تحمل في طياتها صداما بين الحكومة اللبنانية وحزب الله فيما يتعلق بملف السلاح، وإسرائيل تدرك الأمر وتستغله بما يخدم مصالحها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا غدا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا. وتنعقد اجتماعات وزراء خارجية دول الآسيان بمشاركة العديد من دول العالم والمنظمات الدولية في وقت يشهد فيه العالم بمختلف قاراته تصاعدا في مستوى التوترات الأمنية والأزمات الاقتصادية.
1: نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا، رؤية صينية جدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي طرحها خلال اجتماع المؤتمر الوزاري لما بعد اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المنعقد في الفلبين، مؤكدا التزام بلاده بالعمل على تجسيد تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وزير الخارجية الصيني نوه إلى ما يراه نموذجا إيجابيا يجسد إمكانية تطبيق تلك الرؤية، مستعرضا تجربة بلاده مع دول رابطة الآسيان والتي شهدت نقلة نوعية من توترات أمنية ونزاعات إلى شراكة اقتصادية تنموية حولت تلك المجموعة إلى قوة اقتصادية متنامية تطغى منافعها المتبادلة وعلاقاتها التجارية والاقتصادية على ما بينها من خلافات سياسية وتاريخية. وينعقد اجتماع الآسيان بمشاركة عدة دول تتقدمها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا في ظل تصاعد توتر أمني بين الصين والدولة المضيفة الفلبين. التقى على أثره وزير خارجية الولايات المتحدة بنظرائه من الهند وأستراليا واليابان والفلبين أو ما يعرف بمجموعة الحوار الأمني الرباعي، وأكدوا في بيان مشترك على التزامهم بمنطقة المحيطين الهندي والهادي كمناطق حرة ومفتوحة، معربين عن دعمهم القوي لوحدة ومركزية مجموعة الآسيان وسلامة أراضيها مع تجنب الاصطدام مع الصين. ومع الحديث عن التأثير الدراماتيكي للصراعات تفرض أزمة الشرق الأوسط بتبعاتها الأمنية والاقتصادية ظلا ثقيلا يجثم بقضه وقضيضه على لقاءات صناع القرار في اجتماع مانيلا، وكل يشدد على دعوة أطراف النزاع إلى ضرورة إنهاء الحرب عاجلا غير آجل والعودة إلى طاولة المفاوضات. تدخل الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعا جديدا من التصعيد المتبادل بالمسيرات والصواريخ، بينما يزداد المسار الدبلوماسي تعثرا بعد اتهامات روسية مباشرة لواشنطن وتأكيد الكرملين عدم وجود أي أفق قريب لاستئناف مفاوضات السلام.
5: رغم المساعي الدولية لإحياء مسار التفاوض، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تتراوح بين التصعيد العسكري والجمود السياسي. ففي الميدان صعدت القوات الروسية هجماتها الجوية والصاروخية على مدن أوكرانية لتعلن استهداف موانئ أوديسا وتشارنمرسك وتمكن منظومتها الدفاعية من إسقاط 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة وفوق بحر آزوف والبحر الأسود. قابل هذا التقدم تكثيف كييف لهجماتها بالطائرات المسيرة مستهدفة سفنا ومصفاة نفط روسية، حيث قالت إن قواتها استهدفت 14 سفينة روسية خلال يوم واحد، ليصل إجمالي السفن المستهدفة خلال أسبوع إلى 90 سفينة بحسب القيادة العسكرية الأوكرانية. وفي كييف أعلن الرئيس الأوكراني تغييرات واسعة في القيادة العسكرية شملت تعيين قائد جديد للجيش وسط استمرار الضغط الميداني واتساع رقعة المعارك. دبلوماسيا، لا تزال جهود التواصل إلى تسوية سياسية تواجه عقبات كبيرة مع تمسك موسكو بأهدافها العسكرية ورفضها أي ترتيبات أمنية تعتبرها تهديدا لمصالحها، في حين جددت الحكومة الأوكرانية موقفها من أن أي مفاوضات يجب أن تستند إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها بالتوازي مع استمرار الدعم الغربي لها. وفي ظل هذا المشهد تبدو فرص التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار محدودة، بينما يبقى الميدان العامل الأكثر تأثيرا في رسم مسار الحرب وسط ترقب دولي لأي تحرك دبلوماسي قد يفتح نافذة جديدة نحو تسوية طال انتظارها.
0: أظهرت بيانات ونظراتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2473 حالة، توفي منها 999 شخصاً، وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له إنه تم رصد 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها.
1: وفي الهند لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم مثل فيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ولاية آسام شمال شرق الهند خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في الهند أن الساعات 24 الماضية شهدت تسجيل 21 حالة وفاة إثر اجتياح السيول لمناطق واسعة، مشيرة إلى أن نهر براهما بوترا تجاوز منسوب الأمان في عدة قطاعات. هذا وحذرت الأرصاد الجوية الهندية من استمرار الطقس المتقلب والتوقع هبوب عواصف رعدية ورياح قوية في أجزاء من شمال وشرق الهند.
0: ومن أمطار الهند إلى حرائق في فرنسا، فقد أجلت السلطات هناك نحو 400 شخص نتيجة حريق ضخم اندلع في منطقة بروفانس بمحافظة فار جنوب شرق فرنسا. وقالت السلطات إن الحرائق قضت على مساحة تقدر ب 1700 هكتار وإنها تتسع بسرعة، الأمر الذي استدعى طلب عمليات إجلاء إضافية للسكان في 3 بلدات يهددها الخطر. وفي سياق متصل، أعلن لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي عن وفاة إطفائيين اثنين أثناء مشاركتهما في إخماد حريق آخر اندلع قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا. وكثفت السلطات الفرنسية دعواتها لمواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لتوقعات باشتداد الرياح الجافة والساخنة والارتفاع القياسي في درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي.
1: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. استقبل معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية سعادة محمد أنيس متى نائب وزير الخارجية في جمهورية إندونيسيا. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
0: التقى سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بسعادة آنا ثاندي موراكا نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها ومناقشة آفاق تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.
1: نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حلقة العمل حول إعداد البحوث الاجتماعية للقضايا الأسرية في المحاكم بهدف تطوير مهارات إعداد البحوث الاجتماعية ورفع كفاءة المتخصصين وتعزيز توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. واستعرضت الحلقة أبرز التحديات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في قضايا الطلاق والأسرة، بما يسهم في تحسين جودة التقارير الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار القضائي من خلال مناقشة منهجيات جمع المعلومات وتحليلها وآليات إعداد التقارير الاجتماعية وفق أسس مهنية تسهم في تعزيز جودة المخرجات المقدمة للمحاكم.
0: التحديات والفرص التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بحثتها المنطقة الحرة بالمزيونة خلال اجتماع مع ممثلي شركات الاستيراد والتصدير العاملة في السوق اليمنية، كما جرى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة واستعراض مقترح مبادرة السوق المفتوح بالمعرض الدائم. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع لاحتياجات المستثمرين والشركات المرتبطة بالسوق اليمنية بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنطقة الحرة بالمزيونة.
1: عقدت في مسقط حلقة عمل استعرضت فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية والترويج لها أمام القطاع الخاص الخليجي، بما يسهم في تعزيز الأمن والتكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، إضافة إلى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
6: تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية وتشجيعه على الاستفادة منها أبرز ما استعرضته حلقة العمل حول فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، بما يدعم التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة. بدر بن سعيد العوفي المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة عمان:
7: أهمية هذه الفعالية أنها تتناول الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وهذه الفرص الاستثمارية جاءت نتيجة دراسات جدوى متكاملة من خلال التعاون بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنظمة خليج الاستشارات الصناعية. وأعتقد أن هذه فرصة لكثير من المستثمرين أنهم يطلعوا على هذه الفرص وعلى هذه الدراسات المتاحة لاستثمار في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون. هي فرص متنوعة، فرص إجماليها تقريبا بعض الفرص لأكثر من 200 مليون ريال عماني، فيها صناعات أدوية، فيها صناعات تحويلية كبيرة جدا.
6: الحلقة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت تطوير فرص استثمارية مشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الأمن الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة المحتوى المحلي للصناعات الخليجية. يوسف بن علي السنيدي مدير إدارة الصناعة والثروة المعدنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
8: عملت الأمانة العامة لمجلس التعاون التعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية على إعداد دراسة متخصصة لتحديد فرص استثمارية صناعية واعدة وفق منهجية علمية تراعي الجدول الاقتصادية وإمكانيات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي الخليجي.
6: هذا ويشكل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاءت الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس لتضع إطاراً متكاملاً لدعم التنمية الصناعية، وتضمنت عدداً من المبادرات من أبرزها إعداد فرص استثمارية صناعية خليجية مشتركة في الأنشطة ذات الأولوية.
0: تبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة في تحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان من خلال أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040، وذلك دعما للاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل وفق مبادئ التنمية المستدامة.
9: تسعى أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040 إلى إيجاد نظم فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، دعماً للاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل وفق مبادئ التنمية المستدامة، إضافة إلى توفير أوساط بيئية عالية وخالية من التلوث وتعزيز الأمن الغذائي والمائي القائم على الموارد المتجددة والتقنيات المتطورة، وكذلك الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الأحيائي لسلطنة عمان. وتستهدف الأولوية ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي مؤشر عمان للمياه، ومؤشر نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة، ومؤشر الأداء البيئي الذي شهد في أحدث قراءة له تقدما بستة مراكز مقارنة بنتائج النسخة السابقة، إذ حلت سلطنة عمان في المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، كما أحرزت المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط والثاني عربياً. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي، حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة ومؤشر الوقود المنزلي النظيف ومؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، بجانب مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة، وأيضاً حصدت المركز التاسع في مؤشر حماية البيئة البحرية. وتسعى سلطنة عمان في هذا المؤشر إلى أن تكون ضمن أول 40 دولة بحلول عام 2030 وأفضل 20 دولة في عام 2040، بطموح يعكس التزامها بتحسين الوضع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الإنسان. ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود وطنية حثيثة بذلت خلال السنوات الماضية من قبل هيئة البيئة والجهات والمؤسسات ذات العلاقة، كما امتد إلى بناء شراكات دولية في المجال ذاته، وهو ثمرة للسياسات الوطنية التي تنفذها سلطنة عمان في مجالات العمل المناخي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي وتحسين جودة الهواء، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري وتطبيق المبادرات الداعمة للاستدامة البيئية.
1: كثفت هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية والتوعوية بمحافظة ظفار مواكبة لموسم الخريف، وتنفذ الهيئة حملات رقابية تشمل مختلف القطاعات التجارية للتأكد من جاهزية المنشآت قبل ذروة الموسم السياحي، بالإضافة إلى حملات توعوية لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة للمقيمين والزوار ورفع مستوى التزام المزودين بالأنظمة والتشريعات المنظمة للأسواق.
0: احتفلت نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني أبو علي بمحافظة جنوب الشرقية مساء اليوم بانطلاق فعاليات أجواء الأشخرة في نسختها الرابعة، تزامنا مع الأجواء الصيفية الباردة التي تتميز بها المناطق الساحلية المطلة على الشريط الساحلي لبحر العرب بالمحافظة. النسخة الرابعة من الملتقى لا تقتصر على تقديم أجواء استوائية فحسب، بل تشتمل على عراقة الموروث البحري العماني والأنشطة الترفيهية والتراثية الحديثة، فضلا عن المعارض الاستهلاكية والمأكولات الشعبية والفعاليات الثقافية والرياضية الممتدة على مدى أيام الملتقى، وهو ما يجعلها الوجهة العائلية الأمثل لهذا الموسم. رعى الحفل معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
1: آخر ما لدينا في هذا الحصاد، تستضيف سلطنة عمان في أكتوبر المقبل النسخة الثالثة من البطولة العربية للإبحار الشراعي للفتيات 2026 التي تنظمها عمان للإبحار بالتعاون مع اللجنة العمانية للرياضات البحرية والاتحاد العربي للإبحار الشراعي. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 30 بحارة يمثلن عددا من الدول العربية يتنافسن في عدة فئات من القوارب. وتقام البطولة ضمن فعاليات النسخة 15 من أسبوع المصنع للإبحار الشراعي الذي يحتفل هذا العام بمرور 15 عاما على انطلاقه، في تأكيد لمكانته كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية البحرية في المنطقة ومنصة لاستضافة البطولات الإقليمية والدولية وصقل المواهب الشابة.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حصاد اليوم الإخباري، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يشيد بعمق العلاقة التاريخية ومجالات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية خلال برقية تهنية لفخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو.
1: جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
0: معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان.
1: الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم مستمعين الكرام حصاد اليوم الإخباري، نفذه على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وكنا معكم في تقديمه الزميل خالد بن عبد العزيز العبري ومحدثكم أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله وحفظه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما.
1: عين على السينما.
2: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى عين على السينما.
2: نواصل في هذه الحلقة الحديث عن التجريب في الأفلام الروائية الطويلة.

0: لكثير من المخرجين المستقلين المجددين الذين أتوا بعده، لا سيما جيل الثمانينات والتسعينيات.
1: في عام 1989 توفي جان كازافيتس عن 60 عاما، وفي تلك السنة ظهر إلى الوجود فيلم غرام وأكاذيب وشريط فيديو للمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرغ،
0: وهو الفيلم الذي يجسد بداية اقتحام عالم الفيديو لعالم السينما وتداخل الوسائط البصرية. فبطل الفيلم يتجول طوال الوقت بكاميرا فيديو يوثق بها الحياة من حوله.
1: جاء غرام وأكاذيب وشريط فيديو ليعلن بداية مرحلة تاريخية جديدة هي مرحلة السينما للجميع، إذ لم يعد العمل السينمائي مقصورا على الاستديوهات والمعامل باهظة التكاليف، لكنه توسع فصار أشبه بهواية عامة يستطيع كل من امتلك كاميرا فيديو أن يمارسها.
0: أعاد غرام وأكاذيب وشريط فيديو النظر في حقيقة كون السينما صناعة، ليقول إن السينما هواية مكلفة بعض الشيء، لكنها هواية.

0: التفاصيل الصغيرة لقصة فيلم، غرام وأكاذيب وشريط فيديو ومعالجته لحياة الناس البسطاء هما أكبر سمات التجديد في هذا الفيلم، إضافة إلى ملازمة آلة التصوير بالفيديو لبطل الفيلم كإشارة رمزية إلى حضور الفيديو في حياتنا، وأنه أصبح يزاحم كاميرا التصوير السينمائي مكانها العتيد.
1: يشكل فيلم غرام وأكاذيب وشريط فيديو بالنسبة لصناعة السينما الأمريكية دخول الضواحي والمدن الصغيرة بشخوصها وحكاياتها عالم السينما، بعد أن كانت أحداث معظم الأفلام الأمريكية لا تدور إلا في نيويورك أو لوس أنجلوس.
0: حقق غرام وأكاذيب وشريط فيديو نجاحاً مدوياً لم يتوقعه لا مخرجه ولا منتجوه ولا موزعوه، لكن هذا النجاح أودى بصاحبه.
1: فبعد نجاح هذا الفيلم ألقى ستيفن سودربيرغ بالتجريب جانبه وانكب على عمل أفلام هوليوودية بحتة من النوع الذي يحطم شباك التذاكر، ضاربا بروحه التجريبية عرض الحائط.
0: وستيفن سودربيرغ ليس فريدا في السينما الأمريكية المستقلة كمخرج ابتدأ تجريبيا وانتهى مكرسا لذائقة هوليوود التجارية.
1: فكل من أتى بعده تقريبا، ربما باستثناء ريتشارد لينكلاتر، سلكوا نفس طريق سودربيرغ في البدء تجريبيين والانتهاء كهوليووديين متحمسين، وكأن جان كازافيتس كان آخر مجرب حقيقي في السينما الأمريكية.
0: مجرب بدأ الفن مجربا واستمر فيه مجربا ومات مجربا.

0: في عام 1991 أخرج ريتشارد لينكلاتر فيلم الكسول أو سلاكر، والكلمة أيضا تعني المتهرب من أداء الخدمة العسكرية.
1: الكسول أو سلاكر فيلم فريد من نوعه، ليس فيه قصة واحدة ولا عدة قصص أيضا، ليس فيه قصة أصلا رغم أن فيه مجموعة من أشباه القصص.
0: اللقطة الأولى في سلاكر تبدأ بشاب يؤدي دوره ريتشارد لينكلاتر نفسه. هذا الشاب يركب سيارة أجرة ويثرثر بلا انقطاع للسائق الذي لا يعيره انتباهه.
1: حين ينزل ذلك الراكب على الرصيف، تلتقط الكاميرا مشهد شخص يقوم متعمدا بدهس امرأة عجوز تعبر الشارع. تتابع الكاميرا هذا السائق وتنسى الشخصية الأولى التي ابتدأ بها الفيلم.
0: شخصية السائق الداهس تنقلنا بدورها إلى شخصيات أخرى، وهكذا دواليك، كل شخص يقود إلى أشخاص آخرين نتركهم قبل أن نتعرف عليهم حق المعرفة أو نتابع شيئا سوى النزر اليسير من حياتهم وشؤونهم.
1: الفيلم في مجمله كأنه مشهد واحد طويل، نقول كأنه لأنه فعليا مصور في لقطات منفصلة استغرقت عدة أسابيع،

0: لأن طبيعة السرد السينمائي فيه تعطي الانطباع بأن كل ذلك كان مجرد مشهد واحد ممتد.
1: والثرثرة هي السمة الرئيسية في الفيلم.
0: إن نصوص أفلام لينكليتر هي من أطول نصوص الأفلام السينمائية في عدد الصفحات، ولولا أسلوب الكلام السريع الذي يعتمده لينكليتر لأبطال أفلامه لوصلت مدة كل فيلم من أفلامه إلى 3 ساعات.
1: إن ريتشارد لينكليتر، والذي يكتب قصص أفلامه بنفسه، هو أكبر ثرثار فنياً في تاريخ السينما الأمريكية، بل ربما في العالم أجمع. ولينكليتر يعرف هذا الأمر عن نفسه، ويعرف أن هذا هو أكبر مصادر قوته وتفرده.
0: طور لينكليتر فضيلة الثرثرة في أفلامه اللاحقة مثل قبل شروق الشمس، والذي تلاه الجزء الثاني المسمى قبل غروب الشمس، وقد فصل بين تصوير الفيلمين زمن فعلي دام 9 أعوام.

0: أسلوب الثرثرة هو أنصاف الحكايات غير المكتملة في أفلام ريتشارد لينكلاتر، وكذلك الشخصيات الغريبة التي لا نعرف هل هي عاقلة أم بها مس من الجنون. هذه الملامح التي ابتدأ بها لينكلاتر مسيرته السينمائية في فيلم سلاكر قدر لها أن تدخل التاريخ من أوسع أبوابه.
1: فسلاكر، والذي هو عنوان الفيلم الروائي الطويل الأول لريتشارد لينكلاتر، أصبح يطلق على تيار سينمائي قائم بذاته انتهجه عدد من المخرجين الأمريكيين المستقلين المتأثرين بأسلوب لينكلاتر.
0: سلاكر سينما هو اسم التيار الذي يجمع الجيل الجديد من مخرجي السينما الأمريكية المستقلين، والذي يضم إضافة إلى ريتشارد لينكلاتر نفسه عددا آخر من المخرجين، منهم كيفن سميث وتود سولودز.

0: أما بالنسبة للسينما العربية فقد تركز التجريب فيها في أفلام المخرجين القادمين من بلاد الشام ومن دول المغرب العربي، إضافة إلى بعض الأسماء من مصر، والذين يبرزوا على طليعتهم اسم المخرج الراحل شادي عبد السلام.
1: تمكن شادي عبد السلام قبل وفاته من إتمام فيلم روائي وحيد هو المومياء، وكان على وشك الانتهاء من فيلم روائي آخر مستمد من التاريخ الفرعوني حين وافته المنية، ليتم استكمال إخراج الفيلم بعد وفاته بربع قرن من الزمان.
0: موميا شادي عبد السلام، رغم أنه مجهول جماهيريا، إلا أنه بالنسبة للكثير من مراقبي صناعة السينما الجادة يعتبر أنضج فيلم مصري وأقلها بعدا عن روح الكسب السريع.
1: في الموميا تجريب في السرد، في استنطاق المكان، في تقليص الحوار لأدنى حد ممكن، للدرجة التي لم تنبس فيها بطلة الفيلم الفنانة نادية لطفي بكلمة واحدة. لقد عرف شادي عبد السلام كيف يجعل كاميرته تستنطق مكنون روحها دون الحاجة لأن تقول كلمة واحدة.
0: وفي الفيلم أيضا تجريب على الإيقاع، إيقاع مرور الأحداث، بل وحتى إيقاع نطق الكلام الذي يتفوه به الممثلون.
1: والطريف في الأمر أن شادي عبد السلام بأفلامه الوثائقية وأفلامه الروائية المكتملة وغير المكتملة كان له تأثير على مخرجين عرب آخرين في وقت تجاهله فيه أبناء جلدته.
0: المخرج التونسي ناصر خمير متأثر إلى حد ما بإيقاع السرد في مومياء شادي عبد السلام، مثلما هو متأثر بأسلوب هذا الفيلم في استنطاق المكان.
1: على أن ناصر خمير رغم تأثره الطبيعي بمن سبقوه إلا أنه مخرج أصيل هو الآخر، بل هو مجرب كبير يقدره الغرب ويثمن إبداعه أكثر مما نعرف عنه نحن بني ثقافته.
0: أخرج الناصر خمير طوق الحمامة المفقود، كما أخرج الهائمون في معالجة ذكية عن إضاعة العرب للأندلس، وأخيرا أخرج تحفته الجديدة بابا عزيز، وهي رحلة عشق صوفية تعكس سماحة الإسلام في إطار قصصي تفاصيله غير مطروقة من قبل في السينما العربية.
1: التجريب عند الناصر خمير يأتي في اختيار موضوعات خارج ما هو تجاري وممجوج، كما أنه تجريب في قراءة جغرافيا المكان لا بالمعنى السياحي وإنما بمعنى عميق يجعل من الرمل والحجر شخوصا من ضمن شخوص أفلامه وأبطالا من ضمن أبطال أعماله.
0: كما يجرب ناصر خمير في استخدام اللغة في الفيلم، سواء عن طريق حوار الممثلين بسلاسة بأكثر من لغة في مشهد واحد أو من خلال صمتهم التام المليء بالكلمات التي قد تعجز اللغة الملفوظة عن التعبير عنها.

0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وسيظل التجريب دوما نهج فنان السينما الحقيقي ما ظلت هناك سينما وما دام هناك مبدعون.
1: في الحلقة القادمة نلتقي بمجربين آخرين وبمبدعين جدد، نفتح عليهم عينا سينمائية جديدة.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يشيد بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية خلال برقية تهنئة لفخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. حلقة عمل في مسقط تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. غداة انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية، رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. وتصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مع تكثيف موسكو هجماتها على المدن الأوكرانية، فيما كييف تعلن استهداف شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية والسفن الروسية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: والله يا موليد ما أقدر أحك راسي من زود الشغل، وفوق هذا كله العلة اللي طبت علي وعفستني فوق حدر، ما أعرف راسي من كرياسي. ألزم ما عليك راسك، خلي كرياسك بعدين تفرغين له.
2: إلا سويتي على الدكان يا عواشة، ما حاجيتي أخوك خالد؟
1: أنا وين وانتي وين؟ ما انتي شايفة البلاوي اللي تيني من كل صوب؟ صبري شوي، شفيج
2: صابرة أنا صابرة، بس عاد انتي بعد لا تخلين أخوك يتحكم بحلالكم، وقفي عند حده. هو انتي شنو موقعك من العرب؟ انتي مالك حصه من حلال ابوك؟ هو يحافظ، ايش دعوه عليك؟ ما تقدرين تتصرفين بدكان من سهمك؟ وشلو اخو اللي ما يحترم اخته الكبيره.
1: لا لا لا صادجه، مصخها اخوي، اذا ظل على هالحاله برفع عليه قضيه.
2: ايه، واول ما تطلبين طلبي كشف بالدكاكين اللي ببنايتكم، شوفي مجرهم من عليه.
1: انا الحين شغلتني مستوره، شغلتني عن كل شيء، ولا كان عرفت شغلي مع أخوي خالد؟
2: الله يهداش انتي، بعد ما عرفت تستغلين بو أيوب، كان وقف معاك ضد ولده أيوب، وكان طرد هالمستورة من البيت.
1: ويه ما قلت لك، تهاوشت مع أبو، طلعت حرتي كلها فيه، مسيجين تحملني وما رد علي ولا كلمة، صرخت عليه وقمت عايرة بكل اللي سويته لهم وهم ما رد.
2: ليش انك مدمغة؟ أكو واحدة تسوي كذي؟ عاد هذا الوحيد اللي كان يلح على ولده أيوب علشان ياخذك. الله يهداك، بس ما خليتي لشعون.
1: انتي شفيتش علي؟ اشوفك حاطة علي اكثر منهم. ترى انتي بعد على كل هذا ما تبين مصلحتي، انتي اللي ذابحك الدكان اللي ما خذيتيه حق ولدك النصاب وليدو.
2: وي كنا بدينا نغلط. لا والله، الا بدينا بالغلط اشكره، عيني عينك. لكن شو اقول، هم انا بعد ما ابي ازيد عليك، اللي فيك كافيك. يلا خليك، مع السلامة.
1: الله وياك.

0: أبوي وأمي وخالتي وعمي وعيالهم كلهم ماتوا بيوم واحد. دفيت بروحي بروحي يا سارة، الحياة بشتى الطرق على قولتك.
1: وهل الشي اللي صفاهم في يوم واحد أكيد طاقينهم بس لحد الدمار الشامل؟
0: لا، وينكم من هالسوالف؟ قبل ما توب لي دري شخلهم واحد ورا الثاني، لو وقف قدام واحد منهم تشوف الثاني من وراه من كثر القضوض اللي ببيه. أغني ساكتة يا أستاذ أيوب، أنا مريت بضيم وظلايم والحمد لله اللي الله دزك لي أنت المنقذ.
1: أنت إنسانة عصامية.
0: يعني شنو؟
1: يعني اعتمدتي على روحك، أقدر أسميك حمارة مكدة.
0: هذه عارفها. أنا طول عمري ينادوني أهلي الله يرحمهم كلهم يا حمارة، بس ما كنت أدري ليش، شو يقصدون فيها؟
1: يقصدون إنك تتحملين وايد، هذا القصد. بس أنا متعجب منك، ليش ما تعلمت بالمدارس؟
0: أتعلم؟ ومنو والله يكد علينا؟
1: إي فعلا، للظروف أحكام، صادجة. زين، واللي بيعلمش القراءة والكتابة وانت بهالسن؟
0: تبيني أروح المدرسة وقعد مع اليهال؟
1: لا، أنا علمش بنفسي، أتفرغ لك يا مستورة.
0: معنى تحبني وايد اللي بتضحي بكل هذا علشان تشوفني مثقفة مرة واحدة؟ وايد وايد
1: انت صبرتي وايد، والله دزني لك أنا علشان أوقف معاك في السراء والضراء. أنا وقفتي معاك بالضراء ترى أكثر من السراء.
0: إيه صبرت وايد وصبرت وايد، أنا من في الهوى صبر واعترى عينه السهر، بت في عالم الهوى أسكب الدمع كالمطر.
1: كفى بكاء، كفى نواح، انظري للحياة نظرة أمل وتفاؤل. المثل يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أول الله
0: بسم الله عليه.
2: منو قال لك اني ولهان عليك؟
3: لا تكابر، انا ادري انك ولهان علي. عيل ليش داك؟
2: داك اقول لك اني باكر جايك علمك السياقه.
3: انت ليش ما انت معطيني اهميه عن غيري؟
2: وانت ايش تفرقين عن باقي البشر؟
3: لا تلف وتدور، انت اتصلت ليش انك ولهت علي؟ لا تقص على نفسك بهالحكي الفاضي.
2: وفاء، انا باكر عندك الساعه 2 اعلمك السياقه وقولي حق امك هالحكي. يلا تصبحين على خير.
4: انت عاد حاول تصلح الامور معاه.
1: تحشي خرص انت الله يهداك، اياس وانا اتقرب منه ما ادري، في خوف وخايف مني ما ادري ليش خايف.
4: الظاهر ابو فيصل مهدده، اذا ما نجح ولده بينتقم منه.
1: يبا الديره محكومه، خلي صارحني وانا واقفه عند حده.
4: الظاهر ماسك على المدير شيء شايد، علشان كذي مديرنا خايف منه.
5: انت يا استاذ عبد المطلب اشوف طلعت خرطي، لا تحل ولا تربط. قصيت علي، قلت لي انا اعتبر ولدك فيصل مثل ولدي، طلعت بس بالحكي. اثاريك ما تقدر تبطل حلجك عنده.
6: انا نفذت كل صلاحياتي، اكثر من كذي ماني وزير التربيه علشان اقدر افصله من المدرسه.
5: والله الحين ما تقول لي ايش الحل؟
6: الحل عندك، انا ما عندي حل. وبعدين ولدك هذا دتشه ثور الله ببلسيمه، مو راضي يستوعب شيء. أنا من رأيي تحوله المعاهد المهنية، يتعلم مهنة حرفة أحسن له، أو تدزه للخارج علشان يعتمد على نفسه.
5: بالله إيش تبي تعلم؟ أدوات صحية مثلاً ولا نجار؟ صدق عاد طلعت أثول ولا عندك حتى منطق؟ يبا هذا ولدي الوحيد، أبي يستلم حلالي من بعدي.
6: قضب حلالك حق بنتك وفاء، وايد أحسن لك، ولا هذا يودي حلالك ورا الشمس. عاد انتو كيفك؟ في امان الله.
5: دفعت مردي.

0: سلام يا سلام، الصوت يرنع اليوم ان شاء الله دوم.
1: الله يسمع منك. انت شويش تحوسين؟ اكيد عندك شي بتقولينه.
0: اي والله عندي، دام نفسيتش مرتاح اليوم عقب عزيمة البارحة، لي طلب عندك.
1: يا كثر طلباتك، قول يا هو.
0: الموضوع

0: يقول أمي مو راضية علي ولا تحاكيني، أبيش تراضيني وياها؟
1: خلي ولي، ما أشتهي أشوف فيها، فشلني مع العالم سوالف البطالية، أرجوك لا توسطي له.
0: سمعين بس خليني أكمل. سمعي، فهد تغير وايد عن أول، الولد حاس بالذنب وقاعد يشتغل بالتجارة على قده، مدام إنه يعني تغير شجعي عشان يستمر بشغل الحلال حالة حال الناس.
1: شلون عرفت إنه تغير؟ قولي لي بالله.
0: أنا أقول لك، اليوم قام وعطاني فلوس مرات الكفالة، وهذه بذرة خير.
1: ولا فلوس تلقينا قاص على ناس وماخذ فلوسهم. أنا متعجبة من هالولد، يسحر الناس، شلون يثقون فيه وهو عليه 60,000 قضية؟
0: عقلي عقلي يا مستورة وراضي الولد، خلي يشوف ضربه، يحبك ويبي رضاك، بس عاد المسامح كريم، وانت قلبك ابيض وهذا ولدك العون. ايش قلتي؟
1: ولدي شعرت يوفي، بغيته يطلع ريال مثل اخوه حمد ومثل اخته ابرار، ويكون ريال البيت اعتمد عليه، وسلم المسؤوليه، مسؤوليه اخواني، وانا اتفرق حق نفسي عقب الضيم اللي شفته بحياتي ويا ابوهم.
0: ولي ردت على ابوهم مره ثانيه، يبا ارضي على الولد وسوي اللي بخاطرك بعدين.
1: تحقيني مديني اسوي اللي بخاطري؟
0: ما ادري ما ادري ايش اللي بخاطرك، بس ترى والي يمديك. ايش قلتي؟
1: خل اشاوره وارد عليك.
0: متشاورين؟
1: اشاور قلبي يعني، ولا يعني ما لحق قلبي علي.

0: كل واحد ينتبه، ماكو غش، كل واحد عيونه بركته، وأي واحد يغش تعرفون شو أسوي فيه؟ تعرفون شنو العقوبة؟ ركزوا زين على الأسئلة والمواد كلها مرة عليكم. يلا
1: هلا أستاذ أيوب، الحين ما خلصت الامتحان، شنك طولت شوي؟
0: 10 دقائق وأسلمك الصف.
1: أي زين، أنا ما أبي أتأخر، عندي امتحان رياضيات أطول فيه شوية.
0: إن شاء الله. حاضر، مثل ما قلت لك، عطني 10 دقائق وأسلمك الصف يا أستاذ نايف.
1: شكرا.
0: إيش عندك تحوس؟ ها؟ ليش ما تجاوب على الأسئلة يبوي؟
1: ها؟ قاعد أحاول أجاوب.
0: خلك مكانك ولا تحاول تغش، ترى أسحب ركتك وأطلعك برا. يلا باجي لكم 5 دقائق بس، 5 دقائق خلاص، واسحب الأوراق كلها بسرعة. يلا خلصوني
1: أستاذ. 5 دقائق ما نلاحق نكمل الأجوبة.
0: ليش يبا؟ ليش ما يمدي؟ وش قاعد تسوي أنت؟ قاعد تقدم امتحان في علم الذرة؟
1: أستاذ الأسئلة وايد صعبة.
0: اللي مراجع في البيت زين يجاوب وينجح، واللي طايح بس كيك لعب هذا ما يشوف النجاح مولية. فهمته
1: أستاذ؟ راح ظروفنا الله يخليك.
0: لا تضيعون الوقت، باجي دقيقتين فقط وياكم أستاذ نايف يمتحنكم بالرياضيات. خلصونا ورانا حصص ثانية.
2: أنا بدونك أضيع، ما حد مونسني غيرك.
3: أنا هم أحبك، بس ساعات لك عرات ما تنبلع، وساعات تجذبين علي وأنا أسامحك.
2: إيش جذرت عليك فيه؟
3: تذكرين ذيك السنة يوم مريت عليك البيت وقلت قومي معاي خل نروح السوق نشتري هدوم العيد؟ أنت عندك ذوق وتعرفين تلبسين، أبيش تساعديني؟
4: قلتي أنا مريضة ما فيني شدة أروح السوق، وأنا خليتش ورحت بروحي.
3: وبالسوق شوي ولا أنت ومريم بنفس السوق قاعدين تحوسون تشرون هدوم العيد.
2: ويه هالسالفة صار لها 15 سنة للحين ما نسيتيها؟ وبعدين هذه كانت بداية صداقتنا، يعني ما كنت أعرفك زين؟
3: لا كنت تعرفيني بس كذبتي علي. ما أنسى ذاك اليوم، اللي الحين أنا مقهورة من هالسالفة.
2: ما عاش اللي زعلت يا بعد عمري، خوك أنت صغيرة ومطفوقة.
3: اللي الحين مطفوقة وتجذبين، بس أنا أحبك، شا سوي تعودت عليك. طلبي لي عصير فراولة خلا برد على كبدي.
5: فراولة يا تريزا. أوكي مدام.
6: عارف يا حمد، اليوم أسعد يوم في حياتي.
7: إيه أكيد، ليش إنك مستانسة عندك سيارة ومستعيلة على سياقة؟
6: هذا تفسيرك لسعادتي؟
7: هذه سعادة كل واحد أول ما يتعلم يسوق سيارة.
6: ما علينا، الحين وين تبينا نتغدى؟
7: عندنا وقت حق الغداء، الحين وقت تعليم القيادة.
6: أنت شفيك جاف كذي؟ جوابك زاهب حق كل سؤال، ويا ريت جواب مقنع. دفش أوف، مع أن شكلك لطيف وقلبك طيب.
7: خلاص خلاص خلاص، نخلص الدرس الأول بالقيادة ونشوف إيش نقدر نسوي.
6: قلت لك قلبك طيب.

0: عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمي. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن مجموعة من الأشجار الكبيرة مثل شجرة التبلدي التي يصل عمرها، شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير، إلى أكثر من 1150 عام، وتعد واحدة من أكبر الأشجار المعمرة في شمال الكرة الأرضية، وتعتبر أيضا أكبر، لربما تعتبر أكبر شجرة تبلدي في شمال الكرة الأرضية حسب الأوراق العلمية التي درست هذه الشجرة من الناحية العمرية التاريخ بالكربون. ولهذه الشجرة أيضا فوائد كبيرة جدا في موطنها الأصلي في أفريقيا. يصل عدد الأشجار التبلدي في أفريقيا إلى ما يقارب المليون شجرة، وتواجه هذه الأشجار خطر حفار ساق التين هنا في محافظة ظفار. أقل من 200 شجرة تواجه هذه المشكلة مع هذه الحشرة التي تكيفت على استهداف هذه الشجرة العملاقة التي تمثل إرث قديم جدا للبشرية هنا في جنوب الجزيرة العربية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، يعني على صعوبة تشكل الغابات في العالم، مع العلم أنه الشجر الأكبر للتبلدي يصل عمرها إلى أكثر من 1150 عام، لكن معدلات النمو التي تحدث والفترات الزمنية للوصول إلى 200 شجرة، إلى أقل من 200 شجرة، بطيئة جدا. يعني خلال 1150 سنة ولا يوجد إلا 200 شجرة، هذا يعطيك دليل أنه زراعة الغابات أمر متعب جدا ومرهق جدا ومكلف جدا ولا يقدر بثمن. لا يمكن أن نشتري هذا الزمن، هذا الزمن لا يمكن أن نشتريه، ندفع فيه مقابل ونختصر 10,000 شجرة تبلدي مثلا خلال شهر أو شهرين أو سنة. لعملية تشكيل الغابات عملية بطيئة جدا، وتستعاد النظم البيئية عافيتها بطريقة بطيئة جدا. سبحان الله، لكن العكس صحيح، ممكن أن تتدمر النظم البيئية بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة، خاصة مع التطورات اللي حدثت في القرن الماضي وفي هذا القرن. أصبح يعني الإنسان يستطيع أن يدمر أعداد كبيرة جدا من هذه الأشجار بكل يسر وسهولة. وأغلب الأشجار الموجودة في محافظة ظفار اللي نشوفها أشجار كبيرة الحجم، أعمارها 150 سنة، 200 سنة، 80 سنة، 90 سنة، وهذه الأشجار معدل النمو فيها بطيء للغاية، لأنك في منطقة جافة أو شبه جافة خلال 10 أشهر من السنة تتأثر بأمطار الخريف في فترة زمنية بسيطة جدا، يعني من أواخر شهر يونيو إلى وآخر شهر سبتمبر بالكثير. وفي العادة مع بدايات سبتمبر يختفي الكثير من مظاهر الخريف، يعني على منتصف سبتمبر لا يوجد أي مظهر مطري لسحب الخريف في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الغابات تتشكل ببطء شديد، وعدم التعرف وعدم الوعي بأهمية المحافظة على هذه الغابات أمر محزن جدا، لأنه كل إنسان يعني يعطي قيمة لهذه الأشجار بناء على نظرته الخاصة. فالحطاب دائما يضع قيمة مالية للشجرة، كم سيبيع من هذا الخشب، وراعي الإبل عندما يقوم بقطع الأغصان مثلا يفكر كم هذه الوجبة ستكفي من يعني هل ستكفي هذا اليوم، ستكفي 5 من النوق، 10 من النوق فقط، في حين أنه هذه الأغصان التي قطعت يعني أخذت وقت يصل إلى 4 سنوات أو 5 سنوات حتى تصل إلى هذا المستوى. وبعض الأغصان قد تكون قديمة جدا، لأن الشجرة تتوقف عن النمو في مستوى معين، تتوقف تماما. وأذكر شجرة السدر بداية التسعينات، 89 و90 و91 لا زالت إلى اليوم بنفس الحجم، تقريبا لا زالت بنفس الحجم، لأن معدل النمو بعد أن تصل الشجرة إلى 7 متر أو 8 متر بطيء جدا، لا يوجد داعي للشجرة أن تنمو إلى الأعلى أكثر، فتحاول أن تحافظ على حاجتها من الغذاء للصمود في هذه النظم البيئية. لذلك الأشجار التي نراها وإن كانت 5 متر أو 7 متر وأقل من ذلك، إلا أنها معمرة للغاية، والأثر الذي يحدث بسبب الأنشطة البشرية إعادة تجدده يأخذ أجيال وأجيال كثيرة، يأخذ 150 سنة، 70 سنة، 50 سنة وأكثر من ذلك بكثير. وإعادة تشكيل الغابات واحدة من أكثر العمليات الصعبة في التاريخ البشري، إلا بالصبر والمحافظة عليها، يعني هدر استخدام النظم البيئية يتوقف، تعطى الطبيعة فرصة حتى تستعيد عافيتها من جديد، تحمى، تترك النظم البيئية تمشي في دوائرها التقليدية، تنتج العشاب والأشجار، تصل إلى مرحلة إنتاج البذور، تغرس البذور في التربة مجددا بالطريقة التقليدية، لأن النظم البيئية لديها كل المكونات المتاحة لها التي تعمل على هندسة الغابات وتخرج بهذه الغابات اللي نشوفها نحن نتعجب منها. كل العناصر اللي شكلت بفضل الله سبحانه وتعالى هي مخلوقات بسيطة أرسلها الله سبحانه وتعالى بمهام خاصة لتشكيل وتكوين الغابات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

أرسل إبراهيم رسائل لأولاد ماثيو الأربعة يخبرهم فيها عن مرض والدهم الخطير. وصلوا إلى المزرعة الواحدة بعد الآخر. كانوا يزورون أباهم دقائق ثم يخرجون.

0: دولار.
1: علينا أن نحذر من هذا العامل المدعو أبراهام.
0: لماذا؟
1: هل أنت غبي؟ والدنا لا يثق إلا به. ألا تراه يناديه كلما احتاج إلى شيء ونحن نجلس قربه؟
2: والدنا يعاملنا كالغرباء
3: ولا يعيرنا أي اهتمام.
4: ولكن أخاف أن يطول انتظارنا هنا.
1: ما أخافه هو أن يستولي هذا الغريب على المزرعة بعد موت والدنا.
2: مستحيل، لن نسمح له بذلك.
1: انظر انظر، أرى سيارة قادمة.
2: نعم، إنها سيارة الدكتور ستيوارت. انظروا من يرافقه.
3: إنه أبراهام.
1: هيا هيا هيا بنا لنرى ما يجري.

0: أخبرنا ما الأمر يا دكتور.
1: لا أخفيكم أن حالة والدكم سيئة وأيامه معدودة، كما ترون فإنه بين الصحو والإغماء ولا يعي ما حوله، الأفضل ألا تفارقوه.
2: ما رأيك أن ننقله إلى المشفى يا دكتور؟
0: هاي أنت، لننتقل أبي إلى أي مكان إلزم حدودك، وإياك أن تتدخل بأمور العائلة.
2: لكن الأفضل أن يكون في عناية مركزة.
3: نحن أبناؤه ونحن مسؤولون عنه الآن،
4: وعليك فقط الاهتمام بأمور المسرح.
5: الأفضل أن تغادر هذه الغرفة الآن ولا تعد إليها حتى نستدعيك.

0: بعد أسبوع ساءت حالة مستر ماثيو. كان يومئ لأولاده طالبا منهم رؤية إبراهيم، لكنهم كانوا يدعون عدم الفهم أو أنه خارج المزرعة. وأخيرا توفي. لم يحزن عليه أولاده كثيرا، بل كانت لهم خططهم الأخرى.
1: أنا أقترح بقاء المزرعة كما هو الحال الآن.
2: هل أنت أحمق؟ تريدنا أن ننتظر طوال العام لنكسب بعض الدولارات؟
3: وماذا تقترح؟
2: أقترح بيع المزرعة، وكل واحد منا يأخذ نصيبه من الميراث.
4: أنا سوف أشارك على المطعم،
1: وأنا سوف أشتري بعض الأسهم.
2: كل واحد يفعل بماله ما يشاء.
3: أها، وإبراهام وعمال المزرعة؟
2: ماذا تريدنا أن نفعل بهم؟ ليس لهم سوى الطرد. أنا سوف أبلغهم. هاي أنت، تعال إلى هنا.
5: ماذا تريد يا سيدي؟
2: أين إبراهام؟
5: إنه يشرف على إطعام الخيول.
2: أخبر أن ملاك المزرعة الجدد يريدونه في الحال.
5: حاضر يا سيدي.

0: ماذا تريد مستر فيكتور؟
1: لديك 3 أيام لتغادر هذه المزرعة، وأخبر العمال أيضا بهذا الأمر.
0: بل سوف أغادر في صباح الغد.
1: كما تشاء.
0: كان والدكم إنسانا عظيما، ولو كان حيا لما باع هذه المزرعة بمال الدنيا كلها.

انصرف إبراهيم صباح اليوم التالي حاملا حقيبته لينطلق نحو المجهول. من جديد قام باستئجار غرفة. كلما حاول التفكير في الرجوع إلى عمان كان يصاب بالهلع والخوف والضياع. يكره الجلوس وحده، يمضي معظم نهاره يسير في الشوارع وهو

0: يكلم نفسه:
1: لا أستطيع السفر، لا أستطيع. يا إلهي، كيف سأواجه من انتظرني 20 عاما؟ ماذا أقول له؟ لقد خنته بضعفي. أنا المذنب. لم أسمع النصيحة وأغواني الطموح والغرور. كم نصحني الكثير بألا أذهب إلى شرق أفريقيا.
2: أبراهام، يا أبراهام.
1: ها مستر ويليام، كم أنا سعيد بلقائك.
2: بل أنا المحظوظ والسعيد يا بني. لقد كدت وأيأس وأنا أبحث عنك.
1: أنت تبحث عني؟
2: نعم نعم، كنت أبحث عنك، وقد ذهبت إلى المزرعة لكنني لم أجدك. أولا أنا آسف لموت ماثيو، وأعرف أنك تحبه كثيرا. لا تنسى أنه صديقي الحميم أيضا.
1: نعم نعم، كان شخصا نبيلا، ولكن هذه هي الحياة.
2: اسمعني يا إبراهام، لقد عرضت عليك في الماضي أن تعمل معي، لكنك كنت مرتبطا بالعمل مع السيد ماثيو، والآن لقد رحل الرجل ولم يعد لديك حجة. قل إنك سوف تقبل. على أي حال أنت تعرف العنوان، ها هو.
3: مر شهر وإبراهيم في دوامة من التيه والضياع، فقد تجمدت مشاعره إزاء كل شيء. كان يسير في شوارع المدينة ساعات طويلة ليزرع الهدوء في نفسه، وأخيرا قرر العمل لدى المستر ويليام. وصل المزرعة، كان البيت الكبير ملاصقا لها. طرق الباب، فتحت له صبية شقراء.
1: صباح الخير يا أماندا.
4: صباح الخير.
1: أبحث عن السيد ويليام.
4: عفوا، والدي يعتذر عن استقبال الزوار هذا اليوم، فهو متعب.
1: هل هو مريض؟
4: لا لا، إنه مرهق فقط.
1: المشكلة يا آنسة أنني قد جئت من مكان بعيد.
5: أقسم بأنني لن أعود إلى هذا البيت مرة ثانية، لقد سئمت منكم ومن أوامركم.
2: سوف تعود رغما عنك أيها الولد الجاحد.
5: لن أعود.
2: وهل ستنام في الشوارع؟ إذن لن تجد من يطعمك في الخارج.
4: إلى أين يا أخي؟
5: أرجوك ابتعدي من طريقي يا أماندا.
4: أنا آسفة يا سيد.
1: اسمي أبراهام جوبي، لا بأس، سوف أعود في مرة قادمة.
2: أبراهام، يا أبراهام، لا تذهب.
1: مرحبا مستر ويليام.
2: أهلا يا أبراهام، أين أنت يا بني؟ لقد انتظرتك طويلا.
1: وها أنا أتيت وأنا موافق على العمل معك.
2: يا له من خبر سار بعد هذا اليوم المقيت. تفضل تفضل، هذا وقت شرب الشاي. ابنتي أماندا أفضل من يحضر الشاي في هذا المنزل.
4: أنا آسفة، لم أكن أعلم أنك الشخص الذي ينتظره والدي منذ مدة طويلة.
1: يبدو أنني شخصية هامة.
2: نعم يا إبراهام، لقد كنت مع عز صديق لي، وقد طلب مني أن تكون معي إن حصل له شيء.
1: كان إنسانا رائعا ونبيلا. كم أنا حزين لأن أولاده يختلفون عنه تماما.
2: يا إبراهام، لقد باعوا المزرعة الجميلة.
1: بالفعل.
2: وبعد أن باعوها تخاصموا في تقسيم النقود. أتعرف ما يحزنني كثيرا يا ولدي؟
1: ما هو يا سيدي؟
2: خيرات المزرعة هي التي علمتهم في المدارس الخاصة والجامعات. الآن انظر انظر كيف ردوا الجميل لوالدهم ولهذه المزرعة.
4: هيا تفضلوا الشاي.
1: شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك يا ابنتي.
4: سوف أنادي أمي، إنها في شوق لرؤيتك. لقد حدثها والدي عنك كثيرا وكانت تنتظر قدومك.

0: مرحبا.
1: زوجتي كارولين.
2: أهلا يا سيدتي، يسعدني لقاؤك.
0: يسعدني لقاؤك يا بني، سوف يعتمد عليك زوجي كثيرا.
2: أرجو أن أكون عند حسن ظنكم بي.
1: اذهبي يا أماندا وعرفي أبراهام على المسرح.
3: هيا بنا. من أين أنت يا أبراهام؟
2: أنا من تشارلستون، وأنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن عمل، وقد عملت في مهن مختلفة وفي أماكن شتى، كان آخرها في مزرعة المستر ماثيو.
3: أين تقيم عائلتك الآن؟
2: هل يمكننا أن نكمل الحديث في وقت آخر؟
3: أنا آسفة إذا كان سؤالي محرجا لك.
2: لا لا، ويمكنني القول باختصار أنني إنسان عادي وبسيط، لا عائلة لي هنا.
3: لا بأس، لقد فهمت. دعنا نكمل جولتنا ثم نعود للبيت.

0: ما رأيك في المزرعة يا إبراهام؟
1: المزرعة تمتاز بالتنظيم الجيد يا سيدي ويليام، لكن المساحات المزروعة أقل من المساحات المخصصة للدواجن والحيوانات.
0: نعم، وماذا تقترح؟
1: أقترح أن يكون هناك توازن بينهما، أو حتى زيادة في المساحة المزروعة، فالزراعة أكثر ربحا هذه الأيام.
0: كلامك معقول يا إبراهام. حسنا، اقترح الخطة التي تنفعنا في تنفيذ ما قلته.
2: ضيفنا متعب يا ابنتي، ويجب أن يرتاح.
0: إذن خذيه إلى غرفتي يا أماندا.
3: حسنا، هيا بنا.

0: تعطيني الحقيبة؟
1: لا لا، سوف أحملها بنفسي.
0: يبدو أنها تحتوي على أشياء ثمينة.
1: ليس فيها سوى ثيابي القديمة، خذيها إن كنت من هواة جمع التحف. ما هذا المبنى يا آنسة؟ كأنه كان مخصصا للعبيد.
0: لا أدري، فحين اشترى أبي المزرعة كان موجودا، ثم قام بترميمه وتعديله ليصبح خاصا بالضيوف والعمال. ها هي غرفتك، ها هي الخزانة والطاولة والسرير، ها هو المطبخ، وها هو الحمام، وهذه النوافذ تطل على المزرعة من الجهة الشرقية. ها، قل لي ما رأيك؟
1: إنها جميلة، شكراً جزيلاً لك يا أماندا.
0: عفواً يا أبراهام، سوف أتركك الآن لأن والدي يحتاجني. سوف نقوم بفحص أشجار الخوخ، فقد أصيبت أشجار المزرعة المجاورة بحفار الساق.
1: هل تريدون أي مساعدة؟
0: لا لا لا، استرح الآن.
2: حين غادرت أماندا أحس أنه يعرف هذه الفتاة الجميلة منذ زمن طويل. شعر بالحزن والندم لأنها بدأت تزاحم سلوى في قلبه. قام بترتيب أغراضه ثم انطلق في أنحاء المزرعة يستطلعها بالتفصيل ويرسم الخطط للمستقبل. وجد نفسه أخيراً يتجه نحو حظيرة الأغنام ليساعد في جز الصوف. بقي يعمل حتى حل الظلام، ثم عاد إلى غرفته واستحم وبدل ملابسه.
0: مساء الخير.
1: مساء الخير يا أماندا.
0: تفضل، طعام العشاء لقد طبخته أمي بيدها.
1: شكراً للوالدة وشكراً لك أنت أيضاً.
0: ألن تأكله؟ إنه ساخن.
1: لست جائعاً الآن، سوف أكله بعد قليل. ما بك يا أماندا؟
0: أنا قلقة على والدي يا أبراهام.
1: مشكلة أخيك بيتر؟
0: نعم، الخلاف يزداد بينه وبين والدي، إنه يكثر من الغياب عن البيت. بيتر شاب طيب، ولكن لولا
1: ماذا؟
0: لا شيء، أتمنى لك ليلة سعيدة.
1: وأنت أيضا، مع السلامة. أنا غريب ولا شأن لي بمشاكلهم العائلية، تكفيني مشاكلي. الأفضل أن أتناول بضع لقيمات وأنام، أمامي غدا عمل كثير. يا إلهي، ما هذا؟ هناك شيء قد سقط في الخارج. من هناك؟ بيتر، ماذا تفعل هنا بين معالف الدواب يا بيتر؟
3: من أنت؟ دعني.
1: يا إلهي، ما هذه الرائحة؟ أنت سكران وقد تقيأت على نفسك أيضا. هيا يا بيتر، انهض، دعني أساعدك.
3: دعني هنا، أنا نعسان وأريد أن أنام.
1: ستنام بعد أن أغسل وجهك وأخلع عنك هذه الثياب القذرة المليئة بالقيء. هيا.
3: قلت لك دعني وإلا ضربتك.
1: هيا إلى المغسلة.
3: أنا نعسان وأريد أن أنام.
1: يمكنك أن تنام في هذا السرير.
3: حسنا.
4: كارولين، أماندا، ادخلا إلى البيت، الجو قد صار باردا والوقت قد تجاوز منتصف الليل، لا فائدة من الانتظار، ادخلا.
5: بيتر لم يعد حتى الآن يا ويليام.
4: وهل هذه أول مرة يتأخر فيها عن العودة؟ هناك أيام لا نراه فيها أبدا.
5: لقد خرج غاضبا منك وأخشى أن يؤذي نفسه.
4: لقد آذى نفسه حين ترك الجامعة ولحق بهذه الفتاة السيئة.
5: أنت توبخه على ما فعله كلما رأيته.
4: وهل تريدينني أن أمدحه؟ لقد دمر حياته يا كارولين. هيا أنت، هيا إلى النوم. وأنت يا أماندا، لقد تعبت معي اليوم يا ابنتي.
5: لن أنام حتى يعود بيتر.
6: وأنا أيضا.
4: إنه يستغل شفقتكما وحبكما له. ماذا أقول، تصبحان على خير.
6: هناك شخص قادم، إنه أبراهام.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد عبر هذه الحلقة. نلتقي الشاعر السوري منذر مصري، نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: منذر مصري شاعر ورسام سوري، ولد في 27 من أيار مايو عام 1949 باللاذقية. حاز في العام 1971 إجازة في العلوم الاقتصادية في حلب، وفي العام 1979 حاز دبلوم في الاقتصاد الاجتماعي التخطيط الإقليمي من وارسو في بولندا. بدأ مسيرته الأدبية بنشر قصائده في كراسة صغيرة كان يطبعها ويوزعها على أصدقائه قبل أن تصدر مجموعاته الشعرية. إلى جانب كتابة الشعر والمقالة، رسم لوحات تشكيلية، أقام معارض فردية، ثم واصل حضوره عبر المعارض الجماعية والعروض الشعرية البصرية التي مزجت بين القصيدة والفن التشكيلي. لمنذر مصري نحو 20 كتابا في الشعر والمقالة والمسرح والسيرة، ومثل الشعر السوري في عدد من الأنطولوجيات العربية والعالمية، وأدرجت نصوصه في مختارات شعرية دولية، وشارك في مهرجانات وملتقيات شعرية وثقافية عربية ودولية في فرنسا وبريطانيا وتركيا والسويد ومصر وغيرها. ترجمت مختارات من شعره إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والسويدية. يعتبر منذر مصري أحد أبرز أصوات قصيدة النثر السورية المعاصرة منذ السبعينيات وحتى اليوم. صدر له أمال شاقة، إصدار خاص ومحدود عام 1978، بشر وتواريخ وأمكنة عام 1979، أنذرتك بحمامة بيضاء، مجموعة شعرية مشتركة مع الشاعرة مرام مصري والشاعر محمد سيدة عام 1984، داكن دمشق عام 1989، وهي المجموعة التي طبعت ثم أتلفت قبل توزيعها، وقد صدرت مرة أخرى في طبعة جديدة عام 2014، مزهرية على هيئة قبضة يد عام 1997، الشاي ليس بطيئا عام 2004، الأعمال الشعرية الجزء الأول عام 2006، من الصعب أن أبتكر صيفا عام 2008، أنطولوجيا الشعر السوري انعطافة السبعينات الجزء الثالث عام 2008، لأني لست شخصا آخر عام 2010، منذر مصري وشركاء عام 2011، الصدى الذي أخطأ عام 2011، لمن العالم وسير مشبوهة أخرى عام 2016، بولونيزات مونذريوس مصريام عام 2018، تجارب ناقصة عام 2019، الأعمال الشعرية الكاملة في 3 أجزاء عام 2023، وله في الكتابة المسرحية أيضا حقل الفخاري 4 مسرحيات قصيرة عام 2017، وفي المقالة صدر له مغلقة بسبب الإصلاحات عام 2017، وله أيضا محمد سيدة الأعمال الشعرية تحقيق ودراسة عام 2019، كما صدر له أيضا يحسبني الدخان نافذة، مجموعة شعرية عن دار رياض الرئيس عام 2025. نرحب بك الشاعر منذر مصري في هواء الكتابة.
3: يا هلا، يا أهلا فيه.
0: لا نعرف من أين نبدأ منذر مصري في الحديث عن تجربتك المديدة والثرية والخصبة، لكن ربما سأبدأ من طفولتك. يعني ربما كما حدثتنا أنت طبعا تتذكر أشياء كثيرة هنالك في الطفولة، الولادة في حارة حي الصباغين، الجدة فاطمة روشن التي رعتك واهتمت بك، أنت تعتبرها معلمتك الأولى، طبعا إخوتك أو أخواك تحديدا، وأختك مرام مصري الشاعر أيضا، وأجواء أخرى وفضاءات أخرى مهمة جدا في هذه الطفولة. لا أعرف، دعنا نقول أو نسأل عن الطفولة كمكون أساسي لحساسيتك الشعرية وأيضا وعيك بالأشياء والعالم.
3: بطريقة ما خليني جاوبك.
0: نعم.
3: إنه يوما لما كنت طفلا صدق ذلك حتى والدتي اللي هي من كتير مؤثر حقيقي بحياتي وبتركيبتي اسمها خالدية نحلوس، سمعتها مرة عم بتقول إنه ما حسيت إنه منذر مر حتى بالمراهقة. كان عندي طفولة حقيقة غنية بالذكريات، ذكريات قائمة على المراقبة، على المشاهدة، على الأحاسيس بمعنى ما، ما قائمة على يعني على براءة الطفولة والمغامرات بيعملوها الأطفال وإلى آخره
0: واللعب.
3: كنت شخص أبو اللعب، ما كنت شخص ما بلعب، براقب. وكان شيء فيني بتركيبتي هيك في توجس بمعنى ما، أو في خوف معنى ما نشأ فيني. هلا عم بحكي هالشيء لأول مرة بحياتي، حياتي عم بحكي ومتفاجئ بحالي عم بحكي.
0: نعم.
3: وتنقلت بالمدارس، يعني كانت مدرسة الابتدائية مدرسة حياتي كانت مدرسة لطيفة، يعني ما ما ما ما كانت فيها يعني مشاكل المدارس اللي دائما، بس كانت درست بالأرض المقدسة للصف الخامس، يعني لعمر ال 11 لعمر 12. ذكرياتي بالمدرسة لطيفة، ولكن مثل ما عم بقول لك ذكريات قليلة، بحاول استعيدها.
0: نعم.
3: بستعيد لحظات فيها مع مع مع أخي ماهر، بستعيد لحظات فيها إلى آخره، ولكن لحظات قليلة.
0: يبدو أنك وماهر ذهبتما في نفس العام إلى المدرسة.
3: نعم ذهبنا بنفس العام أنا المدرسة، هو أصغر مني بسنة ونصف، وبالتالي كنت أنا بصف أعلى، ويعني وأنا قضيت مع أخي ماهر بالحقيقة فترة كبيرة كتير بالحياتي، حتى انفصل، حتى تزوجنا، تزوجت أنا وتزوج هو، حتى انفصلنا كنا أخين كتير قريبين من بعضهم، وأنا بدين لأخي ماهر حقيقة بالاهتمامات اللي هو يعني بلش فيها قبلي حقيقة. أنا بحكي إنه هو أول شيء جاب ديوانين شعر لبدر شاكر السياب، المعبد الغريق ومنزل الأقنان، يعني دخلوا عنا على البيت وكانوا بشكل يعني حقيقة بالنسبة لي كان شيء كتير هيك، إنه أقري هيك شعر عميق ومؤثر وشعر حقيقي، بينما كانوا أصدقائنا بيقروا نزار قباني وبيقروا إلى آخره.
0: على أي حال يبدو تأثير ماهر أيضا في حياتك، حتى أنك أهديته أكثر من نص طبعا، مثل نص جواب في مجموعتك الثانية.
3: نعم طبعا. هذا صحيح. حقيقة ماهر شاعر بدون ما يكتب شعر، يمكن أكثر مني شاعر، عاش حياة كتير فيها مغامرة، سافر على الهند فترة وسافر على أمريكا اللاتينية وشغل بحار، وكان شخص يعني حقيقة متمرد بالمعنى كذا. أنا فيني شغلة بقولها، كانوا الناس تقول عني إنه منذر خالف، تعرف الناس اللي بتكتب ترسم بتحكي بطريقة تانية، بس أنا حقيقة هالشي كنت ما حسه صحيح، كنت حس إنه في بأعماقي في قبول، يعني في نزعة للقبول عارمة، وكنت فسر إنه أنا بكتب شعر جديد وبرسم بطريقة جديدة وبفكر أفكار جديدة، يعني من باب قبول هالشيء أكثر ما باب رفض شيء تاني. يعني أنا متقبل الأفكار الجديدة، متقبل الأسلوب الجديد بالحياة بالرسم بالكذا، جاي من وراء تقبل أكثر ما جاي من وراء تمرد وجاي من وراء رفض. يعني إذا كنت بدي أفكر تماما يعني أنا شو الدوافع الجوا بحياتي.
0: نعم. لكن
3: الدافع يمكن هذا أثر كتير فيني، إنه بقائي في البلد، وبينما كان كل أقراني، كل الناس بيشبهوني، وعرضت حالي نتيجة هالبقاء لمخاطر عديدة ومشاكل عديدة بسبب هذا الشيء، إنه
0: أنك بقيت في اللاذقية. نعم. في سوريا. نعم.
3: نعم
0: نعم. على أي حال دعنا قليلا أيضا، يعني أنت طبعا تقول أنك لم يعني تحس بالطفولة إحساسا غامرا، وربما هنالك صور يعني نادرة تتقافز في داخلك أو في دواخلك من تلك الطفولة، لكنك أيضا بكثافة اشتغلت على استعادة تلك الطفولة وتلك الفضاءات وتلك المناخات. يعني شارع واحد أنت تذكر أنه في كل متر مربع واحد هنالك يعني قصص وحكايات، وتسرد طبعا أشياء كثيرة في هذا الشارع أو في كل متر فيه
3: بالمدينة. طبعا مدينتي اللاذقية مدينة أنا يعني بقول ممكن بقول انصلبت عليها وانتميت لها.
0: أنت تتذكر أنت تتذكر بورخس
3: اللي تقلب المكان فيها.
0: نعم.
3: المكان الأذية اللي صابت المكان. حسيت إنه بيحتاج لأهل هالمكان يكونوا جنبه ويواسوه أكثر ما يلعنوه، أكثر ما إنه يبدو سخطهم عليه. هي أولادي عم تتغير، هي أولادي عم وشوارع عم تتوسخ وإلى آخره. بقى أنا كنت أتفهم إنه الأماكن تتقبل الأذية وما فينا تصدها، والزمن بيساعدها وأهلها اللي بيساعدوها إنه تتخطى الكوارث اللي بتمر فيها. وهذا هذا صرت علل فيه بقائي في المدينة، إنه المدينة حسة كان إنه بتحتاجني، بتحتاج ضل فيها لهالحد. يعني
0: أنت ذكرت بورخس وعبارته الشهيرة أو تصوره عن الجنة على شكل مكتبة، وأنت تقول أنك تتصور الجنة على شكل مدينة تشبه اللاذقية، واللاذقية جنتك كما تقول.
3: صحيح.
0: نعم.
3: بالتأكيد.
0: طيب هل هناك شيء محدد أغواك بها؟
3: عيش بمكان ما صالح.
0: نعم.
3: إذا خيروني يعني بعد الموت اختار مكان لعيش وتابع حياتي فيه، بختار هذا المكان اللي هو أعطاني الحياة وأعطاني الأحاسيس وأعطاني الحب وأعطاني كل هالشيء اللي أنا عليه.
0: نعم.
3: يعني هذا الشيء كأني رفض للموت. يعني الجنة هي عبارة عن متابعة حياة أكثر ما هي انتقال لعالم آخر أو إلى آخره. بتعرف هالشيء من فترة تذكرت عندي خال كان لاعب كرة قدم وآخر عمره كان عازب عاش عندي، فأس به مرة قبل وفاته بقليل بشيء من إخفاء هيك خفيفة بيقولي شفت منام عم بلعب فوتبول بالجنة. يعني بالتأكيد للاعب كرة قدم بدها تكون الجنة فيها ملعب كرة قدم حتى. يعني
0: نعم، لكن الخشية أن يكون عادة الأحلام يقال عكسها أحيانا.
3: هذه الأحلام
0: مثل
3: ما بيقول بورخيس بيقول إنه إنه إنه هو بيفكر الجنة مكتبة.
0: يعني
3: يعني هذا الشيء صار من عموم الكلام، يعني إنه
0: صحيح
3: الناس كيف بتفكر الجنة. الجنة بالنسبة لنا نحن يعني الإسلام قدم لنا جنة مكتملة، يعني بتختلف عن الجنات السابقة. عند هي جنة كاملة والناس بيكونوا فيها هن نفسهم. هذه شغلة يعني فيها مفارقة حقيقة، إنه واحد نفسه بيحمل حاله بروح على هذا العالم المليء بالجمال ومليء بالملذات وإلى آخره. هو نفسه هي شغلة يعني فيها مفارقة حقيقة وفيها تغيير كتير.
0: يعني أنت من أولئك الذين لم يفكروا في الهجرة، رغم طبعا الأحداث التي حصلت في سوريا، اعتبارك أيضا متجذر
3: أنا
0: في
3: ما هاجرت بس فكرت بالهجرة كتير.
0: أنت طبعا فكرت بالهجرة لكن لم تذهب.
3: اللي بيبقى بسوريا صالح كل يوم بفيق الصبح بقول ليش أنا بقيان. أنا بالذات بقيت، وكان دائما هذا السؤال أنه أنا شو بقاني. كانت أختي مرام تقول لي فيني افهم كل شيء، بس شو بقى شيء متعذر علي مستحيل افهمه. شو بيبقي واحد مثلك؟ حتى وقت الاستعاءات الامنيه يعني يقولوا لي انت ليش بقيان، يعني يستغربوا واحد مثلي ما يعني معروف شو توجهي السياسي والثقافي انه اصر انه ابقى بمكان انا شبهته والناس يعني ثبتوا بحفرة، كنا عايشين بحفرة فظيعة، حفرة حفرة كل شيء كل شيء بيحدث فيها إنه تقع فوقك الحجارة، يعني ما أن يقع الماء مرق في حفرة حتى تقع فوقه الحجارة. يعني كنا قاعدين وكل مرة الحفرة، وأنا عندي هذا المقال بقول ماذا يفعل أهل الحفرة؟ يحفرون. يعني كان عملنا الحفر والبقيان، يعني بينما العالم عالم برا، أمثالي من الناس طلعوا برا، عالم مفتوح، عالم في فرص.
0: نعم.
3: أنا حقيقة بعد 2011 يعني أصابني ما أصابني من قرار قراري إنه أبقى
0: أو بالضبط. من الشيء، لكن كان لديك وساوس من أنك إذا ما هاجرت لن تجد ما تحلم به كما تقول، أو يعني أن ما ستحلم به عندئذ هو العودة أو الموت، يعني مرة يعني العودة مرة أخرى أو الموت للأسف. طبعا
3: كنت أقول شغلة أنه يمكن فيني أعيش برا بس ما فيني موت برا، يعني كنت يعني أقول أنه هذا البلد اللي أنا عايش فيه هو البلد اللي بيصلح لموتي، يعني اللي بيصلح أنه ضل عايش فيه حتى الموت، أما برا ما. وهذا الشيء هو هذا الشيء الحقيقي بالنهاية، أنه البشر فينا تدبر حالة كيف من كان هيك وهيك، بس باللحظة هي وراحة لهذا المصير الأخير، المصير يعني البشر كلها تبتروح له، يعني البلد اللي أنت خلقت فيه والبلد أنت عشت فيه ما على نحو إطلاقي كان بالنسبة لي هو المكان اللي فيني عيش فيه حتى موت بهالمعنى. وبشال هيك كتبت أنه أنا بقيان، يعني مهما كانت الظروف، مهما كانت الـ يعني العواقب
0: بإيد. نعم. طيب نذهب إلى جوانب أخرى. يعني ضمن ما هو تحقيبي، البعض يضعك ضمن شعراء الثمانينيات، لكنك طبعا كتبت أنت شعر منذ السبعينيات. مجموعتك الأولى آمال شاقة صدرت ضمن خاص ومحدود عام 1978. مجموعتك الثانية بشر وأمكنة وتواريخ في العام 1979. أيضا أصدرت أنطولوجيا الشعر السوري الجزء الثالث، العنوان الفرعي حمل انعطاف السبعينيات، ومن ضمن بينها ومن بين هذه النصوص تجربتك أيضا أنت وشعراء آخرين مثل رياض صالح الحسين وغيرهم. ما الذي يمكن القول عن تجربتك في الكتابة في هذا السياق التحقيبي أو الزمني وما يتعلق بالسبعينات والثمانينات من القرن المصري؟
3: يعني أنا من الناس اللي بينسألوا، أنا من القليلين البقيانين اللي بينسألوا عن المرحلة، بينسألوا عن بداية قصيدة النثر بسوريا، وأنا مثل ما قلت صاحب كتاب انعطاف السبعينات، سبعينيات في الشعر السوري، إن الانعطاف اللي حدثت بالسبعينات. بس حقيقة أنا جيت على الشعر السوري من خارج الشعر السوري، أنا ما من الناس اللي إجوا يعني ما كانوا أولا ماني عايش بدمشق محل ما الشعر يحدث، يعني محل ما كانوا عايشين كل شعراء الستينات موجودين فيه، وما كنت وما جيت منهم. يعني أنا حقيقة جيت كتبت قصائد وقت بلشوا ينشروا لي قصائد أنا أولا أنا شاعر سبعين، يعني من عقد من جيل السبعينات أكثر ما أكون من جيل الثمانينات، لأنه بدأت بنشر قصائدي باكرا من 1974، أنا نشر لي قصائد بالموقف الأدبي ونشرت لي قصيدتي المقاطع الأربعة بالمعرفة أيام زكريا تامر وإلى آخره، يعني بالحقيقة. وصدر كتابي الأول هو آمال شاقة، يعني آمال شاقة سنة 78، طبعة خاصة أنا اللي رتبتها وعملتها وإلى آخره، بسبب أنه أنا ما كان إلي دالة على بالشام أنه أطبع يعني بوزارة أو أطبع بالاتحاد، ولكن كتابي البشر وتواريخ وأمكنة هو هذا كتابي الأول، بس ما مجموعتي الأولى، طبعت عن وزارة الثقافة، وكانت إلى هداك الصدى. يعني بالحقيقة كتاب كان علامة بمعنى ما لقصيدة النثر السورية اللي عاملة مفارقة مع شاعر النثر الكبير اللي كان اسمه محمد ماغوط. يعني سوريا أدمت ثلاث شعراء الكبار بالحداثة الشعرية العربية، أدمت جيل الخمسينات، جيل الرومانسي، جيل اللي انتقل من القصيدة الكلاسيكية للقصيدة الحديثة، مثل عمر أبو ريشة، مثل نزار قباني. نزار قباني عم بيحكي عنه بالذات بالاسم، هذا الاسم اللي عم يستوى الوطن العربي كبير. بعدين أدمت أدونيس. أدونيس يعني شيخ الحداثة بالوطن العربي. صحيح. اللي هو إجا بالستينات طبعا بالآخر. بعدين أدمت محمد ماغوط. محمد ماغوط واحد من أكبر رواد قصيدة النثر كلغة وكمقاصد وكأسلوب.
0: نعم.
3: بقى مشان لكن... هيك يعني
0: نعم
3: نعم.
0: حسين حسين بن حمزة. حسين بن حمزة. طبعا أنت مختلف في حساسيتك يبدو، ويرد اختلاف تجربتك عن تجارب أقرانك من الشعراء السوريين، خصوصا شعراء الستينيات والسبعينيات، إلى تنوع قراءاتك ومصادر قراءاتك ومؤثرات أيضا التي لم تكن محض سورية. يعني هنالك المناخ البيروتي أو اللبناني، أثر شوقي أبو شقرة، جبرة إبراهيم جبرة، عصام محفوظ، توفيق صايغ وغيرهم. يبدو أنك كما حسب تعبير حسين حمزة.
3: أنا أول شاعر سوري من جيلي، يعني يمكن بظن أنا أول كتاب لشوقي أبو شقرة دخله على سوريا، وأنا دخلت شوقي أبو شقرة. وأنا دخلت كتاب ما صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة لأنسي الحاج وبالحقيقة أنا جيت على قصيدة النثر بتأثيرات لبنانية لحد ما وبتأثيرات شاعر مثل توفيق الصايغ وشاعر مثل جبرة إبراهيم جبرة. حدث أنه أنا قريت المدار المغلق لجبرة إبراهيم جبرة وتأثرت بقصيدة تأثر شديد، قصيدته اسمها رسالة لتوفيق الصايغ، حقيقة أحد مؤثرات أثرت فيها. وجيت بقى من هالتركيبة اللي كانت سورية وقتها. سوريا كان ممنوع تدخل مجلة شعر عليها. سوريا كانت تعتبر حركة الشعر، حركة مجلة شعر وحركة مجلة حوار، إنه هذه مرتبطة يعني مرتبطة بالخارج وتقريبا حتى أنا كتب عني، بمعنى ما إنه أنا يعني شعراء قصيدة النثر اللي هادون عم يعملوا مؤامرة على اللغة العربية يعني ومؤامرة على الشعر العربي. كان بسوريا في مد قومي ثوري بينظر لهذه الحركة الليبرالية اللي كانت عليها مجلة شعر ومجلة حوار. وبتعرف تأكد بعدين الارتباطات بالأخير انه طلعوا بالحقيقة انه ارتباطات مع منظمة الحرية والى آخره. يعني كانت وجهة النظر من ناحية سياسية يمكن يعني بصيب جزء من الحقيقة.
0: نعم.
3: لكن على مستوى الكتابة، على مستوى الشعر طبعا، يعني وقت أنا نشروري بالمعرفة، وأنا شاعر ما معروف أبدا، ما معروف بدمشق. وقت زكريا تامر كان رئيس التحرير، ووقت خلدون شمعة كان مسؤول عن التحرير، وقت نشروري القصائد يعني المقاطع الخمسة مقاطع الخمسة. ووقت خلدون شمعة اللي كنت عم زوره أنا بزيارة دمشق، وكان معنا شوقي بغدادي، قال إنه منذر تقريبا أول شاعر بمعنى الحداثة، إنه أول شاعر حديث، لأنه بصورة عامة كان شعر محمد ماغوط شعر ميال ليكون رومانسي وميال ليكون يعني طعلكة وإلى آخره وشغلات ما يعني عايش بفكرة الشعر صعلوك الشعر، يعني شعر صعلكة ورفض وتمرد وإلى آخره. كان شعري أنا شعر تأمل وشعر يعني شعر مختلف حتى باللغة، يعني كان شيء مختلف بالحقيقة. أنا بقى مشان هيك رغم تأثري بالماغوط، يعني ماغوط أنا بقول إنه ما حدا بمر بأرض الماغوط إلا بيتلوث إجراء ومن وحلو.
0: يبدو أنك أيضا ماغوطين. نعم، حساسيتك الخاصة
3: حتى ماتوا يعني
0: بالضبط. أيضا اشترحت يعني لغة خاصة بك. عموما أظن أن الحوار الذي أجرته معك الشاعرة راما وهبة واحد من أهم الحوارات الكاشفة عن تجربتك الشعرية. يعني في هذا الحوار يتبين ربما العلاقة البسيطة والمعقدة مع الشعر، مع كتابة الشعر، مع رؤيتك الشعرية أيضا. مثلا تقول في هذا اللقاء: قليل من شعري هو شعر، شعر أقول يمكن الإقرار بأنه كذلك، أغلبه أفخاخ وشراك شعرية، عراضات ومرافعات ضد الشعر، ذلك لأني في الحقيقة جئت للشعر كعدو للشعر، ضاربا بالحائط كل ما كان الآخرون حولي يعتبرونه شعرا، تسللت للشعر كعميل للنثر، همي تحطيمه إلى آخره. طبعا يبدو أن لديك رغبة في تلك اللحظة في حوارك ربما مع الشاعر راما وهبة، في أن أنت راما وهبة نعم، أن تقول شيئا آخر أو مختلفا في فيما يتعلق بتجربتك. نعم، يعني ربما يمكن فهم مثل هذا القول في ارتياب الشاعر طبعا في المعاني الجاهزة، مقت الكليشيهات ربما
3: طبعاً
0: التي بنى عليها الخطاب يعني الشاعر العربي السائد.
3: نوع من الشعر صحيح.
0: نعم.
3: يعني أنا وقت بلشت ادخل ب بي بي بي بي بي يعني بسوق الشعر السوري أو بجو الشعر السوري أو الآخر بكار الشعر السوري بقى بنشان أعرف شو كيف أنا بختلف عنهم. أولا مثلا يعني مثلا كان عندي نظرة على أنه الإدعاءات بالشعر والافتعالات بالشعر اللي هي كأسلوب يعني مثلا القوافي والنبرات والشعر المنبري وحتى بالمضامين الشعر بيكون نصف إله، الشعر بيكون يعني متلبس شعر جاهلي أو شعر إلى آخره، هذا الشيء كلياته. حتى وقت بقول وقت أنه علينا أن نبعد الكذبة عن الشعر كما عن الحياة، يعني كنت حاول أكتب شعر يكون ما أمكن صادق، ما أمكن يكون حقيقي، هذا مواجهة أنه الفكرة أنه الشعر لازم يكون إلى آخره، لازم يكون أنه أجمل الشعر هو الشعر
0: الكاذب،
3: يعني الشعر هو اللي بتتخيل. حتى أنه كان عندي مشكلة مع الخيال، كنت أقول أنه أنا ما بحاجة للخيال بشعري.
0: نعم
3: لا كان بمعنى ما، طبعا هذا حكي البدايات، كان عندي كثير تعصب وكنت كثير مضيق على حالي، بشر وتواريخ وأمكنة قصائد كثير حقيقية، كثير عن حالي، عن ناس المدار مدايري، عن مشاعري الحقيقية، كنت صعب اتلبس مشاعر جديدة أو أفكار جديدة إلى آخره.
0: هناك
3: هذا الباب
0: كثيرون
3: دخلت فيه.
0: نعم.
3: على الشعر السوري.
0: نعم كثيرون. نعم. كتبوا عن هذه التجربة مجموعتك بشر وتواريخ وأمكنة، ومن بينهم مثلا خلف علي الخلف كتب عن هذه التجربة، يقول إن أهمية بشر وتواريخ وأمكنة لا تعود إلى كونه واحدا من أبرز دواوين قصيدة النثر العربية في سبعينيات القرن الماضي فحسب، بل إلى أنه قدم اقتراحا مختلفا لمعنى القصيدة نفسها. لهذا ظل بشر وتواريخ وأمكنة بعد أكثر من نصف قرن على كتابة واحدة من الكتب المؤسسة في قصيدة النثر العربي إلى آخر ما طبعا تحدث فيه.
3: كلام بتصدقوا لدرجة كنت بقول أنه أنا كنت ما بحاجة لكتاب آخر. يعني وكنت فكر دائما أنه الشعر بتفي كتاب آخر، وقيمة بشر وتواريخ وأمكنة ثبتت مع الأيام صالح. أنت ما بعرف إذا بتعرف أنه بسنة 25، بنهاية سنة 25 مجلة باريس ريفيو، المجلة الأدبية الشهيرة اللي يعني اللي ما ذكرت عرب غير 3-4 عرب خلال 70 سنة من قيامتها، بيتصلوا فيني وبيترجموا قصيدة من أحد قصائد بشر وتاريخ وأمكنة مكتوبة سنة 76، هي فلسطيني وسوداني والثالث مغربي.
0: نعم
3: تصور أنه قصيدة مكتوبة من 50 سنة بيكتبلك رسالة، واحد اسمه روبن كرسويل دكتور الأدب المقارن بجامعة ييل، بقول هالقصيدة أجبرتني ما أنا لحالي أنه ننظر لسوريا نظرة جديدة، مع أنه هي قصيدة مكتوبة من 50 سنة. تصور أنه بتنشر بهالعدد، عدد الأخير من سنة 25 مع 3-4 قصائد لناس آخرين، الوحيدة القصيدة المترجمة. يعني أنا نفسي بستغرب أنه مثلا أنه قصيدة بتبلش عفوا اسمح لي أقول بدايتها حسب ذاكرتي، في النصف الأخير من دراستي اصطفيت لنفسي 3 أصدقاء عرب. قصيدة بتبتدي بنثر، يعني ما بيكتبوا الواحد بالرسائل. في النصف الأخير من دراستي استفيد نفسي.
0: ربما من خلال انفتاحك على الـ على الـ على الـ الـ الجنسيات الثلاثة أو الأشخاص الثلاثة الموجودين في القصيدة.
3: بجوز اكتسبت هالقصيدة قيمتها من كوني عم بحكي عن سوداني أو عم بحكي عن واحد فلسطيني. واللي بقول بآخرتها بقول إنه ما بعرف وين هو عايش، بس كل شيء فيني أقوله إنه لا وطن له حقا. يمكن هالخاتمة جعلت من القصيدة قصيدة يعني تقدر تكون عايشة وتقدر تكون مؤثرة بعد نعم. كلها بعد 50 سنة.
0: نعم. دعنا نعود قليلا إلى مجموعتك الشعرية الأولى آمال شاقة. نعم آمال شاقة. نعم.
3: أقول آمال ولا أعمال؟
0: لا قلت آمال. آمال ولدي سؤال عن هذه الآمال أيضا. أنت نعم. طبعا تلعب على أحيانا بعض الكلمات، مثلا بدل أعمال شاقة آمال شاقة أو المألوف هكذا، وكن رقيقي بدل كن رفيقي أو صديقي، أو دعوة خاصة للجميع بدل دعوة عامة للجميع إلى آخره يعني.
3: صحيح.
0: نعم. فلذلك منذ باكورة الشعرية
3: حتى أقول لك شغلة كتير مهمة. اللعب باللغة، مثلا عنوانه لنزيه أبو عفش بين هلاكين بعدال بين هلالين. المهم إذا اللعب إذا ما بحد ذاته عامل قيمة، هو بحد ذاته قيمة، ولا بيتحول الأمر بيبقى لعب. يعني وقت أنت بتقول وقت بتغير من أعمال شاقة لآمال شاقة.
0: نعم.
3: آمال شاقة أنت نقلت الفكرة لحياة. الآمال شقية. الآمال يعني بأحد روايات بلزاك بيحكي عن شاعر من قرية بيروح على باريس وبيرجع، نهايته بتقول إنه طوى أحلامه وعاد إلى الحياة. يعني طوى آماله طوى أحلامه. الحين الآمال أحيانا يعني تشبه سجن آمال شاقة. وببداية آمال شاقة في استهلال، هو استهلال صار معروف عني، يعني معروف إنه أشد ما أكرهه في اليأس سهولته.
0: نعم.
3: يعني انك تحس انه
0: يعني انت فككت حتى هذا الياس. نعم. على اي حال يبدو هذه النزعه في انزياح الكلمات عن الشائع والمألوف يعني بهكذا ذهاب.
3: نعم.
0: نعم. يعني هنالك مصهر جديد للكلمات، طاقه للكلمات جديده وحيويه جديده لهذه الكلمات.
3: بمعنى ما بس
0: نعم.
3: هذا الشيء موجود بتجربتي، ولكن طبعا يعني مثل ما قلت لك، يعني اذا ما كانت الكلام، اذا ما كان هالمفارقه
0: لم يستغرق. نعم.
3: حامله هالبعد هذه، بتبقى لعب بالكلام، والمفروض بقى تنتقل. على كل حال كون رقيقي كان العنوان الأول للمجموعة اللي تحولت لدعوة خاصة للجميع، دعوة عامة لشخص واحد.
0: نعم. طيب التجربة
3: تحولت الحب يرى الكره أعمى تماما. لعب على الفكرة أنه الحب أعمى. الحب يرى الكره أعمى.
0: صحيح. فضلا. عن هذه التجربة الأولى آمال شاقة، يعني حدثنا عن ظروف الكتابة، أو دعني أسأل ما الذي أنطقك شعرا، يعني كيف التف عليك الشعر بتلك الآمال الشاقة؟ أنت تقول أن أنت ربما كتبت أو قاربت الشعر أو كتبت الشعر وأنت في 24 من عمرك، وفي أكتوبر من عام 1973 أظن هكذا شيء القبيل في بوحك في مع راما وهبة.
3: أنا دخلت على الشعر طبعا دائما بقولها، دخلت بدون عدة، دخلت على الشعر يعني
0: أنت بدأت بالرسم في البداية.
3: عندي رغبة كان إنه عبر، وإنه يعني كنت أرسم، بس حس إنه الرسم يعني ما يعني بدي شيء زيادة على الرسم، بدي أقول أشياء محددة إلى آخره. كان عندي هذه الرغبة، ووقت بلشت أكتب شعر بالحقيقة كنت عم بطلع على شعراء يعني يجوا على الجامعة تسمع عليهم وكذا والآخري، عدا على أنه كان عندي مؤثر فظيع أنه أنا من من صغري بسمع للغنى الأجنبي، بسمع ل لبوب ديلان، وبسمع للبيتلز، وبسمع للستون، بسمع لفرق بيكتبوا شعر وبيغنوا. بالأخير أخذ واحد منهم بوب ديلان أخذ نوبل للأدب سنة 17. يعني هذون كنت كان واحد مثل بوب ديلان أنا بعتبره مؤثر شعري بالنسبة لي، مثل جارد كوهن. يعني أنا جيت كأني

0: مثل بول شاول وهذه التجارب
1: نعم.
0: المهمة. نعم نعم
1: طبعا طبعا التجربة اللبنانية تجربة كتير من كتير عاملة يعني حقيقة كتير رائدة بالنسبة للشعر بالنسبة للشعر العربي، مع أنه كانت وبدنا نعرف أنه بيروت كانت يعني كانت مأوى لشعراء عرب كبار، للثياب كان فيها ويعني الشعراء كلياتهم، ولذلك الملائكة تجي تقعد مع شعراء مع خميس الشعراء كلياتها كانت تحولت بيروت بنهاية الخمسينات وبداية الستينات بواسطة مجلة شعر لمؤثر كبير بالشعر العربي.
0: نعم.
1: انتقل هذا المؤثر شوي شوي على سوريا وانتقل على العراق وانتقل على على مصر، بعدين انتقل بكل مكان يعني بالجزيرة العربية كلياتها من السعودية للإمارات لعمان لكل لليمن. تحولت تجربة مجلة شعر كانت تجربة يعني مؤثرة على نحو يعني
0: بالضبط. نعم.
1: على نحو شديد
0: حياتي. نعم. طيب دعنا نقفز قليلا من الآمال الشاقة إلى مزهرية على هيئة قبضة يد. طبعا هذا الكتاب
1: الأمال الشاقة لبشر وتواريخ وأمكنة.
0: نعم.
1: لأنه الحقيقة وقت أتيح لي أطبع كتاب بوزارة الثقافة، وقت فكرت أطبع كتاب بوزارة الثقافة كنت ما بدي أكتب، ما بدي أعمله باكورتي، يعني ما بدي أطبع شعر الباكر اللي كنت حاطه ببشر وتوري اللي حاطه بآمال شاقة اللي كان فيه كتير تأثيرات من آمال شاقة. هي تقريبا سداد ديون، يعني قسم منها مهدى لشوقي أبو شقرة، قسم منها مهدى لمحمد مغوط، قسم منها مهدى لمحمد سيدة، يعني كانت أقسام كانت كلها عبارة عن تسديد ديون.
0: إذا ماذا يمكن القول عن دعوة خاصة للجميع؟ يعني تسديد ديون هائلة وضخمة في هذه المجموعة.
1: عزيزي أنا شغلتي بحياتي تسديد ديون. يعني
0: لأن جميع النصوص مهدى لأشخاص، نعم، وأصدقاء وشعراء.
1: كان حياتنا.
0: نعم.
1: كرياتنا.
0: صحيح.
1: والأكثر من هيك طلعت منذر مصري وشركاء هذا.
0: نعم.
1: اللي عملت هذه الأنطولوجيا العجيبة الغريبة يعني.
0: نعم.
1: بدعة كانت.
0: أنا ذهبت للقول عن
1: ببشر ما صالح صدر. مهمة شغلة كتير ببشر وتاريخ ويمكن ما في قصيدة حب. ما في يعني عبارة عن كتاب أول ناس يظنطوا أو يعني بالعنوان ومن صوت خملتوه كتاب بالجغرافيا أو كتاب بعلم السكان أو الآخر، شو بشر وتاريخ ويمكن هذا العنوان اللي كان هو عليه وكان حجمه الكتاب كبير وإلى آخره، وديوان بيقول عنه رياض صالح حسين عمل عنه مقالة أحد كتاباته النادرة جدا جدا عن الشعر. كان مقالة كتبها عني بيقول أنه منذر ما في قصيدة حب بالكتاب كله، مع أنه منذر شاب عمره 28-29 سنة. يعني كنت اعتبرت بطريقة أخرى أنه هذا الكتاب بده يكون كتاب يعني كتير جدي وكتير يعني حقيقة الكتاب يعني كتير ساعدني، كتير كرسني، وكتير أعطاني الناس الجو الشعراء يعني قدروا واحترموا للكتاب يعني.
0: نعم.
1: وفي ناس مثل ما قالك بيقولوا لي يا لك ما كتبت غيره. المعلومة.
0: طيب فيما يتعلق بقصائد الحب، أنت طبعا ذهبت إلى ربما إنصاف هذه التجربة أو يعني تكريس هذه الثيمة في مجموعة كن رقيقي. هنالك الكثير من
1: هي اللي اسمها صحيح لك.
0: نعم.
1: جمعت كل شعر حب فيها، وكان كان هذا العنوان الأول بال بال بال بالكتاب اللي طبع لي خالد خليفة وتعمل دار نشر اسمه أميسة. أنا بقول طبع أربع كتب، ثلاثة لألو كتابي اللي هو المجموعة الأربعة الأولى، وحقيقة المجموعات الأربعة الأولى مجموعة واحدة كانت مطبوعة، يعني عملت أنا الجزء الأول من شعري انجمع كله، ما كان في غير مجموعة واحدة مطبوعة اللي هي بشر وتواريخ وأمكنة.
0: بالضبط.
1: باعتبار آمال شاقة كانت طبع خاص. كان وقتها المجموعة عن الحب، جمعت كل قصائد الحب وحطيتها بمجموعة واحدة كان اسمها كن رقيقي، اللي تحولت بعدين لعنوان آخر بالحقيقة اللي هو

0: الحب يرى الكره اعمى، هيك تحولت لعنوان اخر يعني، ما ظلت على هذا العنوان الرقيق اللي كان يكون رقيق. بعد بشر وتاريخ وامكنه، وطلع هذا انثرتك بحمام بيضاء، المجموعه اللي انا عديتها من شعر اختي مرام وشعر صديقي ومعلمي محمد السيده، انمنع لي كتاب اللي كان صار طالع سنه 89
1: داكن،
0: كتاب داكن.
1: نعم نعم
0: داكن، طبعته الوزاره وساطرته بسبب قصيده ساقه الشهوه. وانا وقفت عن وقفت عن النشر لانه ما كان عندي محل انشر، انا ما ماني معروف بلبنان او يعني ما، حتى سنه 97 وقت اتصلوا فيني من من من دار رياض الرئيس، هن اتصلوا وقالوا لي نحن دار رياض الرئيس وعندنا رغبه ننشر لك.
1: لذلك انا كنت اسالك هذا السؤال عن صدور كتابيك، يعني مزهريه على هيئه قبضه يد عام 1997 والشاي ليس بطيئا عام 2004. واظن بعد ذلك من الصعب ان ابتكر صيفا. نعم نعم
0: 2008.
1: نعم نعم
0: نعم نعم. انت لاحظ اولا مزهرية على هيئة قبضة يد اللي انطبعت سنة 97 كان كمان مختارات وقتها يوسف بزي والتابعين للدار التقوا انه يطبعوا مجموعة بتعبر عن تجربتي بصورة عامة. انا بعت لهم مجموعتين بالحقيقة، وانتخبوا منا، اخذوا من هون واخذوا من هون واخذوا من هون، وبالتالي هلا اعمالي الشعريه يعني انطبعت، ما في عمل باسمه مزهريه هيئة قبضة يد. يعني بحد ذاتها هي كان عمل بالحقيقه كان عمل يعني اقرب للمختارات، بعدين توزعت قصائده على كذا مجموعه.
1: لكن انت قلت بعد هذه الاصدارات، قلت في لقائك الصحفي تقول رحت ابدو ليس فقط شاعرا مكرسا بل أكاد أكون شاعرا منجزا تاما، الأمر الذي منعني من الاستمرار في الكتابة على نحو كلي، أحتاج دائما ذلك الشعور بالبدء، الشعور بالاكتشاف بكتابة ما لا يراه الآخرون شعرا بل شططا واعتداء على ما يظنونه الشاعر.
0: زين، هاي فكرة كتير كتير مهمة وكتير
1: يعني هنالك شعراء ينتفخون أو يصابون بالتخمة بعد تلك الإصدارات، ربما دعنا نقول التي هي تكريس أو منجز تام، لكنك من الشعراء اليتامى الذين يبدأون ويكررون الاكتشاف ويسبحون مجددا.
0: هي هي هي كما يلي، الأمر ما هو سهل. يعني أنا بظن إنه بنهاية الثمانينات بديوان من أحسن دواوين بظن ومن أفضلهم، الصدى الذي أخطأ اللي طبعته دار أثر، أنا بظن إنه كملت المشروع اللي كنت أنا اللي كان بعقلي بالسبعينات في تصوري عن القصيدة، وراح لبعيد صار أكتب قصائد طويلة وأكتب كذا، يعني الأدوات استخدمها لمهام أبعد ولقصائد أصعب. أظن بصدى الذي أخطأ اللي واحد من يعني من أهم كتبي بظنه، خلصت بعد الصدى الذي أخطأ اللي هو انطبع ب 2011 بس هو حقيقة قصائده متوقفة بنهاية الثمانينات، إجا شيء مختلف بشعري، إجا انعطاف ما اللي هو الشاي ليس بطيئا، كان في نظرة جديدة للغة تثبتت بشكل كتير صعب، من الصعب أن أبتكر صيفا. بلش شعري ينحى بعيد عن كليشياته الأولانية، يعني بعيد عن فكرة إنه الواحد لازم يكون دائما تكتب بصدى. صرت أقول إنه الشعر توثيق دقيق للأكاذيب، يعني صرت أحس إنه أنت بحق لك تكتب تكذب، بس بالحقيقة لازم تجيب أدلة على إنه كتابتك صحيح، إنه كتابتك حقيقية، توثيق دقيق. يعني صرت بالشاي ليس بطيئة من العنوان ومن القصائد الموجودة جواته دخلت على أفق يعني أغنى، وفي حرية أكبر من أعطيت لحالي حرية أكبر من كتابة. مشان هيك بقول بحد محلات إنه شيء ليس بطيئا في غنى بالعواطف والانفعالات أكثر ما في غنى يعني بتركت حالي حر حقيقة، يعني لا حتى لا. حتى خليت اللغة، يعني استخدم اللغة بطريقة قاسية كتير كتير، واستخدمت بنية القصيدة صرت كثرة، يعني صرت ما كتير اهتم بشيل دائما كنت احرص فيه على هذا على وحده القصيده، على وحده الموضوعيه، بدايه ووسط ونهايه، يعني قيد حالي كثير فيها والى اخره. صارت القصيده تحوي شوات اشياء لازم تحويها او ما لازم تحويها ما بعرف، وصرت يعني صرت ما اجبر حالي انه يكون مفهوم، حتى ما يعني ما صعب ان ابتكر صيفا في مقاطع انا بقول عن حالي انه انا ما مجبور افهمها، يعني هيك جئت يعني شوف هذا
1: هكذا جاءت
0: بالالي اي لك هذا يعني صرت صدق انه الشعراء ما ضروري يقولوا لي يعني الشعر
1: يبررون كيف قالوا ايوه كيف كتبوا
0: يعني تصور هون المفارقه صالح، انه بقدر ما هذا الشيء هو عباره عن كانت حريه، هي عوده للافكار عن الشعر القديمه، انه الشعر هو ابن الخيال، الشعر هو ابن الكذا، يعني بقدر ما كان هو جديد لإلي هالحكي وانه تركت حالي فيه، وبالاخير تثبيت لجوهر الشعر الحقيقي يعني.
1: نعم. انه طيب دعنا ننتقل إلى جانب آخر. ربما أنت طبعا ارتبطت بصداقات شفيفة يعني من بين أصدقائك عادل محمود، رياض الصالح، الحسين الذي ترى بأنه ما يزال يحيا ويكتب قصائد في داخلك، محمد سيدة الذي تعتبره معلم. أنت تذكر بأنك تثمن بشدة دور الصداقة في حياتك، أصدقاء الحارة والمدرسة والجامعة والعسكرية إلى آخره. وطبعا هنالك حشد هائل كما قلنا في مجموعتك، دعوة خاصة للجميع في حوارك مع الكثير من الأصدقاء والرفاق أو الأشخاص بعينهم على أي حال، يعني بغض النظر عن ربما الارتباطات يعني سؤالي هنا، بماذا أسعفت تلك الصداقات؟ ما الذي بقي أيضا من تلك الصداقات في نصوصك، في تجربتك، في حياتك منذر مصري؟
0: نعم والله الشطر الثاني من سؤالك أو السؤال الثاني من داتا هو عبارة عن شيء يعني كتير صعب واحد يجاوب على شو هي من الصداقات.
1: نعم.
0: بس حتى أقول لك شغلة، اللي بيعيش باللادية وقليل ما بروح الشام، قليل ما بيسافر، صداقاته مع الشعراء يعني بظن هي هي هي هي هي الشكل الأمثل، إنه أنت بتعرفهم بتلتقي فيهم قليلا وبتحافظ على مودات وبتحافظ على ذكريات. يعني مثلا أنا واحد من الناس اللي كل فوق يكتبوا عن ممدوح عدوان، مع إنه أنا ممدوح عدوان ما هو صديق كتير قريب مني، بس كتبت رثاء لألو وهذا النشر هذا، لأنه المرات اللي شفتها لممدوح عدوان كان كل مرة يترك فيني ذكرى، يترك فيني أثر وأحتفظ أنا فيها، هالمسافة اللي بيني وبين بصورة عامة بهالعالم. بالنسبة للشعراء طبعا، بالنسبة لرياض صالح الحسين علاقتي فيه علاقة يعني يمكن بظن يعني كشاعرين علاقة ما, ما, ما, ما, ما بالنسبة لرياض ما بتكرر ابدا علاقته فيني، كنا اصدقاء.
1: نعم.
0: حتى على مستوى الكتابه، على مستوى الكتابه وعلى في غابه كان كتاب كتير انا قريب منه. والكتاب انا بقول عنه انه رياض صالح حسين حقيقه طلع من من من من, من شيء كان هو كان دائما يحكي يعني دائما موجود فيه، وبعتبر انا يعني هذا الديوان النشر بعد موته ديوان كتير بيخصني، وهذا اللي خلاني يعني مثلا أنا اللي عملت له صفحة على الفيسبوك، وأنا اللي بكتب،
1: وأنت كتبت مقدمة وسيرة أيضا في
0: أنا اللي كتبت
1: الكتاب. نعم.
0: الأعمال الشعرية الكاملة لرياض صالح حسين يعني. نعم. أنا كنت واحد من يعني من المساهمين الأساسيين فيها، أنا كتبت المقدمة سيرة الحياة ناقصة، وأنا حققت هذا المجموعة وإلى آخره، وقدمت الشواهد وإلى آخره. أما محمد سيدة،
1: نعم،
0: محمد سيدة شعر أحملته على كتافي، أحملته على ظهري، لأن الدين لأله بالحقيقة يعني بآمال شاقة في قصائد تشبه قصائده يعني بدون أي مجال للشك، كان مؤثر فيني. هو شخص يعني درس للصف الرابع فقط وبيكتب قصيدة نثر، لأنه ما فيني يكتب إلا قصيدة نثر، بهذه اللغة البسيطة واللغة وبهالمشاعر الحقيقية العميقة اللي هو فيها.
1: طيب قوافي. طيب منذر منذر في مجموعتك دعوة خاصة للجميع نقرأ هذا النص بعنوان عقرب دقائق وحيد في قصيدتك، أنت تكتب هكذا في قصيدتك. نعم، في قصيدتك كتبت: ضائع كعقرب وحيد في ساعة، فقلت لك يجب أن تقول ضائع كعقرب دقائق وحيد في ساعة.
0: نعم.
1: هذا الحوار حصل بينك وبين محمد سيدة؟
0: لا، بيني وبين مصطفى عنتبلي. عندي صديق هذا اللي كتبت عنه قصيدة الدرس، وكتبت عنه ثلاث قصائد اسمهم رأسان على وسادة ضيقة، اللي قال لي خالد خليفة انه هذو القصائد اقنعوه انه يبطل شعر ويروح يكتب رواية. قلت له هذا احسن شيء عملت لك اياه بحياتك، انقذتك من مصير الشعراء.
1: نعم.
0: طبعا اللي عمله خالد بالرواية كان صعب يعمله بالشعر والى اخره. القصيدة فيها هون المقطع كتير مهم بالنسبة لي، انه عم بقول له انه انت بتقول كعقرب وحيد في ساعة، انا بقول لك كعقرب
1: ضائع كعقرب دقائق وحيد في ساعة، انت تقترح علي بدل ضائع كعقرب وحيد في ساعة.
0: نعم، لانه وقت بيقول عقرب وحيد في ساعة، لو كان عقرب الساعات بدل انه هو على 3 او هو على 2 او 3 الا ربع او 2 الا ربع، العقرب الصغير بدل على الساعة.
1: نعم.
0: يعني هلا انا فيني اطلع على الساعة، اقول هلا بدون ما اطلع على عقرب الدقائق، قول 9 وشوي. اما بيضيع حقيقة هو عقرب الدقائق، لانه بيبرم ما بيقول لك بينه ساعة، هو بيقول لك الا ثلث، بيقول لك ونص، بيقول لك تماما، بس ما بيقول لك. هذا الشيء اللي بيقوله عني الشاعر، فكرة الدقة صالح.
1: نعم.
0: كان كتير يهم لي الدقة، ولهلا يعني بشعري احيانا بيحوي استطرادات، رغبة انه يكون دقيق.
1: انا كنت اتمنى ان نتحدث كثيرا، لان الحديث مغوي جدا معك طبعا، ويعني مثلا هنالك جوانب اساسية كنت اود ان اطرحها عليك، لكن الوقت للاسف. مثلا ما الذي اضافه الشعر الى رسمك، وايضا حساسيتك الفنية، ماذا أضافت إلى تجربتك الشعرية، الرقاب على نصوصك، خصوصا مجموعة داكن كنا نود أن نتحدث حولها، أيضا عن تجارب ناقصة التي لم يفسدها الكمال، وأشياء كثيرة، ومن ضمنها أيضا كتب مقالاتك. نعم. فأنا في غاية الامتنان والشكر لك. نعم نعم، شكرا جزيلا الشاعر والرسام السوري منذر مصري على هذا الحوار الشائق معك. شكرا لك على حضورك في هواء الكتاب.
0: شكرا لكم، شكرا جزيلا، ألف شكرا، مع ألف سلامة.
2: في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات على إذاعة سلطنة عمان. في العقود الماضية كانت الأمراض الجلدية تصنف في كثير من الأحيان ضمن الحالات الأقل أولوية في أنظمة الرعاية الصحية، غير أن التطورات العلمية غيرت هذه النظرة بصورة كبيرة. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأمراض الجلدية وفي مقدمتها البهاق لا تقتصر آثارها على الجلد، بل تمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل، يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت لي قريب جدا من قلبي ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنتطرق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
1: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
2: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظة سلطنة عمان. وهذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في يعني في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا، في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا. إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سب سبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
0: نعم.
1: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
0: بالضبط.
1: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلدية، نعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهنه، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض. بالضبط. وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضور مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كده مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب، ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن أنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
0: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهد العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
1: خليني أذكر لك، لو عملني إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق، ولكن اللي أنا شاهدته بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهرة، والدراسات أثبتت أنه هو أصلا مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5% موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أن وراثي، الناس كانت تعتقده أنه وراثي، وهو طبعا مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقا هو مرض فقط جلدي، لا،
0: نعم.
1: هو مرض نفسي وهو مرض أيضا مجتمعي، لأن تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إن هو بس مش وراثي، لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقا إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق. وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وإنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها، ما تأكل معاهم حتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
0: نعم.
1: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
0: نعم.
1: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركنا كل حاجة، ولا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
0: نعم.
1: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
0: وهي إذن هذه نظرة مجتمعية، خلينا نقول.
1: بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق؟ يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب أنه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى أن طبيب أخصائي نفسي يكون موجود أصلا في كل مركز في الجلدية، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلدية، لأنه صبغة الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفرة في الجلد، متوفرة في أعضاء كثيرة في الجسم.
0: نعم.
1: يعني في العيون، في جانب، في منطقة في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الأنسجة الدهنية، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثر الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها.
0: نعم.
1: حتى الجلد اللي حواليها بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، عمل تحلل لصبغة الميلانين موجودة جوا العصب. عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انه شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
0: نعم.
1: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا
0: طيب المصاب. فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا، ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أنه العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
1: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، أنها نحتاج أنها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع أن جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يؤثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخص صح، الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه إنه يروح يسافر برا يتلقى العلاج، فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
0: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي أنه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد خلينا نقول البروتوكولات العلاجية، لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
1: احنا بحاجة له بأسرع وقت، يعني هذا الاقتراح انا عملته السنة الماضية لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصة للبهاق بالإضافة للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبية، يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصة ومن الحكومة، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عملية في انشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكر أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز، يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر، يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
0: نعم.
1: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات، كمان حأكمل لك نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نتشارك مثلا مع روسيا، نتشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة اوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
0: نعم.
1: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص الأمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
0: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
1: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريكا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج، وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
0: طيب يعني هناك أيضا أحيانا معلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
1: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق، عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدورة واحدة، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة. فضروري جدا أن نجتم، يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا، ما بالضرورة. فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا. كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين. لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق، لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة. لكن لو خليناه مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب أنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون. فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه، ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء. في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه. وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد، الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض. فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك، بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك. والعكس صحيح، يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
0: نعم،
1: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية، الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء، تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرات اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم. ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماص، يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
0: نعم،
1: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض، بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني
0: نعم،
1: هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
0: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتموها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان.
1: نعم،
0: ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة.
1: بالضبط،
0: خلينا نقول
1: بالضبط
0: في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا
1: بالضبط
0: في هذا الجانب،
1: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب فيه، يعني ننشئ فيه مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادر للبحث العلمي معاهم. الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معانا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري أن
0: نعم
1: ننشئه.
0: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم، خلينا نقول، التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أنه العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
1: صحيح،
0: أيضا صارت
1: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
0: التنبؤ
1: يعني
0: بهذه الأشياء
1: بالضبط.
0: فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أنه يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأنه وموضوع والأهم حاجة وركز عليها أن من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان.
0: نعم،
1: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب، كل مركز صحي موجود هنا بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم. فكل هذه الأشياء مهم أن نستقطب ذي الأطباء وندربهم، على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق. هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها، يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح. وفي يعني نريد ان نسهل، تعرف لو ان في المراكز احنا حتى لو انشئنا مركز متخصص هنا ما يمنع انه نستقطب زي ما اقول لك الاطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيده، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجوده، فبالتالي يسهل على كل مواطن انه يحصل العلاج في المكان الصح.
0: وفي مراكز لامراض اخرى ايضا او تخصصات اخرى، يعني
1: طبعا في امراض مناعيه كثيره
0: اثبتت معنا. اثبتت ايضا يعني اثبتت نجاحها، يعني لما نتكلم عن المركز الاورام اللي موجود ايضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنيه هذه اثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى العالمي، فاصبح يشار اليها بالبنان. صحيح. وهذا دليل كبير. صحيح. على انه يعني سلطنه عمان قادره على ان تتبنى مثل هذه المراكز، خاصه انها ليست مراكز علاجيه فحسب، بل ايضا ستكون مراكز بحثيه.
1: صحيح.
0: وتعطي ايضا مؤشرات واضحه، تعطي ايضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان فعلا. في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا. وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز الموجود في سلطنة عمان، لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
1: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديق من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنهم في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا لغاية نقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح، فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار أنه هو يتخذ يسافر لبرا، ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كذا أنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، وسألوا الدكتور متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي، موضوع حتى المركز لأني ناقشته سابقا، فهم مستعدين كمان ييجوا ويدلوا بخبراتهم في إن شاء الله ولو أيام، يعني حتى هم مستعدين ييجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني.

0: انا بالنسبه لي ما احب اعطي المريض شيء بيولوجي انه ياكله، وبالتالي يوقف المرض بعد فتره يطلع لي امراض اخرى مناعيه. يعني ابتعد قد ما اقدر عن مثبطات المناعه، ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعه في الانسان بحيث انه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
1: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة
0: إن
1: قادمة؟
0: إن شاء الله.
1: في
0: يعني
1: في
0: الحين
1: القادم
0: قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق، ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما انت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية انه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك باشياء انت تاكلها، يعتمد على الاشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الاشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة، يعني هي في كل الامراض، يعني في اغلب الامراض لو فعلا الواحد لقيت لها علاقة بالاكل اللي ناكله الحالة النفسية.
1: كيف تفاعل الجهات المعنية معكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاج أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
0: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية. يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا، هو يؤثر في العلاقات الإنسانية، يؤثر في العلاقات الزوجية، شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج يتم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عيني فيها بهاق، والكم حتجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء.
1: نعم،
0: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
1: شكرا
0: الأطفال
1: جزيلا.
0: الأطفال كمان، آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة.
1: نعم،
0: التوعية في المدارس جدا مهم، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه، يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز
1: بكل
0: عليه.
1: بكل تأكيد دكتور.
0: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية بنت خميس شبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث، وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: دكتورة.
0: لك. شكرا لك.
1: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعلي، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: إطراءات المستأجر الفصيح لمالك الشقة. سأهبك حفنة النقود التي أملكها كي يتوازن قدك ويتعافى قدرك. سأهبك كل ما أملك كي لا تسيل دموع عينيك من عوز الحرمان ومن ضيق الحاجة. سأجعلك مرحا هذا الصباح،

0: بعد أن أعطيك سلة خبزي وعنبي كلها، وبعد أن أقايض يومك الشره بكنز الذي يخب إلى يديك وإلى محفظتك. آهٍ أيها العالي المقام، لقد وهبت لك قلبي كي تقطعه بقسوة على مائدتك، ودموعي لكي تلمسها بحقد في مسبحتك، ولفافة تبغي كي تسحقها بين شفتيك الرقيقتين، وعيني كي تسقط في بيض فطور صباحك، وأصابعي كي تتلبس نقانق فرحك، وعظام عمودي الفقري كي تسند ظهرك القويم، وأسناني النخرة كي تنغرس في كعكتك وتساعدك على هضم العالم. وجدتك جائعا فقلت لك خذ طعامي كله، وعطشانا فقلت تناول كؤوسي جميعها، وجدتك عريانا فقلت خذ أسمالي يا رجل، وجدتك واقفا على الأرصفة تشحذ بعينيك فقلت هاك نصيبي من النقود المعدنية، وجدتك معدما فصليت لربة الحظ كي تتنزل عليك بالبركات والصدقات، وجدتك تجلس القرفصاء في معناك فغطيتك بأغطية وأردية الفضيحة كي ينكشف رميمك وعروقك وأسلافك الذين كانوا ينبحون القمر. ها هي عمارتك البيضاء تشبه كلبا أسود من نوع الروتوايلر يقعي في ذكاء وترقب، ها هي عمارتك تهز ذيلها يمنة ويسرة وتلهث مثل لسان حران في ظلامها العقلي، وترقب المرة بريبة ورغبة متناقضتين، وتمارس الانبطاح حتى أقصى السخاء كي يكبر بدنها ويتضخم رأسها وتصير حكاية الحكايات وقصة القصص. رأيت بأم عيني كيف تتحول خرافك إلى عقبان تحوم في الهواء وتمسك بجمار النار، رأيت فأسك وهو يدرب أعصابه على لحم وشحم الأشجار، رأيت طريقك صافنا كحصان مريض جافل عن اجتياز الحد، رأيت رأسك مثل جمجمة سقطت عليها مياه الأمطار فتحولت إلى سفينة، رأيت لعابك يسيل لأنه الحاسة الوحيدة التي تتبختر بها أيام الأعياد والجنائز، وأحصيت عليك أنفاسك فعرفت أنها بالكاد نفس واحد أو نفسين يترددان بين العمارة البيضاء والجشع السري المختوم بالشمع الرمادي. أية طينة أنت أيها المتناوم عن قرع الأجراس؟ أية جبلة أنت أيها الأولي البدائي الذي لم تعرف مدينته الديك حتى الآن؟ أية سخرية مرة أنت وقد حرنت فيك النقود وصارت تتأملك كملهاة سوداء؟ أي قال بثلج تلبس رأسك؟ أية حبة ملح طارت من معدنك؟ أية أبواق حشرية تصرخ في أذنيك ومع ذلك فأنت حديدة بكماء في عمارتك؟ أية نداءات تتكسر في الأفق ومع ذلك فأنت ما تزال تقود كبشك إلى مذبح عيدك الكبير؟ أردت أن أرسمك فلم أصد وجهك بعد، فلست مفلطحا لأركب عجينتك في الشتات والجهات، وليس وجهك مثلثا لأحزم فيك الأصفار والفيثاغورثيين، وليس وجهك مدورا لتبدأ اللعب على الحوامة الأبدية، وليس وجهك مشوها فيحلب بيكاسو من ضرع بقرتك الشهية، وليس وجهك معينة فأصل بك إلى الاستنارة والأحجار الكريمة، وليس وجهك مربعة فأضيق الخناق على طول مكوثك في الأشكال الهندسية، وليس وجهك كقفاك فتكتمل المعجزة، وليس وجهك مستطيلة فيلعب الأطفال في استادك الرياضي. لكنني اكتشفت أن وجهك في حرب، وأنك تلدغ نفسك كعقرب متقلبة في جنسها، وأنك أول من اخترع فكرة الطيران بدون أجنحة أو ذيل، وأنك الطريدة التي تطارد نفسها، وأنك ابن وفي للإسمنت والفولاذ، وأنك قد تحولت أمس واليوم وغدا إلى مجرد عجلة مسننة، إلى مفتاح صدئ، إلى مسخ قادم من كهوف النسيان، إلى رصاصة تخترم سراعا جبهتك الفارهة. إطراءات المستأجر الفصيح لمالك الشقة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
9: العروة الوثقى.
2: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
9: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة الاهتمام بحقوق الفقراء والمساكين، تربية الأبناء على الاهتمام بحقوق الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين يجعلهم ممن تطيب أخلاقهم ويسعون لنيل رضا الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. فالمسكين هو لديه من المال ما لا يكفي حاجته، وهو الذي أسكنته الحاجة، فله حق علينا بما يدفع مسكنته أو يخففها. والأرملة هي التي مات زوجها ولها منها أولاد، أصبحوا يتامى أو لم يكن لها منها أولاد، فهي بحاجة إلى من يقوم بقضاء حوائجها من نفقة ومسكن وغيره. والفقير هو الذي ليس عنده شيء، مفتقر، فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في حق الأرامل واليتامى والمساكين، ورد أحاديث كثيرة، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. فالمسكين عفيف متعفف لا يسأل الناس. علينا أن نعلم أبناءنا أهمية البحث عن المستحقين للزكاة والصدقة والأحوج إليها من غيرهم. ومن لديه سعة في المال عليه أن يغتنم حياته وأن يقدم لنفسه، وما قدمت يداه فسوف يجده أحوج ما يكون إليه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فالشفقة والرأفة والرحمة على اليتامى والمساكين والأرامل فيها خير عظيم وبركة ورحمة من الله، وفيها دفع للنقمة وأثر كبير في حسن الخاتمة عند الموت. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولنعلم أبناءنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الضعفاء والمساكين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد ضعفاء المسلمين من الفقراء والمساكين والأرامل، كان يجالسهم يدنيهم إليه ويحادثهم ويسأل عنهم ويصلهم بما يستطيع من الإطعام والنفقة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه هدية طعام أو لبن أمر أن يدعى إليه أهل الصفة، لأنهم ضعفاء الصحابة وهم ضيوف الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة لأمته، فكان يطعمهم منه ويسقيهم. ولنذكر لأبنائنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فمن يطعم وينفق على الفقراء المحتاجين ويتجاوز عن العاجز عن سداد الدين، الله تعالى يتجاوز عنه. ومن القصص التي نحكيها لأبنائنا في فضل الصدقة على الفقراء والمساكين ما روي عن مالك بن أنس رحمه الله بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. قالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. وجاءها يوما 80,000 من معاوية، فقسمتها في يومها على الفقراء والمساكين. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كنت إذا سألته عن مسألة لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله،
فيقول لامرأته: يا أسماء أطعمينا. فإذا أطعمتنا أجابني، وكان يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين، فرضي الله عنه وأرضاه. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله